وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت

قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في برنامجكم عيون المستقبل. ضيف حلقة اليوم يوسف بن عبد الرحيم بن هلال الخروصي. يوسف مبدع ومحب لعالم التقنية وعالم الابتكار،

0: السلام عليكم يوسف.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب يوسف عبد الرحيم الخروصي من مدرسة الأثار التعليم الأساسي في الصف الرابع.
0: أهلا وسهلا بك يا يوسف. يوسف إذا مبتكر، تحب التجارب وتحب الابتكارات.
1: نعم.
0: من متى بديت تحب هذا الموضوع؟
1: منذ كنت صغير كنت أحب التجارب العلمية وصنع الروبوتات وصنع

0: العديد من الروبوتات.
1: صنعت العديد من الروبوتات. يعني يوم تقول لي منذ الصغر أنت بسم الله ما شاء الله عليك، بعدك يعني توك في بداية عمرك، متى يعني قبل سن المدرسة بديت كذا تحب أنك تبتكر تبدأ؟
0: في الصف التمهيدي.
1: الصف التمهيدي. شوف يوسف، في هذا العمر أكيد أن الواحد يمتلك عدد كبير من الألعاب، صح؟ وكثير منها تشتغل مثلا بطاريات، كثير منها فيها كذا يستخدم تقنية. أنت بديت تحس أنك تميل للابتكار وكذا والابتكارات والاختراعات من الألعاب اللي عندك إياها؟
0: نعم.
1: خبرني عن هذه القصة، كيف بديت مع الألعاب؟
0: أولا كان عندي سيارة عادية، قلت يعني ليش ما أسوي بها إعادة تدوير؟
1: هي كانت سيارة عادية عندك إياها، وش قررت تسوي فيها؟
0: قررت أصنع سيارة ثانية بدالها أحسن، وشاركت بها
1: شاركت بها في المدرسة. خبرني سالفة هذه السيارة، يعني كان عندك أساسا سيارة، وش سويت فيها؟ فككتها؟ إيش زدت فيها؟ إيش نقصت؟
0: أول شيء فتحت السيارة القديمة وشلت الماكينة مالها والوايرات، خلتها يعني فاضية ما فيها شيء، شلت دوايرها وقبت لوح كرتون
1: زين،
0: وقبت الدواير من السيارة ركبتهن في اللوح، سويت لصق، بعدين قبت عصا خشبية، ثم أحضرت لاتمنى اللي بالطاقة الشمسية، بطلته ركبته فوق في اللوح الخشبي، ثم ركبت الوايرات وركبت الماكينة وركبت زر التشغيل وركبت البطاريات، شغلتها واستويت الفكرة.
1: ما شاء الله عليك. إذن هي سيارة، ما فقط سيارة، تعمل بالطاقة الشمسية حسب ما فهمنا. إذن خذيت اللوح اللي موجود أساسا في ليت عندكم، خلاص ما تستخدموه، يعمل بالطاقة الشمسية. خذيت هذاك اللوح وخليته في السيارة واشتغلت في الشمس.
0: نعم
1: اشتغلت وحدها يعني بالطاقة الشمسية. جميل. وش بعد من الإضافات اللي أضفتها في السيارة؟
0: يوم تدعم مثلا الجدار ترجع وراء وتصير الطريق الثاني.
1: أها، يعني سهل التحكم بها، يعني هي تتحكم بنفسها ترجع. كيف سويت هذه الحركة؟
0: أول شيء قبت لوح اللي اسمه الأردوينو، قبت الواير ركبته فيه
1: في اللابتوب،
0: وركبت في اللابتوب حتى الواير، بعدين قست يعني أسوي تفاصيل اللي أباها في الريبوت،
1: البرمجة، اشتغلت على برمجتها
0: واستوى.
1: اشتغل. إذن وصلت الشريحة هذه المسؤولة عن برمجة الأجزاء داخل السيارة بالحاسب الآلي باللابتوب، وسويت هذه التفاصيل. والله جميل يا يوسف. بعدها موجودة السيارة؟
0: لا، شلتها يعني المدرسة عشان يخلوها في متحف.
1: يا سلام، أخذتها المدرسة عشان يعني تحطها في متحف كذا علمي. خبرنا عن المشاركة، كيف بعد ما صنعتها؟ هي أساسا أنت صانعينها عشان تشارك فيها ولا من قبل موجودة عندك؟
0: لا، أول شيء أنا كنت صانعينها عشان تكون يعني احتفاظ،
1: تحتفظ بها حال نفسك
0: أكبر. بعدين قلت مسابقة في المدرسة، قلت ليش يعني ما أشلها، وشليتها وخلوها عاد عندهم.
1: ما شاء الله. إيش هذه المسابقة اسمها؟
0: اسمها مسابقة المخترع الصغير.
1: الله.
0: شاركت العديد من المسابقات، هذه المسابقة كانت في الصف الثاني.
1: في الصف الثاني وشارك فيها هذه السيارة. جميل يا يوسف، إن شاء الله يا رب هذه السيارة اللعبة تتحقق في المستقبل، تسوي لنا سيارة حقيقية عمانية تعمل بالطاقة الشمسية. إذن عزيزنا المستمع، نحن لا نزال في هذا الحديث الجميل الشيق مع ضيفنا يوسف وحبه للابتكار والإبداع في المجال التقني. يوسف، سولفنا عن السيارة، إيش رأيك نسولف عن اختراعات ثانية؟
0: نعم، في الصف الرابع شاركت مسابقة المخترع الصغير، شاركت فيها وصنعت، ثم جلسنا نفكر أنا وأمي وصنعت مكنسة كهربائية صغيرة.
1: مكنسة كهربائية صغيرة. يلا سولفنا عن هذه المكنسة، كيف تفاصيلها؟ ولما تقول صغيرة خبرني من البداية، إيش الأشياء اللي استخدمتها؟ الفكرة، كيف شغلتها؟
0: قبل دبة ماي،
1: قارورة ماي،
0: قارورة ماء، ثم أحضرت، ثم
1: إيش قبت بعد؟
0: قصيتها بالنص، ثم لزقتها وبعدين قبت شبك ولا وركبته في القارب.

0: الماء.
1: زين.
0: ثم حضرت مكينة ومروحة.
1: مروحة أيوة. وش بعد؟
0: ويرات اللي هي الأسلاك.
1: زين.
0: بعدين جبت مفتاح التشغيل وحضرت بطاريات لكي تعمل. ثم شغلت زر التشغيل فنجحت التجربة.
1: نجحت التجربة. إذن الحين اللي با كذا يبتكر مكنسة صغيرة مثل ما فعل يوسف، الأدوات مثل ما خبركم قارورة ماي، شبك، ومكينة ومروحة، صحيح؟ واشتغلت يعني قربتها؟
0: نعم.
1: قربتها في المدرسة ولا في البيت؟ إيش قربت تشفط فيها؟
0: قربتها في البيت وقربتها في المدرسة.
1: قارورة ماء يعني أكيد أنه يكون حجمها صغير، والله تنفع لي مثلا حتى مخلفات براية الأقلام على سبيل المثال، أو حتى تخلي عندك في المكتب كذا صغيرونة عقبال ما تسوي لنا إن شاء الله يا يوسف مكنسة كبيرة وابتكارات أيضا أخرى. هل عندك طموح أيضا لابتكارات كذا روبوتات عملية في البيت؟ أنا عاد طمعت الحين يا يوسف لما قلت لي مكنسة كهربائية، والله هل في خطة مثلا لروبوت آخر يساعدنا في البيت؟ أرجوك قلنا أن عندك فكرة لواحد يصفط الملابس بالشكل الصحيح.
0: إن شاء الله يوم أكبر بصنع روبوت أحسن وأحلى.
1: أحسن وأحلى بإذن الله تعالى. إذن هذا وعد من مبتكرنا الصغير يوسف، أن إن شاء الله بيفكر لنا بأفكار جميلة إبداعية يصنع فيها روبوتات تساعدنا في المنزل. إذن موهبة الابتكار هذه الموهبة الجميلة اللي لازم الواحد يا يوسف ينميها بشكل مستمر. تعرف أنت اليوم نحن حياتنا كلها تتطور بشكل سريع، وكثير من الروبوتات تطلع في العالم وتقنيات جديدة أيضا تنضاف لها. كيف أنت تطور مهارتك في الابتكار، وإيش حلمك تصير كمبتكر عماني في المستقبل؟
0: حلمي أني يوم أكبر أكون طيار، لكنني بكون حتى يعني شخص علمي لهذه التجارب العلمية أو صنع الروبوتات.
1: الله، يعني تستمر في صنع الروبوتات وتجارب العلمية إلى جانب الطيران، يمكن تبتكر لنا كذا ابتكارات رائعة في عالم الطيران أيضا.
0: وأحب أشكر أمي وأبي، وأحب أشكر مديرات المدرسة ومعلماتي على دعمهم لي، وأحب أشكر إذاعة سلطنة عمان على استضافة في هذه الحلقة الجميلة وتحدث معه.
1: إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم لختام هذه الحلقة من عيون المستقبل مع ضيفنا المبتكر المبدع يوسف بن عبد الرحيم الخروصي، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتحدث عن القوة الخفية الأعظم التي تمسك بأطراف الكون وتجعل أقدامنا ثابتة على هذه الأرض. ماذا لو كانت الجاذبية تعمل بشكل معكوس؟ أي بدلا من أن تجذب الأجسام نحو بعضها تصبح قوة دفع وتنافر.
2: تخيلوا هذا المشهد المرعب والمثير في آن واحد. لو انعكست الجاذبية فجأة ونحن نسير في الشوارع

0: لن نسقط على الأرض، بل سنسقط نحو الأعلى، نحو السماء والفضاء الخارجي. كل ما هو غير مثبت في الأرض سيطير مباشرة إلى اللانهاية.
1: نعم، البداية ستكون فوضى كونية لا مثيل لها. مياه المحيطات والبحار ستنفصل عن قيعانها وترتفع كأمواج سائلة عملاقة تسبح في الفضاء. الغلاف الجوي نفسه الذي يحمينا ونتنفسه سيتفكك ويهرب نحو الفراغ الكوني في لحظات، مما يعني انعدام الأكسجين والضغط الجوي تماماً.
0: هذا يعني أن الحياة على سطح الأرض ستصبح مستحيلة في ثوان معدودة. ولكن لو نظرنا إلى الأمر من منظور فلكي أكبر، فماذا سيحدث للكواكب والنجوم؟ الأرض تدور حول الشمس بفضل جاذبية الشمس لها. لو انعكست هذه القوة لطارت الأرض مبتعدة عن الشمس في خط مستقيم نحو أعماق الفضاء البارد.
1: صحيح، وليست الأرض وحدها، بل كل كواكب المجموعة الشمسية ستتفرق وتتبدد كأوراق الشجر في عاصفة رعدية. بل إن النجوم نفسها ومنها شمسنا مبنية على توازن بين الانفجارات النووية الداخلية والجاذبية التي تضغطها للمركز. دون جاذبية حاضنة ستنفجر كل النجوم في الكون وتتحول إلى غبار كوني مبعثر.
0: يا له من دمار شامل. إذن الكون بأكمله سيفقد بنيته الهندسية، المجرات ستتفكك ولن تتشكل أي نجوم أو كواكب جديدة، لأن المادة ستكون في حالة تنافر دائم. كل ذرة ستهرب من الذرة الأخرى، وسيتحول الوجود إلى فراغ شاسع بارد ومظلم لا ترابط فيه.
1: وهذا يقودنا إلى نتيجة فلسفية وعلمية عميقة جدا. فالجاذبية ليست مجرد قانون فيزيائي ندرسه في المدارس، بل هي رابطة الحياة وأساس الوجود المادي. بدونها لا يمكن للمادة أن تتجمع لتصنع حجراً أو شجرة أو جسم إنسان. الجاذبية هي التجسد الأسمى لمفهوم الاحتضان والترابط في الطبيعة.
2: ماذا لو؟
0: نحن نشتكي أحياناً من الجاذبية عندما نشعر بالثقل، أو عندما يسقط شيء ثمين من أيدينا فينكسر، ولكننا لا ندرك أن هذا السقوط البسيط هو نفسه الضمان الوحيد لكي نتنفس، ولكي تجري الدماء في عروقنا بشكل طبيعي، ولكي نبني بيوتاً تأوينا.
1: نظريات تملأ قلوبنا بالامتنان لهذا الثبات الذي أنعم الله به علينا. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كلما خطوتم خطوة على الأرض بعد الآن، تذكروا أن هناك قوة إلهية تحميكم لتبقيكم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية الخيالية قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيرية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شهر يونيو شهر المتناقضات البيئية، الشهر الذي يبدأ قد يبدأ بسيطا جدا في التقويم، لكنه في الطبيعة واحد من أوسع وأكثر شهور اختلافا. ففي هذا الشهر لا يعيش العالم فصلا واحدا ولا إيقاعا واحدا، بل تتوزع الأرض بين صيف يشتد في نصفها الشمالي وشتاء يبدأ في نصفها الجنوبي، وبين مناطق هذا وذاك تزداد فيها درجات الحرارة والجفاف، ومناطق أخرى تدخل في البرودة والمطر والثلج. في نصف الكرة الشمالي يقترب الصيف من ذروته، وترتفع درجات الحرارة في أجزاء واسعة من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وشبه الجزيرة العربية. تسخن الصحاري وتجف التربة، وتزداد حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء والظل. في كثير من المدن والمناطق الساحلية لا تكون المشكلة في درجة الحرارة وحدها فقط، بل فيما يشعر به الإنسان فعلا. فالرغم الذي نسمعه في النشرات الجوية عادة يقاس في الظل ووفق شروط ومعايير محددة، أما الإنسان في الخارج فيتعرض لأشعة الشمس وحرارة الطرق والمباني وضعف حركة الهواء والرطوبة، وعندما ترتفع الرطوبة يقل التبخر، يقل تبخر العرق من الجلد فيضعف تبريد الجسم، فيشعر الإنسان بحرارة أعلى من الرقم المسجل، وهذا ما يسمى درجة الحرارة المحسوسة أو مؤشر الحرارة. أي الحرارة كما يشعر بها الإنسان، جسم الإنسان، لا كما تقيسها الأجهزة. وهذا أمر نلمسه اليوم في محافظة ظفار. المناطق الساحلية مع نهاية القيد قد ترتفع درجات الحرارة، لكن الشعور بها يكون أشد عندما تجتمع الرطوبة والهواء الساكن وأشعة الشمس وحرارة الأسطح. لذلك قد يقول الإنسان الحرارة ليست عالية جدا في الرقم، لكنها مرهقة في الأحساس، والسبب هذا يتعطل عملية تبريد الجسم الذاتية. أما في نصف الكرة الجنوبي فالصورة مختلفة. هناك يبدأ الشتاء في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، تنخفض الحرارة وتقصر ساعات النهار وتتغير حركة الكائنات، بعض الحيوانات يقل نشاطها، وبعض النباتات يدخل في مرحلة السكون، وبعض الطيور تعيد ترتيب حركتها حسب الغذاء والحرارة. وهكذا يصبح شهر يونيو يجمع النقيضين، حرارة صاعدة في الشمال وبرودة متزايدة في الجنوب. وفي شرق أفريقيا تتحرك واحدة من أعظم الهجرات الحيوانية في العالم، هجرات النو والحمر الوحشية ومجموعة كبيرة أخرى من الحيوانات التي ترافق النو في هذه الهجرة. والنو هو حيوان كبير من فصيلة البقريات، يشبه البقر البري إلى حد ما في حياته العامة، له جسم قوي ورأس طويل وقرون منحنية إلى الجانبين، ولون رمادي بني، يتحرك في قطعان ضخمة تصل إلى 1,200,000 أو 1,300,000. أيضا توجد معه الحمر الوحشية بمئات الآلاف، وكذلك عشرات الآلاف من الغزلان والضباء، والجميع يبحث عن العشب والماء. في يونيو تكون هذه القطعان عادة في مرحلة التحرك شمالا، لا زالت داخل نظام سيرنجيتي في تنزانيا، خاصة باتجاه الممر الغربي ونحو نهر كوروميتي، قبل أن تصل لاحقا إلى مناطق الشمال ونهر مارا. هذه الهجرة ليست رحلة عشوائية، بل استجابة دقيقة للمطر والعشب والماء، والمطر والعشب والماء كلها تحصيل حاصل لدرجة الحرارة. فسبحان المبدع الخالق، يعني درجة الحرارة بارتفاعها أو انخفاضها هي التي يعني ترسم ملامح الكرة الأرضية. حيثما يظهر العشب الجديد تتحرك هذه القطعان، وحيثما يقل الغذاء تبدأ رحلة أخرى. وفي البحار تتحرك كائنات أخرى بصمت أكبر، وإن كان الحجم أضخم، من أشهرها الحوت الأحدب. وحوت الأحدب هو حوت كبير وضخم، قد يصل إلى أكثر من 15 متر، وله ظهر داكن وبطن فاتح وزعانف صدرية طويلة جدا، وهو المشهور بالقفزات الهوائية، هو الوحيد المشهور بهذه القفزات من تحت الماء إلى الأعلى، 15 طن 10 أطنان يقفز بسهولة وبرشاقة كبيرة. في كثير من بحار العالم تهاجر الحيتان الحدباء بين مناطق التغذية الباردة ومناطق التكاثر الدافئة، إلا الحوت الأحدب العربي الصامد هنا في بحر العرب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجل.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نواصل حديثنا عن تاريخ عمان القديم، وقد وصلنا في هذه الحلقة عن التاريخ التجاري لعمان، والذي بدأت معالمه تظهر منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. إرهاصاته كانت في بداية إنتاج النحاس في عمان، الذي بدأ إنتاجه منذ 3400 قبل الميلاد، وأيضا إرهاصات هذا النشاط التجاري وجود آنية من الفخار في المنطقة، منطقة القرم في مسقط، ويعود تاريخها إلى 3400 قبل الميلاد. هذه الآنية تعود إلى بلاد فارس، وفي هذه الآنية وجد القار الذي كان تطلى به السفن، وهذا القار جلب من بلاد الرافدين من خلال تحليل تلك الآنية. فهذا دليل على أنه بدأ التواصل الحضاري بين مجان ويعني دول المنطقة الأخرى، بلاد السند، بلاد عيلام اللي هي بلاد فارس، وبلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. تحدثنا عن أهم المنتجات التي كانت تنتجها مجان، وأهم هذه المنتجات على الإطلاق النحاس الذي اشتهرت به مجان. بالإضافة إلى النحاس، طبعا في جنوب مجان كان يصدر اللبان منذ الألفية الرابعة قد يكون، ولكن يعني وجد بشكل ظاهر وواضح من 2400 قبل الميلاد. في الآثار التي وجدت والكتابات والنصوص السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. نواصل حديثنا اليوم عن التجارة، تجارة مجان، وطبعا أنواع التجارة التي كانت تصدر، أنواع التجارة والمواد التي كانت تجلب من مناطق مختلفة من المنطقة، وطبعا كان خط الملاحي الذي طوره العمانيون واستطاعوا أن يستغلوا الرياح الموسمية، بدأ في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد معناته 2500 عام قبل الميلاد، أي 4500 سنة من الآن. طبعا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بدأ الإنتاج الزراعي أيضا يظهر، 3000 قبل الميلاد تقريبا، وتعدين النحاس أصبح أيضا يعني القطاعين، قطاع الزراعي وقطاع إنتاج النحاس، قطاعين رئيسيين يعني تنتجهن مجان. فطبعا أيضا عمل الفلاحين والرعاة وصائد الأسماك بدأ يظهر بشكل واضح أيضا في مجان، وكانت أيضا هناك تبادلات محلية تجارية تحدث يوميا. الصادرات الرئيسية للواحات، أي الإنتاج اللي كان في عمان الداخل بشكل عام وليس المناطق الساحلية، كان إنتاج زراعي بشكل عام، وأيضا كان هناك أيضا إنتاج من يعني هذا الإنتاج أيضا كانت تشحن فيه السفن ويصدر، وأيضا يشمل الإنتاج في مجان. في الداخل أيضا يشمل التمور والقمح والشعير، يعني التمور والقمح والشعير كان منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد كانوا يعبأ أيضا في سلال وحقائب، وكان يصدر سواء كان من المناطق الداخل إلى المناطق الساحلية أو من المناطق الساحلية إلى مناطق أخرى خارج عمان في محيط المنطقة، بلاد السند، بلاد فارس، بلاد الرافدين. وطبعا أيضا من ضمن الأعمال اللي كانت موجودة في مجان منذ القدم إنتاج العسل، كانوا يجمع تقليديا من البر أو بواسطة خلايا نحل مصنوعة من جذوع النخيل.

0: الجاف. وكانت المواشي أيضا توفر الجلود، وكانت المنتجات الأولية من الحجارة والمعادن متوفرة بالقرب من الواحات في الجبال، والمعادن كانت شائعة في مجان خلال العصر البرونزي الباكر. طبعا العصر البرونزي الباكر المقصود به منذ 3200 قبل الميلاد، وطبعا ينتهي العصر البرونزي 1300 قبل الميلاد، حيث كانت تستخدم لكافة النشاطات والزينة. طبعا هذه المعادن اللي كانت تستخلص في نهاية الألفية الرابعة، وخاصة معدن النحاس اللي بدأ يعني إنتاجه بشكل كبير وبدأ تصديره، واشتهرت مجان بتصدير النحاس. أيضا كانت تصنع في كل مكان على المستوى المنزلي، بمعنى أن هذه المنتجات من النحاس كانت تصنع في كل مكان في مجان، ففي المنازل والقرى فإن كل شيء من الأمور الحياتية يتم إنتاجه محليا. ففي مجان مستوطنات ترجع للألف الثالث قبل الميلاد تحتوي على كميات كبيرة من النفايات ومؤشرات حرف، كما هو الحال في المناطق المعاصرة في ذلك الوقت في إيلام إيران وحضارة وادي السند وفي مصر. يعني كانت الإنتاج النحاس وغيره موجود في معظم قرى والواحات اللي موجودة في الداخل، وأيضا كان النحاس في نفس الوقت كان يصدر إلى وادي شاب. وادي شاب من المواقع المهمة في طيوي في ولاية صور، من المواقع المهمة لإنتاج النحاس، وكان أيضا يصدر إلى مواقع رأس الجنز ورأس الحجز لإنتاج أيضا هناك وتصنيعه، وأيضا لتصديره إلى مواقع أخرى. وكانت كميات النحاس التي عثر عليها في في رأس الجنز ورأس الحد تصل إلى 1500 قطعة من النحاس، وهي كمية كبيرة جدا، وأيضا تمتاز بجودة في الإنتاج. بشكل عام الإنتاج الصناعي يتركز بشكل أساسي على اللامركزية على المستوى العائلي، يعني كل عائلة وكل أسر كانت تنتج أنواع من النحاس وغيره، والنحاس يتوزع على القرى والمخيمات بكميات قليلة، غير أنها منتظمة يتم تقطيعها من السبائك على شكل قضبان وكتل صغيرة. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ عمان القديم، ما يتعلق بالتجارة وخاصة التجارة المحلية والتجارة الدولية، وحيث كانت عمان تربط مواقع مهمة في المنطقة من خلال أسطولها الملاحي ومن خلال أيضا نشاطها التجاري الداخلي. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: سحابة القاص أحمد بن محمد الرحبي. لطالما كانت السحب والغيوم ثيمة أثيرة في الكتابة الشعرية والسردية لما تحمله من دلالات وإشارات وما تومئ إليه من معاني الزوال والأفول أو الأمل الخلب أو الخصب المتوج بالكنوز المخبأة المدرارة أو الألوان التي تتوزعها تلك الغيوم والسحب. إن الغيمة تثير المخيلة بما تتمرأ في هيئاتها من أشكال مرسومة والتي سرعان ما تنحل وتذوب لتتشكل أشكال أخرى وأخرى، لعبة أزلية لا تنتهي. بإمكانك أن تجد فيها لا ما يتشكل في تلك الغيوم فحسب، بل ما تظنه أو تحسبه أنه كذلك، ولن يتفق اثنان في تأويل الشكل والرسم في أغلب الأحيان. قد يرى أحدهم في غيمة غزالة جريحة، ويرى آخر نميرا يهجم عليها، وقد يرى أحدهم دبا مصفدا بالسلاسل، بينما يرى آخر أسرابا من اليمامات المسافرة، وقد يرى فيها الطفل بالونات متصاعدة وزلابياء وسكاكر، بينما يرى فيها الكبار وحوشا تتقاتل ونملا وحشيا ينذر بالانكسارات وخيبات الأمل. يقول الشاعر الفرنسي بودلير: لطيف أن نرى عبر الغيوم ولادة النجمة في زرقة السماء، والمصباح في النافذة، وأنهار الفحم تصعد عبر السماء، والقمر يسكب سحره الشاحب. في النص السردي المعنون باسم سحابة للقاص أحمد بن محمد الرحبي والمهدى إلى نعيمة بنت سليمان التي ما زالت تقف هناك عكازا يسند النخيل وتستقي السماء في كل صلاة، في ذلك النص لا تبدو السحابة كخروف أبيض ضل عن القطيع فحسب، بل رحلة في الزمان والمكان، في الماضي والراهن، في الطفولة والحاضر. إن مهمة البحث والتفتيش عن سحابة بعينها هو ما اطلع السارد أن يتقفاه، وعندما ظن أن السحابة قد اختفت أو تلاشت عاد يتذكر السحابة ذاتها في خضم تشكيلاتها الجديدة التي ستصدع بنبوءة المطر بعد أن كانت تائهة وتتحول إلى دراما لونية محتشدة ومتضامة ترسم صورة قرية بأكملها. فيما يلي نقرأ شيئا من سحابة أحمد بن محمد الرحبي. كان شكل الشمس أسهل بالنسبة لي، فهي بسهولة عبارة عن دائرة مشعة باللون الأصفر. نفذتها في صدري صفحة كراسة الرسم رغم إصرار مدرس الرسم الذي عنفني على ذلك، على أن ننفذ بألواننا صورة سحابة لم أجد رسمها. كان ذلك بمثابة الفشل الأول. يمكنني بعدها القول أنه بت مغرما بموضوع فشلي أيما غرام، فأصبحت جل وقتي أترصد هذه الكائنات الطيفية في مجيئها ورواحها، أرقب تحركاتها، أستوعب في رأس الصغير الكثير الكثير من الاستنتاجات حول حياتها القصيرة نوعا ما. مسلحا بفضول الطفل وتساؤلاته الأولى، يحلو لي أن أرقب السماء وأتفحص أديمها الأزرق، في كل ظهيرة أصعد فوق سطح بيتنا أمارس ذلك بمتعة، أرنو بنظري بعيدا في امتداد السماء الشاسع، لا أحفل بوهج الشمس الشديد الذي يؤذي عيني. كانت هناك في البعيد مجرد نقطة بيضاء تتراءى من جهة الشرق في الامتداد الأزرق، أرقبها تتنقل في أنا ما إن تقترب حتى تبتعد بيضاء ناصعة، وخط شيب في جبهة السماء، هي إذن سحابة تائهة تمضي هكذا وحيدة، وكأنها خروف أبيض ضل عن القطيع. أثناء تنقلها التائه ذلك من الشرق إلى الغرب كنت أتابعها، لم يحفل بها الجميع، فقد كانت الشمس ساطعة أقرب إلى مزاج الصيف، والسماء كما عهدناها مكشوفة للشمس وضوئها القوي. أراها تعبر فوق رأسي تماما، تمضي بهدوء، وكأنها وقت ذاك جاءت تلقي تحية. انسحب لأداء صلاة العصر في الطريق إلى المسجد، لا تزال تحت ناظري، كانت قد أكملت عبورها معلقة الآن في الأفق الغربي تتدلى فوق قمم إحدى الجبال المحيطة. عند خروجي من الصلاة كنت أحس بخيبة أمل وأنا أفتش عنها ولا أجد لها أثرا في السماء، عند ذلك يئست فدلفت إلى البيت ونسيت أمرها بالمرة مستسلما لإخفاء قصيرة. صحوت بعدها لأجد أن الظلال في باحة البيت اختفت وقد اكتنفت الجو عتمة خفيفة. استمرت للحظات، نظرت إلى أعلى، كانت هي تتخطى ببطء قرص الشمس تتجه ناحية الشرق، تعبر بيوت القرية وبساتينها والهضاب الجبلية المحيطة بالقرية، تدلي بظلها على البيوت والبساتين والهضاب في الأسفل. عند العصر تناسلت نقطة السحاب، أصبح يتبعها جراء من خلفها، ظلت لابثة ومن معها في ناحية قمة الجبل الغربي مرابطة هناك، وقد مضى وقت طويل على ذلك كأنها بانتظار أوامر جديدة. تهادت في حركة بطيئة بتوابعها وغدت سمينة واستحالت جلدتها إلى اللون الداكن، وكانت تبدو من بعيد مكفهرة. كبر نسل السحابة وأصبحوا وحدهم يشكلون قطيعا من السحابة السوداء، يرتسمون في مشهد الغروب الملون بالأحمر الناري والأصفر الذهبي كقطيع أفيال سوداء تعبر السماء، في حين أن السحابة الأم انتبذت جانبا من المشهد وقد تضخم حجمها في كتلة هائلة من السحاب قاتمة اللون، في نهاياتها قرون تنبثق من خلالها خيوط ضوء الشمس الآيلة للمغيب. وكان في الهزيع الأخير من الليل رعد، وكان برق، وكان دمع يلمع في ذلك الهزيع الأخير من الليل مثل ماسة ثمينة في حكم أن تسرق، تنز به سحابة فاض بها الشوق إلى الأرض، تدفقت بسلسبيلها المزاريب واجتاحت بسيولها الضفاف. السماء مكفهرة من فوقنا، ترجها الرعود وتشعل أوارها البروق، نمضي مسرعين تحت وابل المطر على مرمى حجر كانت القرية، تفطن حميرنا بسليقتها الغبية إلى مسالك الدروب إليها، ينهمر المطر ونغذ الخطى مسرعين نحلم بدثار بظلة أو جدار، لكن السيول الكاسرة تسد المنافذ إليها إلى القرية الحلم، ونظل طريدين في العراء. من سحابة القاص أحمد بن محمد الرحبي.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري. صندوق النقد الدولي يشيد بدور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية بسلطنة عمان في جذب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي. هيئة الخدمات المالية تعتمد نشرة إصدار شركة أوميفكو تمهيداً للاكتتاب العام والإدراج في بورصة مسقط. ملتقى بمحافظة مسندم يناقش العلاقة بين السياحة البيئية والتشريعات المنظمة لها. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يأمر بإلغاء هجمات كانت مقررة على إيران ويؤكد قبول القيادة الإيرانية الاتفاق. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي بالحرب الدائرة في لبنان، والجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عناوين الأخبار. إلى اللقاء.

0: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
1: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
2: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
3: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
4: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
5: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
6: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
7: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
8: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
9: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
10: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
11: أنا خولة بنت سالم محمد راشد المعشري، عمري 12 سنة، من مدرسة راية بنت عبد الله البيماني في ولاية العامرات.
10: خولة تهوى القراءة والكتابة وتتمنى أن تصبح في المستقبل محققة جنائية. مرحبا خولة.
11: مرحبا.
10: كيف حالك؟
11: الحمد لله.
10: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة وأيضا شاطرة في مدرسة راية بنت عبد الله البيماني، صح؟
11: صح.
10: وتشاركي في، عندك مشاركات كثيرة في المدرسة.
11: أيوة.
10: حكي لي عن مشاركاتك.
11: شاركت ملتقى إيجادة، كنت أنا الشخصية الرئيسية فيه. كان بدور أني أحكي يعني الملتقى، كني أنا اللي أقدمه. لكن بطريقة الحكايات.
10: بطريقة الحكايات، عشان كذا في المدرسة يسموك الحكواتية.
11: أيوة.
10: جميل. طيب سمعيني، كيف تلقي بطريقة الحكواتية؟
11: ومن مدرسة السلطان تعلمنا أن العلم مسؤولية والإبداع رسالة. هو لم يقل أن نكون مبدعين فقط، بل قال أن نكون مبدعين ونحافظ على الوطن ونرفع اسمه بالفعل قبل القول، وعلى نهجه نسير وبسمته نبدع.
10: ما شاء الله عليك يا خولة، ممتازة. وإيش بعد شاركي في المدرسة في
11: الإذاعات؟ أحفظ القصص وأحكيها حال زميلاتي عشان يعيشوا القصة.
10: يعني أنت تقرأ القصص بطريقة الحكواتية؟
11: أيوة.
10: طيب ممكن أيضا أسمع منك قصة بطريقة الحكواتية؟
11: كان يا مكان في غابة كان يسكنها النسر والبوم، اتفقوا مع بعض إن ولا واحد منهم بيأذي أحد يعرفه.
10: جميل.
11: قال النسر حال بوم، قل لي عن صغارك عشان أنا إذا جيت ما أكلهم.
10: ممتاز.
11: البوم كان في غرور وقال له أنا أولادي ما شاء الله عليهم حلوين وصوتهم حلو وتغاريدهم أحلى التغاريد.
10: ممتاز.
11: يوم من الأيام النسر شاف في عش وداخله طيور. قال إن أكيد هذيلة ما بيكونوا أولاد البوم لأنهم بشعين. ففكر وفكر فخلاص قرر انه ياكلهم.
10: نعم.
11: فلما رجعت البوم اكتشفت ان النسر كلهم، فقالت يا خاين كل كل اولادي ونحن وعدنا بعض ان ما ناكل ولا حد من نعرفهم. سمعها طير حكيم وقال لها انت السبب يا بوم.
10: ايش سوت يعني؟ ليش هي السبب؟
11: لأن هي كانت جسدت بغرورها وما وصفتها بشكلهم الصحيح، وصفتها من شكلهم حلو وأصلا همتهم حديثين الولادة، مستحيل يعني يكون شكلهم أحسن شيء همتهم حديثين الولادة. وتعلم البوم درس ما ينسى إن ما يكذب.
10: ممتاز، ممتازة يا خولة. وإيش بعد قريتي؟ إيش نوع الكتب اللي تحبين تقرأيهن عادة؟
11: المغامرات والقصص اللي يعني توديني عشان حال عالم التحقيق.
10: يعني مثل إيش المغامرات اللي قريتيهن؟
11: مثل طواطم طوكيو. هو يحكي عن قصة بنت اسمها عالية.
10: نعم، هذا طواطم طوكيو ذي رواية لكاتبة عمانية، تعرفيها من
11: هي؟ أيوة، الكاتبة منى النجار.
10: جميل، إيش حكايتها؟
11: يعني هي صراحة شلتني لليابان اللي كانت تحكي عن عالية، كانت هي تريد تكتشف وش يعني الطواطم. الطواطم هي رمز يعني الشخص أو يصفه، وكانت هي تريد تكتشف مالها.
10: جميل.
11: ويعني هو أصلا كان باين مثل أعمدة، الطواطم هي أعمدة فيها مثل شكل الحيوانات.
10: نعم.
11: عشان نحن يعني إن هذا مثل الحيوان كنا يمثلنا أو يصف في صفة فينا. فكانت هي كل مرة تحقق وتحاول إنها تعرف وتكتشف أكثر عن الطواطم.
10: آه جميل. وإيش الاستفادة من حكاية الطواطم؟
11: إن نحاول دائما نغامر ونكتشف كل شيء. إن مثلا لو كان نعرف شيء نكتشف عنه أكثر. مثل هي كانت ما تعرف شيء عن الطواطم، حاولت إنها تكتشف أكثر وعرفت عن الطواطم.
10: ممتاز. وإيش بعد قريتها من القصص؟
11: قصة أنا وصديقي. الكاتبة بدرية البدري.
10: ممتاز. هذه قصة جميلة. احكي لي إياها.
11: كان في ولد وصديقة. كانوا هم متعرفين على بعض من خلال صفحة إلكترونية. قرروا هم يسووا حساب وينزلوا فيه عن يومها. فكان كل يوم ينزلوا. صاحب القصة قرر يتعرف عليه أكثر. فاكتشفوا أنهم نفس سنة الميلاد ونفس الشهر ونفس اليوم. قرروا أنهم يفتحوا بث مباشر وهم يسووا عيد ميلادها. لما جاء يوم العيد ميلاد، لما قام صاحب القصة اكتشف ان في رسالة من صديقة الغايب. قال لانتو انا يعني في المستشفى والنت انقطع عني. وان ذا النت ما كان انقطع عادي، لان يعني
10: بسبب الحرب، صح؟
11: هي بس كان في القصة يعني
10: انه في كأنه باين انه حتى هو في المستشفى لأنه في غارة على يعني بسبب الحرب.
11: هيوة. إنه يعني في شيء كان جاي على مكانه، على الموقع اللي كان هو عايش فيه.
10: نعم.
11: فزعل هو يعني قام يشوف حوله، شاف الألعاب اللي هو عنده. كان هو يحس بأن كل الأطفال مثله. بس بعدين اكتشف إنه من من من إنه من كل طفل يختلف.
10: صحيح. يعني هو اكتشف أنه هناك أطفال بسبب معاناتهم بسبب الحروب مثلا ما يعيشوا بنفس الرفاهية اللي هو يعيش. أيوة. فيها. ممتاز. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
11: إن هي تعلم الطفل أن ما بس يفكر في نفسه، يفكر حتى اللي في حوله. وأنه بعد أنه في أطفال مثلنا بس ما عايش نفس الحياة اللي نعيشها بسبب الحرب، عشان كيك الطفل يقدر النعمة اللي هو فيها.
10: ممتاز. ممتاز يا خولة. انت بعد غير هواية القراءة عندك هواية الكتابة، صحيح؟
11: أيوة.
10: تكتبين إيش؟
11: أكتب قصص وأحيانا أكتب عن يومياتي مثلا اللي أسويه في يومي.
10: ممتاز. وإيش بتسمعيني؟ جبت شيء من كتاباتك؟
11: أيوة، قصة.
10: قصة. وإيش عنوانها؟
11: يعني هي بعدها ما سميتها لكنها جاهزة.
10: يعني مكتوبة بس ما اخترتي العنوان. أيوة. جميل. إذن ممكن نستمع إليها تقريها لنا؟
11: أيوة، أنا كتبتها بالعامية.
10: بالعامية.
11: أيوة.
10: جميل، نستمع.
11: في مدرسة من المدارس لاحظ المعلمات أن الطالبة أثير كانت غايبة عن المدرسة لفترات من الأيام. اتصلوا بأهلها وقالوا لهم أن البنت غايبة، ما قصد تحضر الأيام. قالوا الأهل أن البنت غايبة صار لها 4 أيام. هم اتصلوا في الشرطة عشان يبدوا يحققوا ويعرفوا هم مكانها. حاولوا الشرطة أنهم يحققوا ويعرفوا ويوصلوا حل مكانها، بس ما وصلوا. الطالبة ملاذ زميلتها في المدرسة راحت للشرطة وقالت لهم أنا ممكن أعرف الحل. أول شيء لازم نروح لغرفتها ونفتش أي شيء يمكن يوصلنا حل مكانها، وأهم شيء نفتش لو كان معها جهاز لوحي. اكتشفوا أن الغرفة فاضية بس كان فيها جهاز لوحي. لما فتحوا الجهاز اللوحي شافوا أن أثير كانت تكلم شخص مجهول الهوية. كان يوعدها بأشياء. وحدد لها مكان أنها تروح له. راحوا المكان اللي هي كانت فيه، اكتشفوا أن عطاها إبرة خلاها تدهور صحتها. هنا اكتشفوا الشرطة أن ملاذ رغم صغر سنها قدرت تعرف الحل اللي الشرطة ما عرفوا لها. الاستفادة من القصة إنه ما نستهين.
10: يعني خلصت الحين القصة. جميل. إيش الاستفادة؟
11: إنه ما نستهين بالأطفال الصغار، لأن ممكن هم يلاحظوا الأشياء اللي الكبار ما يلاحظوها. وأهم شيء الحذر الرقمي عشان ما نثق بأي أحد حتى لو كان يوعدنا بهدايا أو أي شيء.
10: ما شاء الله عليك. ممتازة. ممتازة يا خولة. وإن شاء الله ناوية تواصل كتابة القصة؟
11: أيوة إن شاء الله، يعني إذا صارت إذا كان في أحداث زيادة.
10: هذه قصتك حد قرأها من أساتذتك ولا من ولا حد من والدك ولا؟
11: أقرأها والدي.
10: آه جميل. يمكن أيضا لأنك أنت كتبتيها بالعامية، يمكن البعض يقول لك إنه ليش ما كتبتيها باللغة العربية الفصحى؟
11: ما دائما تكون القصص اللي بالفصحى، ما دائما القصص تكون بالفصحى، في قصص دائما تكون بالعامية.
10: آه جميل جميل صحيح، وهناك شعر بالفصحى وهناك شعر بالعامية.
11: أيوة
10: ممتاز يا خولة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
11: محققة جنائية.
10: محققة جنائية ليش؟
11: لأني أحب ألاحظ الأشياء اللي غيري ما يلاحظها، وبعد القراءة والكتابة ينمو عندي حاسة التحقيق، لأن في كتب وكتابات لازم يعني أن يكون فيها تحقيق. لازم أعرف الأشياء اللي لازم أكتبها. مثل القراءة أحاول أقرأ أكثر، لأن هي بتخلي يعني أكتشف أكثر وأكثر.
10: ممتاز، يعني تتحبي الغموض وبعدين لما يتكشف شوي شوي.
11: أيوة
10: ممتاز يا خولة ما شاء الله عليك. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
11: الصديق وقت الضيق.
10: الصديق وقت الضيق إيش معناها؟ شرحي ليها.
11: إن الصديق دائما يكون في وقت ضيقنا هو اللي يونسنا. لما نكون زعلانين نروح مع صديقنا نترفه. يعني هو اللي دائما يكون يساعدنا.
10: صحيح، ولما تكوني محتاجة حاجة كذا مهمة الصديق هو اللي يساعدك.
11: أيوة
10: ممتاز ممتاز يا خولة. إذن خولة بنت سالم بن محمد المعشري، الطالبة الرائعة في مدرسة راية بنت عبد الله البيماني في العامرات، البالغة من العمر 12 عاما. شكرا جزيلا لك.
11: عفوا.
9: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

خانت البشر حين خانت البشر حين خانت البشر وأتاك يعتذر لا تسله ما الخبر.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

قلت بأي حرف تكدس لينك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب.

في رفة الفراشة العود.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: قرآني بقلبي ساكن.
8: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران، ويشير لاحتمال عقد مراسم توقيع الاتفاق في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. تفاصيل هذه الفترة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بدأت الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري ليتكامل مع المعالم الأخرى في المدينة. المشروع يمتد على مساحة 7500 متر مربع، ويعد نقطة انطلاق للسياح القادمين عبر السفن السياحية الرأسية على ميناء السلطان قابوس. المهندس سلطان بن سالم الرزيقي مدير مشروع ميدان مطرح متحدثا عن هذا الموضوع.
1: ميدان مطرح هو المشروع الفائز بالدورة الأولى من جائزة صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري، وهي مسابقة وطنية للشباب العماني المخصص في العمارة والتصميم، إيمانا بأن الشاب العماني هو الأقدر بتصميم مدينته وتشكيل هويته الوطنية. طبعا المشروع هذا تنفذه بلدية مسقط، ويقوم على 3 محاور مهمة. المحور الأول هو الجسر الأيقوني، والذي يمتد على مدى 25 متر فوق البحر، وتريك مطرح كما لم تراها من قبل. جاء مشروع ميدان مطرح ليكون نقطة انطلاق لهذه الأماكن كلها. فاليوم أنت عندك سوق مطرح، وعندك ميناء السلطان قابوس اللي تجيه مئات السفن سنويا. هنا بدأت نقطة الانطلاقة من ميدان مطرح إلى كل الأشياء أو كل الأماكن الاستثنائية اللي أنت تشوفوها في المنطقة.
0: بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى مواجهة شاملة ستكون كلفتها باهظة على دولها وشعوبها وعلى الأمن والاستقرار الدوليين، كما شددا على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأمثل للخروج من الأزمة. أكدت سلطنة عمان على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم. وجدد المستشار التأكيد على أن سلطنة عمان ستواصل انطلاقا من نهجها القائم على الحكمة والاعتدال والاحترام المتبادل وحسن الجوار دعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وترسيخ السلام والاستقرار. تصدت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لهجمات على أراضيها، فقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح الأجواء الكويتية بعد إغلاقها مؤقتا عقب الهجوم. من جانبها أعلنت مملكة البحرين عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات. وتمكنت الدفاعات الجوية البحرينية من اعتراض عدد من الاعتداءات. كما أكد الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 صاروخا متجها إلى منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران، وأنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. وذكر الرئيس ترامب أنه من المتوقع أن تعقد مراسم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في أوروبا نهاية هذا الأسبوع بحضور نائبه جيدي فانس. جاء ذلك بعد أن أعلن ترامب إلغاء خطط لشن هجمات أمريكية جديدة على إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع طهران أحيلت إلى أعلى مستويات القيادة في إيران وحظيت بموافقة تحالف واسع من القوى الإقليمية. من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، مؤكدة أن طهران ستعلن عن موقفها في وقته. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عدم انسحاب بلاده من المفاوضات على الرغم من الضغوط، مطالبا بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل بناء على انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني. ميدانيا واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر لبنانية إن مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا في حي المقاصد بالنبطية وأدى الهجوم إلى اشتعال النيران فيه، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط بلدة طير حرفة بالجنوب اللبناني، وأضاف أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في إقليم التفاح. في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف للعمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة الأراضي اللبنانية وسيادته واستقلاله السياسي. وقال غوتيريش إنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية في امتلاك السلاح. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ ما وصفته بحملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضم الأراضي الفلسطينية. وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن تهجير الفلسطينيين قسرا من الضفة يتم ضمن سياسة ممنهجة وليس نتيجة أعمال فردية، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية توفر الغطاء والدعم لهذه الممارسات. وأضافت المنظمة الدولية أن عنف المستوطنين الإسرائيليين يشكل جزءا أساسيا من تلك السياسة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 قرية فلسطينية أفرغت كليا أو جزئيا من سكانها بين يناير 2023 وإبريل 2026. هذا وأكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل أطراف الحرب الدائرة في لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية يواصل الاحتلال انتهاكاته وسط تأزم الوضع الإنساني.
2: على وقع الغارات الإسرائيلية المستمرة يعيش الجنوب اللبناني الذي استهدف الطيران الحربي العديد من بلداته، أبرزها مجدل زون وكفر شوبة وصريفة وبرج قلاوية وتولين والصوانة. وفي هجوم غير معتاد طال العمق اللبناني، أغار الطيران الإسرائيلي على بعلبك التي تبعد 80 كيلومترا عن الحدود، ما قد ينعكس سلبا على الواقع المتدهور. فإيران شنت سابقا هجمات على إسرائيل عقب استهداف الأخيرة للضاحية الجنوبية لبيروت، ومعاودة إسرائيل الكرة لكن على منطقة أخرى ضمن العمق اللبناني قد تقود إلى مشهد مشابه. حزب الله اللبناني بدوره يوجه ضربات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة، واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من جنوده بعضهم بحال خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية، إضافة لسقوط صاروخين في محيط أحد تجمعات الجنود. ودوت صفارات الإنذار في مزقاف عام والمطلة في الجليل الأعلى عقب رصد مسيرات هجومية لحزب الله. غياب الاستقرار في المنطقة يرجع جزء منه إلى غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق ما صرح أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وما يرصد في الأراضي الفلسطينية من تصاعد للاعتداءات الإسرائيلية يعزز الأمر. الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تعتزم المصادقة على مشروع استيطاني يدفع به وزير المالية سموتريتش، ويقضي بتمويل إنشاء 61 مستوطنة في الضفة الغربية تتركز في الأغوار وتلال جنوب الخليل بقيمة 350 مليون دولار. وتشهد الضفة تصاعدا لاعتداءات المستوطنين على أراض زراعية ومركبات إلى جانب إقامة بؤر استيطان جديدة، فيما يواصل جيش الاحتلال حملات الدهم والاعتقال. قطاع غزة جزء مركزي في مشهد التصعيد، فإسرائيل ورغم الجهود السياسية للتقدم في وقف إطلاق النار تواصل فرض قيودها على المساعدات الأساسية، وحذرت أطراف فلسطينية من أزمة غذائية حادة بفعل التراجع الكبير في كميات الدقيق والمواد الأساسية، فالعجز بلغ 125%، فما يحتاجه القطاع من دقيق يوميا 450 طنا، فيما تسمح إسرائيل بإدخال 200 طن فقط. كما تستمر هجمات جيش الاحتلال التي تسببت في إصابة فلسطينيين بعضهم بحال حرجة إثر سلسلة غارات طالت بيت لاهيا شمال غزة والزيتون جنوبها ومخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس في الجنوب. الإدارة الأمريكية وعوضا عن الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها في وقف إطلاق النار تأخذ خطوة للأمام عبر إقامة قاعدة ضخمة قرب حدود غزة لإدارة العمليات العسكرية والمدنية للقوات الدولية التي يفترض دخولها للقطاع وفق الاتفاق. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية فقدت كل مصادر الطاقة خارج الموقع بعد أن تعرضت محطة فرعية للكهرباء بها لهجوم، ويعد هذا الانقطاع هو 19 منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تمكن دفاعاتها من إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية في هجمات متفرقة، وذلك بعد يوم من إعلان كييف تكثيف هجماتها باستخدام صواريخ محلية الصنع مستهدفة مصانع ومصافي نفط روسية. أعلن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل تسجيل نحو 3000 هزة ارتدادية عقب زلزال بلغت قوته 7 درجات و18 درجة ضرب جزيرة ميندناوا يوم الاثنين الماضي، فيما تواصل السلطات الفلبينية تقييم الأضرار والاستجابة للتداعيات الكارثة التي أودت بحياة 53 شخصا على الأقل. وتقع الفلبين ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادي، وهي من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي والبركاني في العالم. ترصد وسائل الإعلام المقروءة تطورات الأحداث التي يشهدها العالم في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية. الجولة القادمة تستعرض أبرز عناوين الأخبار والمقالات والتحليلات التي يكتبها المحللون والكتاب في عدد من الصحف العالمية.
3: يتصدر التصعيد في الشرق الأوسط عناوين الصحافة العالمية، حيث كتبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا بعنوان ترامب يواجه صعوبة في إنهاء حرب ما كان ينبغي له أن يبدأها. واستهل كاتب المقال بالإعلان الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وذكر الكاتب أن التصريحات الأمريكية تختلف عن ما يدور في أرض الواقع. ونشرت صحيفة الإيكونومست البريطانية مقالا بعنوان كيف تقوض إسرائيل خطط ترامب تجاه إيران. وذكر المقال أن واشنطن تواجه ضغطا في ضبط مسار الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بينما تمضي إسرائيل في عمليات عسكرية تتجاوز القيود الأمريكية المعلنة وتعيد إشعال جبهات متعددة في المنطقة. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا بعنوان: هل تقف الولايات المتحدة وإسرائيل على أرضية مشتركة في حروب الشرق الأوسط؟ وتناول التقرير وجود مؤشرات متزايدة على وجود تباين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدارة الحرب مع إيران، رغم أن الجانبين خاضا الحرب على إيران بشكل مشترك منذ أواخر فبراير الماضي. ونشرت صحيفة كوريا تايمز دراسة تقول أن الإنفاق على الأسلحة النووية يسجل أعلى مستوياته التاريخية مع انطلاق سباق تسلح جديد. وكشفت الصحيفة في تقرير نشرته أن خبراء أعلنوا أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية قفز إلى مستوى قياسي غير مسبوق خلال العام الماضي، وذلك مع قيام الدول الحائزة على الأسلحة النووية بنقل المزيد من الرؤوس الحربية من مخازنها إلى أنظمة الإطلاق. وتناولت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا بعنوان: بريطانيا تساعد أوكرانيا في تطوير بديل لمنظومة باتريوت الدفاعية لتقليل الاعتماد على واشنطن. وتناولت الصحيفة خبر إعلان بريطانيا عزمها مساعدة أوكرانيا في تطوير بديل لمنظومة باتريوت للدفاع الجوي بهدف تقليل اعتماد كييف على الولايات المتحدة. بينما طرحت صحيفة دوتش فيلا الألمانية تساؤلا: هل يؤثر الإيبولا على كأس العالم؟ وقالت الصحيفة أن تفشي فيروس الإيبولا يشكل مصدر قلق حقيقي لجمهورية الكونغو الديمقراطية قبيل مشاركتها في كأس العالم، حيث أن الدولة الأفريقية تأهلت للمرة الأولى منذ 52 عاما.
0: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. طلعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على الدور المتنامي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية في دعم جذب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وما تحققه من نتائج إيجابية في استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. جاء ذلك خلال الزيارة الدورية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي إلى سلطنة عمان لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والاطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار. أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن نتائج اكتتاب الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 120 مليون ريال عماني. وأفاد البيان الصادر عن الشركة بأن إجمالية قيمة طلبات الاكتتاب على هذا الإصدار بلغت قرابة 250 مليون ريال عماني، ويدفع العائد المستحق على الصكوك مرتين في كل عام بالخامس عشر من يونيو والخامس عشر من ديسمبر حتى تاريخ استحقاقه في الخامس عشر من يونيو 2031. اختتمت شركة تنمية نفط عمان فعاليات النسخة الثانية من هاكاثون الشركة بمشاركة واسعة من موظفيها وطلبة الجامعات والباحثين عن عمل ورواد الأعمال. ويأتي الهاكاثون ضمن حملة التحول الرقمي بهدف تطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم الكفاءة التشغيلية وتسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والتنمية الوطنية. وشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بعد منافسة مكثفة بين المشاركين، حيث ستحظى المشروعات المختارة بفرص الدعم والتطوير لتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم أهداف الشركة في الابتكار والتحول الرقمي. وأكدت شركة تنمية نفط عمان أن الهاكاثون والشركات الاستراتيجية المصاحبة له يشكلان ركيزة أساسية لدعم الابتكار المستدام وتعزيز التعاون مع منظومة التقنية والابتكار في سلطنة عمان، بما يسهم في تطوير حلول رقمية متقدمة تدعم مستقبل الأعمال وتعزز مسارات التنمية الوطنية. عقدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان جلسة مباحثات مشتركة في مجال الوثائق والمحفوظات، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الثالث للأرشيفيين بكازاخستان. ترأس الوفد في الجلسة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ومن الجانب الكازاخستاني سعادة عليا مصطفينا رئيسة الأرشيف الرئاسي. جرى خلال جلسة المباحثات تبادل الرؤى حول مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وبحث فرص تطوير الشراكة المهنية والتقنية بين الجانبين، لا سيما في مجالات إدارة الوثائق والأرشيف الرقمي والحفظ والترميم وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم البحث العلمي وخدمة المستفيدين. أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميماً إلى جميع شركات التأمين المرخصة قضى بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية. وأوضحت الهيئة أن التعميم يهدف إلى ضمان توفير التغطية التأمينية دون حصرها على شركات معينة، بما يعزز التنافسية بينها.
4: تأكيداً على ضرورة توفير التغطية التأمينية لأصحاب المركبات الكهربائية، أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميماً إلى جميع شركات التأمين المرخصة قضى بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية بما يتناسب مع حجم محفظة كل شركة من أنواع المركبات الأخرى. وأوضح التعميم أن الحد الأدنى في جميع الأحوال لا يقل عن 2% من إجمالي المحفظة، كما حدد تاريخ 31 من ديسمبر هذا العام موعدا نهائيا يلزم جميع شركات التأمين بضرورة استيفاء الحد الأدنى من التأمين. ماجد بن أحمد العبري مدير دائرة الإعلام بهيئة الخدمات المالية:
5: بطبيعة الحال التعميم يؤكد حرص الحكومة على أهمية تعزيز الشمول التأميني وضمان توفير الخدمات التأمينية لجميع فئات المركبات بما فيها المركبات الكهربائية. هذا الأمر بلا شك سيدعم مبدأ التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، ويمنح مالكي هذه المركبات خيارات أوسع للحصول على التغطيات التأمينية المناسبة لهم.
4: ويهدف التعميم إلى الوقوف على التحديات التي قد تواجه شركات التأمين للوصول إلى الحد الأدنى من تأمين المركبات الكهربائية. وأشار التعميم إلى ضرورة تقديم تقارير شهرية تتضمن نسب الاكتتاب المحققة، وضرورة استحداث رمز أو تصنيف تعريفي خاص بالمركبات الكهربائية ضمن أنظمتها الإلكترونية وقواعد بياناتها.
5: نشير هنا أيضا بأن تحديد الحد الأدنى جاء بهدف ضمان توفير التغطية التأمينية للمركبات الكهربائية لدى جميع شركات التأمين المرخصة دون حصرها على شركات محدودة، وبالتالي تعزيز مسألة التنافسية لدى الشركات، وهو أمر يسهم في حقيقة الأمر نحو تشجيع الشركات على بناء الخبرات الفنية والبيانات اللازمة لتسعير وإدارة مخاطر المركبات الكهربائية بما يعزز تنافسية السوق واستدامته.
4: هذا ويأتي إصدار التعميم ضمن إطار الدور التنظيمي لهيئة الخدمات المالية في تعزيز ثقة المتعاملين بقطاع التأمين وضمان توفير تغطيات تأمينية مناسبة لمواكبة التحولات المتسارعة، كما أن هذا التوجه يسعى إلى حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز التغطيات التأمينية بما يواكب تطورات سوق المركبات والتحول نحو الطاقة النظيفة. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: يأتي مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركة في محافظة جنوب الباطنة في إطار استراتيجية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتطوير موانئ الصيد وتحويلها إلى مراكز تنموية اقتصادية متكاملة. ومنذ افتتاح أعماله حقق الميناء مؤشرات أداء إيجابية واعدة، أبرزها نمو في حركة السفن وقوارب الصيد وارتفاع كميات الإنزال السمكي وتوافر الخدمات اللوجستية والمصانع المساندة.
6: يعد مشروع بركة مارينا في محافظة جنوب الباطنة أول ميناء صيد بحري في سلطنة عمان، يطور ويستثمر بالكامل عبر القطاع الخاص بنظام الانتفاع بقيمة استثمارية إنشائية تبلغ 55 مليون ريال عماني. وصمم المشروع ليكون واجهة بحرية متعددة الاستخدامات من خلال ما يتضمنه من مكونات رئيسة، ففي القطاع السمكي واللوجستي يشمل الميناء رصيفاً بحرياً متطوراً لقوارب وسفن الصيد وسوق أسماك حديثاً ومكيفاً بمواصفات صحية وعالمية ومصانع للثلج ومخازن تبريد، بالإضافة إلى عدد من الورش البحرية. وفي القطاع التجاري والسياحي يتضمن الميناء مجمعا تجاريا متكاملا وممشا بحريا مصمما ليضم سلسلة من المطاعم والمقاهي المطلة على البحر مباشرة، وكذلك مساحات مخصصة للألعاب والأنشطة الشاطئية ومراسٍ خاصة لليخوت وقوارب النزهة والأنشطة السياحية البحرية، إضافة إلى ممشٍ بحري يعد متنفساً عائلياً لإقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية والمناشط الترفيهية، مما يعزز مكانة ولاية بركة كوجهة سياحية بارزة. وتكمن أهمية المشروع في دعمه المباشر للاقتصاد الوطني عبر تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال دمج الأنشطة السمكية بالأنشطة التجارية والسياحية في موقع واحد، عبر توفير بنية حديثة تضمن جودة المنتجات السمكية واستدامة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الدخل من خلال إيجاد عوائد استثمارية وتحفيز الحركة التجارية في محافظة جنوب الباطنة بشكل عام وولاية بركة بشكل خاص. ومنذ افتتاح أعماله حقق ميناء الصيد البحري مؤشرات أداء إيجابية واعدة، أبرزها نمو في حركة السفن وقوارب الصيد بفضل التسهيلات المتوفرة وتوافر الخدمات اللوجستية والمصانع المساندة التي تخدم القطاع مباشرة. وتتواصل عملية التطوير في بركة مارينا، وهناك خطط استراتيجية تهدف إلى طرح حزم وفرص استثمارية جديدة لمواكبة الطلب المتنامي، تشمل توسيع الطاقة الاستيعابية لمراسي اليخوت وقوارب النزهة وإدخال تقنيات حديثة في إدارة وتتبع عمليات الإنزال والتسويق السمكي الرقمي، إضافة إلى طرح فرص جديدة مستقبلا في قطاع الضيافة لخدمة زوار الولاية والمحافظة. ويحظى المشروع ببيئة استثمارية جاذبة تقدم تسهيلات ملموسة وخاصة لرواد الأعمال العمانيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مساحات تجارية مرنة بأسعار تنافسية تتناسب مع إمكانات ودراسات جدوى المشروعات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المشروع فترات سماح وتسهيلات إيجارية في بدايات التعاقد لمساعدة المشروعات على الاستقرار والنمو، ليصبح المشروع مع اكتماله وجهة متكاملة تجمع بين النشاط الاقتصادي السمكي والترفيه العائلي.
0: رياضيا، أطلقت المكسيك شرارة الاحتفالات كأس العالم لكرة القدم بعد فوز هذا البلد المشارك في تنظيم البطولة بهدفين دون مقابل على جنوب إفريقيا في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي. وتسعى المكسيك لتحسين مشاركتها في البطولة بعد أن بلغت ربع النهائي عندما استضافتها في عامي 1970 و1986، وتأمل تحت قيادة المدرب خافيير أجيري في الوصول إلى أبعد من دور الثمانية. أما جنوب إفريقيا فعينها على تخطي الدور الأول في رابع مشاركاتها بالمونديال. ويلتقي حاليا منتخبا التشيك وكوريا الجنوبية في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى على ملعب غوادالاخارا ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة. والنتيجة الآن في الشوط الثاني من المباراة تشير إلى تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، ويسعى المنتخب التشيكي بقيادة مدربه ميسرالاف كوبيك إلى كتابة تاريخ جديد لبلاده في البطولة، معتمدا على خبرات المهاجم باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني وتوماس سوتشيك لاعب وستهام الإنجليزي. وعلى الجانب الآخر يأمل منتخب كوريا الجنوبية في تسجيل انطلاقة إيجابية بالبطولة وتحقيق أول 3 نقاط له في المجموعة تفتح له الطريق نحو التأهل للدور المقبل. ختام الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان، وهنا تذكير بالعناوين. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران، ويشير لاحتمال عقد مراسم توقيع الاتفاق في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، فيما إسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. حرر لكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، طاب يومكم بالخير والبركة.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا.

أحيا لكم مستمعينا، ونسعد بكم في هذا المشوار الصباحي حتى 9 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات التي نشارككم تفاصيلها. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم الجمعة 26 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة الموافق 12 من يونيو لعام 2026 للميلاد. دروب السلام للجميع إن شاء الله، لكل من يتابعنا ويرافقنا في هذه الصباحات ويستمع إلينا في أي وجهة من وجهات هذا الوطن العزيز. إن شاء الله تصل إلى وجهتك وإلى مكانك بسلام وأمان بإذن الله تعالى. نسعد أيضا بتواصلكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 72442010 72442010. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج ورافقني الزميل مانع بن خلف الفارسي.

0: أين وجهتك في هذا الصباح؟ أو إن كانت هناك يعني رحلة في أي مكان من الأماكن السياحية في مختلف المحافظات والولايات، شاركنا تفاصيلك في هذا الصباح على رقم الواتساب 724-420-1. نسعد بكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي، مجموعة من المحطات التي نقف عندها، منها صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. العناية بصحة الجلد في ظل ارتفاع درجات الحرارة، هذه ضمن موضوعاتنا في حلقة اليوم. سنتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل. يكون معنا إن شاء الله عبر اتصال هاتفي الدكتور المعتصم بن حمود القصابي، اختصاصي أمراض جلدية. بما أن بدأ المونديال 2026، ربما أيضا هذه الأيام اللي فيها من الإثارة والتحدي، وكذلك يعني لحظات تشجيع الفرق العالمية، الأوقات اللي ربما يعني تكون فيها الشعوب أقرب إلى بعضها أكثر من أي وقت مضى، هكذا يعني يقال في كرة القدم التي تجمع الشعوب من مختلف أقطار العالم حتى وإن كانت عبر الشاشات. لماذا لا نشاهد المونديال وحدنا؟ اكتشف سر الهتاف الجماعي وسحر اللحظة عن المونديال، وكل نسخة من كأس العالم تتحول الكثير من المقاهي والمطاعم والساحات العامة إلى مساحات جماعية نابضة بالحياة، تمتلئ بالشاشات العملاقة والهتافات والدموع والأفراح المشتركة. وبالتالي من المتوقع أيضا أنه تشهد هذه النسخة الحالية جماهيرية لا تقل عن سابقتها. سنتحدث عن أيضا هذا الموضوع ومختلف تفاصيل هذه النسخة الحالية من مونديال كأس العالم 2026. ضمن محطاتنا أيضا التكنولوجيا التي نشارككم فيها مجموعة من الأخبار والموضوعات الجديدة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أيضا غذاء ودواء، هذه محطتنا الصحية اللي نشارككم فيها أيضا أبرز الأخبار والأبحاث المتعلقة بالصحة بشكل عام والنظام الغذائي وغيرها من الجوانب الصحية. أهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح، نسعد بكم برسائلكم وتواصلكم على رقم الواتساب 724-420-1.
1: تنكتب بالوصفة من ضمن العلاج.

صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: سلطنة عمان أمام مجلس الأمن تؤكد الاستقرار في المنطقة مرهون بمعالجة أسباب النزاعات، والسلام يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وسنواصل تقريب وجهات النظر. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن معالجة أسباب النزاعات مدخل أساسي لتحقيق السلام، جددت دعمها للقضية الفلسطينية وتعزيز مسار التسوية. الإعلان عن تأسيس جمعية الصداقة العمانية الباكستانية. ندوة بصحار تتناول دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية. مجلس الشورى يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، واللجنة الاقتصادية تناقش مع مختصين دراسة حول تحصيل الضرائب من الشركات. منصة مناخ الرقمية نقلة نوعية في إدارة البيانات ورصد الانبعاثات. تكريم الفائزين في مسابقة معلم باحث بجنوب الباطنة. لقاء مجتمعي بولاية طاقة يناقش ظاهرة المخدرات وآثارها السلبية. بدء مكافحة أو حملة مكافحة الآفات الحشرية بجبال محافظة ظفار. ملتقى بضنك يستعرض المبادرات التطوعية والشبابية لدعم التنمية المحلية. إلى الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم. بعثة النقد الدولي تطلع على دور المناطق الاقتصادية في دعم التنويع. الصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والسياحة الأفضل أداء بين قطاعات التنويع، نمو يتوافق مع المستهدفات. هيئة الخدمات المالية تعتمد نشرة إصدار الطرح العام لشركة أوميفكو. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم. الولايات المتحدة وكندا تنشدان البداية المثالية في المونديال.

استمرار غياب الزلزولي ومزراوي وصلاح الدين عن تدريبات المغرب. جوردون يقود إنجلترا الفوز على كوستاريكا وديا قبل مواجهة كرواتيا. البرتغال تهزم نيجيريا وديا رغم الأداء الباهت لرونالدو. عروض لافتة لمنتخبنا الوطني للتزلج في المهرجان الرياضي ببيلاروس. إدارة الثقافة والرياضة والشباب تستعد لتنفيذ صيف مسندم الخامس. وفي صفحة الأخبار الثقافية، العروض المسرحية تثاءب المساء وسلمى ديودراما تبحر بين ديكتاتورية الوجود والوجع الإنساني. مباحثات عمانية كازاخستانية في مجال الوثائق والمحفوظات. مركز عمان للموسيقى يصدر العدد 21 من المجلة العمانية للموسيقى. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نتواصل معكم في هذا المشوار الصباحي حتى 9 صباحا.

0: ولتشرق صباحتكم مستمعينا بالنور والخير والبركة بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. كيف تبدو درجات الحرارة وتأثيراتها خلال هذا أو مع الأيام اللي ارتفعت فيها درجات الحرارة في هذا الموسم؟ ولا شك أن هناك يعني تفاوتات نسبية ليس فقط يعني على المستوى المحلي إنما على مستوى دول العالم في ظل هذا الارتفاع المستمر وتأثيراته يعني على مختلف الجوانب الصحية والبدنية وحتى كذلك على مستوى الصحة النفسية. لا شك أن انعكاسات درجات الحرارة تكون لها آثارها ويتطلب أيضا كذلك كل ما يمكن أن يقينا من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة من جراء ارتفاع درجات الحرارة. يمكن في جوانب ما نلتفت لها كثير يعني ما يتعلق بصحة البشرة أو الجلد بشكل عام، لأنه مع الارتفاع الكبير جدا أو المستمر في درجات الحرارة راح تلاحظ أو ربما أيضا بعض الأشخاص لاحظوا فعليا وجود بعض الآثار الطفح الجلدي أو أي نوع من هذه التأثيرات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وصار أنه أيضا هناك يعني أهمية كبيرة أو حاجة وضرورة للوقاية من أي تأثير أو أي عرض يؤثر على الجلد تحديدا في ظل هذا الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة. نتحدث عن العناية بصحة الجلد في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مواسم الصيف تحديدا بشيء من التفصيل ومن زوايا مختلفة. معنا عبر اتصال هاتفي الدكتور المعتصم بن حمود القصابي اختصاصي أمراض جلدية. صباح الخير دكتور المعتصم وأهلا وسهلا بك.
1: صباح النور والسرور لك أدريس، شكرا جزيلا على الاستضافة وصباح الخير للجميع.
0: أهلا وسهلا بك دكتور المعتصم، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. بداية كمدخل الحديث عن يعني العناية بصحة الجلد في مثل هذه المواسم، نتحدث دكتور عن أهمية الحفاظ على صحة الجلد في مواسم ارتفاع درجات الحرارة، يعني إذا كانت هي مجرد يعني ترف أم ضرورة ماسة تقتضيها يعني الظروف المناخية.
1: شكرا أخ دويس، طبعا موضوع مهم ومن الجيد مناقشته. كلنا نعرف احنا انه الجلد هو اكبر اعضاء الجسم وتقريبا هو اكثر اعضاء الجسم تعاملا مع البيئة الخارجية او تعرضا للبيئة الخارجية. فأكيد ارتفاع درجات الحرارة، زيادة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية تزيد من احتمالية ظهور مشاكل او تفاقم امراض جلدية كثيرة. ممكن يأثر على الشمس، ممكن تأثر على وظيفة الحاجز الجلدي، كذلك العناية بالجلد كذلك تختلف أثناء الصيف بسبب التعرض للحرارة الشديدة. فإن شاء الله راح نناقش كل النقاط المتعلقة بهذا الموضوع في هذا اللقاء إن شاء الله.
0: نعم، بداية دكتور يعني ما هي أبرز مؤشرات تأثر الجلد بأشعة الشمس وكذلك تباين مستويات هذا التأثير بين مختلف الأشخاص؟
1: تأثير الشمس على الجلد يعتمد على عدة عوامل. العامل الأهم هو ما يسمى بدرجة لون البشرة. طبعا احنا طبيا نقسم درجة لون البشرة إلى 6 درجات، من تبدأ من الدرجة الفاتحة جدا وتنتهي بالدرجة الداكنة جدا. ذوي البشرة الداكنة الفاتحة جدا معرضين للإصابة بالحروق الجلدية أكثر من غيرهم، بينما على الجانب الآخر أصحاب البشرة الداكنة جدا معرضين للإصابة بالتصبغات والتأثيرات الأخرى من الشمس على الجلد. طبعا هناك عوامل أخرى مثل مدة التعرض للشمس، بعض العوامل الوراثية، هل الشخص يعاني من أمراض جلدية أو لا. أما المؤشرات قد تكون كالتالي، ممكن يكون عند الشخص احمرار في الأماكن المعرضة يعني الأجزاء المكشوفة من الجسم أو المعرضة للشمس، ممكن الشخص يشعر بحرقان أو وخز في هذه الأماكن كذلك. أو أنه يلاحظ بداية ظهور بقع داكنة أو تصبغات في الأماكن المعرضة للشمس. طبعا مع تفاقم تأثيرات الشمس ممكن أن الشخص يعني يلاحظ ظهور فقاعات جلدية، وهذه عادة تكون يعني بحالة شديدة وتستدعي طبعا
0: التدخل.
1: زيارة أقرب مؤسسة صحية.
0: نعم. طيب دكتور، في مثل هذه المواسم عادة ما هي أكثر الأمراض الجلدية شيوعا في فصل الصيف؟
1: هناك عدة أمراض تشيع أثناء فترة الصيف، أكثرها طبعا الحروق الشمسية. هناك الطفح الجلدي، احنا نعرفه نسمى الطفح الحراري او الملياري، نفس الشيء، بسبب انسداد، بسبب كثره التعرق وانسداد الغدد العرقيه، يظهر هذا الطفح على شكل حبوب حمراء في الاماكن اللي يكثر فيها التعرق. طبعا الالتهابات الفطريه بسبب الرطوبه والتعرق، لان حب الفطريات طبعا تحب البيئه هذه، فتشيع وتكون شائعة جدا الالتهابات الفطرية كذلك. ممكن أنها تتفاقم بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب بسبب زيادة إفراز الدهون وزيادة إفراز العرق. ممكن الشخص المصاب بحب الشباب يلاحظ أنه حب الشباب كذلك يتفاقم. طبعا في عندنا عائلة من الأمراض، هي العائلة اللي عندهم أمراض قد تتفاقم من الشمس. مثل أشهرها طبعا هو مرض الذئبة أو الذئبة الجلدية. هذه الأشخاص هذول يعني معرضين أنه حالتهم الجلدية تتفاقم بشكل أساسي من الشمس.
0: نعم. يمكن أيضا بعض الأشخاص كتدخل وقائي يقوم يعني بالعناية بالبشرة بشكل ذاتي، وقد تحدث هناك أيضا بعض الممارسات الخاطئة، فنتحدث يعني حول هذه الجزئية عن الممارسات الخاطئة في العناية بالبشرة خلال الصيف والتي قد تسبب ضرر أكثر من الفائدة دكتور.
1: نعم، هذا سؤال مهم وشكرا عليه. يعني في عدة نقاط مهمة، أبرزها طبعا عدم الإفراط في تقشير البشرة أثناء الصيف، لأن تقشير البشرة والإفراط فيها يضعف الحاجز الجلدي، يجعل الجلد أكثر عرضة لتأثيرات الشمس. طبعا استخدام خلطات او وصفات او كريمات مجهوله ما نعرف مكوناتها ممكن تجعل الشمس اكثر ممكن تجعل الجلد اكثر حساسيه للشمس، ممكن انها تسبب تهيج الحاجز الجلدي، كذلك تجعل تاثيرات الحراره او الشمس شديده على الجلد. طبعا الممارسات الاخرى انه التعرض المباشر للشمس لمده يعني لفترات طويله، حتى لو كان يعني الجو غائم، حتى لو كان مثلا في خريف صلاله، التعرض لفترات طويله بدون حمايه للجلد من باستخدام واقي الشمس او باستخدام الملابس، ممكن انه نفس الشيء يؤدي الى ظهور تاثيرات الشمس على او الاشعه فوق البنفسجيه على الجلد.
0: نعم، قد تكون أيضا هناك بعض التأثيرات يعني ربما تكون غير مباشرة، هو نمط الحياة. إلى أي درجة يعني نمط الحياة يسهم في تعزيز قدرة الجلد على مقاومة آثار الحرارة المرتفعة، يعني مثل التغذية وشرب الماء والنوم وغيرها؟ هل مثل هذه العوامل لها دور دكتور؟
1: بالتأكيد إدريس، الحياة الصحية ونمط الحياة مهم جدا، ليس للجلد فقط، يعني طبعا للجسد بشكل عام.
0: نعم.
1: فكل ما كان هنالك شرب كميات كافية من الماء راح يساعد على ترطيب الجلد. طبعا التغذية الصحية المتوازنة والغنية بالخضروات والفواكه، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة تساهم في حماية الجلد أو خلايا الجلد خلينا نقول من الإجهاد الأكسدي، وهذا يحضر احنا نعرف انه يظهر من الشمس عاده. طبعا النوم، الاخذ قسط من النوم بشكل كافي، نفس الشيء يساعد في تجدد خلايا الجلد واصلاحها. بشكل عام ممارسه حتى النشاط البدني
0: نعم
1: جيد جدا وممتاز لصحه الجسم بشكل عام، وكذلك يعني وينعكس على الجلد اكيد طبعا.
0: نعم،
1: لان الجلد ما منفصل عن بقيه الاعضاء، الجلد متصل ببقيه الاعضاء طبعا.
0: نعم، ذكرت سابقا عن يعني أن بعض الحالات قد تستدعي التدخل من قبل الطبيب المختص والمباشر. نريد أن نؤكد على هذه النقطة، يعني هناك التدخل العلاجي لتأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على الجلد. متى من الممكن يعني التعامل مع الحالة ذاتيا أو شخصيا، ومتى من الممكن أو الحالات التي يتطلب فيها التدخل للطب المختص؟
1: إذا كانت التأثيرات يعني طفيفة أو بسيطة، مثلا ظهور احمرار، شعور بالوخز أو الحرقة، ممكن الشخص يتدخل ذاتيا بتبريد الجلد، استخدام مرطب مهدي ومصحح للجلد. طبعا الفترة هذه ما يتعرض للشمس. هذه الأشياء اللي ممكن يكون، طبعا إذا كان في ألم بسيط ممكن يأخذ مسكنات الألم. أما في حالة ظهور مثلا احمرار شديد، يعني يغطي بقعة كبيرة من الجلد، ظهور فقاعات أو تقبحات في الجلد، ظهور أعراض أخرى تكون مؤشر لالتهاب الجلد مثل إفرازات أو حمى شديدة، هذه الحالات، هذه في حال ظهور هذه الآثار الأفضل أنه الشخص يتوجه إلى طبيب مختص ليوصل العلاجات المناسبة. طبعا تقييم الحالة وبعدين نوصل العلاجات المناسبة.
0: نعم، قد تكون هناك حالات أكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا بالنسبة للأشخاص أصحاب الأمراض الجلدية المزمنة، شفاهم الله وعافاهم. فنتحدث عن هذه الفئة تحديدا وطبيعة تأثرها بارتفاع الحرارة وخصوصية التعامل معها أيضا دكتور.
1: أيوة، بالنسبة للأمراض الجلدية ممكن التأثيرات تكون بشكل مباشر على بعض الأمراض، وممكن أنها تؤثر بشكل غير مباشر على بعض الأمراض. الأمراض اللي تتأثر بشكل مباشر مثلا الوردية، نحن نعرف الوردية تتأثر تأثير مباشر بالشمس، وتكون من الشمس تكون من المحفزات لظهور الوردية. الذئبة الجلدية مثل ما ذكرت سابقا نفس الشيء من الأمراض اللي تتأثر مباشر بالشمس. في بعض الأمراض الأخرى قد تتأثر بشكل غير مباشر، مثلا الإكزيما لا يوجد تأثير مباشر، ولكن بسبب مثلا الجفاف، بسبب التعرض الزائد، ممكن أن تجعل الحكة أكثر أثناء فترة الصيف، وممكن أن الإكزيما تتهيج بسبب الجفاف وعدم الترطيب. بعض الأمراض الصدفية قد تتحسن، على الجانب الآخر قد تتحسن من الشمس، وهذا الأمر متفاوت من شخص إلى آخر. طبعا في بعض الأشخاص قد يلاحظوا تهيج، وفي بعض الأشخاص قد يلاحظوا تحسن من بعد التعرض للشمس. حب الشباب كذلك بسبب زيادة إفراز الدهون، بسبب كذلك التعرق الزائد، قد يعني الشخص المصاب قد يلاحظ أنه في تفاقم لحب الشباب أثناء فترة الصيف.
0: نعم، يعني المعيار الأساسي في تخفيف يعني حدة تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على الجلد هو الأساليب الوقاية. فهذه النقطة التي نختم بها الحديث معك دكتور عن أهم أساليب الوقاية من الأمراض الجلدية في ظل درجات الحرارة العالية. وغير كذا أيضا دكتور، يعني لو تلاحظ مثلا في السوشيال ميديا تنتشر إعلانات المنتجات المتعلقة بالعناية بالبشرة والجلد بشكل عام، وإلى أي درجة من المهم يعني التنبه وأن نكون حذرين في مسألة يعني اقتناء أو استهلاك هذه المنتجات بشكل أكثر وعيا.
1: هناك دائما عدة نصائح أنا ننصح بها أثناء فترة الصيف، أهمها هي استخدام أو الوقاية من الشمس. طبعا الوقاية من الشمس تكون تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة، في فترة الذروة اللي عادة تبدأ من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء. استخدام واقي شمس، طبعا واقيات الشمس تأتي بعامل حماية مختلف رقم معين، احنا ننصح يكون من 30 فما فوق. وطبعا تجديد استخدام واقي الشمس في حال التعرض المباشر كل ساعتين او 3 ساعات بحسب الارشادات. ارتداء الملابس اللي ممكن تحمي من الشمس كالقبعات، الملابس الطويلة، المحافظة على كذلك المحافظة على ترطيب الجلد أثناء فترة الصيف وحتى أثناء فترة التعرض للشمس. في حال طبعا ممارسة الرياضات، التعرق الشديد، يفضل الاستحمام مباشرة بعد الانتهاء من الرياضة أو عمل أي جهد بدني. طبعا مع الأشياء الأخرى اللي ذكرناها، شرب كميات كافية من الماء والاعتدال في النمط الغذائي أو أو الحمية الغذائية. بالنسبة لما ذكرته طبعا نفس الشيء، نقطة مهمة جدا الحين السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا، يعني سهولة الوصول لكثير من المنتجات، أغلبها غير مصرح، أغلبها قد يكون تجاري، مجهول المكونات. هذه المكونات إما أنها قد تفاقم أمراض جلدية، أو أنها قد تجعل الجلد، يعني تؤثر على طبيعة الجلد، قد تجعل الجلد أكثر حساسية من الشمس، أكثر حساسية من أشياء أخرى، حتى ما فقط أكثر حساسية من الشمس أو أشياء أخرى كذلك. فدائما دائما احنا ننصح انه المنتجات الجلديه انها يعني نشتريها من اماكن موثوقه، نتاكد من المكونات، نتاكد من المصدر، ودائما دائما نفضل في حال ظهور مشكله جلديه عدم يعني اللجوء للعلاج من الأماكن غير الموثوقة، التوجه للشخص للطبيب المختص لوصف العلاج المناسب قبل أن تتفاقم الحالة أو أن تصير مضاعفات يصعب علينا علاجها.
0: نعم، ويعني هذه جوانب في غاية الأهمية ما ذكرت دكتور المعتصم. ربما البعض ينظر أيضا إلى حالات مشابهة لو مثلا على منصات التواصل الاجتماعي، لأن البعض أيضا شارك تجاربه، وما بالضرورة أن الحالة التي يعاني منها يعني سين من الأشخاص بالضرورة يعني هو نفس التعامل يكون مع يعني شخص آخر، لأن التقييم أو التشخيص المبدئي هو يعني ما يحدد كيفية التعامل مع هذه التأثيرات التي ذكرتها الدكتور. أنا أشكر جزيل الشكر على وجودك معنا وهذه الإضاءات التي أضأتها حول العناية بصحة الجلد في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كل الشكر لك دكتور المعتصم، يومك سعيد.
1: يومك سعيد، شكرا جزيلا.
0: حياك الله، مع السلامة. إذن عن العناية بصحة الجلد في ظل ارتفاع درجات الحرارة كان معنا الدكتور المعتصم بن حمود القصابي، اختصاصي أمراض جلدية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

صباحاتكم سعيدة دائما إن شاء الله مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. كيف هي بدايات المونديال 2026 وكيف الحماس مع هذه البدايات ومع المواجهات القادمة إن شاء الله؟ لماذا لا نشاهد مونديال وحدنا؟ اكتشف سر الهتاف الجماعي وسحر اللحظة في الوقت اللي يكون فيه يعني في تجمع في متابعة يعني اللقاء منتخب بمنتخب آخر، لا يمكن إلا أن تكون يعني في متابعة جماعية، سواء كان في مقهى، في المطاعم أو الساحات العامة، أو يعني كلها تتحول إلى مساحات جماعية نابضة بالحياة مع كل نسخة تمتلئ بالشاشات العملاقة والهتافات والأفراح المشتركة، وبالتالي يعني تجد إنه هذه حالة يعني تتكرر مع كل نسخة من كأس العالم. لكن رغم سهولة متابعة مباريات من المنزل يواصل ملايين المشجعين تفضيل المقاهي والساحات العامة ومناطق المشجعين. ما الذي يجعل كأس العالم تجربة جماعية أكثر منها مجرد حدث رياضي؟ يكتب عن هذا الموضوع محمد عبد العظيم: بلغ عدد المتابعين لمونديال قطر 2022 نحو 5 مليارات شخص حول العالم عبر مختلف المنصات والأجهزة، فيما سجل النهائي فرنسا والأرجنتين وحده 1,400,000 أو ما يزيد عن هذا الرقم من المشاهدين والمتفرجين، ليصبح الأكثر مشاهدة في تاريخ البطولة. وتتوقع الفيفا أن يصل عدد مشاهدي مونديال 2026 إلى نحو 6 مليارات شخص. يشعر كثير من الناس أثناء المونديال بأنهم جزء من مجموعة أكبر، سواء كانوا يشجعون منتخب بلادهم أو يعيشون أجواء البطولة بشكل عام، وهذا الإحساس بالانتماء يعد أحد أهم الأسباب التي تدفع الجماهير إلى مشاهدة المباريات في المقاهي والساحات العامة بدلا من الجلوس منفردين أمام التلفاز. عندما يسجل فريق هدف وسط عشرات الأشخاص الذين يقفزون ويصرخون في اللحظة نفسها، تتحول المباراة إلى تجربة عاطفية جماعية، وحتى الحزن بعد الخسارة يصبح أخف عندما يتقاسم الجميع. وهذه المشاركة تمنح المشجع شعورا بأنه ليس وحده وأن انفعالاته مفهومة ومتبادلة مع الآخرين. تشير أبحاث في علم النفس الرياضي إلى أن متابعة الأحداث الرياضية داخل مجموعات تعزز الاندماج العاطفي وترفع مستوى الحماس، إذ يميل الإنسان إلى التفاعل بشكل أقوى داخل البيئات الاجتماعية، كما أن الهتاف الجماعي والتفاعل المشترك يسهمان في تعزيز الشعور بالهوية الجماعية والانتماء للمجموعة. في دراسة علمية مشتركة أجراها باحثون من جامعة كونيتكت في الولايات المتحدة وجامعة إكسفورد وجامعة ميناس جيرايس، نشرت في عام 2022 في مجلة نيتشر، تمت مقارنة الاستجابات الفسيولوجية لمشجعي كرة السلة بين من حضروا المباريات داخل الملعب ومن شاهدوها عبر التلفاز. أظهرت النتائج أن متابعة المباريات وسط الحشود تولد مستويات أعلى من التفاعل العاطفي والشعور بالاندماج مع الآخرين مقارنة بالمشاهدات الفردية، مما يجعل التجربة أكثر عمقا وتأثيرا ويعزز الإحساس بالانتماء للمجموعة. خلصت هذه الدراسة إلى أن التأثير الاجتماعي للرياضة لا يرتبط بالمشاهدة فقط، بل يتشكل بشكل أساسي من خلال التفاعل الإنساني داخل الأجواء المشتركة. المقاهي مثلا خلال كأس العالم لا تقدم مجرد شاشة عرض، بل تصبح تجربة متكاملة تعيشها بكل حواسك: الديكورات، الهتافات وقمصان المنتخبات، والأعلام التي تملأ المكان، وأنظمة الصوت التي تجعلك تشعر أنك في قلب الملعب. كلها عناصر تصنع مدرجات مصغرة حقيقية في قلب المدن. كما يفضل بعض المشجعين أيضا هذه البيئة لأنها تمنحهم إحساس بالحضور الحقيقي داخل الحدث حتى لو كانوا على بعد آلاف الكيلومترات من الملعب. تشجيع الجماعي يخلق طاقة يصعب تكرارها داخل المنزل مهما كانت جودة الشاشة أو نظام الصوت.
أيضا متابعة المباريات وسط جمهور كبير تجعل اللحظات الحاسمة أكثر إثارة، وربما أيضا ركلة الجزاء الأخيرة أو الهدف القاتل في الدقائق الأخيرة لا يبقى مجرد لقطة تلفزيونية، بل تتحول إلى انفجار جماعي من الصراخ والانفعالات والاحتفال. هذه المشاعر المشتركة هي جزء أساسي أيضا من سحر المونديال الذي يبحث عنه المشجعون. في الوقت الذي تهيمن فيه الشاشات الفردية على معظم الأنشطة، تصبح مشاهدة المباريات في التجمعات وسيلة نادرة للتواصل الإنساني المباشر. كثير من المشجعين لا يرون في البطولات الكبرى مثل كأس العالم مجرد حدث رياضي، بل مناسبة اجتماعية تجمع الأصدقاء والعائلات وتتيح التعارف بين أشخاص جدد يجمعهم الشغف نفسها والنقاش الودي بشأن المباريات. يرى باحثون أيضا أن التراجع المستمر في التواصل المباشر وزيادة الوقت الذي يقضيه الأفراد أمام الشاشات الرقمية أسهم في تنامي الشعور بالعزلة لدى كثير من الناس، ويجعل التجمعات المرتبطة بالأحداث الرياضية فرصة لاستعادة التفاعل الإنساني المباشر. يعني أحيانا حتى لو ما كنت مهتم كثير بالرياضة أو بمتابعة مثل هذا النوع من الأحداث، أحيانا تجد نفسك يعني بين هذه الجموع وتنسجم دون أي سابق أنذار أو دون أي يعني مؤشر سابق، فقط مجرد هذه اللحظات الحاسمة تجعلك تكون جزء من هذا الحدث الرياضي. هذا البعد الاجتماعي يفسر أيضا ازدحام المقاهي والساحات العامة حتى في مباريات لا يشارك فيها أي منتخب محلي، إذ لا ترتبط التجربة بكرة القدم فقط بل بإحساس المشاركة الجماعية في لحظة واحدة. فالمتعة الحقيقية لا تأتي من المشاهدة وحدها بل من التفاعل والانفعال المشترك بين الحضور.

0: تكنولوجيا.
1: تكنولوجيا في أحلى صباح. عيون ذكية تمنح سيارات ذاتية القيادة رؤية أقرب إلى الإنسان. تواجه السيارات ذاتية القيادة والروبوتات المتقدمة تحديا أساسيا في كيفية تعاملها مع بيئات تتغير فيها الإضاءة بسرعة أو تتداخل فيها مستويات الضوء والظلام. فالكاميرات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي تستطيع تحليل المشهد في ظروف كثيرة، لكنها قد تتعثر عندما يجتمع الضوء القوي مع الخلفيات المعتمة، كما يحدث مثلا عند قيادة سيارة ليلا وسط مصابيح أمامية قوية وسماء داكنة. بحث جديد شارك في قيادته مهندس من جامعة ولاية بنسلفانيا يقترح طريقة مختلفة لمعالجة هذه المشكلة، بدلا من الاعتماد فقط على تحسين الكاميرات أو تدريب الخوارزميات، اتجه الباحثون إلى محاكاة آلية عمل العين البشرية نفسها عبر تطوير مكون صغير قادر على تعديل حساسيته للضوء تبعا للبيئة المحيطة. تعمل أنظمة الرؤية الاصطناعية عادة بشكل جيد عندما تكون ظروف الإضاءة مستقرة سواء كانت قوية أو ضعيفة، لكن المشكلة تظهر عندما يكون المشهد مختلطا، مثل جزء شديد السطوع وآخر منخفض الإضاءة، وتفاصيل صغيرة يجب تمييزها وسط هذا التباين. يعني هذا النوع من البيئات ليس نادرا، حيث تحتاج السيارة ذاتية القيادة إلى تمييز إشارة حمراء وسط انعكاسات قوية أو رؤية مشاة عند حافة طريق مظلم مع وجود أضواء مركبات مقابلة، والروبوت في مصنع قد يتحرك بين مناطق بها ضوء أخرى أكثر ظلمة. في هذه الحالات لا يكفي أن تكون الكاميرا عالية الدقة، يجب أن يكون النظام قادرا على التكيف مع الضوء كما تفعل العين البشرية. المكون الذي طوره الباحثون ينتمي إلى إحدى الفئات الضوئية، أو هي نسخة ضوئية من جهاز الكهربائي صغير يستطيع تخزين معلومات عن حالته السابقة حتى بعد إزالة مصدر الطاقة. في العين البشرية تساعد الخلايا العصوية والمخروطية على التعامل مع مستويات الإضاءة المختلفة في الظلام. تتيح الخلايا العصوية تمييز التفاصيل بينما تتأثر أصباغها في الضوء الساطع قبل أن تتجدد تدريجيا. طبعا هذه الميزة أو هذه الخطوة في إطار بحثي يتم إجراء التجارب عليها، إلى أي درجة بأنه هذه السيارات ذاتية القيادة قادرة أيضا على تمييز هذه الأضواء بشكل دقيق كما تقوم بوظيفتها العين البشرية. فيزا تصمم بطاقات ائتمان أكثر ذكاء للتسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. لسنوات كانت التوقعات حول مستقبل التجارة تنتهي غالبا بنفس النتيجة، اختفاء بطاقات الائتمان في نهاية المطاف. ستحل محلها المحافظ الرقمية، أو ستحل محل العملات المشفرة، أو خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا. وحديثا تم تصوير الذكاء الاصطناعي باعتباره العنصر المغير المقبل، حيث يتوقع أن تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي كل شيء بدءا من اكتشاف المنتجات وحتى إتمام عملية الشراء في مثل هذا النوع من المعاملات التجارية. يساعد الذكاء الاصطناعي الناس على التسوق، لكنه لا ينفق الكثير من المال حتى الآن. أثارت فكرة قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي بإدارة عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين حماسا كبيرا في قطاع التكنولوجيا، لكن فيزا تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين استخدام المستهلكين للذكاء الاصطناعي في البحث عن المنتجات والسماح له فعليا بإنفاق الأموال. يقول كبير مسؤولي المنتجات والاستراتيجية في فيزا لمجلة فاست كومباني: كنت في أحد مكاتب فيزا في الخارج قبل بضعة أشهر وسألت الحضور هل استخدمتم الذكاء الاصطناعي في التسوق، فرفع الجميع أيديهم. ثم سألت هل استخدمتم الذكاء الاصطناعي لإتمام عملية الشراء، فلم يرفع أحد يده، وتلك كانت غرفة مليئة بخبراء المدفوعات. هذه المفارقة أيضا. لذلك لا تسعى الشركة لاستبدال معاملات الذكاء الاصطناعي بنظام البطاقات، بل تعمل على تطوير تقنية مصممة لجعل عمليات الشراء المدعومة بالذكاء الاصطناعي آمنة ومحمية تماما، مثل معاملات البطاقات التقليدية. وبالتالي يدرك المستهلكون بالفعل أنه في حال حدوث أي مشكلة في عملية الشراء يمكنهم اللجوء إلى جهة إصدار البطاقة وشبكة الدفع. وتعتقد أيضا فيزا أن هذه الحماية تزداد أهمية عندما تجري البرامج الآلية المعاملات. فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وبالأسماء المعروفة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رئيس شركة أنثروبيك يدعو الحكومات إلى وقف أنظمة الذكاء الاصطناعي الخطيرة. دعا الرئيس التنفيذي لشركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك الحكومات إلى امتلاك سلطة وقف أنظمة الذكاء الاصطناعي الخطيرة، قائلا إن هذه النماذج القوية يجب أن تخضع للرقابة القائمة على أساس مدى خطورتها. ذكر في منشور له يوم الأربعاء أنه يجب تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمعرفة مخاطرها، بما في ذلك التهديدات السيبرانية وإساءة استخدام الأسلحة البيولوجية واحتمالات فقدان السيطرة البشرية على هذه الأنظمة نتيجة ما يسمى بالتحسين الذاتي لأداء هذه الأنظمة مما يفاقم مخاطرها. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات والتقييمات يجب أن تتولاها أجهزة حكومية على غرار سلطات سلامة الطيران، أو من جانب خبراء من القطاع الخاص تعينهم الحكومات أو معنيين أيضا بقطاع التكنولوجيا. هذه كانت تكنولوجيا في أحلى صباح. أهلا وسهلا بكم مستمعينا.

0: غذاء ودواء.
1: غذاء ودواء، ما مشروبك المفضل في وقت ارتفاع درجات الحرارة؟ يعني أتوقع بالنسبة للكرك والقهوة هذا ما في بديل أبدا، سواء كان في الشتاء أو في فصل الصيف، صار يعني هذا جزء من النظام اليومي الغذاء المعتاد بغض النظر عن ارتفاع درجات الحرارة. لكن ماذا عن تأثير الكافيين الزائد على ضغط الدم، وعلى اعتبار أنه أيضا موجود بشكل يعني كبير في القهوة؟ موقع كليفلاند كلينيك ذكر أن الكافيين يحول المشروبات إلى منشطات، لذا عندما ترتشف القهوة أو تتناول المشروب طاقة غالبا ما تشعر بتأثيره مع تدفق الكافيين في الجسم، وقد يكون تأثيره قوي جدا. يعد الكافيين أحد أكثر المنبهات الطبيعية استخداما في العالم، لطالما كان مصدر أساسي للطاقة لكل من يحتاج إلى دفعة من النشاط. لكن الكافيين لا يقتصر تأثيره على مجرد تنشيط الجسم. طبيب القلب لوك لافين يقول إن هذه المادة المؤثرة على العقل تضيق الأوعية الدموية. هذا التضييق يجبر القلب على العمل بجهد أكبر، مما يزيد الضغط اللازم لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. يحدث ارتفاع ضغط الدم عادة في غضون 30 دقيقة من تناول مشروب يحتوي على الكافيين، ويبلغ ذروته بعد نحو ساعة. يقول ثم يستمر الارتفاع لفترة قبل أن يعود ضغط الدم إلى طبيعته. يعني يعتبر ضغط الدم 80 على 120 عادة الحد الأعلى لما يعد صحيا، يؤدي تناول فنجان قهوة صباحا إلى رفع الضغط أو ضغط الدم بما يصل إلى 10 مليمترات زئبقية، وهو ما قد يكفي لدخولك في المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم. تشير الأبحاث إلى أن معظم البالغين الأصحاء يمكنهم تناول ما يصل إلى 400 ملغرام من الكافيين يوميا دون أي آثار صحية ضارة. وللمقارنة، يحتوي فنجان قهوة عادي سعة 8 أونصات عادة على 80 إلى 100 ملغرام من الكافيين. بشكل عام لا يعد القلق بشأن ارتفاع ضغط الدم سببا للامتناع عن القهوة تماما إذا كان ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي. أيضا كما يقول هذا المختص، ربما يكون تناول كمية معتدلة من القهوة مناسبا لك. أما إذا بدأت بقياس استهلاكك للقهوة بالأباريق، أو كنت تتناول مشروبات الطاقة بكثرة، فالأمر مختلف تماما، أحيانا قد يصبح مشكلة. وكذلك إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، ينصح بتقليل استهلاك الكافيين إلى أقل من 400 ملغرام. استشر طبيبك لتحديد الحد الأقصى اليومي الموصى به من الكافيين. بشكل عام يختلف تأثير الكافيين من شخص لآخر. قد يشعر البعض بالتوتر بعد شرب مثلا فنجان قهوة واحد، بينما قد يتمكن آخرون من تناول أكواب القهوة المتجددة طوال اليوم دون الشعور بأي نشاط ملحوظ. لكن عدم الشعور بتأثير الكافيين لا يعني أنه لا يؤثر على الجسم، فاستهلاك الكافيين يرفع ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤثر هذا الضغط على جهازك القلبي الوعائي السلبا لا قدر الله. وصباحاتكم صباحات الصحة والعافية. هذه كانت محطة غذاء ودواء في حلقة اليوم. إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات الوقت. شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة، شكرا لتواصلكم أيضا بالرسائل الصباحية. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج مانع بن خلف الفارسي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري. صندوق النقد الدولي يشيد بدور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية بسلطنة عمان في جذب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي. هيئة الخدمات المالية تعتمد نشرة إصدار شركة أوميفكو تمهيدا للاكتتاب العام والإدراج في بورصة مسقط. ملتقى بمحافظة مسندم يناقش العلاقة بين السياحة البيئية والتشريعات المنظمة لها. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران، ويشير لاحتمال عقد مراسم توقيع الاتفاق في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أباك تزهب عمرك، عندنا سفرة للشرق، نبى نزور نوخذه ونقوم معه بواجب الزيارة ونتشكر له بالسلامة، لأنه ممحون ومحتاج نوقف معه ولو بالنصيحة، ويمكن يكون بيننا شغل نفيده ونستفيد منه.
1: شرق، وين تبان نروح؟ عند من؟
0: عند النوخذ عيد، أكيد سمعت به، واستاذ من كبار الوساتيد، ميهود مسكين صايبنا الريح ومحتاج نوقف معه، وهذه فرصة ننفع في مصنعه هناك وننفع في مصنعنا هنا.
1: عيد ما خيره، حس الله يشفيه، مسكين ما عنده لا ولد ولا تلد، طول عمره يتمنى ان الله يرزقه بذرية، عنده حرمة بنت ناس ماشي اطيب منها.
0: الظاهر تعرفه زين، يقولون عنده بنت صغيرة الله رزقه اياها من كم سنة، بس عاد طيحته كايدة وما عنده حد، وانا علاقتي ببقى قديمة وما كان مقصر معي لما بديت المصنع هنا.
1: يعني هو عيد اللي انا اقصده، وانت تبانا نسافر هين يعني بلادهم؟ انا اقول سافر بروحك، ولا خذ حد من الربع معك، مطر ولا خميس، لاني انا ما اقدر اسافر لهذيك البلاد.
0: خايف يا نوخذ حسين؟
1: لا ما خايف، بس ما اريد اكون في مكان ما احبه.
2: ما شاء الله ما شاء الله، ما باقي وايد على البنيان،
3: شهرين ويذهب البيت كامل مكمل، بس عاد نبى نجيب الفرش الزين من البندر، ضروري نفرش البيت بشي يليق بالوالد والأخت وولده، أباهم يحسون بالراحة والأمان، أباهم ينسون الغربة وأيامها، أتمنى ينسون حتى البلاد وضيمها وسوالفها القديمة.
2: فعلك الطيب يا ولد أختي، هذول ما بس أمك وأبوك، هذول أختي ونسيبي اللي انحرمت منهم سنوات وسنوات، إيه على أيام زمان. الله يرحم والدينا، والله يرحم جميع المسلمين يا رب العالمين.
3: اللهم آمين
2: آمين.
3: عيل متفقين يا خالي،
2: متفقين،
3: وإن شاء الله بيكون بيت السعادة لهم ولنا.
4: بروح معك رجلي على رجلك.
5: وين بتروحين؟ خليني أروح وأشوف إيش السالفة وكيف الدبرة وكيف أتصرف بعد.
4: حاسة إنك خايف، خذني معك، بكون لك سند وعون وقلب وقوة.
5: الله يهديش، بس شايفتني رايح معركة؟
4: هي معركة، معركة مع نفسك ومع بكرة ومع الأمس واللي ما نسيته.
5: فنة خلي عنش الغيرة، أنا رايح أشوف ولدي، ولدي اللي لازم يكون معي ويعيش تحت ظلي وبين أحضاني.
4: وليش تحرمني هذه اللحظة؟ ليش ما تباني أكون معك أشوف ولدنا، أحس فيه أحضنه؟
5: لا، إلا تكوني معي، أنا أخاف أضعف وتكوني سبب فشل مهمتي وحلمي.
4: أنا تقول عني هذا الكلام بعد كل هذه السنين؟
5: يا حرمة فهميني، خلينا أواجه نفسي بروحي لو مرة واحدة، خلينا يا رب قوتي بدون ما أحد يمسك إيدي، طول عمري ما قادر أكون وحدي، بس هذه المرة لا، لا يا فنة لا، ما حد راح يمسك لي يدي.
6: حد مقولنا على ناصر غير كنتي، هذه سوالفك ها؟ طلع الطماع في مصنع عيد، ما مكفنك اللي عندك؟
7: عسيلك انتي الحين، انا عسيلك انتي زوجتي ام عيالي ولا عدوتي؟
6: عيل واحد مثل مبارك يوقف ويه اخوي الشيخ ناصر؟
7: ايوه يوقف في وجه ناصر واللي اكبر منه، يوقف في وجه الظلم. ناصرك هذا اللي جالس تدافع عنه كان يريد يسرق رزق واحد ميهود تعبان ينتظر الرحمة من الله. واحد المفروض مثل ناصر هذا لو كان صادق وإنسان يوقف معه يساعده يسانده يقدم له العون، ما رايح معه ورقه يبي يبصم عليها عشان يستغل عجزه ويسرقه.
6: ناصر محشوم، لا تقول على أخوي قول ما قاله ولا فعله، ناصر محشوم يسرق واحد مثل عيد. الحمد لله أخوي شايف خير مثل أختي.
7: أكيد شايف خير، ولا ما كان شال معه ورقة ومحبرة البصمة. يا حرمة خاف ربك وراك عتاب وكتاب وعقاب، وبعدين لما تتهمين اني انا طمعان وهذه سوالفي وانت عارفه سوات اخوك، ليش ما ترضين اسوي مثله؟ ما انا زوجك والخير اذا جانا بيعم علينا جميعا، ليش تبين الخير لاخوك وما تبين لزوجك؟ ها روحي روحي نامي، عسى يطلع عليك الصبح وتشوفين نور الشمس، يمكن تنور قلبك وتغسل ضميرك، يمكن الله يطول في عمرك وتدعينا بالسموح او التوبه.
6: والله ما طالع منك الكلام صح، كلامك مبطن كانك تتمنى لي الموت يا حمدان.
7: ايه تصبحين على خير.
6: كسر ان شاء الله يستر ايدك وعليك المخبر، عسى ان شاء الله ما يصبح عليك الصبح وانت بصحه وعافيه.
0: هود هود، سلامات سلامات النوخذ عيد، سلامات، ما تشوف شر، عسى رب العالمين يشفيك ويسهل عليك.
3: شكرا، ما قصرت الغالي، وسامحني تعبتك، بس محتاج لك ضروري.
0: فالك طيب يا النوخذة، فالك طيب، وصلني الطارش، قلت لزوم أجيك، ما نسيت فضلك علي يا النوخذ عيد، والناس للناس، وابشر بالطيب وهات مرادك.
3: بغيتك توقف معي، تعرفني ما عندي لا ولد ولا قريب، انت اقرب احد عندي، وعليك دين ما نسيته الا اذا انت نسيته.
0: حشاء، ما بنخاطر ينسى الدين ولو على قطع الرقبة، اطلب وانا في السمع والطاعة.
6: زين بعدك يوم جيت افتكرتك بتسافر وتسويها بدون ما تقول لي.
5: اكيد بقول لك واشاورك، ما يصير أسافر وما عندك خبر.
6: هذا هو الولد الزين اللي يطيع أمه، ما مثل ذاك اللي ما نشوفه وإذا شفناه ما نحس به.
5: زكريا معذور أمي، الدراسة شاغلة وقتها، وإن شاء الله بس يخلص أكيد بيرد، يعني وين بيروح؟
6: وتناوي على السفر إن شاء الله؟
5: إن شاء الله بعد بكرة الصبح، كنت بروح الليلة لكن فينا قالت أحسن تروح بالنهار.
6: بعد يعني بنت خميس بتروح معك؟ هاي الكديت، ايش تبالها تسفرها معك؟ ايش تبالها؟ هذه حرمت الناقصة، ناقصة عقل، بتأخرك وبتخرب عليك وبترد وانت ولا سويت شيء. احسن لك لا تتعب روحك وخلك مثل ما انت، وخلي بنت حسين تتمتع بالولد.
5: انا بغيتها تروح معي عشان تتفاهم معهم. امي انا مطلق سهيلة وما اقدر اواجهها بروحي.
6: وليش ما تقدر تواجهها بعيد الشر؟ ما ريال ولك صوت لازم ينسمع؟ ايش اقول بس ايش اقول، ما بتصير احسن من ابوك، ما بتصير.
5: لا حول ولا قوة الا بالله. انا المهم جيت وخبرتك، عن اذنك انا بروح عند ابوي.
6: راح يا ولد ابوك روح، يا ريتك لقيت ولا خبرتني، ايش استفدت انا الحين؟ ايش استفدت؟
8: تمنيت لو نأخذ حسين يا معك، كثير حاولت معه بس رفض، يقول ما بيواجه أخوه.
0: أنا وحسين واحد، اعتبر وجودي هو وجود حسين، وأكيد بعد ما نتعاون راح يجي ويشرف على الشغل ويمد يده ويجدد كل شيء جميل. حسين شاطر ومخ نظيف، تعلم من الغربة أشياء جديدة، عرف في الصنعة أشياء متطورة. عندنا مشروع بوم سفار عود، سفينة سفر مطلوبة تمخر البحار العالية، وحسين يالس يهندس جوانبها عشان تتحمل الأمواج وتقدر توصل لبعيد وبفترة زمنية معقولة.
8: حسين واستاد ولد واستاد، من يوم راح حمدان أخوه حالة مو بمثل ما كان، فقدنا الاستاد وبعد طيحة عيد زاد علينا الهم.
0: الحين وش الشور؟
3: هات الورق وخلينا نبصم نتفق على الشغل عشان ما حد يدخل بيني نابس ويوقف بيه وفي ويهنا.
8: فالك الطيب يا نوخذ عيد، هذه أنا جهزت كل الورق والشروط، ما باقي غير تبصمون أنت والنوخذة بن خاطر.
9: معقول أنا نوخذ حمدان اللي حسه كان يخوف الرياهيل حرمة تكسرني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، صرت لاري بالولا اللي ما أشوفه بالأيام ولا بالناس اللي كانوا قريبين مني. حتى مبارك أحسه واقف ضدي. سبحان الله، طبع بني آدم. يعني لأني ما بغيت أعور راسي بمصنع عيد، يقوم مبارك يدخل عرض بيت هالحرب الخبلة اللي ما عنده غير أخوه اللعوج توقف وجهي بعد. لو إني ما أخاف الله كان طردته من البيت. إيه أخوي حسين، رد بدي أروح لك وأسمح منك وأبوس راسك، بس والله خايف من عيونك. موتني الشماتة لين طلعت من عيون جميلة ولا سهيلة أو عبد الله. كان يوم مشؤوم يوم تسببت في غربتك يا أخوي حسين.
4: خلا عقل لا يروح عنا الموتر؟
5: لا ما بيروح، احنا ما أخذينا نجيج.
4: زين سرع عادل وبص بدأ.
5: ما ننتظر أبوك يجي من المسجد؟
4: أبوي ما يجي قبل طلوع الشمس، أنا ذهبت للريوق في المطبخ وهو عنده خبر بكل شيء والميسر الله.
5: يلا عيل توكلنا على الله.
10: يا مال أو يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال. نهمة راشد الكاسبي أو يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنغوص في أعماق النفس البشرية ونتخيل كوكبنا لو تحولت فيه المشاعر الداخلية إلى لوحة بصرية مكشوفة للجميع. ماذا لو كان البشر يملكون قلوبا شفافة نرى من خلالها مشاعرهم الحقيقية؟
2: تخيلوا هذا العالم الذي تختفي فيه الأقنعة تماما. لو أن صدر كل إنسان يحمل قلبا بلوريا يتلون حسب حالته النفسية، فيتوهج بالأحمر الدافئ عند الحب وينطفئ إلى الرمادي المظلم عند الحزن ويشوبه الأخضر الباهت عند الحسد، كيف ستكون حياتنا الاجتماعية؟
1: في الحقيقة البداية ستكون صادمة جدا للبشرية. نحن نعيش في عالم يعتمد جزء كبير من تناغمه على المجاملات الاجتماعية وإخفاء المشاعر السلبية لكي تستمر العلاقات. لو أصبحت القلوب شفافة لما استطاع أحد أن يبتسم في وجه شخص لم يطق، لأن قلبه سيفضح كرهه فورا.
2: هذا صحيح، فالنفاق والخداع سينتهيان تماما من الوجود، إذ لن يتمكن لص أو محتال أن يدعي الأمانة وقلبه ينبض بلون الغدر المظلم. ولكن في المقابل هذا الوضوح المرعب قد يؤدي في البداية إلى انفجار نزاعات وخلافات عائلية وصداقات كثيرة، لأن البشر لم يعتادوا بعد على مواجهة الحقيقة العارية.
1: بالتأكيد، ولكن مع مرور الوقت سيضطر البشر إلى تطوير نمط حياة جديد وأكثر نقاء. بما أن قلبك مكشوف، فلن يكون أمامك خيار سوى أن تطهر داخلك حقيقة ليس فقط ظاهرك. سيسعى الناس إلى التسامح والتصالح مع أنفسهم لكي لا تبدو قلوبهم ملوثة بالحقد أمام جيرانهم وأصدقائهم.
0: ماذا لو؟
2: يا له من تأثير تقويمي عميق. ولننظر إلى مفهوم التعاطف الإنساني كيف سيرتقي. حينما تسير في الشارع وترى شخصا غريبا يمشي بصمت لكن قلبه البلوري ينزف بلون الانكسار والألم، لن تمر من جانبه لا مباليا. الشفافية البصرية ستجبرنا على مد يد العون، وستصبح المواساة واجبا يمليه المشهد أمامنا.
1: نعم، وحتى في عالم القضاء والعدالة سيحدث هذا الاختلاف ثورة عظيمة. لن نحتاج إلى أجهزة كشف الكذب ولا إلى جلسات تحقيق مطولة، فالقاضي سينظر مباشرة إلى صدر المتهم ليرى هل يتوهج قلبه بندم الصادقين أم يتقلب بلون الإنكار والمكر. العدالة ستصبح أسرع وأكثر دقة.
2: هذا مذهل، ولكن هناك جانب نفسي قد يكون متعبا جدا. فالإنسان بحاجة أحيانا إلى الخصوصية في مشاعره. نحن نحتاج أن نحزن بمفردنا دون أن يسألنا أحد عن سبب حزننا، ونحتاج إلى أن نخاف دون أن يرى الآخرون ضعفنا. غياب هذا الستر النفسي قد يجعل الإنسان يشعر بأنه عار تماما أمام المجتمع، مما قد يدفع البعض إلى الانعزال.
1: ربما كنا سنرى اختراع ملابس خاصة أو دروع معتمة توضع فوق الصدر لحجاب لون القلب في الأوقات.

سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في برنامجكم عيون المستقبل. ضيف حلقة اليوم يوسف بن عبد الرحيم بن هلال الخروصي. يوسف مبدع ومحب لعالم التقنية وعالم الابتكار.

0: السلام عليكم يوسف.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم الطالب يوسف عبد الرحيم الخروصي من مدرسة الأثار التعليم الأساسي في الصف الرابع.
0: أهلا وسهلا بك يا يوسف. يوسف إذن مبتكر، تحب التجارب وتحب الابتكارات.
1: نعم.
0: من متى بديت تحب هذا الموضوع؟
1: منذ كنت صغر كنت أحب التجارب العلمية وصنع الروبوتات وصناعة العديد من الروبوتات.
0: صناعة العديد من الروبوتات، يعني يوم تقول لي منذ الصغر أنت بسم الله ما شاء الله عليك، بعدك يعني توك في بداية عمرك، متى يعني قبل سن المدرسة بديت كذا تحب أنك تبتكر تبدأ؟
1: في الصف التمهيدي.
0: الصف التمهيدي. شوف يوسف، في هذا العمر أكيد أن الواحد يمتلك عدد كبير من الألعاب، صح؟ وكثير منها تشتغل مثلا بطاريات، كثير منها فيها كذا يستخدم تقنية. أنت بدأت تحس أنك تميل للابتكار وكذا والابتكارات والاختراعات من الألعاب اللي عندك إياها؟
1: نعم.
0: خبرني عن هذه القصة، كيف بدأت مع الألعاب؟
1: أولا كان عندي سيارة عادية، قلت يعني ليش ما أسوي بها إعادة تدوير.
0: هي كانت سيارة عادية عندك إياها، وش قررت تسوي فيها؟
1: قررت أصنع سيارة ثانية بدالها أحسن، وشاركت بها
0: شاركت بها في المدرسة. خبرني سالفة هذه السيارة، يعني كان عندك أساسا سيارة، وش سويت فيها؟ فككتها؟ إيش زدت فيها؟ إيش نقصت؟
1: أول شيء فتحت السيارة القديمة وشلت الماكينة مالها والوايرات، خلتها يعني فاضية ما فيها شيء، شلت توايرها وقبت لوح كرتون
0: زين،
1: وقبت التواير من السيارة ركبتهن في اللوح، سويت لصق، بعدين قمت عصا خشبية، ثم أحضرت ليتمان اللي بالطاقة الشمسية، بطلته ركبته فوق في اللوح الخشبي، ثم ركبت الوايرات وركبت الماكينة وركبت زر التشغيل وركبت البطاريات، شغلتها استويت الفكرة.
0: ما شاء الله عليك. إذن هي سيارة، ما فقط سيارة تعمل بالطاقة الشمسية حسب ما فهمنا. إذن خذيت اللوح اللي موجود أساسا في ليت عندكم، خلاص ما تستخدموه، يعمل بالطاقة الشمسية، خذيت هذاك اللوح وخليته في السيارة واشتغلت في الشمس.
1: نعم
0: اشتغلت وحدها يعني بالطاقة الشمسية. جميل. وش بعد من الإضافات اللي أضفتها في السيارة؟
1: يوم تدعم مثلا الجدار ترجع وراء وتصير الطريق الثاني.
0: أها، يعني سهل التحكم بها، يعني هي تتحكم بنفسها ترجع. كيف سويت هذه الحركة؟
1: أول شيء قمت لوح اللي اسمه الأردوينو، قمت الواير ركبته فيه
0: في اللابتوب،
1: وركبت في اللابتوب حتى الواير. بعدين قست يعني أسوي التفاصيل اللي أباها في الريبوت،
0: البرمجة، اشتغلت على برمجتها.
1: مستوى
0: اشتغل. إذن وصلت الشريحة هذه المسؤولة عن برمجة الأجزاء داخل السيارة بالحاسب الآلي باللابتوب. وسويت هذه التفاصيل. والله جميل يا يوسف. بعدها موجودة السيارة؟
1: لا، شلتها يعني المدرسة عشان يخلوها في متحف.
0: يا سلام، أخذتها المدرسة عشان يعني تحطها في متحف كذا علمي. خبرنا عن المشاركة، كيف بعد ما صنعتها هي أساسا أنت صانعينها عشان تشارك فيها ولا من قبل موجودة عندك؟
1: لا، أول شيء أنا كنت صانعينها عشان تكون يعني احتفاظ،
0: تحتفظ بها حال نفسك
1: أكبر. بعدين قلت مسابقة في المدرسة، قلت ليش يعني ما أشلها، بشليتها وخلوها عاد عندهم.
0: ما شاء الله. إيش هذه المسابقة اسمها؟
1: اسمها مسابقة المخترع الصغير. الله. شاركت العديد من المسابقات، هذه المسابقة كانت في الصف الثاني.
0: في الصف الثاني وشارك فيها بهذه السيارة. جميل يا يوسف، إن شاء الله يا رب هذه السيارة اللعبة تتحقق في المستقبل، تسوي لنا سيارة حقيقية عمانية تعمل بالطاقة الشمسية. إذن عزيزنا المستمع، نحن لا نزال في هذا الحديث الجميل الشيق مع ضيفنا يوسف وحبه للابتكار والإبداع في المجال التقني. يوسف، سولفنا عن السيارة، إيش رأيك نسولف عن اختراعات ثانية؟
1: نعم، في الصف الرابع شاركت مسابقة المخترع الصغير، شاركت فيها وصنعت، ثم جلسنا نفكر أنا وأمي، وصنعت مكنسة كهربائية صغيرة.
0: مكنسة كهربائية صغيرة، يلا سولفنا عن هذه المكنسة، كيف تفاصيلها؟ ولما تقول صغيرة خبرني من البداية، إيش الأشياء اللي استخدمتها، الفكرة، كيف شغلتها؟
1: جبت دبة ماي،
0: قارورة ماي،
1: قارورة ماء، ثم أحضرت، ثم
0: إيش جبت بعد؟
1: قصيتها بالنص، ثم لزقتها، وبعدين جبت شبك وركبته في القارورة الماء.
0: زين.
1: ثم أحضرت مكينة ومروحة.
0: مروحة أيوة. وش بعد؟
1: ويرات اللي هي الأسلاك.
0: زين.
1: بعدين جبت مفتاح التشغيل وأحضرت بطاريات لكي تعمل. ثم شغلت زر التشغيل فنجحت التجربة.
0: نجحت التجربة. إذا الحين اللي با كذا يبتكر مكنسة صغيرة مثل ما فعل يوسف، الأدوات مثل ما خبركم، قارورة ماي، شبك، ومكينة، ومروحة، صحيح؟ واشتغلت يعني قربتها؟
1: نعم.
0: قربتها في المدرسة ولا في البيت؟ إيش قربت تشفط فيها؟
1: قربتها في البيت وقربتها في المدرسة.
0: قارورة ماء يعني أكيد أنه يكون حجمها صغير، والله تنفع لي مثلا حتى مخلفات براية الأقلام على سبيل المثال، أو حتى تخلي عندك في المكتب كذا صغيرونة، عقبال ما تسوي لنا إن شاء الله يا يوسف مكنسة كبيرة وابتكارات أيضا أخرى. هل عندك طموح أيضا لابتكارات كذا روبوتات عملية في البيت؟ أنا عاد طمعت الحين يا يوسف لما قلت لي مكنسة كهربائية، والله هل في خطة مثلا لروبوت آخر يساعدنا في البيت؟ أرجوك قلنا أن عندك فكرة لواحد يصفط الملابس بالشكل الصحيح.
1: إن شاء الله يوم أكبر بصنع روبوت أحسن وحلى.
0: أحسن وحلى بإذن الله تعالى. إذن هذا وعد من مبتكرنا الصغير يوسف، أن إن شاء الله بيفكر لنا بأفكار جميلة إبداعية يصنع فيها روبوتات تساعدنا في المنزل. إذن موهبة الابتكار هذه الموهبة الجميلة اللي لازم الواحد يا يوسف ينميها بشكل مستمر. تعرف أنت اليوم نحن حياتنا كلها تتطور بشكل سريع، وكثير من الروبوتات تطلع في العالم وتقنيات جديدة أيضا تنضاف لها. كيف أنت تطور مهارتك في الابتكار، وإيش حلمك تصير كمبتكر عماني في المستقبل؟
1: حلمي أني يوم أكبر أكون طيار، لكنني بكون حتى يعني شخص علمي لهذه التجارب العلمية أو صنع الروبوتات.
0: الله، يعني تستمر في صنع الروبوتات وتجارب العلمية إلى جانب الطيران، يمكن تبتكر لنا كذا ابتكارات رائعة في عالم الطيران أيضا.
1: وأحب أشكر أمي وأبي، وأحب أشكر مديرات المدرسة ومعلماتي على دعمهم لي، وأحب أشكر إذاعة سلطنة عمان على استضافة في هذه الحلقة الجميلة وتحدث معه.
0: إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم لختام هذه الحلقة من عيون المستقبل مع ضيفنا المبتكر المبدع يوسف بن عبد الرحيم الخروصي، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: سلفادور دالي، الجزء الثاني.

0: لو سألوني من أكثر الطلاب في دفعتك موهبة سأقول إنه سلفادور دالي.
1: سلفادور، ذلك الطالب المنطوي على نفسه يكاد يكون محبوسا في غرفته، لا يحتك بأحد منا،
0: بل هو يخرج كل أسبوع إلى متحف باردو.
1: وأنا أيضا أذهب إلى نفس المتحف، لكن ليس مثله في يوم الأحد. يوم الأحد يزدحم المتحف وقاعاته.
0: نحن نذهب إلى هناك حسب الجدول المكتوب لنا. كم رأيت سلفادور دالي متسمرا أمام لوحات بعينها.
1: بالتأكيد بالتأكيد، لوحات فرانشيسكو غويا وديغو فيلاسكي،
0: وأيضا لوحات سوبران. لكن كيف عرفت؟
1: هؤلاء هم أساتذته، لكن هناك شيئا لا أفهمه.
0: ماذا؟
1: لماذا يتعمد مسخ لوحاتهم العظيمة وهو يقلدها؟ هل يكرههم إلى هذا الحد؟
0: لا أعرف، لكنني أتكهن أنه يحاول إعادة رسم اللوحات الكبيرة بمنظور التكعيبيين.
1: ربما تمثال بيكاسو وفرديناند ليجي.
0: أغلب الظن أنه سينضم إليهم.
1: لكن على أي أساس أقمت هذا الرأي؟
0: إصراره أن يرسم قوس قزح بألوانه المتعددة بالأبيض والأسود.
1: الأبيض والأسود ليس من الألوان.
0: إنه ينتزع البهجة من مصادرها. مسكين زميلنا المنعزل، مسكين.

0: لا خير في أوروبا بدون شبابها المتمرد.
1: كم أنا معجبة كثيرا بهذا الفنان المتمرد، رسومه تضج بالفكر والرؤى.
0: إنه صديقي، سيفرح كثيرا بمثل هذا الثناء.
1: إذن أبلغه أنني أتمنى لو رسمني في لوحته.
0: يمكنك أن تجديه في مقاهي باريس في مونمارت.
1: رحت أبحث عنه، قالوا إنه في السجن، سجنوه بسبب أفكاره الثورية.
0: لا لا، أطلقوا سراحه بعد 6 أشهر، لم يثبت عليه أنه شارك في إثارة الرأي العام.
1: إذن لو قابلته أخبره أن اسمي جالا.

0: اطمئني، لن أرسمك على الطريقة التكعيبية. نحن في عصر الميتافيزيقا ما فوق الواقع.
1: ضعني أحيث ما تريد في كل اللوحات، أنا راضية.
0: لكنني أحبك أن تسأليني حتى أجيب.
1: تكلم واسترسل بدون أسئلة، قل لي ما عندك.
0: هل تعرفين لماذا أنتقل بسهولة بين اتجاه فني وآخر؟
1: أظنها هذه طبيعتك، متقلب أهوج مجنون. أنا أحب المجانين الخارقين.
0: وما المقصود بالمجانين الخارقين؟
1: فوق العادة، ميتافيزيقا الخارقون. تحس أن كل أحلامك في اللوحة الواحدة.
0: هيا بسرعة، هيا تعالي كي أرسمك في لوحة الجديدة فوق الواقع.
1: سريالية أيها الشاب.
0: فليكن هذا هو اسمها.
1: لن ترسمني قبل أن تخبرني.
0: بماذا؟
1: هذا الشارب العجيب، لماذا تطلقه على هذه الشكلة؟
0: إنني أطلقه مثل ما فعل فيلسوفي المفضل بشاربه. لا تسأليني عنه، فأنت تعرفيه بالتأكيد يا جالة.
1: أنا قرأته أيضا، خاصة كتابه هكذا تكلم زرادشت.
0: الفيلسوف نيتشه.

0: هكذا يكون انتماء الفنان إلى فنه.
1: يا عزيزي بيكاسو، المجانين على أشكالها تقع.
0: ماذا تقصد يا صديقي فرديناند ليغي؟
1: لن يفهم سلفادور دالي إلا امرأة تؤمن بجنونه على أنه عبقرية. تذهب إلى حيث يأخذها، تنضم إلى المجموعات الفنية التي يؤمن بها.
0: كان يؤمن ذات يوم بالتكعيبية ثم خرج عنها.
1: ترى أين ذهب؟ لم يذهب بعيدا، أظنه في الحارة المجاورة.
0: إيلينا المعروفة باسم غالا كأنها خلقت من أجله، تكبره بعشر سنوات.
1: هي الوحيدة في الدنيا التي أقنعته أن تخيلاته المتطرفة ليست أبدا جنونا،
0: بل هي من أساس الفنون.
1: كم أحتاج إلى امرأة لها الأفكار نفسها.
0: صار زميلنا مجنونا بها، وكانت هي سر استمراره.
1: هل تعرف ماذا يردد هذه الأيام؟
2: كل رسام يريد أن يكون مبدعا وينجز لوحات رائعة، عليه أولا أن يتزوج زوجتي.
3: هذه ثقة كبيرة وكلام مسترسل يتحمله هو وحده، وسلفادور هو المسؤول عنه.
4: لكن ما تفسير أن لوحاته الأخيرة موقعة باسمين سلفادور وغالا؟
3: اسألوا، إنه أمامكم.
5: هي ليست فقط زوجتي، هي فلسفتي وتاج رأسي، هي مديرة أعمالي، هي التي أخرجت عيني أبي المزدوجة من جسد المسكون بالازدواجية.
4: الازدواجية أم المشاعر المكبوتة؟
5: كل المشاعر المكبوتة انطلقت إلى لوحاتي بفضل غالا.
4: ماذا تعني السريالية بالنسبة لك؟
5: هي اتجاه يهدف إلى إبراز التناقض في حياتي.
4: لوحاتك هي بمثابة رؤى وأحلام وزمن مرن، ساعات متعرجة تذوب في الزمن.
5: كل هذا كان بمثابة كوابيس تسكنني فطردتها غالا.
4: هل ترمز غالا إلى النقاء بكل ملابسها البيضاء؟
5: غالا مثل الحياة، نحبها بكل ما بها من تناقض.

0: هل أردت التخلص من حياتك يا دالي وأنت تعيش وعدك؟
1: لا أستطيع أن أحدد ماذا حدث. كل ما رأيته هو حريق يندلى.
0: لماذا لم تهرب وقد كان باب الشقة قريبا منك؟ هل كنت تخشى على أموالك؟
1: أيها الطبيب، تتكلم كأنك رجل تحقيق. لماذا لم أهرب؟ هل تعرف لماذا؟ كانت هناك.
0: من تقصد؟ مجوهراتي وسط اللوحات؟
1: بل هي جالة، كانت تناديني وسط النيران أن أذهب معها.
0: زوجتك غادرت عالمنا منذ سنوات طويلة.
1: زوجتي لم تغادر بيتها، إنها دوما معي.
0: من في رأيك أشعل النيران في الشقة؟ يشك المحققون أنها محاولة للانتحار.
1: أنا أنتحر؟ لو حدث فإن جالة ستغضب كثيرا. لا أريد أن أذهب إليها محترقا مشوها. سأظل هنا فوق فراشي أنتظر دوري في الذهاب إليها.

0: مشاهدي الكرام، جاءنا هذا النبأ العاجل. إن الفنان الإسباني الشهير سلفادور قد أسلم الروح هذا الصباح 23 يناير سنة 1989 بعد معاناة طويلة ظل فيها راقدا فوق فراشه طوال 5 سنوات، منتظرا دوره في اللحاق برفيقة حياته جالا. وقد ترك دالي لغزا من الحكايات حول ثرواته التي حققها وتركها، كما ترك لوحات ثمينة غيرت القرن 20، وسوف يظل لغزا من الصعب حل طلاسمه لسنوات طويلة.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي هذا البرنامج تغاريد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءنا المتجدد من هذا البرنامج. نعود في هذه الحلقة أعزائي المستمعين إلى الأخ سيف بن راشد البادي من ولاية ينقل الشواغي. سيف كيف الحال؟
3: الله يعافيك. كيف حالك؟ عليك الخير والعافية. الحمد لله طيبين.
2: طيب إن شاء الله.
3: الله يجمل حالك.
2: هناك مثل ما وعدناك.
3: الحمد لله، جزاك الله خير.
2: يعطيك الخير.
3: الله يكرمكم.
2: احنا ماشي مع العلوم.
3: ماشي علوم.
2: بهو.
3: ماشي أخبار.
2: علوم الخير.
3: يا مرحبا.
2: مصوبه.
3: ما أدري نمشي.
2: ما سمعت بشيء.
3: ما سمعنا أخبار.
2: دعمت علوم.
3: يا حياكم الله.
2: الونة.
3: الونة. يوم يشرع على
2: الطير يلي كيف يقول الطير؟
3: الطير يوم تنوح. وش عندك من الأخبار؟
2: يا الطير يلي تنوحي.
3: وش عندك من الأخبار؟
2: وش عندك من الأخبار؟
3: شوفك عزمت تروح وهي.
2: شوفك عزمت تروحي.
3: وهي برسل معك سلامة.
2: هي برسل معك سلامة.
3: صوب الذي ممزوح ولا هو صاحب كلام.
2: لا صوب الذي
3: ممزوح يمازح يعني.
2: لا ممزوحي ولا هو صاحب كلام.
3: لا ملغو لا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: كيف كيف لا؟
3: لا ملغي ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: لا ملغي
3: ولا ملغي.
2: لا ملغي.
3: هيوه.
2: اها. ولا هيش.
3: ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: لا مزوح ولا هو صاحب كلام. كمل كمل كمل كمل.
3: ايوه.
2: هذا الونة تقولونها وانتم فوق ظهور البوش.
3: ظهور البوش. ايوه.
2: وانتم رايحين الى
3: هيوة.
2: الى صحم.
3: صحم
2: ولا طال الى صحار.
3: طالعين من صحم.
2: طالعين من صحم لكم جاي.
3: هيوة.
2: بايعين عاد الحموله. جايبين حموله غيرها.
3: ايوه.
2: حموله يعني تبوا منها ايش تبوا من صحم؟
3: نجيب
2: عيش ما عيش.
3: حب. ذيك اليوم حب ما شيء طحين.
2: والحب.
3: حب. وقهوة وسمك وعومة.
2: هذه الونة تقولون فوق ظهر البوش ولا انتوا جالسين
3: فوق ظهر البوش؟
2: فوق ظهر البوش. بالليل.
3: في الليل
2: سرقتوا عليها.
3: سرينا.
2: واحد سمعكم قال اسمع اسمع هاي الإمامين جايين.
3: الجماميل ضوء الجماميل.
2: ضوء الجماميل.
3: ايوه يا سبع
2: صوت. عيد الشلة. هاي الشلة هاي مرة ثانية.
3: وش عندك من لو علومي؟ اللي شوفك عزمت تروح ويد برسل معك سوا.
2: سلام سلام الحق سيف.
3: صوب الذي ممزوح لا صار لا ملغب لا مزوح. لا ملغب لا مزوح ولا هو صاحب كوا ولا ميا. سلم سلم سلم. جزاك الله خير.
2: سلام يا الحق.
3: يوم
2: يا طير
3: يوم تنوح.
2: يوم تنوحي.
3: وش عندك من العلوم؟
2: وش عندك من العلوم؟
3: شوفك عزمت تروح وهي تبرسل معك سلام.
2: شوفك عزمت تروحي وهي
3: تبرسل
2: معك.
3: معك سلام.
2: سلام.
3: صوب الذي ممزوح لا ملغو ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: الله.
3: اي والله.
2: الونة قلت لي تقولونها وانتم فوق ظهور الجبل.
3: فوق ظهور البوش.
2: لكن وانتم قاعدين تغمسون ايضا ما تقولون ونة؟
3: لا ما يكون بس عندهم سوالف.
2: سوالف.
3: هي
2: يسولفون بس.
3: هي يعني.
2: مجرد سوالف.
3: هي سوالف. هي.
2: لكن هذا عشان يترمسوها عشان للنواد.
3: عشان هي.
2: يما هم بالليل يمشون ما الواحد يعني ما يجي نواد ما يجي شيء. ها يتهايلون.
3: أيوة.
2: والمشي بالليل مثل ما يقولون العمانيين المشي بالليل يضول.
3: يضول.
2: ها المشي بالليل يضول. السريات بالليل.
3: نعم.
2: تكون يعني زينة يعني.
3: نعم.
2: إيه كيف التغاريد؟
3: تغاريد. رافع حطب رافع سمك عيب مريقي وح ضاوي على كرسي الدخون عيب حريقي وح. رافع حطب رافع سمك عيب مريقي وح ضاوي على كرسي الدخون عيب حريقي وح. اسلم.
2: رافع
3: حطب ورافع سمك ومروح.
2: ومروح بلادي.
3: هي ضاوي على كرسي الدخون المحوه.
2: انت تسوون قرص هنا؟
3: هي
2: البدو.
3: البدو نسوي قرص.
2: ايش تسوونه في القرص؟
3: يعني
2: قول لي كيف تفاصيل القرص.
3: يعني نسويه
2: هو قلت انت الحين عليه.
3: هالحين اول القرص يعني نحطه في الصحن.
2: طحين هو.
3: طحين. ايوه
2: بر. طحين بر
3: مال بر. ايوه ونعجنه بالماء بعدين وقت نخلص دلكنا يعني غدينا تمام وسوينا على ايدينا كذا ويجي الكرس للقد اكل مجي الكرس حطينا على النار اليمر
2: على اليمر
3: على اليمر
2: خلون اليمر
3: هي خليه فوق اليمر
2: يكون لازم يمر سمر يعني
3: لازم
2: سمر ولا حصى
3: لا لا, لا لا سمر جمر سمر
2: سمر
3: ايوه
2: جمر سمر
3: يعني يطلع يعني القرص طيب جميل
2: أيوة. كليته عاد منه
3: كلينا منه وكلي اللي عندنا بعد
2: اللي عندكم
3: ايوه وكان عندنا ضيوف بعد نفس الشيء يعني يحب يعني
2: يحبون هذا
3: يحب القرص
2: قرص
3: قرص ايوه
2: ولبن
3: ولبن وسمن
2: وسمن
3: ايوه
2: شو يصير عاد الواحد
3: أيوة. ما يحصل هذا نسوونه سحنا يعني نسموه كاشه
2: سوون كاشه
3: اي كاشه
2: ولا مكيكه
3: مكيكة ولا كاش يمشي
2: نسوي مكيكة
3: نسوي لازم هذا ما نجوز عنا
2: ما تزدوا على المكيكة
3: ما نجوز نجيب سيداف من السيح نجيب
2: يعني سيداف مكيكة أنت تسوونها من السيداف
3: من السيداف من الضقع
2: ومن الضقع
3: هي تعرف الضقع أنت
2: هي عارف الضقع الضقع هذا على الجبل
3: هي على الجبل
2: لكن هذا مر
3: لو مر هو طيب
2: الضقع
3: أيوة طيب
2: تسوي من مكيكة
3: يعني ندقه ويغسلوه ويسوي مكيكة ويطلع طيب حصل
2: حق لكن مر وايد
3: ما مر طيب
2: ما مر طيب
3: لا طيب طيب
2: والضقع هذا يكون نادر يعني لك ايام الامطار النير
3: لا هو موجود الحمد لله
2: موجود
3: اي والله
2: موجود في الجبال هذا
3: ايوه
2: اذا مكيكه تتسوون مكيكه من قلت لي من السيداف
3: السيداف والضقع والحماضه
2: الحميضه شو حماضه
3: الحماضه هذه تطلع في الخصوم ما تعرف عنها
2: الخميضه
3: حماضه هي الحماضه هذا يعني ورقها حامض يعني
2: ورقها حامض تطلع في الوديان
3: في الوديان
2: ولا فوق الجبل
3: لا هذا في الوديان تطلع
2: في الوديان
3: هنا
2: في السيوح
3: في السيوح
2: في السيوح موجود
3: في السيوح والوديان
2: اسمها الحميضة
3: حماضة هي يعني
2: حماضة
3: حماضة
2: حماضة بس
3: هيوة.
2: ما شلام
3: لا لا ما شيء غير
2: حماضة
3: هي حماضة اسمها
2: اذا المكيكة تسوونها انت هنا في ينقلة لان ايضا في ولايات اخرى قالوا احنا ما نسويها من الحميضة ومن شو اسمه يسوونها بس فقط من السيداف
3: لا يسووها من السيداف يسووها من الضقع
2: من الضقع
3: ويسووها من الغاف بعد
2: اي في ناس قالوا لي يسوونها من الغاف
3: يسووها من الغاف نعم
2: في بعض الناس التقيت فيهم قالوا انهم يسوونها من الغاف انتم تسوونها من الغاف ومن السيداف
3: نعم
2: ومن الحميضة
3: ايوه
2: ومن الضقع
3: نسويها نعم من هذا
2: تسوون هذا تسوون هذا
3: نعم
2: ما شاء الله عليك يا الحاج سيف سيف نبى تغرودة بعد شيء بعد شيء من التغاريد
3: شيء تغرودة شيء طارق بعد
2: طارق قول لنا طارق خلي التغرودة قول طارق
3: طارق
2: قول طارق يلا

شغل القصر شغل القصر ما هو اللي سنع فيه شغل القصر ما هو اللي سنع فيه.

يلي حوالي ووس كل حبن يلي حوالي ويذكر علي رايو يراعي الدور ويقول شغلك واشتغل فيه.

ملهم نافزيت جيب الكلام واكتب وصية جيب الكلام واكتب وصية.

تفاجيت بشوم فوق ظهور نوكا تبشوم فوق ظهور نوكا يا ود علي يوم تلي وصو يو كنك

جيت وبرحتين ويوي لك ملي الحوي وبرحتين ويوي لك ملي الحوي.

وحلفت مويو زورك على زمويو وحلفت مويو زورك على زمويو

0: سيد اسلمت.
1: حق سيف.
0: نعم.
1: احنا الله ينعم عليك ما ودنا يعني نروح عنك.
0: جزاكم الله خير.
1: لكن وقتنا انتهى.
0: جزاكم الله خير.
1: دائما الوقت يعني يكون يعني الوقت مخصص للبرنامج انتهى.
0: جزاكم الله.
1: لكن
0: خير.
1: ان شاء الله ان شاء الله بنجيك وبنزورك وبناخذ بعض التراثيات منك ان شاء الله.
0: جزاكم
1: في
0: الله.
1: في حلقات قادمه ان شاء الله.
0: زالتكم العافيه ان شاء الله. اطلب منكم العذر يعني والسماح يعني بالتقصير.
1: ما قصرت انت ما قصرت.
0: بالتقصير
1: ما يعني. قصرت قمت بالواجب اكثر.
0: جزاكم الله خير.
1: الله يعطيك الخير.
0: انتم طيبين وانتم يعني اصحاب خير.
1: الحمد لله. ابو من انت؟
0: انا ابو سعيد.
1: ابو سعيد؟
0: ايوه.
1: ما قصرت يا ابو سعيد.
0: الحمد لله.
1: الله يبارك لك في سعيد ان شاء الله.
0: الله يبارك في رزقك ان شاء الله.
1: الخير. اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، كان هذا لقاء جدا ممتع مع الاخ سيف بن راشد البادي من الشواغي بولايه ينقل. ارجو اعزائي المستمعين ان اعود والتقي بالاخ سيف في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكم تحياتي وتحيات زملائي حبيب بن عبد الله حبيب وعلي مصبح ندابي، وإلى اللقاء في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعينا. هل يكفي أن نعالج الإدمان بوصفه مشكلة فردية، أم أن التعامل معه يبدأ أولا باعتباره قضية صحة عامة تمس الأسرة والمجتمع والاقتصاد وفرص التنمية؟ في مختلف دول العالم مستمعينا تتجه السياسات الصحية الحديثة إلى تجاوز النظرة التقليدية للإدمان باعتباره سلوكا منحرفا أو أزمة شخصية، نحو مقاربة أكثر شمولا تضع الإنسان في صميم العملية العلاجية، وتتعامل أيضا مع الإدمان بوصفه حالة صحية تحتاج إلى رعاية متخصصة وبرامج تأهيل ودعم مستمر يعيد للفرد توازنه ودوره أيضا في المجتمع. من هنا مستمعينا تبرز أهمية المراكز المتخصصة التي لا تكتفي بتقديم العلاج، بل تسعى إلى بناء بيئة آمنة تحفظ خصوصية المريض وكرامته، وأيضا توفر له فرص حقيقية للعودة إلى حياته الطبيعية. في ولاية بهلة بمحافظة الداخلية مستمعينا يأتي مركز علاج وتأهيل الإدمان نموذجا لهذه الرؤية، رؤية تجمع بين الرعاية الطبية المتخصصة والتأهيل النفسي والاجتماعي والعمل الوقائي وأيضا التوعوي في إطار منظومة وطنية تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وصون الإنسان باعتباره الثروة الأغلى في مسيرة التنمية. في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات نتوقف عند تجربة أحد هذه المراكز ونتعرف على خدماته وأدواره والتحديات المرتبطة أيضا بقضية الإدمان وجهود الوقاية والعلاج والتعافي، كما نستشرف أيضا مستقبل هذه الخدمات في سلطنة عمان ودورها في بناء مجتمع أكثر صحي وأيضا استقرارا، مع ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ يوسف بن علي الغيلاني مؤسس مركز ساعد لعلاج الإدمان بمحافظة الداخلية. أستاذ يوسف أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا اللقاء الطيب.
1: أهلا وسهلا أستاذ يوسف، نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
0: من المحافظات، من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، ضيفنا فيها الأستاذ يوسف بن علي الغيلاني مؤسس مركز ساعد لعلاج الإدمان، هذا المركز في ولاية بهلة تحديدا بمحافظة الداخلية، وهو يعمل على تقديم خدمات العلاج والرعاية للإدمان. نتحدث في البداية يعني أستاذ يوسف بعد التجديد طبعا بالترحيب بك في برنامج من المحافظات، فكرة إنشاء مركز يعني علاج وتأهيل الإدمان خاصة أنه في محافظة الداخلية بولاية بهلة، كيف جاءت هذه الفكرة؟
2: بارك الله فيك وأشكرك. حقيقة الفكرة جاءت دائما يعني الابتعاد عن الضجيج

0: الإقامة فيه عن طريق فلل، يعني كل شخصين يقيموا في فلة أو شخص يقيم في فلة. فوجدت يعني المكان مهيأ للإقامة في ولاية بهلة. كذلك ولاية بهلة تكون في منتصف سلطنة عمان، قريبة من الداخلية، في الداخلية قريبة من الظاهرة، قريبة من الشرقية، قريبة كذلك من الباطنة ومن مسقط. فكان الاختيار يعني موفق في ذلك الموقع.
1: طيب، إلى أي مدى نحن محتاجين لهذه المراكز أستاذ يوسف؟
0: حقيقة يعني احنا محتاجين، لأن المعاناة صارت أكبر. يعني أنا الآن صار لي 11 سنة أشتغل في علاج الإدمان، ومن الأوائل اللي عملوا في مرشد تعافي في بيوت التعافي التابع لمستشفى المسرة، من الأوائل. بعد فترة قررت أني أنا أعمل مكان خاص، نظرا لعدم توافر الأماكن أو الأسرة، لأن الأعداد المدمنين في ازدياد. فجاءت فكرة إقامة مؤسسة صحية خاصة بعد ما صدر القرار الوزاري في 2015 بفتح مؤسسات صحية خاصة لعلاج الإدمان. فكنت من السابقين، فتحت مركز في ولاية صحار، ثم انتقلت إلى محافظة مسقط، و أعداد المدمنين في ازدياد. أنا لما أنظر أعداد المدمنين سابقا قبل 11 سنة أو أكثر، أجد أن الأعداد كانت يعني بسيطة. الأعداد أنا أعرف بعض الأعداد في ولاية مثلا شناص أو في ولاية لواء أو في ولاية سعا، أعرف أعداد المدمنين.
1: نعم.
0: الآن ما أستطيع أعرف أعداد المدمنين، يعني أعداد المدمنين مهولة، والأماكن العلاجية الموجودة في سلطنة عمان لا تكفي لاستيعاب المدمنين. كذلك يعني في أسر تتواصل معي أبنائهم يتعالجوا خارج سلطنة عمان، فإحنا أفضل أن تكون عندنا أماكن علاجية في سلطنة عمان. بالعكس، إحنا نعلم عاداتنا وتقاليدنا وديننا وسلوبنا في الحياة، بدل لا يروح برا ويتعلم سلوكيات أخرى ويرجع مرة ثانية عندنا مشكلة ثانية. فأنا أؤيد وأشجع وأشكر الوزارة على إتاحة الفرصة لنا نعمل هذه المشاريع.
1: طيب، الأعمار اللي تجيكم في المركز يعني، واللي يعني لفتت الانتباه بالنسبة لكم أستاذ يوسف، ما هي هذه الأعمار يعني اللي يعني تقع تحت شريحة المدمنين؟
0: بارك الله فيك. أنا الآن ما فقط بحدد يعني من جاءني في المركز، أنا بتكلم عن أنا ماسك خط ساخن سابقا، صار لي فترة طويلة أمسك خط الساخن للمؤسسة السابقة اللي أنا كنت فيها واللي أنا أسستها إلى المؤسسة هذه اللي أنا الآن فيها. التواصل دائما عندي يعني الأعمار من 14 سنة من 14 سنة لين 60 سنة، أولاد وكذلك حتى بنات. يعني الآن المشكلة أصبحت في البنات. كنا نروح نعمل توعية في إدارة السجون في المنشآت الإصلاحية للأحداث، كنت أجد أنا كذلك هناك أولاد صغار، وأسألهم في سجينات كذا بنات، قال كذلك في مجولات عندنا بنات. فالتعاطي أصبح منتشر، والحكومة الآن خضت يعني قرار في وزارة العدل بإيداع المصحة. يعني الآن القاضي دائما يحكم بإيداع المصحة، وهذا قرار إيجابي أن نلزم الشخص يتعالج. فأنا يعني أشوف أن المعاناة كبيرة أكبر من الشخص الذي غير متصور. يعني إحنا يمكن إحنا قريبين من المدمنين، فنعرف أن الموضوع صعب يعني جدا، يحتاج إلى أماكن علاجية أكثر.
1: طيب، يعني 14 سنة مثلا، طفل عمره 14 سنة وهو يعني يعتبر من شريحة المدمنين في هذه الحالة، أين يكمن الخلل برأيك أستاذ يوسف؟
0: سابقا الناس كانت تنظر أن المدمن يعني يمكن من أسرة متفككة أو من أسرة بسيطة أو فقيرة، وهذا النظرية غلط. المدمن اليوم من جميع شرائح المجتمع، من أكبر واحد لأصغر واحد. اللي يخلي الأولاد الصغار يدخلوا في الإدمان مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيها كل شيء، كذلك وين هو بيروح. يعني سابقا إحنا في الماضي حياتنا منحصرة من بين أهلنا وقاربنا ومنطقتنا، اليوم حياتنا أصبحت مفتوحة أمام العالم الآخر.
1: بالضبط.
0: فإحنا لازم نروح الأندية، نروح المدارس، الجامعات، الكليات، نجد مختلف شرائح المجتمع موجودين، وكذلك نسافر إلى الخارج فنتعرف على هذه الأشياء. هذه الأشياء طبعا جميلة ولكن لها ضريبة، وهذه الضريبة التعرف على سلوكيات خاطئة من ضمنها الإدمان، إدمان المخدرات.
1: بالضبط، وهذا يعني بكل تأكيد أستاذ يوسف يأتي من جانب دور الأسرة في الرقابة في المتابعة وتوجيهات جلالة السلطان المعظم الله يحفظه، يعني في أحد يعني اللقاءات أنه الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالسمت العماني،

0: الاهتمام بالكثير من العادات والتقاليد. يجب أن يكون هناك دور للأسرة، يجب أن تكون هناك رقابة واضحة على يعني التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مع المنصات الرقمية الحديثة وغيرها. طيب كيف تنسجم أنتم في هذا المركز أستاذ يوسف مع الخدمات التي أيضا يعني تقدمها وزارة الصحة؟ كيف هو الانسجام بينكم؟
1: بارك الله فيك. طبعا يعني وزارة الصحة تساعدنا فقط بالحصول على التصريح، ولكن سمعنا تصريح من معالي وزير الصحة أن وزارة الصحة الآن هدفها تحويل مرضى مدمنين المخدرات إلى المراكز الصحية الخاصة، يعني عندهم الآن هدف تحويل المدمنين إلى الأماكن الصحية الخاصة المرخصة من وزارة الصحة، من المؤسسات الصحية الخاصة. وإحنا حقيقة يعني نستبشر بهذا القرار، هذا قرار جميل جدا. إحنا كمؤسسات صحية خاصة نستقبل أي وقت المدمن، المستشفيات الحكومية تحول لنا، بالعكس يعني أنت بتساعد المؤسسة. عندنا إحنا مؤسسة كلها كوادر عمانية،
0: نعم،
1: والمؤسسة تندرج تحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أنت لو حولت لنا ناس للعلاج بهذه الطريقة أنت ساعدتنا إحنا قبل لا تساعد المدمن. كذلك أنت ما تعرف المدمن، إحنا نجيب لك المدمن. إحنا نعرف المدمنين يتواصلوا معنا، عندهم معاناة، يريدوا علاج، لكن يمكن المواعيد طويلة. لو وزارة الصحة نفذوا هذا القرار، بالعكس احنا مستعدين يعني نوفر حالات كثيرة للعلاج.
0: ما أبرز يعني الخدمات اللي تقدموها للمرضى في هذا المركز؟
1: احنا عندنا العلاج على مراحل. طبعا اول ما يأتينا المريض احنا نسمي المدمن مريض، لان هو مرض الإدمان.
0: نعم.
1: ناخذ منه طبعا عينه ونفحصه ونتاكد وش من المواد اللي تعاطاها، ونحوله كذلك الى المستشفى لو احتاج الى تنويم. يدخل من 7 أيام الى 10 أيام مرحله اعراض الانسحاب، ثم ياتي بعدين يرجع الى التاهيل. التاهيل عندنا مده البرنامج من 4 إلى 6 أشهر على حسب الحاله، احيانا تطول اكثر. في مجموعه من البرامج العلاجيه كالعلاج المعرفي السلوكي، برنامج 12 خطوه، الماتريكس، معنا برنامج يوميه من الساعة 9 الصباح للساعة 10 بالليل، ومن ضمنهن الإرشاد الديني وهذه الأشياء.
0: كيف تصمموا يعني البرامج العلاجية اللي تتناسب مع حالة كل مريض أستاذ يوسف؟
1: هذا طبعا على حسب تقييم الحالة من الأخصائي، من الطبيب، من الفريق العلاجي. يعني كل شخص له برنامج معين على ضوء المرض اللي عنده، احنا نصمم له برنامج معين يتناسب معه بحيث انه نقدر نساعده.
0: وكيف تقيسوا نجاح الخطط العلاجية معكم في المركز؟
1: نجاح الخطط العلاجية اول شيء يعتمد على دور الفريق العلاجي واجتهاده، ثانيا يعتمد على دور الأسرة. يعني الولد اللي بيجينا احنا وبيدخل للعلاج، احنا اول شهر نحجزه، ممنوع انه يتواصل هاتفيا، ممنوع الخروج، لكن بعد الشهر احنا نطلقه لأهله، نعطيه أجازة مثلا 6 ساعات، يوم، يومين، تدريجيا لحد ما يندمج في المجتمع. هو ما داخل سجن،
0: نعم،
1: هو داخل للعلاج والتأهيل والإصلاح.
0: بالضبط.
1: إذا الأسرة ما تسمع كلام الفريق العلاجي وما تمشي على نفس الخطة نواجه مشكلة. يعني ممكن يتعرض هذا الشخص للانتكاسة. الأهل يفرحوا لما يشوفوا ولدهم متغير وصحته زينة، ويعني فيفرحوا ويكون عندهم اندفاع غير طبيعي.
0: نعم.
1: مثلا يقول لك بس اشتري له سيارة، أنا بشتري له تليفون، لا لا أنا بزوجك، لا لا أنا بشغلك، أنا بسوي لك. احنا نقول لهم يا جماعة امشوا على الخطة العلاجية وصبروا واعطونا فرصة، وبهاي الطريقة ان شاء الله أننا ننجح جميعا.
0: إذن هنا إلى دور الأسرة، يعني لا يجب أن تكون أيضا مسألة الرقابة أستاذ يوسف مسألة مستمرة، يعني حتى بعد ما يعدي خلينا نقول المرحلة الأولى أو المراحل الأولى من العلاج يجب أن تظل هذه الرقابة موجودة من جانب الأسرة.
1: الرقابة موجودة، وكذلك حتى إحنا مثلا يأتي عندنا شخص يظل عندنا مدة البرنامج مثلا 6 أشهر، خلص البرنامج، نتفق مع الأسرة أن هذا لازم يجينا المركز مثلا كل أسبوع كل أسبوعين، يجينا بالمجان ناخذ منه عينة. عندنا رحلات خارجية يكون تجمعات يكون معانا، عندنا جروب في الواتساب يكون معانا ويشارك معانا بأفكاره وحاسيسه ومشاعره. يعني احنا طول الوقت ما نتخلى عنه. يعني هدفنا انه هو يظل متعافي على طول، ولكن اذا الاهل تركونا وما اخبرونا عنه وعن وضعه وش صاير، تحصل هناك المشكله. اما احنا نظل مع الشخص مدى الحياه، هو نعم. منا وفينا.
0: نعم. طيب هناك بعض الجوانب اللي احيانا تسبب قلق عند الاهل اللي عندهم مدمن مثلا في البيت، وخاصه هذه الاشكاليه اللي هي تمنعهم من انه يعني يوجهوا هذا المريض الى المراكز او الى المستشفيات وغيرها، ويتركوا بحيث انه خوفا من ردة فعل المجتمع وغيرها. فكيف تراعوا انتم خصوصية المريض في المركز؟
1: بارك الله فيك. هو هذا احنا نسميه اولا الادمان المصاحب. الاسرة من شد خوفها من المجتمع ما تتعامل بصدق، يعني ظن ان الموضوع بسيط والمشكلة بسيطة وتغطي على المدمن لحد ما تزيد المشكلة. احنا نقول لهم ان العلاج عندنا بسرية تامة، ابدا احنا ما نتكلم مع اي شخص عن اسرار المريض. الان الوضع هنا في سلطنة عمان باوامر من مولانا صاحب الجلالة حفظه الله والمراسيم الصادرة، المدمن له كرامة. نعم. المدمن يعالج وما ينفصل من عمله. نعم. المدمن يتعالج ويرجع لعمله، عكس في دول اخرى لو اكتشفوا انه هو مدمن فصلوه من عمله وقاطعوه. لا، احنا نحتويه، القضاء يساعده، الادعاء العام يساعده، جهة العمل تساعده. فاليوم احنا نقولهم ان ما في خوف، الخوف فقط انكم انتوا تخافوا ان الناس تعرف. الناس ما بتعرف بس بتساعده، خوفكم عليه هذا اكثر بيزيد المشكلة.
0: بالضبط.
1: لانكم انتوا ما جهة اختصاص. اي واحد عنده مدمن لازم يتواصل مع جهة الاختصاص ويبلغهم بداية المشكلة افضل عن تضخمها.
0: يعني خلينا نقول انه عملية ايجاد حل، ما يعني لا يمكن ان يقبل العقل مثلا مسألة التردد او الخوف من ردة فعل المجتمع، لانه هذه المسألة يمكن انه المدمن هذا راح يفقد حياته في لحظة من اللحظات اذا استمر على حالة الادمان، واستمروا الاهل مثلا مترددين او في حالة خوف في هذا الجانب. فايهما افضل، اني انقذ هذه الروح وانقذ هذا الشاب مثلا من مسألة التعاطي والادمان، ولا اتركه كذا وأنا أظل خايف من المجتمع، بالتالي راح تكون النتيجة نحن كلنا عارفينها وإلى أين ستؤول يعني بالضبط؟
1: الخوف يعني الخوف الزائد يعني مثل الحب الزائد مثل الخوف الزائد. هم من كثر حبهم على ولدهم يخافوا عليه. فهذا الخوف يعني أحيانا يكون ضرر. اليوم المواد المخدرة أصبحت يعني مواد كيميائية مصنعة لكريستال ميث.
0: نعم.
1: وسبق احنا تابعنا النشرة التي صدرت من شرطة عمان السلطانية. تم إلقاء القبض على عصابة دولية أنشأت مصنع في مواد مخدرة تقدر بمليون ريال. تم القبض عليهم. فالمواد المخدرة سهل ان يصنعوها، وهذه المواد تسبب هلاوس وضلالات سمعية وبصرية. الشخص هذا يشك في أمه، في أخته، في أبوه، ممكن يسبب جريمة قتل.
0: نعم.
1: فإحنا اليوم لو ما تدخلنا من البداية وساعدنا هذا الشخص، لا بالعكس، أنا من هذا المنبر أطلب كذلك من من من من من من شرطة عمان السلطانية أنهم يتلقوا البلاغ من الأسر ويسارعوا بإلقاء القبض عليه وإيداع إلزامي في العلاج، لأنه يمكن يكون خطر على أمه على أبوه. هذا اللي احنا لازم ننظر للقوانين والتشريعات بحيث ان في ايداع الزامي، حتى ايداع بالجبر. اليوم المواد المخدرة الشخص اللي يتعاطى خلاص يفقد السيطرة، يمكن يقتل.
0: بالضبط.
1: لان المواد ما مثل الهروين ومورفين بيتعاطى وبيموت. اليوم يتعاطى مواد اخرى تصنع محليا وتسبب الجنون والهلاوس.
0: وعملية الترويج ووصولها الى شرائح صغيرة في المجتمع، يعني أستاذ يوسف، كيف تنتشر هذه بهذه السرعة، وكيف يتم عملية تداولها بين شريحة طلاب المدارس وغيرها؟
1: أصبحت المخدرات رخيصة وفي متناول الجميع. أنا لما أجلس مع مدمنين وأنظر إلى تاريخ الإدمان في سلطنة عمان سابقا، أنا أكتشف أن تجار المخدرات يهربوها عن طريق السواحل وكميات معروفة وأنواع محدودة. الآن أصبحت الكميات في ازدياد والأنواع توسعت، وأصبحت المخدرات المصنعة أكثر من المخدرات المزروعة. فهذا عمل ضجة، وصارت الكمية يعني رخيصة جدا. يعني أنت سابقا في في في في التسعينات إذا بتتعاطى هروين يمكن جرعة بعشرة ريال.
0: نعم.
1: الآن إذا بتتعاطى كريستال مال بعشرة ريال يمكن تتعاطى منه أسبوعين. فالكمية كثيرة. بالعكس، إذا تعاطى من مرة واحدة من مادة الكريستال يمكن ثلاث أيام ما ينام. هاي جرعة واحدة تسد ثلاث أيام. هذا ثلاث أيام الإنسان إذا ما نام وش مخه بيكون؟ وش وضعه؟
0: بالضبط.
1: يعني الآن أصبحت المخدرات سهل الحصول عليها، بالعكس تجار المخدرات الآن يقول لك أنت ما يحتاج تجي عدال بيتك، أنت تطلع نرسل لك اللوكيشن وشيل المخدرات، فقط حول لنا فلوس بدون ما تتعب، بدون ما تسي عند حد، بدون ما تدق سيارة بترول.
0: خطورة المخدرات المصنعة أكثر من خطورة أيضا المخدرات المزروعة، هو
1: أكثر
0: معروف
1: يعني. أكثر أكثر
0: وأكثرها ضررا.
1: نعم الآن يعني. الآن صارت يعني أوراق، هذه أوراق بيضة يجيبوها من برا، هذه مرشوشة عليها مادة، يأتوا هنا ويحطوا فيها تبغ ويلفوها ويدوخوها، مادة مصنعة. يعني عندك أصبح السبايسي، الفوتو، الكريستال ميث، كثير من المواد المصنعة كيميائيا الآن حتى إحنا شيء منهم ما نعرفهم. يعني حتى لما ناخذ منهم عندنا عينات للفحص تطلع تقريبا 12 عينة، 12 مادة، في مواد تطلع أول مرة نشوفها، يعني في كل يوم كل مرة نكتشف مادة جديدة.
0: إذن هي جريمة جلسة يعني تأخذ مسارات متنوعة ومختلفة بحيث يسهل عملية تداولها، وأيضا تخرج من إطار الرقابة وغيرها والإلقاء القبض مثلا في المطارات
1: نعم في بعض المواد كذلك في البداية ما كانت يعني تطلع في الفحوصات، لكن الآن ابتدت يعني تطلع، كل مرة تطلع مادة، والمادة يشجعوا عليها الشخص يقولوا لها هي ما تطلع في الفحص أنت ممكن تتعاطاها. طبعا احنا مع المعامل ومع التطور العلم نكتشف هذه المادة، ولكن هو يدخل في البداية فيها على أساس أني أنا ما بيعرفوني ما بيشوفوني، لو فحصوني ممكن أداوم ممكن أروح، لكن المشكلة تزيد أكثر، تبين عليه علامات الإدمان، سلوكيات غير طبيعية، تشوف إنسان انعزالي، إنسان منفعل، شكله متغير، وجهه مشحب مضعف، صاير الوضع غير طبيعي ما ينام.
0: إذن هذه مؤشرات خلينا نقول يجب على الأسرة أنها تنتبه لها مثلا في البداية، هذه المؤشرات الأولية هي اللي تستدعي حالة المساعدة. أستاذ يوسف
1: المؤشرات أنا إذا أشوف ابني معي وعايش في المجتمع ويشاركني أفراحنا وأحزاننا وجمعاتنا وأكلنا وشربنا وطلعتنا، هذا إنسان طبيعي. لكن إذا أشوفه ابتعد هذا كامل، سهراته طويلة، نومه قليل، أكل قليل، منعزل، ما فاضي لنا، هذا عنده سلوكيات، هذا أكيد في شيء لازم أنا أسارع أني أكتشف هذا الشيء. والحل الوحيد إذا أنا أريد أكتشف ابني الفحص.
0: نعم.
1: أنا أنت منعزل، أنت ما تأكل عندنا، أنا شاكين فيك، طيب إحنا نريد منك فحص فقط، الفحص هو اللي يحكم. إذا ألاحظ على ابني تغيرات لازم أتحرك بأسرع ما يمكن.
0: طيب أستاذ يوسف، يعني أنتم في هذا المركز، مركز سعيد مثلا على سبيل المثال، وهو أحد المراكز التي تعمل بجهد كبير جدا طبعا في التعامل مع هذه الحالات، يعني عمل المركز ليس بالسهل لأنه يتعامل مع حالات يعني حالات إدمان معينة. ف عندكم مختبر في المركز تعملوا على فحص العينات وغيرها أو يتم إرسالها إلى وزارة الصحة؟
1: بارك الله فيك. بالنسبة لعينات المواد المخدرة طبعا ناخذ منهم عينة البول، في عندنا علب جاهزة خلال 5 دقائق تطلع النتيجة أي مادة موجودة، فقط نرسل للمعامل الفحوصات الأخرى. يعني أي شخص يجينا إحنا لازم نأخذ منه فحص فيروسات الكبد، الكلى، وظائف الدم، هذا طبيعي نتأكد ما عنده أمراض مزمنة أو أمراض معدية. لكن بالنسبة لفحص المخدرات عندنا خلال 5 دقائق تطلع النتيجة
0: عندكم في المركز.
1: في المركز، وتكلفة الفحص المخدر بالنسبة لنا إحنا كمركز ساعد 10 ريالات عماني فقط، تكلفة بسيطة جدا. يعني أنا أقول للناس لا تخافوا، ما السعر ما غالي، 10 ريالات تطمن على والدك.
0: بالضبط، يعني أنت في المقابل لا تنظر لجانب مادي، ذاك بتنقذ روح، يعني
1: بتنقذ روح
0: موجودة عندك،
1: بتنقذ روح وبتطمئن. يمكن الولد سبحان الله عنده أمراض أخرى غير عن مرض الإدمان.
0: بالضبط،
1: فلازم أنت تكتشف في البداية وش وضع الولد.
0: طيب خلينا نقول التعافي الحقيقي من منظور يعني طبي ونفسي أستاذ يوسف، ماذا يعني التعافي الحقيقي؟
1: التعافي الحقيقي هو تغيير في سلوكيات الشخص، يعني الشخص الغير متعافي سلوكيات مكتسبة من الشارع، من البيئة، من حياة اليومية، من عمله. التعافي هو تترك جميع سلوكياتك وتكون أنت تتحلى بالأمانة، تتحلى بالتقبل، بالتواضع، بالصبر، تكون إنسان متزن أفكارك يعني ومشاعرك تعرف تتعامل معها، ما تكون إنسان متهور أو اندفاعي.
0: إذن أنتوا كيف تعملوا على استعادة الثقة بالنفس يعني بعد مسألة العلاج يعني في المركز؟
1: هي يعني رحلة طويلة جدا وتحتاج إلى مجهود من الفريق وكذلك حتى الشخص اللي يتعالج عندنا. يعني أحيانا يجيك شخص ما متقبل العلاج،
0: نعم،
1: ولكن مع مرور الوقت يسمع يسمع يسمع يسمع بعدين يفهم بعدين يطبق فيصير التغيير. يعني هي رحلة. لما نقول للشخص إن برنامج 6 شهور أو أكثر هو يقول لا يعني ما يسده بس أسبوع ما يباله بس أسبوع ليه أسبوعين لا أنا ما أقدر أغير إنسان أخليه يترك أصدقاء أو رفقاء السوء ويحذف أرقامهم من التلفونات وما يصير أماكن التعاطي ويتعامل بصدق مع زوجته وأبوه وأمه وأخوه هذه يباله فترة
0: بالضبط.
1: هي هذه الفترة الطويلة اللي تساعدنا إحنا وتمكننا من مساعدته إنه يطلع من السلوكيات الإدمانية.
0: وين تحصلوا التحدي الأكبر يعني في هذا الجانب أستاذ يوسف؟ هل للأشخاص يعني خلينا نقول المراهقين أم للأشخاص المتزوجين اللي يعتبر عندهم أطفال وهو مدمن وبالتالي هنا أيضا تأثيرات أخرى على الأسرة وجوانب اجتماعية أخرى، أم الكبير في السن؟ لأنك ذكرت حتى إلى سن 60 يعني يصل عندكم مدمنين.
1: المدمنين ما إلا 60 حتى في 70. اليوم أنا وجاي يتواصل معي شخص يقول أنا أريد أعالج والدي مدمن خمر 70 سنة ورافض يجي. قلت له إحنا ما نقدر، ما في قانون يلزمه.
0: نعم.
1: إحنا لازم هو يجي من نفسه، لازم تكون عنده رغبة. يعني إذا واصل 70 وما عنده رغبة إحنا وش بنسوي به؟ المشاكل اللي تواجهنا على كلنا على حدة. يعني مثلا يجيك واحد عنده أسرة، المعاناة أنه بيروح ويفكر في أولاده، من بيعيل أولاده، من بيصرف عليهم، يفكر أني أنا ما بشتغل اليوم جالس هنا، لأن في كثير من المدمنين محطمين.
0: نعم.
1: طيب وعندك الولد الصغير يقول لك أنا خلاص يعني أنا علي مثلا قضية، أنا علي مشكلة، أنا ما مستقبلي انتهى. فتتفاوت الصعوبات من شخص لآخر. بس أنا يعني أقول أن هذه المشكلة تحتاج تعاون من المجتمع ككل.
0: نعم.
1: بدون تعاون المجتمع ما نحقق أي نتيجة.
0: إذن عملية أن المجتمع خلينا نقول شريك أستاذ يوسف في دعم المتعافين، وهذه النظرة أيضا الأخرى للمجتمع يجب أن تتغير بحيث أن ننظر لهذا المدمن على أنه مريض ويحتاج إلى مساندة الجميع، يحتاج إلى مساندتكم أنتم وتقدموا هذه يعني الرعاية الصحية في هذا المركز، يحتاج إلى أن تقف الجهات الأخرى خلينا نقول مثل وزارة الصحة والجهات المختصة في هذا الجانب معكم أيضا وقفة جادة بحيث أيضا يعني نحمي هذه الأرواح اللي يعني تصنف ضمن شريحة المدمنين. طيب وجود المركز أستاذ يوسف، كيف انعكس وجود المركز على مستوى الوعي الصحي خلينا نقول على مستوى المحافظة على وجه الخصوص؟
1: وجود مركز في محافظة الداخلية هذا يعتبر طبعا أول مركز يساعد أو يسهل الوصول إليه بالذات الناس اللي ساكنين المنطقة الداخلية محافظة الداخلية.
0: نعم.
1: كذلك المركز عندنا احنا مثلا يستقبل الحالات على مدار الساعة، يعني نستقبل الحالات على مدار الساعة سواء من من من من المحافظة الداخلية أو غير محافظة الداخلية.
0: طيب كيف تقيموا نتائج البرامج اللي تقدموها والمبادرات التوعوية اللي تقدموها من هذا المركز؟
1: احنا نقيمها على كل سنة، عندنا تقييم الحالات اللي تعافت معنا. في كل سنة احنا نقيم الوضع، كم شخص تعافى معنا، كيف احنا نطور البرامج العلاجية اللي عندنا، وش المشكلة اللي ادت الى الانتكاسة، هل سبب من تقصير مننا، تقصير من الاسرة، تقصير من المجتمع. فدائما نحاول في كل سنة نعمل جرد بحيث اننا نستطيع نحل الثغرات اللي سببت الانتكاسة للشخص.
0: كل الشكر لكم استاذ يوسف من علي الغيلاني مؤسس مركز ساعد لعلاج الادمان بمحافظة الداخلية. ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير. أنا بس أريد أوجه رسالة للمجتمع. نعم. أنا أقول يا جماعة الخير ترى المشكلة عامة، أوجهها أول شيء للتجار، نريدكم تدعموا الحالات.
0: نعم.
1: نوجهها لوزارة الصحة، نريدكم تحولوا الحالات. نوجهها للأهالي، نريدكم تسارعوا بالبلاغ عن أولادكم للعلاج. نريد نوجهها للجمعيات الخيرية والمجتمعية، شكلوا فرق وروحوا المناطق اللي فيها المدمنين وحاولوا تساعدوهم. في ترى مدمنين كثير يريدوا يتعالجوا لكن ربما من الناحية المادية أو الظروف يعني تمنعهم، فنريد نساعد هذه الفئة بقدر المستطاع.
0: نعم. وهذا دور كبير يعني للقطاع الخاص له دوره، الجهة القطاع الحكومي له دوره، المجتمع له دوره أيضا في مثل هذه المواضيع، وأنهم يقفوا معكم. يعني أستاذ يوسف بن علي الغيلاني مؤسس مركز ساعد لعلاج الإدمان في محافظة الداخلية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا.
0: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات. مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البنوشي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. في هذه النشرة، جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجر أكاتيباها ماهيدول. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران، ويشير لاحتمال عقد مراسم توقيع الاتفاق في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك مها فاجار ألينكورن ملك تايلاند في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة باجر أكاتيباها ماهيدول. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك والشعب التايلاندي الصديق. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضيات الأوروبية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى مواجهة شاملة ستكون كلفتها باهظة على دولها وشعوبها وعلى الأمن والاستقرار الدوليين، كما شددا على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأمثل للخروج من الأزمة. أكدت سلطنة عمان على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأمثل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم. وجدد المستشار التأكيد على أن سلطنة عمان ستواصل انطلاقا من نهجها القائم على الحكمة والاعتدال والاحترام المتبادل وحسن الجوار دعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وترسيخ السلام والاستقرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران، وأنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. وذكر الرئيس ترامب أنه من المتوقع أن تعقد مراسم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في أوروبا نهاية هذا الأسبوع بحضور نائبه جي دي فانس. جاء ذلك بعد أن أعلن ترامب إلغاء خطط لشن هجمات أمريكية جديدة على إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع طهران أحيلت إلى أعلى مستويات القيادة في إيران وحظيت بموافقة تحالف واسع من القوى الإقليمية. من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، مؤكدة أن طهران ستعلن عن موقفها في وقت لاحق. أكد الرئيس اللبناني يوسف عون عدم انسحاب بلاده من المفاوضات على الرغم من الضغوط، مطالبا بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل بناء على انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني. ميدانيا واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر لبنانية إن مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا في حي المقاصد بالنبطية، وأدى الهجوم إلى اشتعال النيران فيه، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط بلدة طير حرفة بالجنوب اللبناني، وأضاف أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في إقليم التفاح. في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف للعمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة الأراضي اللبنانية وسيادته واستقلاله السياسي. وقال غوتيريش إنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية في امتلاك السلاح. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ ما وصفته بحملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضم الأراضي الفلسطينية. وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن تهجير الفلسطينيين قسرا من الضفة يتم ضمن سياسة ممنهجة وليس نتيجة أعمال فردية، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية توفر الغطاء والدعم لهذه الممارسات. وأضافت المنظمة الدولية أن عنف المستوطنين الإسرائيليين يشكل جزءا أساسيا من تلك السياسة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 قرية فلسطينية أفرغت كليا أو جزئيا من سكانها بين يناير 2023 وإبريل 2026. قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون في هجوم أوكراني على منطقة بريانسك الروسية. وفي منطقة سومي بشمال أوكرانيا قتلت امرأة وأصيبت أخرى بجروح خطيرة في هجوم روسي بطائرات مسيرة، وأصيب ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة ميكالايف بجنوب أوكرانيا. أعلن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل تسجيل نحو 3000 هزة ارتدادية عقب زلزال بلغت قوته 7 درجات و18 درجة ضرب جزيرة ميندناوا يوم الاثنين الماضي، فيما تواصل السلطات الفلبينية تقييم الأضرار والاستجابة لتداعيات الكارثة التي أودت بحياة 53 شخصا على الأقل. وتقع الفلبين ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي والبركاني في العالم. آخر ما لدينا في هذه النشرة، بدأت الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري ليتكامل مع المعالم الأخرى في المدينة. المشروع يمتد على مساحة 7500 متر مربع ويعد نقطة انطلاق للسياح القادمين عبر السفن السياحية الراسية على ميناء السلطان قابوس. المهندس سلطان بن سالم الرزيقي مدير المشروع متحدثا عن هذا الموضوع.
1: ميدان مطرح هو المشروع الفائز بالدورة الأولى من جائزة صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري، وهي مسابقة وطنية للشباب العماني المخصص في العمارة والتصميم، إيمانا بأن الشاب العماني هو اللي يقدر بتصميم مدينته وتشكيل هويته الوطنية. طبعا المشروع هذا تنفذه بلدية مسقط ويقوم على 3 محاور مهمة. المحور الأول هو الجسر الأيقوني والذي يمتد على مدى 25 متر فوق البحر وتريك مطرح كما لم تراها من قبل. جاء مشروع ميدان مطرح ليكون نقطة انطلاق لهذه الأماكن كلها. فاليوم أنت عندك سوق مطرح وعندك ميناء السلطان قابوس اللي تجيه مئات السفن سنويا. هنا بدأت نقطة الانطلاقة من ميدان مطرح إلى كل الأشياء أو كل الأماكن الاستثنائية اللي أنت تشوفوها في المنطقة.
0: ختام النشرة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجر أكاتيباها ماهيدول. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران، ويشير لاحتمال عقد مراسم توقيع الاتفاق في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. حرر هذه النشرة الزميل يعقوب بن سيف الهشام، نفذها على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة. مستمعين الكرام، طاب يومكم بالخير والبركة.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: وانظر إلى حمارك. اختلفوا في حالة الحمار الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، فأكثر المفسرين أن الحمار كان قد رم وبلي ولم تبق منه إلا عظام متناثرة متفرقة قد ذهبت بها الريح كل مذهب، وأخذتها الطيور وأخذتها بقية الحيوانات إلى نواحي متعددة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في جمع هذه العظام وفي نفخ الحياة فيها مرة أخرى عندما أراد الله عز وجل ذلك. وهذا هو قول أكثر المفسرين، وهو القول الراجح، لأنه الآية التي تدل على أنه لبث 100 عام. وروي عن وهب بن منبه وعن الضحاك أن الحمار بقي على حاله مع عدم العلف والشراب، وقد كان مربوطا برمة إلى جذع وظل مكانه في هذه الحالة ولم يتغير منه شيء. حفظ الله تعالى له صحته وحياته ولم يحتج إلى الطعام والشراب، ولم ترم رمته التي ربط بها، بل ظل على حاله. فكان ذلك من آيات الله سبحانه على أنه قادر على إحياء الموتى، وأنه عز وجل قادر على إعادة الحياة إلى تلك القرية التي ماتت برحيل أهلها عنها. وانظر إلى حمارك، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى حمارك. والرأي الأول كما ذكرنا هو الرأي الصحيح، لأنه يعتضد بقوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولنجعلك آية للناس. بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الآيات الخاصة به فيما أراه من حال ما حوله من طعامه وشرابه ومن حال حماره، بيّن أنه سيجعله آية لعامة الناس، وأل في الناس للجنس، فالمقصود بالناس الذين عايشوه وعرفوا أمره، والذين يقص الله تبارك وتعالى عليهم نبأه، فإن لكل واحد من هؤلاء مؤتبراً في أمره، بحيث يدرك كل من أيقن بهذه القصة أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه يبدل الأحوال من حال إلى حال، وأنه عز وجل لا تحكم أفعاله العادات التي سنها بنفسه، فإنه هو الذي يحول هذه العادات من حال إلى حال عندما أراد، عندما يريد تعالى. فهذه آية للناس، على أن المفسرين ذكروا بأن الرجل ظل على حاله تلك بحيث أنشره الله تبارك وتعالى كما أراد، شابا فتيا قويا قد اكتملت جميع قواه كما كان من قبل عندما توفاه، وأنه عاد إلى أهله فوجد أولاده وحفدته شيوخا وهو في حال فتوته وشبابه، وله في ذلك كثير من الأخبار والقصص التي لا يمكن أن نعول عليها لأنها لا تستند إلى أدلة ثابتة من دلائل الكتاب العزيز أو من سنن مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوال المفسرين وقد تصح عنهم وقد لا تصح، فقد حكيت عن طائفة من التابعين فمن بعدهم. ومهما كان من أمر نحن نوقن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فلربما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري أولئك آية في بدنه، حيث أعاد الله تبارك وتعالى إليه حيويته وفتوته وقوته مع مرور هذه السنين بعد ما تغشاه الموت بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد ذكر صاحب المنار أن هذا الذي يذكره المفسرون إن صح فإنه يدل على أن الرجل شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ بدنه كما هو، وظل كما هو، لم يتأثر، لم يتحلل بدنه، ولم يتأثر بالمضنيات التي تمر على أبدان الأحياء، فلذلك لم يتأثر بالهرم كما تتأثر أبدان الأحياء، لأنها تضنيها الأعمال التي تعملها. وهذا إنما يعود إلى محاولة قياس هذه الأخبار على الأمر المشاهد المألوف، ولكن مع إيقاننا أن الله سبحانه وتعالى يخرق نواميس حياة البشر وسنن وجودهم عندما يشاء ويبدل الأحوال من حال إلى حال، نوقن أنه لا يلزم أن يكون الأمر كذلك. فما من دليل على أن بدنه بقي كما هو لم يصبه البلاء، وما من دليل أيضا على أن هذه الأبدان عندما تكون مسجاتا من غير أن تتأثر بعوامل الظنى لا تتأثر بالهرم. فكم من أحد عاش في غيبوبة فترة طويلة وهو في خلال تلك الفترة نفسها كان بدنه يتأثر بالمؤثرات التي تمر على أبدان غيره كما سن الله تبارك وتعالى في هذه الأبدان من سننه، فما من دليل على ذلك. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه العظام قيل هي عظامه بنفسه، ذهبت إلى ذلك طائفة من المفسرين قالوا بأنه أحيى الله عز وجل قبل كل شيء عينيه وحواسه، فكان ينظر إلى عظامه وهي بالية، وإذا بها تجتمع ويتخلق منها بدنه كما يريد الله سبحانه وتعالى، وإذا بها أيضا تكسى باللحم والدم والعصب وتعود كما كانت من قبل، تتحول إلى هيكل لبدن حي فيه كل معاني الحياة. هذا قول طائفة من المفسرين، ومنهم من قال بأن المراد بذلك عظام حماره، فإن تلك العظام كما قلنا كانت متناثرة، شاء الله سبحانه وتعالى أن تتفرق في جهات من الأرض بما أراده الله تعالى من تأثير عوامل الرياح وغيرها عليها، ومن نقل الطيور وغيرها لها أيضا من مكان إلى مكان، فصارت متناثرة في أماكن متعددة من الأرض. وقالوا بأن الله عز وجل أمر ملكا أن يناديها: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فإذا بها تجتمع. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى جمعها بريح أرسلها، فكانت تجمعها من أمكنتها التي هي فيها إلى مكان واحد. وكان عزير كما ذهب أكثر المفسرين بأنه هو المعني بهذه القصة ينظر إليها في هذه الحالة. ثم بعد ذلك أراه الله سبحانه وتعالى كيف يكسو تلك العظام باللحم والدم والعصب، فتكون من ذلك كله حمار. ثم جاء ملك بعد ذلك ونفخ في منخريه، فإذا هو قائم ينهق كما هي عادة الحمر. والله تبارك وتعالى هو العليم بذلك كله، لأننا لم نجد سنداً لما ذكروه من الدليل، وإنما نؤمن بما قصه علينا القرآن الكريم من أن الله تبارك وتعالى أراه إحياء تلك العظام البالية. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرئ ننشزها بالزاي، وهذه هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وقرئ ننشرها بالراء، وهذه هي قراءة الباقين. فأما ننشزها فهي مأخوذة من النشز، وهو الارتفاع، أي انظر إلى العظام كيف نرفعها إلى مواضعها من بدن ذلك الحمار، بحيث جاء كل عظم من هذه العظام فحل محله وعاد إلى حالته التي كان عليها. وكلمة نشز كما قلنا تدل على الارتفاع، وقيل للمرأة التي تأنف من طاعة زوجها ناشز لأنها مستعلية على طاعته. وكذلك من ذلك قوله عز وجل: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، أي وإذا قيل لكم ارتفعوا بأن توسعوا للآخرين فارتفعوا. وذهب ابن عطية إلى أن الارتفاع الذي يدل عليه هذه اللفظة إنما هو ارتفاع يأتي بطريقة فيها شيء من التمهل، وليس هو ارتفاعا سريعا. ولذلك يقال نشز الناب إذا ظهر، لأن نشوز الناب إنما يأتي شيئا فشيئا ولا يكون دفعة واحدة. وكذلك ما كان من هذا النحو إنما يحمل على ذلك، فقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لكم انشزوا، يعني بذلك التمدد في الأماكن التي يجلسون فيها حتى يوسعوا لغيرهم، ولا يكون ذلك بالارتفاع دفعة واحدة. فمن ارتفع إلى غرفة أو ارتفع إلى أي شيء آخر من هذا القبيل لا يقال له إنه نشز، فلا يسمى ذلك نشوزاً، وإنما يقال له انتقال. هذا هو رأي ابن عطية. وأما قراءة ننشرها فهي بمعنى نحييها، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي ثم إذا شاء أحياه. من ذلك أيضا قوله عز وجل: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي هم يحيون، فننشرها بمعنى نحيها. يقال أنشر الله سبحانه وتعالى الجسم فنشر، أي أحياه فحي، بعث فيه الحياة فسرت إليه هذه الحياة. وحكى أبان عن عاصم أنه قرأ ننشرها، وقد حمل جماعة من المفسرين هذه القراءة على أن نشر يأتي لازما ومتعديا كرجع، يقال رجع فلان إلى مكانه ورجعت فلانا إلى مكانه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، وكذلك قوله عز وجل: يرجع بعضهم إلى بعض القول، وقوله: فارجع البصر كرتين. ولربما ظن كثير من الناس أن رجع المجرد، رجع الثلاثي المجرد لا يأتي إلا لازما، وليس الأمر كذلك، بل اللغة الفصيحة وهي لغة أهل الحجاز واللغة التي نزل بها القرآن الكريم أن رجع يكون لازما ومتعديا. فالله تبارك وتعالى هكذا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بقوله: فإن رجعك الله، ولم يقل فإن أرجعك الله، وقال: يرجع بعضهم إلى بعض القول، ولم يقل يرجع بعضهم إلى بعض القول، وقال: فارجع البصر كرتين، ولم يقل فأرجع البصر كرتين. ولكن مع ذلك أصبحت الآن هذه اللغة التي هي أفصح من غيرها مهجورة، وقد أخذ الناس باللغة الأخرى، وهي ليست بخطأ، لأنها عربية، هي لغة بني تميم، يقولون أرجع يرجع، إلا أن لغة القرآن أفصح فينبغي التعويل عليها. وقال هؤلاء أيضا بأن نشر يأتي بمعنى أنشر، يكون لازما ويكون متعديا، فعندما يكون لازما يقال نشر الميت بمعنى قام، كما جاء في بعض الأشعار: حتى يقول الناس مما رأوا عجبا من الميت الناشر، أي من الميت الذي عادت إليه الحياة. ويأتي متعديا فيكون بمعنى أنشر، بمعنى أعاد الحياة. ومثل هذا كثير، كثير من الأفعال يكون تعديها بنفس الصيغة التي يكون منها الفعل اللازم. وقرئ أيضا ننشزها، وهذه القراءة تدل على أن نشز قد يأتي بمعنى أنشز أيضا. فالقراءات إذن فيها أربع، ولكن القراءات المشهورة هي قراءتان: قراءة ننشرها وقراءة ننشزها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كيف نجعلها تحيا ثم نكسوها اللحم. فبناء على قراءة ننشرها أي نحييها، فثم هنا ليست للمهلة الزمنية وإنما هي للمهلة الرتبية. في هذا شد الانتباه، لأن الذي يبصر ذلك ينتقل فكره من جانب إلى جانب، أو من مساحة إلى مساحة بعيدة، بحيث ينتقل هذا الفكر انتقال من يأخذ وقتا في سيره في هذا الانتقال من مكان إلى مكان. وهذا هو مما هو معهود في القرآن الكريم وفي كلام العرب، أن تأتي ثم للمهلة الرتبية كما في قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب، مع أن إيتاء موسى الكتاب كان سابقا على هذه التوصية التي وصى الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة. هذا وجملة ولنجعلك آية للناس، هذه الجملة جاءت مقترنة بالواو إما من أجل دلالتها على معطوف عليه سابق يدل عليه المقام، أي فعلنا ذلك لتتبين لك آية إحيائنا الموتى ولنجعلك آية للناس، أو أن الجار والمجرور هنا متعلقان بمتأخر، أي ولنجعلك آية للناس أريناك ما أريناك، أو ولنجعلك آية للناس فعلنا بك ما فعلنا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي ثم نجعل اللحم بمثابة الكسوة التي تغطيها. والأصل في الكسوة أنها الثياب التي تواري البدن، وقد استعاروا هذا اللفظ لما يدل على التغطية، سواء كانت هذه التغطية حسية أم كانت معنوية. فمن التغطية الحسية ما في هذه الآية الكريمة وما في قوله تعالى: ثم كسونا العظام لحما. وأما التغطية المعنوية فمنها قول الشاعر: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فهذا ستر معنوي، أي جعل الله تبارك وتعالى لي الإسلام سربالا أستتر به. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما تبين لهذا الذي مر على قرية وهي خاوية ما تبين له من هذه الآيات العظيمة قال ذلك، وقراءة الجمهور: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أعلم بصيغة المضارعة. وقرأ حمزة والكسائي: فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول

آياته العظيمة هنا سعة قدرته عز وجل، فأيقن فيما كان شاكا فيه من قدرة الله على إحياء الموتى، وتعقبه ابن عطية بأنه التزم أمرا لم تدل عليه الآية، فالآية لا تدل على ذلك من قريب ولا من بعيد، ليست فيها دلالة على أن الرجل كان شاكا في قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه أي الطبري أخذ بالرأي الضعيف في هذه المسألة، وهو قول من قال بأن الرجل كان على غير الإسلام، والصحيح خلاف ذلك. وقال ابن عطية بأن هذا إنما هو جار مجرى ما يصدر من الإنسان المؤمن عندما يرى آية من آيات الله التي تدل على عظمته وتدل على وحدانيته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعني ذلك أنه كان من قبل في شك من كونه سبحانه وتعالى إلها واحدا، ولكن ذلك تأكيد لما رسخ في نفسه وقر فيها من إيمانه بوحدانية الله تبارك وتعالى. وحمل بعض المفسرين معنى قوله أعلم أن الله على كل شيء قدير على أنه علم علم المعاينة في ذلك الوقت أن الله على كل شيء قدير، فقد كان من قبل يعلم ذلك علم إخبار بوحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى أنبيائه، ولكن عندما رأى هذه الآيات التي تدله دلالة واضحة على ذلك قال ما معناه: ما كنت أعلمه من قبل بالخبر علمته الآن بالمعاينة، فقد علمت أن الله على كل شيء قدير. وعلى هذه القراءة فقائل ذلك هو نفسه هذا الذي مر على قرية، أما على القراءة الأخرى وهي قراءة علم أن الله على كل شيء قدير فإن الذي خاطبه بذلك هو الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الخطاب إنما هو كان من ملك من ملائكة الله. وجوز بعض المفسرين أن يكون الرجل صديقا وأن يكون ألهمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر فأيقن من نفسه أن الله عز وجل يخاطبه عندما يريه هذه الآيات الكبرى أن الله على كل شيء قدير، وهذا مبني على أنه لم يكن نبيا يوحى إليه، على أن طائفة من أهل العلم كما قلنا قالوا بأنه كان نبيا وأنه كان يوحى إليه. وجوز أيضا أن يكون خاطب نفسه بنفسه بهذا الخطاب، فلما تبين له قال، أي قال هو بنفسه: اعلم أن الله على كل شيء قدير، كأنما جرد من نفسه شخصا يخاطبه. ومثل هذا مألوف في كلام العرب كما يقول الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، فقد جرد من نفسه شخصا يخاطبه هذا الخطاب، مع أنه لم يكن هنالك أحد يوجه إليه هو هذا الخطاب غير نفسه. فخرج بعض أهل التفسير هذا الخطاب بناء على هذه القراءة على مثل هذا الأسلوب الذي هو معهود عند كلام العرب، قال: علم إن الله على كل شيء قدير. وقد تساءل بعضهم لماذا لم يكن ذلك بناء على هذه القراءة معطوفا على ما قبله من خطاب الله تبارك وتعالى له بقوله: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك، لماذا لم يقل له: واعلم أن الله على كل شيء قدير؟

0: فأجيب بأن هذه كانت هي النتيجة، نتيجة هذا الكشاف الذي انكشف له. فخاطبه الله عز وجل إثر هذه النتيجة بقوله: اعلم أن الله على كل شيء قدير. ونقف الآن عند هذا القدر، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، هكذا كنا مع تفسير الآية 259 من سورة البقرة، إلى أن نلتقيكم مع آية أخرى من آيات هذه السورة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم،
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اطمأنت القلوب بصدق وعده، واستقامت الحياة بهدي شرعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الصدق نجاة لأهله ورفعة لعباده، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أصدق الناس لهجة وأعظمهم أمانة، ما عرف بين قومه إلا بالصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الصدق هو روح الإيمان وعماد الثقة وأساس العمران، ولذلك أمر الله تعالى به فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال هو عنوان السعادة في الحال والمآل، فهو نور يسكن القلب، واستقامة تظهر في الجوارح، وتوافق بين السريرة والعلانية، وبين القول والعمل، وهو النجاة في الدنيا والآخرة، حتى وصف الله تعالى به نفسه فقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تبارك اسمه: ومن أصدق من الله حديثا، وجعله أبرز صفات أنبيائه ورسله، فما عرفوا بين أقوامهم إلا بالصدق والأمانة، وكانت أعلى المراتب بعد النبوة مرتبة الصديقين. وإن أعظم الصدق صدق القلب مع الله إخلاصاً وإيماناً، وصدق اللسان في الأقوال، وصدق الجوارح في الأعمال، حتى يكون ظاهر الإنسان موافقاً لباطنه، وقوله شاهداً لفعله، لا تناقض فيه ولا رياء. ولذلك أمر الله تعالى به في كتابه فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهله فقال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فيا بشرى الصادقين. ويا لها من منزلة عظيمة، أن يكون طريق الجنة كلمة صدق، وقلب صدق، وحياة صدق. أيها المؤمنون، إن الصدق هو روح المجتمع التي تحفظ تماسكه، وصمام الأمان الذي يحميه من التفكك والريبة والخديعة، فما تمسك مجتمع بالصدق إلا نمت فيه الثقة، واطمأنت فيه القلوب، وشعر الناس بالأمان في أقوالهم ومعاملاتهم ووعودهم. وبالصدق تتحول المجتمعات من أفراد يخشى بعضهم بعضا ويتربص بعضهم ببعض، إلى بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، لأن الناس إذا صدقوا اطمأنوا، وإذا اطمأنوا تعاونوا، وإذا تعاونوا قويت مجتمعاتهم واشتد بناؤها. ومن أعظم صور الصدق الصدق في المعاملات، فإن التجارة لا يحييها المال وحده، بل تحييها الثقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالصدق يجلب البركة، ويزرع الطمأنينة، ويجعل المعاملة قائمة على الوضوح لا الخداع، وعلى الأمانة لا الاستغلال. ومن صور الصدق كذلك الصدق في الشهادات والتقارير، فبه تصان الحقوق، ويقوى القضاء، وتستقيم المؤسسات، ويأمن الناس على مصالحهم وأموالهم. ومنه أيضا الصدق في الوعود والعهود، فإن المجتمعات لا تستقر إذا أصبحت الكلمات بلا وفاء،
والعهود بلا التزام. وقد مدح الله تعالى أهل الصدق والوفاء فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. فاتقوا الله عباد الله، واصدقوا مع الله، واصدقوا مع عباد الله، فبالصدق تنالون البركة والأمان في مجتمعكم، فهو نور في القلوب، وثبات في المواقف، وبركة في الأرزاق، وسبب لنجاة العبد يوم يلقى الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله ولي الصادقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اعلموا أن الصدق من أجل الأخلاق التي تسمو بها المجتمعات، وتترسخ بها الثقة بين الناس، وتستقيم بها المعاملات، فهو نورٌ في القلوب، وبركةٌ في الأعمال، وأمانٌ من أسباب التنازع والاضطراب. وإذا كان الناس اليوم أحوج ما يكونون إلى الصدق، فإن من الواجب علينا أن نجعله حاضرًا في أقوالنا وأعمالنا، امتثالًا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن دلائل الصدق التي يحتاج إليها الناس في زماننا التثبت مما يسمعون، والتحري فيما ينقلون، فإن الكلمة أمانة، وصاحبها مسؤول عنها بين يدي الله. وقد نبه القرآن الكريم على هذا الأصل العظيم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن بناء الصدق يا عباد الله يبدأ من الأسرة، حين يرى الأبناء الصدق حاضرًا في أقوال آبائهم وأمهاتهم، وفي وعودهم وتعاملاتهم، فتترسخ القيم بالقدوة قبل الكلمات، وتغرس الأخلاق بالممارسة قبل التوجيه. وفي الحديث عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمراً. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الصدق، يغرسه في النفوس منذ الصغر، لأن القيم العظيمة تبدأ من المواقف اليسيرة. وإذا نشأت الأجيال على الصدق والأمانة، قويت الثقة بين الناس، وترسخت قيم النزاهة والوفاء. ولذلك كان من المهم أن تعلي المجتمعات شأن الأمناء والصادقين، وأن تبرز النماذج المشرفة، حتى يصبح الصدق خلقًا وقدوة تتطلع إليها الأجيال. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بالصدق في السر والعلانية وفي الوعد والعهد، وربوا أبناءكم عليه، فإن الصدق أساس الثقة وعماد الأمانة وسبب بركة الأقوال والأعمال. وإذا صدقت القلوب اطمأنت النفوس، وتماسكت المجتمعات، وعاش الناس في أمن ووئام. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا ثابتا راسخا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، والخلاص في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم، واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان معمار التعايش، سؤال التماسك الإنساني، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لم يعد العيش مع الآخر خيارا نظريا، هو واقع يومي تفرضه المدن المختلطة والأسواق والمنصات الرقمية وحركة البشر عبر الحدود. نحن نتشارك الفضاء نفسه مع أشخاص يختلفون عنا في الثقافة والرؤية ونمط الحياة. في هذا العالم المتداخل يصبح السؤال كيف نحافظ على ذواتنا دون أن ننغلق، وكيف ننفتح دون أن نتماهى. العيش مع الآخر لا يعني إلغاء الفروق ولا تحويل الاختلاف إلى تهديد دائم، إنه مهارة أخلاقية ومعرفية في آن واحد. فكل علاقة إنسانية تحمل احتمالين، أن تكون مساحة صراع أو مجالا للنمو المتبادل. التحدي ليس في وجود الآخر، وإنما في طريقة إدارتنا لهذا الوجود البشري. فحين نمتلك وضوحا داخليا وقدرة على الإصغاء، نستطيع أن نعيش التنوع بوصفه ثراء لا خطرا. من هنا يبدأ البحث عن صيغة توازن بين الثبات والانفتاح، وبين الهوية والحوار، وبين الذات والعالم. أيها المستمعون والمستمعات، لا يمكن للإنسان أن ينفتح على الآخر إذا كان مرتبكا في فهم نفسه، فالهوية غير الواضحة تميل إما إلى الانغلاق دفاعا عن ذات هشة، أو إلى الذوبان بحثا عن قبول. لذلك فإن أول خطوة للعيش المشترك هي بناء وعي داخلي متماسك، معرفة القيم الأساسية التي نؤمن بها، والحدود التي لا نرغب في تجاوزها، والمجالات التي نقبل فيها بالتنوع. وضوح الذات لا يعني التصلب، وإنما يعني امتلاك مركز مرجعي. فحين يعرف الإنسان لماذا يؤمن بما يؤمن به، يصبح أكثر قدرة على الاستماع دون خوف. أما حين تكون قناعاته مجرد امتداد لما اعتاده، فقد يشعر بأن أي اختلاف هو تهديد مباشر. في عالم يشهد احتكاكا دائما بين الثقافات، تتأكد الحاجة إلى هذا التوازن. فالمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والخطابات العامة تؤثر في طريقة فهمنا للآخر. لذلك فإن مسؤولية الفرد تبدأ بإعادة فحص قناعاته في ضوء المعرفة لا في ضوء الانفعال. حين تكون الذات واضحة، يتحول اللقاء مع الآخر من مواجهة إلى حوار. لا نبحث عن نسخ متطابقة منا، بل عن مساحات مشتركة يمكن أن نبني عليها علاقة إنسانية متوازنة.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، العيش مع الآخر يتطلب أكثر من التسامح الشكلي، يتطلب إصغاء حقيقيا. الإصغاء لا يعني القبول بكل ما يقال، هو محاولة لفهم السياق الذي يصدر عنه. فكل إنسان يتحدث من خلفية ثقافية وتجربة شخصية تشكل رؤيته للعالم. في زمن الاستقطاب العالمي، يميل الناس إلى بناء جدران فكرية تحميهم من الاختلاف، لكن هذه الجدران تعمق العزلة. أما الإصغاء فيفتح نافذة لفهم دوافع الآخر، ويقلل من الميل إلى التصنيف السريع. هنا تتجلى إنسانيتنا في قدرتنا على التمييز بين الفكرة وصاحبها، وبين الخلاف والعداء. مشروع المؤتلف الإنساني يؤكد أن التعايش لا يقوم على طمس الفروق، بل على إدارة الاختلاف ضمن إطار من الكرامة المتبادلة. فالإنسان حين يشعر بأن صوته مسموع يصبح أكثر استعدادا للاستماع بدوره. الإصغاء فعل قوي لأنه يتطلب ثقة بالنفس. الشخص الواثق من هويته لا يخشى الحوار، بل يرى فيه فرصة لتوسيع أفقه، وهكذا يتحول اللقاء مع الآخر إلى مساحة تعلم متبادل، لا إلى ساحة صراع على الوجود. أيها المستمعون والمستمعات، الحياة المشتركة لا تبنى فقط على النوايا الطيبة، وإنما على مؤسسات وقوانين وثقافة عامة تعزز الاحترام المتبادل. في المدن العالمية وأماكن العمل المتعددة الجنسيات والمنتديات الدولية تتشكل يوميا نماذج للتعاون رغم الاختلاف. المطلوب ليس توحيد الرؤى لتتطابق تماما، وإنما الاتفاق على قواعد أساسية تنظم العلاقة، كاحترام الكرامة وحماية الحقوق والاحتكام إلى الحوار بدل العنف. هذه القواعد تمثل الحد الأدنى الذي يسمح لتعدد الأفكار أن يكون مصدر قوة. في هذا السياق يقدم المؤتلف الإنساني رؤيته، رؤية تربط بين القيم المشتركة والعمل الواقعي، بحيث تتحول المبادئ إلى سياسات وممارسات. فحين تترجم القيم إلى أنظمة تعليمية عادلة، وإلى إعلام مسؤول، وإلى تشريعات تحمي التنوع، يصبح العيش مع الآخر جزءا من بنية المجتمع لا مجرد خيار فردي. العالم اليوم مرتبط ومترابط اقتصاديا وثقافيا، ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش بمعزل عن غيره. لذلك فإن بناء المساحات المشتركة ليس ترفا، وإنما ضرورة للاستقرار العالمي. وفي هذه المساحات نحافظ على ذواتنا لا بالانعزال، بل بالمشاركة الواعية.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، أن نحيا مع الآخر دون أن نفقد أنفسنا هو توازن دقيق بين وضوح الهوية وصدق الانتماء وبناء قواعد مشتركة للحياة. لسنا مضطرين للاختيار بين الانغلاق أو التماهي، يمكننا أن نكون أنفسنا وأن نمد الجسور في الوقت ذاته. وفي عالم يزداد تعقيدا، لا يكفي أن نتحدث عن القيم، بل أن نجعلها حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة من حديث المؤتلف، على أن نلقاكم في الحلقات المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني: حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث: حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع: حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس: حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس: حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع: حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. وكما اعتدنا في المشهد الثقافي فإننا نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة. فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي.
6: المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: النادي الثقافي يطلق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية، ندوة علمية تناقش تحديات الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية، أمسية شعرية تحتفي بالعشق في الشعر العماني. فأهلاً وسهلاً بكم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك ماها فاجير ألونجكون ملك تايلاند، وذلك في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة باجر أكتيابها مهيدول. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك والشعب التايلاندي الصديق. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى مواجهة شاملة ستكون كلفتها باهظة على دولها وشعوبها وعلى الأمن والاستقرار الدوليين. كما شدد على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأمثل للخروج من الأزمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وإيران ربما توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع المقبل من شأنه استئناف حركة الملاحة البحرية، لكن طهران ردت بأنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. وجاء إعلان الرئيس الأمريكي بعدما ألغى خططا لشن هجمات جديدة على إيران مشيرا إلى إحراز تقدم، وتشمل مطالب إيران رفع العقوبات الدولية والإفراج عن أصول مجمدة بمليارات الدولارات. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عدم انسحاب بلاده من المفاوضات على الرغم من الضغوط، مطالبا بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل بناء على انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني. ميدانيا واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في محيط بلدة طير حرفة بالجنوب اللبناني. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تتقدم على جبهة واسعة في الجزء الشمالي من مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا. في الأثناء قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون في هجوم أوكراني على منطقة بريانسك الروسية. وفي منطقة سومي بشمال أوكرانيا قتلت امرأة وأصيبت أخرى بجروح خطيرة في هجوم روسي بطائرات مسيرة، وأصيب ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في نشراتنا وفتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. وكما اعتدنا في المشهد الثقافي فإننا نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة. فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: النادي الثقافي يطلق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية، ندوة علمية تناقش تحديات الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية، أمسية شعرية تحتفي بالعشق في الشعر العماني. فأهلاً وسهلاً بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أعلن النادي الثقافي عن إطلاق جائزة صيرورة للصناعة الثقافية الإبداعية لعام 2026، وكما جاء في بيان النادي فإن الجائزة تهدف إلى تشجيع المبدعين على تحويل أفكارهم الثقافية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب دعم منظومة الاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان وتعزيز إسهام القطاع الثقافي في التنمية المستدامة. المزيد عن هذه الجائزة نتعرف عليه من خلال حوارنا القادم مع الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي. مرحبا بك دكتور معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك صديقي العزيز أستاذ هلال، ومرحبا بالمستمعين الكرام جميعا.
0: حياك الله. لعل السؤال الأول الذي سيتبادر في أذهان البعض هو دلالة الاسم صيرورة وارتباطه بأهداف الجائزة التي أطلقها النادي الثقافي.
1: هذه الجائزة تحمل اسم صيرورة فعلا، وهذا الاسم يعطي تلك الدلالة على تلك العملية التي يتحول فيها العنصر الثقافي من حالته الثقافية التي يعني تحتفي بالثقافة كونها جزء من تكوين المجتمع ومن الهوية، إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى تحول ذلك العنصر الثقافي إلى قيمة مضافة تتمثل في الجانب الاقتصادي الذي نراه في الصناعة الثقافية الإبداعية. فصيرورة أتت من كلمة صارة، وصارت تعطي تلك الدلالات على عملية التحول تلك التي نتحدث عنها الآن في هذه الجائزة.
0: وفعل صيرورة يعني يفيد الاستمرارية كما أفهم يعني من هذا المصطلح، مصطلح صيرورة يعني.
1: وهي كذلك بالفعل هي تفيد فكرة، تعطي تلك الإحالات على العملية المستمرة، ولذلك يعني تم اختيار هذه الكلمة بالتحديد كعنوان لهذه الجائزة، لأننا نتحدث فعلا عن منتجات إبداعية تقوم على أصول ثقافية معينة يؤمل منها أن تستمر لفترات زمنية ممتدة، ولذلك كانت إحدى الكلمات المفتاحية التي تحدثنا عنها عندما كنا في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه الجائزة. كنا نتحدث عن كلمة الاستدامة، استدامة هذه المشاريع، قدرتها على الصمود، قدرتها على العطاء لفترات ممتدة أو البقاء لفترات ممتدة.
0: طيب دعنا نتحدث بتفاصيل أكثر عن ماهية هذه الجائزة وما الذي تضيفه إلى الجوائز الثقافية تحديدا الموجودة في البلاد.
1: هذه الجائزة بالتأكيد هي جائزة تهدف إلى دعم وتمكين تلك الأفكار القائمة على العناصر الثقافية الإبداعية العمانية، والتي يمكن بالفعل تطويرها وتنفيذها وتقديمها للمتلقي. فهذه الجائزة في الحقيقة يعني تدخل فيما يسمى بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذه الجائزة اليوم حقيقة عندما يطرحها النادي الثقافي هي يعني يسعى من خلالها هذا النادي إلى إعادة تعريف دور المؤسسة الثقافية حقيقة في هذا العصر، عصر الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد القائم على المعرفة، لأننا نتحدث اليوم عن أدوار تقليدية تقوم بها المؤسسات الثقافية، والنادي الثقافي أحد تلك المؤسسات. لكن اليوم عندما نتعاطى مع هذا الموضوع بالتحديد فإننا يعني بالتأكيد بحاجة إلى البحث عن الاحتفاء بذلك الإبداع القائم على الأصول الثقافية وتحفيز تحويل تلك الأصول الثقافية وتلك العناصر الثقافية إلى مشاريع مستدامة. ولذلك يعني نحن سنقول يعني بأن هذه الجائزة تعكس توجه النادي الثقافي في فكرة تبنيه لعملية التحول من رعاية الثقافة إلى تمكين الثقافة، نحن ندرك تماما كمثقفين أن المؤسسات الثقافية عبر الزمن تقليديا على الأقل كانت تعنى برعاية الأدباء ورعاية المفكرين والفنانين إلى آخره، لكن نحن اليوم كيف لنا أن نجعل هذه المؤسسة أيضا تعمل أو تشتغل على الجانب الآخر المتمثل في تحويل تلك الثقافة من ذلك النشاط الرمزي إلى قوة تنموية واقتصادية.
0: عندما يعني تذكر المشروعات الثقافية الإبداعية العمانية القابلة للتطوير والتنفيذ التي وردت ضمن توجيهات الجائزة بطبيعة الحال، هل ثمة توصيف لهذه المشروعات من حيث الحجم ورأس المال اللازم للتنفيذ؟
1: هذه الجائزة هي حقيقة تعنى بالأفكار المرتبطة بتلك المشاريع. يعني النادي الثقافي ربما يعني يجب الإشارة إلى أنه ليس بمؤسسة استثمارية، ولذلك النادي الثقافي سيشجع تلك العملية التي يتم فيها تحويل تلك الأفكار إلى إلى إلى إلى إلى مشاريع. ولذلك الجائزة على ماذا تركز؟ تركز على المقترحات التي تقدم من قبل المبدعين والفنانين والمثقفين بمختلف مشاربهم لمشاريع ثقافية تقوم فعلا على الأصول الثقافية التي نعرفها جميعا. هذه المشاريع الثقافية تدخل فيما يسمى بفكرة الصناعات الثقافية والإبداعية، والتي يعني فيما بعد بالتأكيد عندما يتم الاعتراف بها على الأقل من قبل المؤسسة الثقافية نفسها يمكن أن تذهب إلى حيز آخر أو إلى فضاء آخر نحن نسميه الحيز الاستثماري. هناك بالتأكيد هذه الأفكار ستتحول إلى مشاريع حقيقية تقف على رجليها، وبالتأكيد تستدعي تلك المشاريع قدرا من الدعم المادي. هذا الدعم المادي طبعا لا يستطيع فعل النادي أن يقدمه في هذه المرحلة، بس على الأقل اليوم النادي سيحتفي أو سيقدم أو سيعترف بهذه المشاريع القائمة على تلك الأفكار الإبداعية. هناك نقطة مهمة جدا يتوجب أن نشير إليها، وهي أن هذه الجائزة حقيقة اليوم ما يجعلها تختلف عن الجوائز التقليدية الأخرى التي نعرفها جميعا أنها لا تعنى بالدرجة الأولى بالمنجز الذي تم إنجازه بالمنجز الثقافي. عادة نحن نرى أن هناك جوائز للشعر، جوائز للرواية، جوائز للقصة، هذه جميعها تكون قد أنجزت حقيقة يعني، وتمنح الجوائز نظير إنجاز تلك الأعمال. اليوم نحن عندما نتحدث عن جائزة صيرورة فإننا نتحدث عن أعمال ستتحقق لاحقا، فنحن نكرم تلك الأفكار ونقدم ذلك الاعتراف الضمني من المؤسسة الثقافية لتلك الأفكار ولأولئك المبدعين لما سوف يتحقق لاحقا.
0: يعني بمعنى آخر أنتم الآن في هذه الجائزة يعني التسابق أو التنافس سيكون بين مجموعة من التصورات والأفكار بالدرجة الأساس، ثم يترك الموضوع لهذا المتسابق أو لهذه أو لأصحاب هذا المشروع أو هذه الفكرة لأن ينموا مشروعهم من خلال يعني ما يترتب عليه لاحقا سواء من الجائزة أو من خلال الاستثمار من خلال مؤسسات أخرى يعني تستطيع أن تضخ مبالغ مالية لدعم هذه الأفكار لتكون واقعا متحققا.
1: بالضبط، يعني الآن هذه الجائزة يعني ستدعم المؤلف أو المبتكر أو الذي تقدم بذلك المشروع وفاز. بالتأكيد فوز بهذه الجائزة يعني بأن المشروع الذي تقدم به على الأقل بالنسبة للمستثمر سينظر إليها هكذا، يعني على أن هذا المشروع هو أحد المشاريع البارزة الجيدة التي يعني تنافست مع مجموعة كبيرة من الأعمال الأخرى. هذا الدعم المتمثل في اعتراف المؤسسة الثقافية بذلك المقترح هو ما يمنح ذلك المقترح تلك الرصانة ربما أو تلك القدرة على إقناع الشركات وربما المؤسسات الأخرى الداعمة لهذا النوع من المشاريع. نحن نعرف جيدا كمثقفين أن هناك الكثير من الجوائز الأدبية على الأقل يعني التي لا تتعدى قيمة حقيقة $100، لكنها تحمل تاريخا عريقا، تاريخا كبيرا، وقدرتها على يعني تقديم من يفوز بها لا ترتبط بتلك بذلك المبلغ المادي الذي يمكن أن يحصل عليه نتيجة فوز بتلك الجائزة، إنما في قد في كمية الاعتراف أو يعني في حجم الاعتراف الذي يحصل عليه ذلك العمل. وفيما بعد بالتأكيد يعني إذا كنا نتحدث عن الرواية أو عن الكتب التي تنشر بالتأكيد هناك المبيعات أيضا. نحن نعرف بعض الجوائز التي يعني تقدم فعلا يعني حفنة بسيطة من المال، لكنها يعني تقدم أيضا مبالغ مالية هائلة فيما بعد للناشر وللمؤلف من خلال بيع ملايين النسخ أو مئات الآلاف من النسخ في المكتبات وغيرها.
0: طيب الآن يعني أيضا سنذهب إلى جزئية تتعلق بالمفهوم الصناعات الإبداعية. البعض يتخيل أن هذه الجائزة ربما تكون موجهة إلى الصناعات الإبداعية القائمة بين قوسين على يعني التراث أو لنقل الفنون البصرية أو حتى الفنون الحركية، فنون الدراما عموما يعني، لكن لا يذهب خيالهم إلى أبعد من هذا التجسيد، التراث، المادة التراثية أو سواء في شكلها المادي أو شكلها غير المادي أو هذه المادة البصرية المختلفة. ما الأشياء التي في مخيلتكم أنتم كصانعي لهذه الجائزة التي ترونها أنها ربما تتنافس على هذه الجائزة؟
1: هذا سؤال جميل جدا. أنا أعتقد أنه يعني أننا يجب علينا أن ندرك أن هذه الجائزة يعني تتعاطى مع مفهوم الثقافة بشكله الواسع الكبير الذي يتضمن الكثير من الأشياء التي أشرتم إليها الآن. يعني هي ليست محصورة على المحتوى الأدبي والثقافي. المحتوى الأدبي والثقافي هو جزء من تلك القصة، لكن هناك الفنون البصرية فعلا، هناك المنصات والمحتوى الثقافي الرقمي، هناك الفنون الأدائية، هناك الموسيقى، هناك المنصات والتقنيات الثقافية الرقمية، هناك مبادرات مجتمعية، هناك جوانب ترتبط ربما بالسياحة أيضا. جميع هذه المجالات يعني تندرج تحتها الكثير من الـ من الـ من الـ الأفكار التي يمكن فعلا اليوم أن تقدم. يعني اليوم إذا كنا نتحدث عن المحتوى الأدبي والثقافي التقليدي الذي نعرفه جميعا، نحن نتحدث فعلا عن يعني أفكار مثل إنتاج تحويل الروايات العمانية إلى أفلام ومسلسلات، ربما منصة اشتراك للكتب العمانية الإلكترونية، تطبيق قصص للأطفال مثلا مستوحى من الثقافة العمانية. إذا كنا نتكلم عن مثلا المنصات والمحتوى الثقافي الرقمي، يعني نحن نتحدث عن يعني سوق رقمي ربما للمحتوى الثقافي العماني، أو منصة فيديو ربما، أو منصة مثلا للمتاحف الرقمية، أو ربما شبكة إعلامية رقمية متخصصة في الثقافة والإبداع. يعني هناك الكثير من العناصر فعلا يعني التي تندرج تحت هذه المجالات. مثلا على سبيل المثال الفنون البصرية والتصميم، يعني يمكن أن يأتي شخص معين ويقول بأنني والله لدي مشروع استوديو رسوم متحركة للقصص العمانية على سبيل المثال، أو ربما متجر إلكتروني للفن الرقمي. يعني هناك مساحات واسعة. يعني المثير في القطاع الثقافي أنه يعني يتداخل مع كل جزئيات الحياة ويعطي تلك المساحات الكبيرة. لو ذهبنا فعلا نفس الشيء إذا باتجاه التراث والهوية الثقافية، نحن أيضا يعني نتحدث عن نفسه كثيرة جدا. يعني يمكن للشخص ما أن يتحدث عن مشروع اللي يتعلق بالمطبخ العماني، أو مشروع ربما يتعلق بإنتاج ألعاب تعليمية عن التاريخ العماني، أو يعني مثلا تطبيقات رقمية ترتبط بالمخطوطات ربما، أو حاضنات لأعمال من المشاريع الثقافية. يعني هناك الكثير يعني من الأفكار التي فعلا اليوم يمكن أن تدخل ضمن هذه الجائزة دون يعني الاكتفاء فقط أو الاقتصار على تلك الأفكار التقليدية، أو التي ما أقول تقليدية، سأقول تلك الأفكار التي ارتبطت تقليديا على الأقل يعني في أذهان الناس بأن هي الثقافة فقط يعني.
0: حتى هذه الأفكار بين قوسين التقليدية ربما تقدم في شكل مختلف وثوب جديد تقدم من خلاله صورة جديدة. طيب الآن يعني المرحلة القادمة، وهذا السؤال الأخير لك دكتور، هل هناك ثمة ورش أو لنقل استشارات سيقدمها النادي الثقافي للراغبين في المنافسة قبل التقدم لهذه الجائزة، وتوضيح طبعا نقاط القوة والضعف في المشروعات التي ربما يودون المشاركة بها؟
1: والله لم نفكر في ذلك، يعني هذه فكرة يعني جميلة جدا، ويمكن أن نقوم بها فعلا، أن نقيم ورشة لهذا الأمر كي تتضح الأفكار التي يعني نبحث عنها أو التي يفترض أن تقدم لهذه الجائزة. يعني نحن كنا قد أشرنا في المؤتمر الصحفي أننا يعني على تم الاستعداد للإجابة على أي تساؤلات، سواء عبر يعني وسائل الاتصال الإلكترونية أو عبر الحضور الشخصي إلى النادي، لكن لا يوجد أبدا ما يمنع يعني، بل بالعكس أنا أراها فكرة يعني مشرقة، أن يكون هناك فعلا يعني ورشة تنظم ويدعى إليها من يرغب في التقدم لهذه الجائزة، وأتخيل بأنها ستكون بالتأكيد مفيدة وستوضح الكثير من الجوانب المرتبطة بما نرغب في الوصول إليه.
0: ختاما نشكرك الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي، وقد سعدنا بالحديث معك حول جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026، ونتمنى لكم التوفيق وإنجاز العديد من هذه المشاريع التي بطبيعة الحال تصب في مصلحة سلطنة عمان والمجتمع.
1: شكرا جزيلا صديقي العزيز أستاذ هلال، وشكرا جزيلا لإذاعة سلطنة عمان وللمستمعين الأكارم جميعا.
0: شكرا لك دكتور.
2: يا مسقط الفكر

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر كان عنوان الندوة العلمية التي نظمتها هذا الأسبوع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في المنتدى الأدبي، وتناولت أبرز التحديات التي تواجه تعليم الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة، هذا بالإضافة إلى ما أحدثته تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تأثيرات في الكفاءة اللغوية والترجمية ومتطلبات سوق العمل. شارك في الندوة التي أقيمت في مقر النادي الثقافي بالقرم كل من الدكتور حسن عبيد الفضلي من جامعة نزوة، وتناول دور البحث الإجرائي في تنمية الكفاءة الاستراتيجية في ترجمة العناصر الثقافية لدى طلبة الترجمة، والدكتور محمد الحبيب الكحلاوي مشرف برنامج بكالوريوس الترجمة بجامعة السلطان قابوس، وتحدث عن تحديات الدرس الترجمي، وهو ما سيكون محور حديثنا في القادم من الوقت مع الدكتور محمد الكحلاوي. مرحبا بك دكتور محمد، معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.
0: حياك الله دكتور. وبداية، حين نتحدث عن مفهوم الخطاب المعاصر يمكن أن نسأل، هل ثمة ما يميزه عن الخطاب التقليدي وفق دراسات ومنظور الترجمة؟
1: والله الترجمة كعملية مفتوحة لكل أنواع الخطابات، يعني المترجم في مرحلة تجهيزه وإعداده لسوق العمل أي أينما كان وحيثما كان، ينبغي أن يكون مستعد للتعامل مع أي نوع من الخطابات، من الأجناس النصية، سواء كانت يعني واردة في وسائط أو موجودة في نصوص قديمة أو في نصوص دينية، أو مهما كانت نوع الخطاب ينبغي أن يكون المترجم، والترجمة بصفة عامة هي مفتوحة على كل ما هو مكتوب أو منطوق. لا توجد خصوصية معينة، صحيح يعني كل جنس نصي لديه خصوصية، هذا أكيد يعني من الأبجديات، يعني سواء كان من حيث البنية، من حيث اللغة، من حيث الأسلوب، ومن حيث الهدف، يعني أكيد يعني الخطابات تختلف وتختلف. هناك مشترك يجمع بين كل هذه الخطابات، مثلا المرتجلة كان قيل الخطابات المكتوبة المعدة سلفا.
0: صحيح. طيب أيضا يعني تطرقت في ورقتك إلى مفهوم الدرس الترجمي وما يواجهه من تحديات. أيوة. معرفية وعملية متزايدة، ما المقصود بالدرس الترجمي قبل كل شيء؟
1: هو الدرس الترجمي كجزء من الحديث عن الترجمة ككل، عادة يتم التركيز على الترجمة، المقاربات الترجمية، تقنية الترجمة، حضور الثقافي، حضور التكنولوجيا في الترجمة، يعني مواصفات الكفاءة الترجمية للطالب، هذه كلها مباحث رائجة وسائدة.
0: طيب
1: لكن أيه. الأساس مغيب، يعني عملية إعداد الطالب المترجم لكي يكون مترجما تحريريا أو فوريا، يعني قل ما كتب في الدرس في التحديات الحافة بالدرس الترجم. وهنا ركزت على هذه، مثل ما ذكرتم ركز على نوعين من التحديات، يعني التحديات المعرفية، وهناك تحديات أخرى عملية من مظاهرها مثلا الذكاء الاصطناعي. لكن في التحديات المعرفية تم التوقف عند ثلاث نقاط مهمة جدا وهي مسكوت عنها، إذا أردتم ممكن
0: والله من الجيد أن نتعرض إليها ونعرف المستمع الكريم إلى هذه النقاط التي ذكرتها.
1: طيب من التجليات التحديات المعرفية قلنا هناك أول شيء نقطة ما سميته مسلمة اللغة الأم. كل مترجم مثلا مترجم أنجليزي أو فرنسي عادة يفضل أن يترجم إلى لغته الأم. مثلا عندما يشتغل في الأمم المتحدة في المنظمات الأممية دائما يفضل العربي يترجم إلى لغته العربية لتمكنه منها، الفرنسي إلى الفرنسية وغير ذلك. لكن وضعيتنا نحن في البلاد العربية وفي عمان كونه هي وضعية تسمى بوضعية الزواجية diaglossic situation، يعني اللغة الأم هي لهجة، هي يعني اللغة العمانية أو اللهجة العمانية العامية الدارجة، واللغة الفصحى التي يتدرب عليها يترجم منها وإليها الطالب والطالبة العمانية تم تعلمها في المؤسسات وليست في محيط طبيعي. وإذا علمنا أن الفجوة بين العاميات العربية العمانية السعودية البحرينية الليبية الجزائرية هي ما نسميها لهجات دايلكت، الفجوة بين هاته اللهجات والفصحى قائمة وتتسع رويدا رويدا. في كثير من الأدوات مثلا النحوية التي اندثرت تماما،
0: ظلت موجودة في فقط في الكتب
1: في العربية العمانية. مثال عندما نقول النفي، النفي في اللغة العربية الفصحى هناك ما لا يقل عن 6 أدوات نفي، لم يتبقى منها إلا ما أو غيره أو ربما ليس حتى ليس يعني مشكوك في في في وجودها في اللهجات العربية. وبالتالي هي هذه الأدوات الستة تعمل في النصوص سواء كانت دينية سواء كانت سياسية سواء كانت نصوص مؤسسية سواء كانت نصوص أدبية، والمترجم عليه أن يفهم عملها. ما الفرق بين ما ولم، لم أخرج وما خرجت. عندما نقول مثلا هذه في الماضي والاثنين في الماضي غير كاف هذا تماما، لابد من تفسير لكي مثلا في النص القرآني الكريم تستعمل ما في سياقات بعينها حيث يمكن أن تستعمل لم لكن لم تستعمل. مثلا نقول وما كان

0: ندرسه على أساس الفصحى هي لغته الأولى سنكون ظالمين. وبالتالي الحل ينبغي أن على منهجنا عندما ندرس، وهذا ما دأبنا عليه جماعة سلطان قابوس، عندما ندرس مثلا علم النحو أو الصرف أو علم الدلالة أو التداولية نترجمها مخصوصا لطلاب الترجمة، نحو العربية لطلاب الترجمة، نحو اللغة الإنجليزية لطلاب الترجمة. وبذلك نتدارك هذه الفجوة ونؤمن والحمد لله يعني فهمت. لكن أن نبني على المسلمة أن الفصحى هي اللغة الأولى للطالب المترجم، اللغات الأولى لا تتعلم، لا يتم تعلمها في المؤسسات،
1: صحيح،
0: تتعلم في بيئة عائلية اجتماعية بشكل طبيعي من خلال الإكسبوجر، يعني أن يكون فرد ضمن المجموعة ويتعلم بالمحاكاة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من تجليات التحديات المعرفية هو جمود الدرس اللغوي في اللغويات النظرية، الدرس اللغوي العربي انسحب على مضامين النحو المدرسي والجامعي، ما نسميه بالنحو البيداغوجي. ما معنى هذا؟ معنى أن الدرس اللغوي سواء تعلق بالنحو، بالصرف، بالبلاغة، بالعلم الدلالة، حتى بالتداولية والأسلوبية، كلها يعني توقفت في القرن العاشر ونحن بقينا نجتر، وهذا مسكوت عنه في أكاديميا. ما زلنا ندرس نفس القواعد النحوية للطلاب التي صيغت في القرن العاشر. ما زلنا نقول لطلابنا في المدارس وفي الجامعات أن السين تفيد المستقبل القريب والسوف تفيد المستقبل البعيد. يعني هذا لا يعقل، لأن هذه عمليات نحوية مغايرة، ليست لها علاقة بالإحالة على الزمان. فأنا عندما أقول مثلا، أو الطالب عندما يقرأ جملة سوف أغادر في الحال يا مولاي، لدينا كلمة في الحال، يعني هذه شبه الجملة ظرفية زمنية تحيل على الآن هنا، على الحاضر وليس على المستقبل البعيد. وبالتالي تتعارض القاعدة النحوية مع الاستعمال اللغوي الصحيح، سواء كان في النصوص التي لا نشك في فصاحتها مثل النص الديني القرآني، النصوص القديمة، الجاحظ، غيره، يعني من مما انكتبوا بالعربية الفصحى. وهناك عشرات الأمثلة التي ما زالت تغرف فقط القاعدة صيغت في القرن العاشر وما زالت تطبق نحن الآن في القرن 21. وكما لو أن اللغة جامدة، اللغة لم تتغير، وكما لو أن النظريات اللغوية لم تتغير هي الأخرى، في حين أن النظريات اللغوية تغيرت منذ فرديناند سوسيور 1919. يعني وقع تغيير جذري في من اللسانيات التاريخية والتقليد، النحو التقليدي، إلى اللسانيات البنيوية، ثم تطورت بعد ذلك مدارس وتفرع إلى علم نفس لغوي، علم نفس اجتماعي، تداولية، تحليل خطاب. يعني هذه كل معارف في خدمة فهمنا لعمل اللغة. وبالتالي كيف ندير ظهرنا إلى هذه المعارف الكلية ونكتفي بما صاغه السلف الرواد الذين كانوا جهابذة، يعني ليسوا أناس عاديين. يعني في ذاك العصر عندما كانت الكنيسة يعني تصول وتجول والنظام عبودي يعني تسمى بعصر الظلمات، كان أسلافنا وأجدادنا يعني يبدعون في كل المعارف. يعني لا لوم عليهم، اللوم علينا نحن، يعني اكتفينا بالتشبث بتلابيبهم وبما كتبوا وبما أنجزوا. يعني ذكرت مثال في المداخلة إسهامات كبيرة، يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي، لسيبويه، بن هشام، بن جني، يعني هذه فطاحلة. لكن ماذا فعلنا؟ يعني شوف كم من قرن الآن ونحن ما زلنا ندرس نفس القواعد. يعني ولقد هذه ليست الصيحة الأولى، أو من زمان، منذ يعني ابن مضاء القرطبي الذي دعا إلى إعادة النظر كثير من النحات العراقيين

0: المصريين دعوا إلى ضرورة خاصة النحو المدرسي والجامعي. لكن بما أن الدرس اللغوي جامد متكلس سينسحب ذلك بالضرورة على نفس النحو الذي درسه أبي أدرسه أنا ويدرسه ابني ويدرسه حفيد.
1: لعل دكتور
0: كما لو أن اللغة جامدة يعني.
1: اسمح لي في هذه المداخلة دكتور، لكن يعني ربما وأنا أداخلك ولا أسألك الآن، ولكن أداخلك وأقول لك إنه ربما الإشكالية ليست في تعلم النحو بشكله التقليدي أو بشكله الماضوي، وإنما عدم القدرة على مناقشته ومساءلته والتجديد فيه، بمعنى أن يعني أن نذهب إلى تجديد هذه اللغة، تجديد هذا القواعد، تفهيم الطلبة في أساسهم إلى أهمية هذا النحو وضرورة أن نجدد فيه بما لا يتعارض فيه. أنا أفهم مثلا أنه الكتابة الإبداعية كمثال لم تنطلق من يعني تقليد مستمر، يعني هناك من كسر النظرية الأرسطية ليبني مسرحا جديدا ومختلفا، لكنه كان يعرف المسرح الأرسطي، يعرفه تماما وينطلق من القاعدة الأساسية التي انطلق منها ذلك المسرح، فبنى مسرحا جديدا مختلفا ويتواكب مع لغة الفترة التي كان فيها. فهذه واحدة من الأشياء نحن التي ربما نفتقدها في درسنا اللغوي تحديدا.
0: هو أستاذ هلال أنا أتفق معك يعني معناها في كل ما قلت. أنا لم أصم النحو التقليدي بالتخلف أبدا، لا أجرؤ على ذلك، ومن يجرؤ على ذلك؟ لم أقل متخلف، يعني هو تطور إلى حدود التي وصل إليها في القرن العاشر، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة من الجمود من السبات ولم يتغير أي شيء. يعني في القواعد النحوية التي يدرسها طلابنا وتلاميذنا هي نفس القواعد.
1: صحيح.
0: يعني كيف نلوم على السلف الرواد؟
1: واللوم
0: هو كل اللوم على الباحثين، على الأكاديميين عربيا وخاصة، والمحيط من حولنا يتغير يتطور في مستوى اللغوية النظرية والتطبيقية وكل أصنافها. يعني بالتالي هي دعوة لكي يعني نعيد النظر، دعوة لكي نحدث to update ما ينبغي تحديثه ونستفيد من هذه المعارف الجديدة مثل تحليل الخطاب، مثل التداولية، نستفيد منها في فهم عمل اللغة. في نهاية المطاف ما هو السؤال المركزي؟ السؤال المركزي هو كيف تعمل اللغة، كيف تعمل صرفيا صوتيا صرفيا نحويا دلاليا إلى غير ذلك. طيب نحن في مستوى النحو، على مستوى الجملة التركيب اللغوية كيف تعمل؟ هل التوصيف الذي ورد منذ 10 قرون ما صحيح وما زال قائم، أم لابد أن نأخذ بعين الاعتبار المستجدات الجديدة في هذه الحقول المعرفية النظرية؟ ولا يمكن للنحو المدرسي والجامعي أن يتم تحديثه إذا لم يقع تحديث الدرس اللغوي في linguistic course، الدرس اللغوي العربي بصفة عامة.
1: الحوار معك شيق، وكانت هناك نقطة تتعلق بالذكاء الاصطناعي دكتور محمد الحبيب الكحلاو، ولكن يعني الوقت يعني ضيق والحوار شيق، نتمنى أن نلتقي بك في
0: في يعني إمكانية أن أقول جملتين على
1: تفضل دكتور تفضل.
0: بالنسبة للذكاء الاصطناعي، أنا قلت يوم أمس الذكاء الاصطناعي هو يعتبر من الفتوحات المعرفية للذكاء البشري، لكن مع الأسف عندما نسيء استخدامه ونفرط في التعويل عليه خاصة طلابيا وأكاديميا وفي المدارس يعني هذا الاعتماد المفرط يقود إلى محاذير كبرى. من أهم هذه المحاذير كون الطالب يفقد الثقة في نفسه تماما ويعول كل التعويل على الذكاء الاصطناعي وكل ما هو جاهز، فيموت فيه لديه التفكير النقدي، التفكير التحليلي، التفكيكي، ويعني كما لو أنه يعني يشجع على الكسل والخمول، في حين أنه خاصة في المسيرة التعلمية هي فرصة لكي تتفتح يعني مواهب وقدرات وكفايات التعلم لدى الطلاب، وليس تغلق ولا تتكرس التبعية للآلة التكنولوجيا وللمناويل اللغوية الكبرى. هذا هو ما نخشاه، لكن الدعوة الآن إلى الترشيد، إلى حمل التوعية، وهذا ما هو قائم في جامعة السلطان قابوس وفي كل الكليات طبعا. وبحول الله يعني عندما نكون واعين يعني بهذه المحاذير وبهذه الأخطار نتلافى التبعات الضارة بحول الله.
1: ختاما نشكرك الدكتور محمد الحبيب الكحلاوي، مشرف برنامج البكالوريوس الترجمة بجامعة السلطان قابوس، وقد سعدنا بالحديث الشيق معك حول موضوع الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر، وبطبيعة الحال نأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
0: بحول الله. شكرا.
1: حياك الله. شكرا.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ديوان العشق العماني كان محور الأمسية الشعرية الفنية التي أقامها النادي الثقافي بمقره في القرم هذا الأسبوع، واحتفى عبرها بالحب والود والغزل في الشعر العماني. وقدم الدكتور سيف الرمضاني والدكتور حصة البادي قصائد من أشعارهما إلى جانب مختارات لشعراء عمانيين من مختلف العصور، تناولها إصدار ديوان العشق العماني الذي صدر عن وزارة الإعلام. ووثق الدكتور سيف الرمضاني في هذا الإصدار مختارات شعرية في العشق والوجد والغزل ل250 شاعرا عمانيا من مختلف العصور بدءا من القرن الأول الميلادي حتى الآن. وشارك الزملاء الإعلاميون أحمد الكلباني وسهر قيشي في تقديم مجموعة من قصائد الأمسية لشعراء عمانيين قديما وحديثا. صاحب هذه القراءات معزوفات على آلة القانون بمشاركة العازفة بدرية الفرعي، فيما أدارت الأمسية زميلة الإعلامية فاطمة إحسان. في الدقائق القادمة نستمع إلى جزء من أمسية ديوان العشق العماني.

القصيدة بعنوان نوارس. لو أن العالم بيت يجمع بردي وضرامك في غرفة قلب، لو أن العالم بيت يجمع بردي وضرامك في غرفة قلب، لو أن الناس قلوب تلمس نبض الشوق بكفينا إن قست الدرب، لو أن نوارسنا تأمن درب العودة إن فاضت آنية الحب، لعبرنا أروقة الخوف لجنتنا، لخبأت بخور حنيني في ثوب لقاء يغزلنا فيض نقاء وحكايات فيض الغربة، ولجئت لقلبي مسبوقا بقصائد وجد متبوعا ببلاد محبة. لكن العالم قرية، لكن العالم قرية، والناس عيون ولسان، ونوارسنا أنهكها البعد ووحدتها، والشوق بكفينا وطن نقرأه إن ظن أمان، والشوق بكفينا وطن نقرأه إن ظن أمان.

كل النوارس قد تطفو وتصطفق، كل النوارس قد تطفو وتصطفق، إلا نورس شعري طبعه الغرق. صارت مع الغيم حيث الخصب يحملها، ووحده ظل لا ظل ولا ورق. طارت مع الغيم حيث الخصب يحملها، ووحده ظل لا ظل ولا ورق. متيم بخيوط الشمس يغزلها مراوحا ومظلات لمن عرقوا، للعاجنين بهذه الأرض سحنتهم، الصابرين على الشكوى وما نطقوا. للعاجنين بهذه الأرض سحنتهم، الصابرين على الشكوى وما نطقوا. للعاشقين عيونا طرفها حور، ذابوا وما ضمهم جفن ولا حدقوا.

الفارغ المشغول. أنا الفارغ المشغول والشوق آفتي، فلا تسألوني عن فراغي وعن شغلي. عجبت لترك الحب دنيا خلية وإعراضه عنها وإقباله قبلي. سلوا قلب دنيا كيف أطلقه الهوى، فقد كان في غل وثيق وفي كبلي. فإن جحدت فاذكر لها معبدا، فإن جحدت فاذكر لها قصر معبد بمنصف ما بين الأبلة والحبل، وملعبنا في النهر والماء زاخر، قرينين كالغصنين فرعين في أصلي. ومن حولنا الريحان غضا، وفوقنا ظلال من الكرم المعرش والنخل. إذا شئت مالت بي إليها كأنني إلى غصن بان بين دعصين من رملي. ولما بلوت الحب بعد فراقها، قضيت على أم المحبين بالثكل، وأصبحت معزولا وقد كنت واليا وشتان ما بين الولاية والعزل.

0: أبدأ بأبي سرور الذي يقول في عذوبة الحب، وهو لمن يتتبع قليلا عنه، حميد بن عبد الله الجامعي شاعر وقاض من سمائل، صدر له ديوان شعري في 4 مجلدات ضم أعماله الشعرية. يقول أبو سرور: عتابك أحلى من الفستق وأندى ذكاء على المفرق، وأبرد للقلب من سلسل وأحرق للضلع من محرق، ولولا عتابك ما لذ لي رقيق المعاني ولا منطقي، ولولا عتابك لي لم أقف بحبي لديك على موثقي. خلقت لروحي فوا فرحتي، ولولا غرامك لم أخلقي، محاسن غيرك لم تسبني وغير جمالك لم أعلقي، وريحان بردك لي فاضح وريحان غيرك لم يعبقي. أأنسى زمانا، أنسى زمانا ظللنا به كياما نشاوى بظل النقي، ندير السرور بأكوابه ونسقي الغرام ولم نستقي. وليل سريت ولم ألتفت إلى ما ألاقي ولم أتقي، أتيت وقد نام عن الرقيب وقام المشوق إلى الشيق، ترقص جسمك في خزه وصفقت تيها على موسقي، ودهت دلالا على همستي فخفت تدوبي فقلت ارفقي.
1: كان هذا مقتطفا من أمسية ديوان العشق العماني.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان، نبدأها بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجرا كتيتيبها مهيدول. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك مها فاجر الوانجاكون ملك تايلاند، وذلك في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة باجرا اكتيبها ماهيدول. أعرب جلالة السلطان من خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك والشعب التايلاندي الصديق. حصل ميناء صلالة على المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، ويقيس هذا المؤشر كفاءة الموانئ استنادا إلى سرعة مناولة السفن وتقليص زمن بقائها في المرافق، مما يسهم مباشرة في خفض تكاليف النقل البحري وتعزيز موثوقية ومرونة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. ويعكس هذا المركز المتقدم المميزات التنافسية والقدرات التشغيلية والتجهيزات اللوجستية التي يتمتع بها ميناء صلالة، ويعزز المكانة الدولية للميناء كرافد حيوي للنقل البحري وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وكمركز محوري رابط بين خطوط الشحن العالمية. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى مواجهة شاملة ستكون كلفتها باهظة على دولها وشعوبها وعلى الأمن والاستقرار الدوليين، كما شدد على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأمثل للخروج من الأزمة. تواصل بيئة الأعمال الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم الدعم المالي والتمويل والاستشارة والتمكين لرواد الأعمال من خلال منظومة متكاملة من برامج التمويل والتدريب والإرشاد. ومن هذه القطاعات صندوق شراكة الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025.
1: بين طموح رواد الأعمال وحاجة الاقتصاد إلى التنويع والنمو، تبرز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان كأحد أهم محركات التنمية التي تقود إلى التنويع الاقتصادي. ولتمكين هذا القطاع تتضافر الجهود بالدعم عبر التمويل المالي والقروض الميسرة والتدريب والإرشاد، إضافة إلى توفير بيئة أعمال محفزة تسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. ومن هذه المؤسسات صندوق تنمية مشروعات الشباب شراكة الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025. ومن أدوار هذا الصندوق توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقديم الاستشارات والتوجيه لأصحاب المشروعات وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى دعم نمو واستدامة المشاريع العمانية، حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة بخدمات الصندوق 140 مشروعا، ويصل سقف التمويل للمشروع إلى 350 ألف ريال عماني. وأكد القائمون على صندوق شراكة بأن التركيز خلال الفترة الحالية على القطاع الصناعي لدوره في تعزيز المحتوى المحلي، كما يحظى القطاع اللوجستي باهتمام خاص نظرا للموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما يوفره من فرص واعدة لتعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي، إلى جانب القطاع السياحي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع والاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها البلاد، مع استمرار الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في المجالات التقنية والرقمية، إضافة إلى التركيز على قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
0: اختتمت أوتيك الذراع التقنية لعمان تلا الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لقيادات الأمن السبراني من أجل إعداد وبناء قدرات 100 قائد عماني متخصص في مجال الأمن السبراني وتعزيز جاهزية سلطنة عمان في مواجهة التهديدات المتصاعدة. وتضمنت هذه الدفعة 30 متدربة شاركوا في تجارب تعليمية تنفيذية ومحاكاة واقعية لهجمات سبرانية ونقاشات معمقة تهدف إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السبراني. بإجمالي قيمة تداول تجاوزت 191 مليون ريال عماني، أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني.
2: لا يزال أداء بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع مستقرا، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7634 نقطة، مع اختتام التداولات منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي. وتجاوز إجمالي قيمة التداول 191 مليون و400 ألف ريال عماني، مرتفعا بنحو 9% بعد تداول أكثر من 673 مليون سهم من خلال قرابة 42 ألف صفقة.
3: عبد الملك بن أحمد الحراسي، وسيط مالي في شركة أوبار كابيتال. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع تداولات متوازنة مقارنة بالأسواق الخليجية، مع تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب الأوضاع الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة وترقب المستثمرين للنتائج المالية خلال الشهر القادم.
2: القيمة السوقية لبورصة مسقط سجلت انخفاضا بأكثر من 14% لتبلغ نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل القطاع المالي ارتفاعا طفيفا، فيما انخفض مؤشري الخدمات والصناعة.
3: القطاعات إذا شفنا السيولة وين تتمركز، السيولة تتمركز في القطاع الصناعي والقطاع المالي بطبيعة الحال، لأن في هذا القطاعين توجد الشركات الأسهم القيادية ذات الوزن في السوق.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بقيمة نسبتها حوالي 89% والبيع بالنسبة ذاتها، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي كأكثر الأوراق المالية تداولا من حيث إجمالي عدد الأسهم بنسبة تجاوزت 25%، كما تصدر سهم بنك مسقط من حيث القيمة بنسبة بلغت 24%. أعد هذا التقرير لإذاعة سلطنة عمان محمد بن صالح البلوشي، وقرأه أحمد بن سالم الكندي.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 7 دولارات و2 سنتين مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 80 دولارا و99 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل بلغ 100 دولارين للبرميل. اختتم فريق الجيش السلطاني العماني للمسير بالعصا منافسات المسابقة الدولية للمسير بالعصا العسكرية التي أقيمت في الأكاديمية العسكرية الملكية ساند هيرست بالمملكة المتحدة، بعد أداء متميز جسد أعلى مستويات الانضباط العسكري والدقة والاحترافية وبمشاركة فرق عسكرية من مختلف دول العالم. تأتي هذه المشاركة ضمن الخطة التدريبية للجيش السلطاني العماني وتعزيز حضوره الفاعل في المحافل العسكرية الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات والتجارب مع الفرق العسكرية الدولية المشاركة في المسابقة. مع اختتام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه الأخبار. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملكة تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجرا أكتيبها ماهيدول. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي. قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان أخبار عمان. هذه تحيات الزملاء من التحرير، الزميل يعقوب بن سيف الهشامي نفذ الأخبار على الهواء مباشرة، الزميل حمود بن سالم بني عرابة قدمتها لكم، هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.

بودي أن نسجل بكل فخر وابتزازك كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة في القطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز والذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته مؤكدين على رعايتنا لهم واهتمامنا بهم تبقى هذه القطاعات الحصن الحصين والدرع المكين في الذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه.

¡Vamos!

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة لقاء مع الشاعرة والروائية مريم الزرعوني. مريم الزرعوني شاعرة وكاتبة وفنانة تشكيلية إماراتية، عضوة اتحاد الكتاب والأدباء في الإمارات، وعضوة في جمعية الفنون التشكيلية في الإمارات. صدر لها تمتمات، مجموعة شعرية صدرت عام 2017، لم يعد أمرا ذا أهمية، مجموعة شعرية عن مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع عام 2021، وهو الكتاب الذي ترجم إلى اللغة الإسبانية. أبي الكنار الكبير، كتاب للأطفال صدر عام 2022. رسالة من هارفارد، رواية لليافعين صدرت عام 2017، وهي الرواية الفائزة بجائزة العويس للإبداع عام 2018. سنوات المغر، هوامش من سيرة الغريب، رواية صدرت عن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عام 2026. لها أيضا النقش على سطوح سائلة، مقالات في الثقافة والأدب، وقد صدر هذا الكتاب عام 2024. قدمت مريم الزرعوني قراءات شعرية في احتفالات اليوبيل الذهبي في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019، ولها مشاركات قصصية في أعمال جماعية مثل ما غيبه الرواه من ألف ليلة وليلة عام 2021 وسرديات البحر عام 2022، وقد ترجمت بعض أعمالها إلى لغات أخرى مثل الإسبانية والفرنسية.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.

0: نرحب بك الشاعرة والروائية والفنانة التشكيلية مريم زرعوني في هواء الكتابة.
1: مساء الخير، يا هلا ومرحبا، سعيدة بأني أكون معاكم.
0: أهلا وسهلا بك. سنتوقف أمام تجربتك بشكل عام، بما في ذلك مجموعتك الشعرية لم يعد أمرا ذا أهمية، طبعا هذه المجموعة الصادرة عام 2021، لكن سنركز على روايتك سنوات المغر، هوامش من سيرة الغريب، الصادرة عام 2026 ضمن برنامج قلم للكتابة الإبداعية. في البداية، يعني ما دمت منحازة للشعر وتقدمينه على مواهبك السردية والفنية الأخرى كما تحدثت عن ذلك في أحد اللقاءات المتلفزة، باعتبار الشعر كما تقولين راعيا للذات والأكثر تعبيرا عنك، سوف نبدأ بتجربتك الشعرية.
1: نعم،
0: يبدو أن كتابة الشعر جذوة روحية لك، أو حسب تعبيرك في نص لك بعنوان وحده، يتظاهر بالقوة ذلك الخارج من القصيدة توا. يبدو هذه الطاقة التي نستشعرها من خلال هذه الجملة مثلا في إحدى قصائدك، كأن هنالك قوة ما تتشبثين بها في الكتابة، انتشاء ما بعد الانتهاء من كتابة القصيدة.
1: نعم، الآن أستطيع أن أصف حالة كتابة الشعر بالملاذ، ويعذرني الأصدقاء في هذا التعبير، سأصف حالة الدخول إلى الكتابة الشعرية بحالة البعض الذين يذهبون إلى الحانة.
0: نعم.
1: رغم أني يعني لن أؤيد هذه الممارسات يعني، ولكن تبقى حرية شخصية. هذا الشخص أظنه يجد في الذهاب إلى هذا المكان ملاذا يفرغ فيه ربما قلقه، نستطيع أن نقول حتى أحزانه أو أفراحه أيضا في كثير من الحالات، خاصة إن كان وحيدا ربما لن يجد من يشاركه إلا هذا المكان أو هذا الملاذ. في الشعر أنا أجد نفس الشيء عندما أكون مشحونة بحالة شعورية أيا كانت هذه الحالة، وتتطلب هذه الحالة تفريغا مكثفا، دعني أقول حتى سريعا، يعني أجد أن في الشعر هذا الملاذ، أدخل إليه، أبذل مجهودا ربما يشبه المجهود الرياضي الذي في النهاية يرفع الدوبامين عندك ويعطيك شعور بالنشوة والقوة، رغم كل الآلام اللي تشعر فيها، ورغم كل يعني الشعور المتعب الذي تخرج به من النادي الرياضي.
0: نعم.
1: لنعدل التشبيه، دعنا نقول الرياضة وليس الحانة.
0: نعم. في نص قصير لك أشبه ربما بقصيدة هايكو، تكتبين: حد بنهرك عن طريقي، أريد أن أختبر الظمأ. هل يمكن أن نقول بأن الشعر يشبه أو يعادل مثل هذا الخيار، أي اختبار الظمأ، ربما أيضا ما يعادل ذلك التعلق بالمستحيل، خيبة الأمل في الممكن أيضا، وربما نقول بالتالي أن سؤال الشعر هو سؤال الذات في بحثها وفي ظمأها وفي توقها وفي ربما انكساراتها وفي جراحها.
1: هذا النص بالتحديد الآن يجعل الحرية والاستقلالية يعني تلمع في ذهني.
0: نعم.
1: فهو يمثل تماما الشعور والتوق إلى الحرية، حرية ممارسة واختبار الأشياء في هذه الحياة، وإن كانت مؤلمة، وإن كانت هذه الأمور قد تقود إلى ما لا يحمد عقباها أحيانا، ولكني في هذا النص أقول ذلك، أقول أنني حرة في سلك الطريق الذي أريده، وإن كان ذلك سيجلب إلي الكثير من المتاعب وربما الهلاك، الظمأ. فالنص هذا تحديدا يعني

0: يعني بهذا المعنى من الواضح الأرضية التي تنطلقين منها في تجربتك وفي كتابتك وفي حياتك أيضا.
1: نعم هذا صحيح، وأنا أرى أن الحياة المليئة بالإجابات، لا سيما الإجابات الجاهزة، حياة مملة لا تستحق منا أن ننتظر شيئا فيها. فالسؤال يوازي عندي الدهشة، هذا الذي يدهشني، الذي يثير استغرابي، الذي يثير في ذهني الفضول، الرغبة في معرفة المزيد، يطلق سؤالا. ومن هذا المنطلق أظن أنني أكتب، أو حتى إنجاز لي أن أقول أظن أنني أعيش لكي أعرف، لكي أحصل على احتمالات، لن أقول إجابات نهائية، ولكن احتمالات لإجابات عن تلك الأسئلة التي تدور وتتولد دائما. أظن أن طوال ما نحن نمارس هذه الحياة، الأسئلة تولد دائما ولن تنتهي.
0: نعم. تحاورين الزمن في كثير من نصوصك، مثلا تكتبين: الوقت قارب نزهة ضل وجهته يجدف في سباخ، أو تختمين نصك المعنون إلى أبي بالقول: فوق الأحزان على رؤوسنا، ولا شيء فيها يمت لنا بصلة، ويسلب انتباهنا زمنا لأمر لم يعد ذا أهمية. أو في نصك أحبولة تكتبين: نتوالى نحن الثلاثة، أنت والفكرة وأنا، يفلتنا الوقت، نصير في يده حبلا يكبل أحلاما، إلى غير ذلك طبعا من الالتقاطات أو الاستحضارات حول الزمن. ما الذي يمكن أن تقوليه لنا عن يعني فهمك أو وعيك الخاص بالزمن، وعن أيضا طبعا توظيفه أو استحضاره شعريا هنا في هذه المجموعة تحديدا؟
1: الزمن في حياتي معضلة، يعني أنا أعترف بذلك، عندي صراع. وفي نص في محاولة عمودية كنت أقول: عمري يسابق صبوتي وتشد أثواب الطفولة. ف دائما عندي إشكال في موضوع الزمن، أجد أنني تأخرت، وتأخرت كثيرا في كثير من الأشياء، في كثير من الأمور. ربما هذا انعكس على نصوصي وعلى كتابتي وعلى حتى سباقي في خوض عدة أنواع من أو أجناس أدبية، مثل الشعر والرواية والقصة القصيرة وحتى المقال. كنت أحاول أن أتعامل مع هذه المعضلة التي نصحني الكثير بأن أتجاوزها، وأنني أنا التي أضخم الأمور، ولكن في الحقيقة ربما هي متجذرة في، لا أدري لماذا، ولكن نعم هناك مشكل بيني وبين الزمن.
0: طيب إذن كيف عالجتي ذلك يعني شعريا على الأقل؟
1: كما أشرت قبل قليل، ربما النصوص تشي بذلك، هناك الكثير من البوح في تلك النصوص يدل على أنني أنا يعني خصيمة الوقت، أو الوقت خصيمي، فأنا ألومه، وأنا يعني أعتبره ذلك القارب الذي ضل وضاع وأضاع الوقت، هو الوقت وهو أضاع الوقت أيضا، ذلك الحبل أو ذلك المشترك الثالث الذي يفتل حبل حياتي، أو يعني يقوم بتشكيل أقداري أيضا. ف هذا يحدث بلا وعي. وأنت الآن أستاذ باعتبارك يعني قارئ ومختص في برنامج ثقافي، تقرأ هذه النصوص وتشير إليها، وأنا أنتبه إليها معك الآن. يعني أنا أعرف أن لدي إشكالا مع الوقت، لكنني لم أنتبه يوما إلى أنني أكتب ذلك بشكل متعمد.
2: نعم،
1: والحقيقة هو غير متعمد، لكن يبدو كذلك عندما يقرأ. نعم
0: جميل. أنت أشرت منذ قليل أيضا إلى اهتماماتك المتنوعة، وقد لاحظت أيضا أن حتى في كتابتك الشعرية هنالك التحام أو تمسات، دعينا نقول فنية، تتعلق باشتغالاتك أو اهتماماتك الفنية. يعني دعينا يعني نلتقط بعض السطور أو بعض النصوص، مثلا هنالك نص في مجموعتك: لم يعد أمرا ذا أهمية، يحمل عنوان سقوط في قبضة الضوء، هكذا تسمين العنوان النص. نص آخر أيضا بعنوان لوحة، حيث تقول: اللوحة للعاشق من أزرق السماوات، أرسم لي نهرا حرا نجرجره معا في التواءات لا تنتهي. نص

0: تحمل عنوان أصل وظل تكتبين فيه: لست معنية سوى بالأصول، أما الظلال فأعلم أنها صنيعة تتقلب في المشيئات ليس لها منهم شيء. نص آخر بعنوان نحت الفراغ، فيه تكتبين: مثل شره الفكرة ليدي مثال حاذق يمضي الذي بي إليك، إلى آخر النص. ماذا عن هذه التعلقات أو التلاقي أو التلاقيات بين الشعري والفني في تجربتك عموما، إذا جاز التعبير؟
1: طيب، دعنا نأخذ هذا الأمر على شكل طبقات. نبدأ من السطح. إذا أتينا لنقرأ هذا المشهد يعني في حياة الكتاب والمبدعين وممارسي الفن التشكيلي، نجد أن هذا التقاطع موجود عند الكثير، ويحضرني الآن على الأقل المثال الحي أدونيس. هو تشكيلي، وأيضا بالإضافة إلى اشتغاله
0: النقدي
1: النقد
0: وشاعر،
1: نعم وشاعر أيضا، وإن يعني هذا ما يحضرني الآن، وقس على ذلك الكثير. أجد أن هذه التقاطعات يعني أمر لا مفر منه، وهو حادث حتى في غير هذين الأمرين، الشعر والفن التشكيلي. نعم، هناك من يعني من مارس السينما، نجوم الغانم عندنا في الإمارات يعني أكبر مثال، هي فنانة تشكيلية وسينمائية وأيضا شاعرة. عندكم الأستاذ الكبير عبد الله حبيب أيضا كذلك، يعني عندها هذه
0: ميسون أيضا فنانة تشكيلية وشاعرة.
1: طبعا أستاذتنا ميسون صقر وروائية، ويعني وأثبتت والآن يعني أثبتت وبجدارة أيضا الملكة البحثية النقدية المختلفة في كتابها ريش، و
0: بالضبط
1: اشتغالها على نعم الأنثروبولوجيا وربما التاريخ الاجتماعي والسياسي في مصر. على أي حال، يعني هذه التقاطعات أجدها طبيعية. وعلى فكرة، أنا يعني الكثير من الأحيان عندما أقرأ في السير القديمة وفي خاصة في التراث يعجبني جدا، وأتمنى ولا أجد أني أبلغ شيئا من ذلك، وأتمنى أن أكون مثل موسوعية مثلا جاحظ، وموسوعية الباقلاني، وموسوعية الجرجاني صاحب يعني نظرية النظم وغيره، في اطلاعهم على الأقل في الجانب دعنا نقول العلوم الإنسانية، أنه يخوض في الأدب والنقد وتفسير القرآن ومعرفة ربما يعني المعرفة بالنحو واللسانيات أو اللغويات العربية، ناهيك عن أولئك الذين أيضا ذهبوا إلى العلوم البحتة كالكثير من المعتزلة. أظن النظام مثلا كان أحدهم، يعني اشتغل بالاعتزال أو بالإلهيات، أو لنقل الآن بما يوصف الآن بعلم الكلام، كما كان على ما أظن إن لم أكن أخطئ كان أيضا عالم رياضيات أو شيء من هذا،
0: وعالم فلك ربما،
1: أو عالم فلك. نعم، فهذه الأمور تشغلني دائما. وربما نعود مرة ثانية إلى معضلة الوقت والزمن والسباق، فلعل هذا أيضا يعني يحركني بشكل لا واعي في هذه الاتجاهات.
0: طيب، لك نص بعنوان قمر، هل من ذكرى حول هذا النص تحديدا؟ يعني أنت تستحضرين الطفلة في الصف الأول مع علبة ألوانها وهنالك القمر طبعا. ماذا عن هذا النص إذا أمكن البوح قليلا عنه؟
1: الآن أستاذ أنت تفتح أمامي باب يعني واسع جدا، سأقول شيئا ربما يعني المستمع يظن أنه بعيدا. قدمت في أكثر من مكان ورشة باللغتين، مرة بالعربية وفي يعني في دول أخرى باللغة الإنجليزية، عن اليوميات وكيف نستثمرها في الكتابة.
0: نعم.
1: فهذا النص مثلا هو عبارة عن ذاكرة، عبارة عن أمر كان في الطفولة، عانيت في طفولتي من خليني أقول أو يعني أصف هذا أو أسميه قمع فترة الصحوة، عندما كان يقال لنا لا ترسمون والرسم حرام وابتعدوا عن ذوي الأرواح وما شابه. فهناك ذاكرة هكذا يعني هي واسعة، لكن اختصرتها أنا بهذا النص. أظنك تقصد الذي ينتهي بأنكم تقرمون قمري.
0: نعم، بالضبط.
1: نعم، هذا هو. فنعم، الفن التشكيلي أو الميل إلى الرسم كان في البداية منذ الطفولة. أنا الآن ربما أدخل أيضا المستمع إلى مطبخي، فهناك ومضات تأتي في ذاكرتي وتستحضر تجربة ربما لا تكون تجربة جيدة، يعني تجربة سيئة أن أنهى أو أن أمنع من أن أرسم بحرية وأرسم الحيوانات وأرسم الأشخاص والوجوه والبورتريهات، فترك ذلك أثرا يعني وظهر بشكل أو بآخر بهذا التعبير في هذا النص.
0: نعم
1: نعم هنالك ذكريات الطفولة.
0: نعم في أحد نصوصك أيضا هنالك إشارة إلى أخ لك كان يهوى جمع العملات ثم غير تلك الهواية، ماذا عن تلك الصورة التي استحضرتها في ذلك النص؟
1: نعم هذا النص يعني يشير إلى حقيقة أن في صغرنا يعني، وهذا كان يترك فيني الكثير من الألم لأن الحقيقة كان يعني كان في سرقات تحدث يعني كنت أستحوذ على بعض العملات لما كانت عند جدي مثلا، فكان يعطيني بعض العملات اللي ما ممكن يحصلون عليها من أي مكان إلا بسبب أسفاره، فكان يخفني فيها فكانت تأخذ مني وتسرق مني يعني بحكم أن كل واحد منا يريد أن يحصل على المجموعة الأفضل. طبعا كانت شقاوة الطفولة ولكنها كانت أيضا تترك أثرا. هذا مثلا حضر في هذا النص، هذه الذاكرة حضرت في هذا النص بشكل ما، ليس بالإشارة إلى الألم الذي كان ولكن بالإشارة إلى هواية أحد الإخوة.
0: لاحظت في كثير من نصوصك ما في ذلك روايتك طبعا استخدامك للفعل دفر، بمعنى طبعا دفع هو فعل فصيح أكيد، لكنه شائع هذا الفعل وهذا الاستخدام ومتفشي في دعينا نقول في درجاتنا المحلية، يعني من النادر أن تجده في نصوص الشعر العربي الحديث. تكتبين في أحد النصوص: الكلام حبيس اللعنة يرعبني التفكير بدفره دفعة واحدة هكذا في وجهك الشمعي، أظن هكذا كان النص. في روايتك طبعا نعم في روايتك أيضا نجد استخدام لهذا الفعل، مثلا تكتبين: عندما لم يفتح أحد دفر زوجها أي زوج آمنة أخت غريب الباب ودخلوا. يبدو أن هذا الفعل يعني استهويك أو تودين استخدامه ربما لدعينا نقول تفضيلات أو حساسية ما لديك من خلاله.
1: هذا السؤال مخيف وأنت أستاذ صالح تخيفني في هذه الأسئلة عندما تتبع أفعالي أقصد أفعالي التي أستخدمها في مثل هذا الفعل كنت أمارسه أنا سرا على المجموعات الشعرية التي أقرأها، فأتتبع لفظة معينة تعطيني إيحاء بأن هذا الشاعر متأثر مثلا أو متدين مثلا أو متأثر بأمر ما فلسفة ما وهكذا، فهذا مخيف عندما يمارس علي. نعم أنا أقول لك هذا الفعل ما انتبهت أنني استخدمته في أكثر من مكان، ولكنني أعرف تماما توغل وتغلغل اللغة العربية فيه ومحبتي الشديدة بل ولعي باللغة العربية، حتى أن العنوان الآن يعني سأنزاح قليلا إلى العنوان ثم أعود إلى الدفر. حتى أن العنوان هي كلمة عربية فصيحة تستخدم في لهجتنا في الإمارات، وأكيد نحن عندنا مشتركات فربما حتى عندكم المغر تسمى هذه المادة الحمراء يعني التراب الأحمر. فكان يقال لي يعني ستفقد الرواية وهجها أو ربما يعني تكون أحد أسباب
0: نفور القارئ
1: يعني
0: ربما
1: أي نفور القارئ، هذا صعوبة الاسم ما الناس ما تعرف المغر. كنت أصر على هذا الشيء لأني أنا أحب اللغة العربية وكنت أقول على الأقل من يريد أن يذهب إلى هذه الرواية التي أكتبها أنا وأنا محبة للغة أن يبحث عن معنى هذه الكلمة، ثم أنها في عاميتنا ثم أنها عربية فصيحة. فما المانع من أننا يعني من أنني أستخدمها كلمة دفر بدل دفع أيضا هي يعني من ذات المنطلق. أحب تلك الكلمات التي نمارسها في عاميتنا وهي أصلا فصيحة
0: نعم. يعني مثلا لديك فعل آخر أيضا الفعل ينشع، يعني يتم استخدامه في نص يعني قليل ما يتم استخدامه، لكن وطبعا هو فصيح لكن يكثر استخدامه في الدارجة. أنت تكتبين في نص لك تقولين: يجر ليلته على كتفه ينشع العالم من رئتيه يمجد غربته وينطفئ. طبعا ينشأ هنا بمعنى ينتزع أو يخرج، وكما يرد في القاموس أيضا يعني يشهق أيضا، لكن
1: صحيح.
0: بالمعنى الواضح من في المعنى الدارج.
1: نعم هذا صحيح، وهذا أيضا يعني يصب في نفس المجرى، وهو حبي للغة واعتزازي بالفصيح وإصراري. يعني كنت أفعل ذلك، وكانت الكلمات مخبوءة في اللاوعي، يعني في مخزن الكلمات عندي، في مخزن الألفاظ. بدأ القراء يعني والخاصة القريبين مني عندما يقرؤون يقولون لي ويعطوني هذه الملاحظة: كلماتك صعبة، هل تتعمدين أن تعقدي النصوص وتعقدي الكلام؟ كنت أقول لا، وكانوا ينصحونني بأن يعني أستخدم البديل الأكثر انتشارا، لكنني كنت أصر. هنا عندما أعي ذلك كنت أصر على ترك الكلمة، تلك الكلمة غير الدارجة، أو لأقول غير المنتشرة يعني، التي بدأت تختفي، وأصر على أن أتركها على الأقل، لكي عندما يقرأ النص هناك من يمارسها. يعني أنا لست من زمن الجاحظ أو الأصمعي، إنني من هذا الزمن وأستخدمها، وتستخدم في بيتي، ويعني ونقولها في مجتمعاتنا المحلية، لما لا أستخدمها. فمن هذا المنطلق أصبحت أيضا تحدي، يعني هي محبة وتحدي.
0: ننتقل إلى روايتك سنوات المغر، هل يمكن أن نقول بأن رواية سنوات المغر تطرح إشكالية الهوية؟ الظروف التي جعلت من شخصية غريب شخصا تائها تتلقف الجغرافيات دون أن يستطيع أن يحصل على ما يثبت تلك الهوية، بسبب ربما صراعات أو انقسامات أو مشاحنات أسرية إلى آخره، بسبب الظروف التي ربما كانت تعيشها المنطقة في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم.
1: نعم صحيح، هذه الرواية يعني الثيمة الأساسية فيها هي الهوية، وهذا السؤال الأكبر الذي كان يدور في ذهني: كيف تتشكل الهوية؟ على أي أساس نعرف نحن؟ ليس حتى عند المرء نفسه، وإنما الآخر كيف يحكم على هويتي، ثم كيف يمنحني، كيف تمنحني السلطة هذه الهوية، على أي أساس؟ وقررت أن يعني أضعها في سياق تاريخي، وهو سياق التحولات من المشيخات والدول أو الإمارات التي كانت موجودة أصلا، والمجتمع الذي كان موجودا أصلا، ثم تحول الشكل السياسي فيه إلى دولة وطنية. هذه الدولة لها حدودها أولا الجغرافية، ثم لها سياساتها ولها أوراقها ومستنداتها والانتماء إليها وما شابه. فأحببت أن أسلط الضوء على التحولات التي تحدث على الشخص أو على المرء الذي عاش تلك الفترة. هؤلاء الذين يعني ربما كانوا في الهامش، والبعض الذين قد أسميهم سقطوا سهوا، يعني سقطوا سهوا من عملية الانتماء أو الحصول على الهوية.
0: نعم.
1: بسبب أيضا أقدار، يعني بشكل أو بآخر هم الذين صنعوها، ولكنها هي أقدار، انتقالهم وسفرهم وحصولهم على أملاك وما يثبت وجودهم وشخصيتهم في أماكن أخرى، أدى ذلك إلى ارتباطات وإلى تردد كثير في القرار. ما كان الأمر واضح، وكلنا ربما نعلم ذلك حتى اليوم، عندما نريد أن نتخذ قرار أن نشتري حتى عقار، نتردد ولا نعرف هل هناك مردود، أم أن هناك خسارة، أم أن هناك مغامرة، وهكذا. فكان يحدث ذلك حتى في ذلك الزمن، حتى في الحصول على هوية مكان ما أو بلد ما. نعم، فأردت أن أبحث في هذا الموضوع، ثم ذهبت إلى منطقة يعني
0: رغم قلة طبعا المصادر التاريخية عن تلك الفترة التي اخترتها إطارا زمنيا للرواية، يعني الأربعينيات والخمسينيات في تلك الفترة تحديدا، يعني أقصد أن هنالك مغامرة ما في الذهاب إلى هذا الإطار الزمني، أقصد لمقاربة هذه
1: صحيح.
0: الفترة التاريخية. نعم،
1: ولكن أستاذ لاحظت المصادر موجودة لكنها بلغة غالبا بالإنجليزية، لم تكن بالعربية، بالعربية قليلة جدا. هناك بعض المقالات والتقارير الصحفية، يعني مثلا عن جزيرة أبو موسى وعمل الناس في المغر وعمل الناس في هذا المنجم، هذه توجد وثائق باللغة الإنجليزية، وهناك لغات أخرى أظن إن لما كنا يعني مخطئة بالألمانية، لأن الشركات كانت تنتمي إلى تلك الدول، ألمانية أو هولندية.
0: نعم. طيب روايتك التي تحمل عنوان هذا العنوان سنوات المغر، أظن يعني العنوان مغري أيضا بالحديث عنه قبل أن ندخل في تفاصيل أخرى. المغر حسب الرواية ذلك الحديد المنسحق في التراب الأحمر، حسب قراءتي في الشبكة العنكبوتية أيضا هو طين أصفر مائل للحمرة، خليط من أكسيد الحديديك والطين، كان يستخدم قديما في صباغة الأقمشة وتزيين الجلود وتزيين البيوت وصبغ السفن لمنع الصدى إلى آخره. وقد اشتهرت به جزيرة أبو موسى حيث كان فيها مناجم الأكسيد الأحمر الثمين. هنالك مادة منشورة في صحيفة الخليج الإماراتية تستقصي أو تتتبع أيضا تاريخيا استخراج المغر من أبي موسى وجزر أخرى في الإمارات. سؤالي لا يتعلق ربما بالمغر هنا بشكل أساسي بقدر ما هو التخطيط الأول الذي انطلقت منه في كتابة هذه الرواية، بما في ذلك توظيفك لهذه المادة اللونية المغر. هل كان دعينا نقول المغر تكئة لكتابة روايتك؟ هل كان بمثابة خيط شددت به النسيج الروائي ككل؟
1: الحقيقة نعم، المغر هو كان أيضا اللون التأسيسي. إذا قلنا نتحدث قليلا عن الفن التشكيلي ونقول أن هناك لوحة نريد أن نرسمها، يعرف ذلك الفنانين يعني
0: نعم.
1: عندما يبدأون بلون غالبا يكون هو اللون البني المائل إلى إلى البرتقالي أو إلى مثل لون الكركم تقريبا يعني. غاب عن ذهني اسم هذا اللون، هو له اسم معين يعني مصطلح هكذا، لكن غاب عن ذهني. يؤسسون بهذا اللون ثم يطلون هذا اللون بألوان ودرجات ودرجات إلى أن تكتمل اللوحة الزيتية التي تراها بكل تفاصيلها بكل إضاءتها وجمالها. يعني خلنا نقول حتى مثلا لوحة الموناليزا بهذا الإشراق الذي في بشرة الموناليزا هو أصلا تأسس بهذا اللون الداكن.
0: نعم.
1: أنا عملت على المغر بهذا الشكل، جعلته هو الخلفية أو الأساس الذي ستتحرك فيه الرواية على الأقل كمادة، أو يعني أزعم أن لا أحد كتب في على الأقل في الإمارات عن هذه المادة وعن أهميتها الاقتصادية واشتغال الناس فيها. يعني حتى التحولات الاجتماعية دائما تأخذ في موضوع الغوص والصيد والبترول
0: والنفط،
1: ما بعد استخراج
0: النفط.
1: لكن مرحلة المغر يعني أو العمل في المغر ما تطرق له. لم أجد إلا مقال أو مقالين يتيمين، ربما واحد قديم ولم أحصل عليه حتى إلا عبارة عن صور، يعني ما حصلت على الأصلي، كان في جريدة في مجلة العربي في الستينيات. فأحببت أن أسلط الضوء على هذه الفترة لوجود هذه المادة، لأنها كانت تشكل اقتصاد البلد على الأقل جزء من اقتصاد الإمارات يعني. وكان في حياة اجتماعية مرتبطة، وكان في حياة يعني حياة اقتصادية أيضا، وكان في كثير من الـ يعني الأطر التي نشأت أو أحاطت بهذه المادة، مادة المغر. أحببت لذلك هذه المادة يعني، وأن أجعلها أيضا أساسا في روايتي.
0: جميل.
1: إلى جانب الهوية.
0: نعم. يعني إلى جانب السؤال الهوياتي أو سؤال الهوية كما أسلفتي، والوثائق الشخصية المتعلقة بالمواطنة فيها التي يعني أي قارئ سيجد هذا أو سيصدف في قراءته ذلك، هذه الرواية أيضا تحمل حسا حنينيا ربما للأيام الخوالي، يعني لعلها ترصد وتكشف من قوة الحدث طبعا أزمنة سالفة دعينا نقول اختلط فيها الفرح بالمرارة، الغربة بالألفة، التبر بالتراب، ربما العودة إلى طفولات الأشياء، إلى أول السوق، أول التجارة، أول مدينة، يعني يتضح ذلك في روايتك. دعينا نتحدث عن يعني الأفكار الأولى التي انشغلت بها لكي تكرسي وقتك وجهدك لكتابة هذا العمل السردي مع كل هذه يعني الخلطة العجيبة في هذه الرواية.
1: نعم، إذا كنت تقصد يعني من أين أتت، كيف رسمت هذه،
0: يعني هنالك استحضار للماضي أيضا واضح، يعني بغض النظر عن سؤال الهوية الذي يمزق الشخصية والشخصيات في هذه الرواية. هنالك أيضا توضيح للأيام التي عاش فيها الناس.
1: هذا صحيح. أنا هنا سأقول أو سأنعت نفسي بنعت أنا ابنة أجدادي أو بالأصح ابنة جداتي. حياتي يعني أكثرها أنا لست ابنة أمي وأبي، وربما يعني هذا ابنة جداتي، لأنني عشت حياتي وخاصة طفولتي في فترة طويلة مع الجد والجدة ومن هم في حكمهما، أخت الجدة وأخو الجد وهكذا، كلهم كانوا كبارا. وكان هناك طبعا خزين من الحكايات التي امتلأ بها رأسي وانغرست في وجداني، وأعرف الكثير من هذا الارتحال. بما أن احنا في الإمارات يعني كان الحديث كثيرا عن هذه المنطقة، كمزار، من أين أتت كمزار؟ من كثرة الحديث عن التجارة التي كانت تحدث في، يعني سأقول لك أسامي مناطق ربما يمكن العمانيين ما يعرفونها، الجادي، أبخة، ويعني وخصب وكمزار، وهذه الأماكن ليما قرى صغيرة جدا، لكن كانوا جدودنا يرتحلون في هذه المنطقة ويحملون بضاعتهم ثم يأتون
0: تقارب الجغرافي. نعم أخرى.
1: نعم بسبب التقارب الجغرافي كان يحدث ذلك. أنا مليئة بتلك الحكايات التي سمعتها من جدتي وأخت جدتي وجدي وأخيه وابن عمه وهكذا. فمن هنا ستجد الكثير من الماضي والكثير من الحنين وحكايات ذلك الزمن، أول سفرة وأول يعني عمل في التجارة وأول قطيع من الأغنام وأول سوق دخله الغريب بطل الرواية وهكذا.
0: نعم، إذن المكان الروائي أو بتعبير الرواية الديار تتوزع بين الشارقة ودبي، ديرة تحديدا جزيرة أبو موسى، طبعا كما سلفتي كمزار، بوشهر، حتى أماكن أخرى أيضا، بلفاست، برايتون، أماكن أيضا أهم شيء أخرى في الرواية. يعني لا أظنك كنت تطمحين لتقديم أو عرض تاريخ لهذه الأمكنة بقدر ما أن هذه الأمكنة قد خدمت أحداث الرواية أو بذرة الرواية والأحداث التي مرت بها شخوص الرواية، أليس كذلك؟
1: هذا صحيح. وهذه الأماكن أو الجغرافيا التي انتشرت في الرواية، إن كانت في بعض الأماكن رئيسية وفي أماكن أخرى هامشية، كلها جاءت في سياقاتها. يعني الدول التي في أوروبا هذه هي يعني كانت تعكس ذكريات أو أمور تتعلق بالشخصيات الأوروبية الموجودة، وهذا يعكس أيضا الواقع الذي كان يعاش في تلك الفترة. هناك بريطانيين وإيرلنديين وغيره موجودين، إن كان بحكم الاستعمار في تلك الفترة أو المسميه ما بأي اسم، يعني استعمار، احتلال، حماية، أيا كان، هناك تواجد عسكري وهناك تواجد مدني أيضا، لأن كان في شكل من أشكال الحاجة إليهم. مثلا المغر هذا أمر كان مدني مو عسكري، وكان هناك مهندسين أو مشرفين على هذه المادة الكيميائية، استخلاصها وترشيحها و استخدامها يعني ثم تصديرها. كذلك هناك كان في الحملات التي تأتينا، الحملات التبشيرية، يعني وإن كانت يعني أخذت مسارا يعني سطحيا جدا ولم تشتغل أو لم تنجز أو لم تحصل على ما أرادته، ولكن في الجانب الآخر كان هناك جهد طبي وصحي كبير من خلال تلك الحملات. فهناك ممرضات وما زلنا يعيشنا حتى زمني هذا يعني معنا. بعضهن استوطن، بعضهن توفين، وبعضهن رحل، ولكن تلك الشخصيات أكيد تأتي بجغرافيتها، فوجودها في الرواية أيضا في سياقها، أيضا لما ما كان الموضوع يعني في غير سياقه.
0: نعم، الإهداء جاء في هذه الرواية إلى التائهين، آمنتم بمجانية الرحلة بين الضفاف ثم لم تجدوا إلى العودة سبيلا. يبدو هذا الإهداء ملتحم مع موضوع الرواية كما يشي بالهاجس الذي تنطلق منه الرواية. يعني الرواية تنفتح على موضوع التيه أو المتاهة بدءا من الإهداء.
1: نعم، الإهداء ربما هو ملخص للرواية، ملخص لحياة هذا الغريب اللي اسمه غريب، وما كان يدري أن هذا المآل، يعني كان يذهب هكذا ويظن أن الأمور عادية وبسيطة وسينتقل من مكان لآخر ويجرب حياته ويتاجر ويجمع المال، وإذا كان في العودة خير سيعود وإن لم يكن فسيبقى. ولكن الأقدار ساقته بشكل ما، والذي حدث له والاتهام والجريمة والسجن والأمور هذه اللي صارت جعلته يفكر في العودة واصطدم في بذلك الواقع يعني.
0: نعم.
1: الذي حال يعني أو صعب عودته، لن نقول حال، هو عاد في النهاية ولكنه صعب العودة.
0: لا توجد ترقيمات للفصول، أنت فضلت استخدام عبارات أو جمل أو كلمات بعينها تتعلق بما يتضمنه أو ما يشتمل عليه كل فصل على حدة. مثلا يوجعني اشتياقي يا جودي، هذا أظن الفصل الأول. كأني أراه أمامي، فصل آخر. الإنجليزي، فصل آخر. العم غاية، العالم من علي، إلى آخر تلك العناوين. هل وجدت ذلك أسلس وأفضل وأجمل عوض الترقيم مثلا؟
1: هذا صحيح، لأن أصلا الأرقام ستقود بشكل تلقائي القارئ إلى اعتقاد أن هناك ترتيب، بينما هناك أحيانا تقنية فلاش باك، العودة إلى الخلف ثم القفز إلى زمن متقدم وهكذا، ففضلت أن أزيح الأرقام. الأمر الآخر أن هناك أيضا حتى عدم تساوي في حجم تلك المشاهد أو النصوص أو الفصول، هناك فصول يعني تعتبر قصيرة ربما لا تتجاوز صفحة، وأخرى تمتد إلى عدة صفحات. لذلك وجدت أن أفضل طريقة أن لا أسميها بفصل ولا أرقمها أيضا، بل أتركها هكذا بعناوينها، وطبعا السرد هو الذي سيدل القارئ على زمن أو تتابع أو يعني مكان وقت حدوث هذا النص أو وقت حدوث هذا المشهد أو هذا الفصل.
0: نعم. تتعدد الأصوات في الرواية، الفصل الأول على لسان الممرضة الإنجليزية جوديث التي كانت تعمل في مستشفى الشارقة ثم في مستشفى بوشهر، الفصل الثاني على هيئة حلم على لسان الأب، سرد حلم، الفصل الثالث على لسان ديفيدسون الإنجليزي والد أرون، الفصل الرابع على لسان العمة غاية، إلى آخره. يعني هذه الفصول القصيرة المتتابعة أو هذه القطع النصية دعينا نقول التي تكون جسد عملك الروائي تشبه تقطيعات سينمائية أو ربما لوحات كولاجية، هل يأتي استخدامك لهذه التقنية التي اتبعتها في كتابة روايتك، يعني تعدد الأصوات أقصد، كنوع من التخفف ربما من ثقل الرواية، من تمدد الرواية، من الاتساع الأفقي لهذه الرواية؟
1: تعدد الأصوات هنا كان مقصودا ومتعمدا لخدمة الثيمة الأساسية وهي الهوية. الجميع يتحدث والجميع يتقاطع مع هذا الشخص الذي في الهامش، إلا هذا الشخص الذي في الهامش ربما لن تجد له إلا حوارات وشذرات في هذه القطع النصية الموجودة. حتى أن يعني وأعود إلى الإهداء، ثم لم تجدوا طريقا إلى العودة، آمنتم بمجانية الرحلة ولم تجدوا طريقا إلى العودة. المجانية هذه تشمل حتى أن حتى الجمادات كانت تتكلم.
0: هذا ما أريد أسألك عنه أيضا.
1: نعم.
0: أنه ملمح من ملامح روايتك. نعم، أنسنت الأشياء. نعم تفضلي.
1: هذا الأمر كان مقصودا أن أجعل الجميع يتحدث ويصمت. البطل أو الشخص الرئيسي، لا أريد أن أسميه بطلا لكنه هو الشخصية الرئيسية واشترك معه الكثير في هذه البطولة أو في صنع الأحداث يعني. فأتت هذه الأصوات لكي تخدم الثيمة وهي الهوية.
0: جميل. نعم. ملمح آخر هو الذي تحدثنا عنه منذ قليل، عن أنسنة الأشياء، يعني صوت السدرة، صوت المرآة، صوت الحجر، صوت القارب أو الخشبة أو الخشبة، صوت الجزيرة، جزيرة أبو موسى، صوت الفونوغراف، صوت طائرة البوينغ 737 التي تتحدث عن رحلتها الأخيرة قبل الانفجار، وعلى متنها بطل روايتك غريب إذا جاز التعبير. يعني هنالك أصوات جمادات تتكلم تنخرط في الفعل السردي وفي حيوات الشخوص يعطي ذلك مزيد أظن من الزخم للرواية، كما أن هذه الأنسنة الأشياء المادية تضفي نوع من الحميمية والصدق الفني أظن. ماذا ترين في هذا الجانب؟
1: نعم، أنسنة الجمادات هذه أيضا كانت مقصودة لسبب. أصلا نحن عندنا في العلوم وفي الجيولوجيا هناك زمن نستطيع أن نقرأ عمر الأرض من تلك الطبقات، نستطيع أن نتعرف على التاريخ الذي يعني مثلا نستطيع أن نأتي بصخرة ونتنبأ أو نحصل على عمر تقريبي لها عن ما حدث لها، إن كان هناك فيها فقاعات إذن هذه كانت نتيجة بركان ومليء بالغازات التي أدت إلى تلك الفقاعات، يعني هناك كيف تكونت الحجر الأحجار الرسوبية وغيرها وغيرها، مرت بتجارب في هذه الأرض أدت إلى تكوينها. هذه التجارب كان يعني في دعنا نقول في مرحلة الاستيطان البشري، وعندما وجد البشر على هذه الأرض أيضا شاركوا. يحضرني هنا الحجر الذي شارك أو الذي استخدمه أحدهم في زمن من الأزمان لضرب رأس شريكته عندما منعته من أن يأخذ منها لؤلؤة. كان الحجر يحكي شهادته أو يقول شهادة على مأساة حضرها في زمن غابر، والآن هذا الحجر يستند عليه هذا الولد أو الفتى الصغير غريب وهو مجروح في رأسه، وربما يعني بعض الدم من هذا الجرح التصق بهذا الحجر. فهذه المشاهد حضرت في ذهني، أو هذا التعاطي مع الجماد ومع كل شيء في هذه الحياة حضر، وجعلت قلت لماذا لا تتحدث هذه الأشياء عن مشاهداتها، لما لا؟ كذلك المقبرة وما يحدث في المقبرة، ملايين البشر الذين يدفنون والانزياح البطيء جدا والحركة البطيئة جدا في زحزحة الطبقات وزحزحة الرفات وغيره. طيب هذه أيضا شاهد على البشر، لماذا نشهد نحن؟ بعدين في يعني في
0: هنالك أيضا وهنالك السدرة الملاسية.
1: نعم،
0: يعني نص
1: نعم.
0: بالغ الشفافية والجمال، السدرة هي التي تروي وهي الصوت السردي،
1: وهي بالمناسبة هي كائن حي. وأنا دائما أتساءل، نحن يعني دائما أقول هكذا في نفسي في حياتي، مسكينة هذه الأشجار اللي تتحمل وتتأقلم مع أشد درجات الحرارة، بينما نحن نستظل بظلة ولا نذهب ندخل تحت التكييف، حتى الحيوان يعني يذهب إلى مكان فيه ظل أو كذا، إلا هذه الشجرة تبقى في مكانها، يا ترى ما هو إحساسها؟ فيعني هذه الممارسات والأمور والخواطر التي تخطر بالبال يعني ظهرت بشكل أظنه إيجابي، أو بشكل أظنه خدم الرواية يعني.
0: نعم، أنا أظن السدرة الملاسية هذا الفصل الذي وضعته ربما يعني فيلم سينمائي متكامل الأركان، يمكن استلال هذا النص تحديدا لإنتاج فيلم سينمائي تتوافر فيه كل السمات الفنية المدهشة. يبدو أن علاقتك بالسينما أيضا قوية، يعني الصورة مرتكز أساسي وملمح. نعم،
1: يعني متذوقة ومحبة وقارئة هكذا على الهامش في النقد السينمائي فقط، يعني ما يلفت انتباهي، ولكن أنا يعني أعتبر هذه شهادة من حضرتك، يعني أن هناك رؤية سينمائية في بعض المشاهد أو بعض الفصول، والبركة في الأستاذ عبد الله حبيب
0: ليتبنى ذلك
1: وليتبنى هذا المشهد والحقوق يعني له بالكامل.
0: نعم، للأحلام نصيب كبير في روايتك، أحلام الواقع وأحلام النوم. هذه الأخيرة أحلام النوم ظهرت أكثر من مرة لتغير في مجرى الأحداث أو لتكشف عن ربما ما يعتلج في داخل الشخصية أو ما تعاني منه الشخصية. يبدو أن الحلم أيضا يسر لك يعني الكتابة أو تداعيك السردي، وأيضا الإحكام على ما يجري من أحداث في الرواية، وأيضا دبر لك وأيضا ربما دبر لك قفلة الرواية بشكل محكم.
1: يعني نعم، ربما يعني هذه رؤيتك أنت للحلم في داخل الرواية.
0: نعم،
1: ورؤيتي أنا أن الحلم هذا جزء أساسي في حياتنا حتى في الواقع، وليس فقط في الرواية. لكنه في الرواية أداة جيدة جدا لتجاوز أو للقفز على بعض الأمور التي قد تبدو مستحيلة. في الحياة نحن كثيرا ما نستبشر أو ننفر أو يعني ننقبض من بعض الأحلام التي نراها، هناك الكثير منها يتحقق إلى الآن، نحاول بشكل ما إن كان بشكل تقليدي يعني ديني أو بشكل آخر حداثي نفسي، نذهب إلى التفسير، يعني إما مدرسة فرويد أو مدرسة ابن سيرين أو ما بينهما. فنعم الحلم موجود وحاضر ويشكل جزء أساسي في حياتنا، حتى لو تجاهلناه لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من الأحلام.
0: بالضبط.
1: وهذه أي يعني إحنا هذه ممارسة طبيعية يمارسها الدماغ بشكل تلقائي.
0: ننقبض أو نضحك. أنت لديك في مجموعتك الشعرية لم يعد أمرا ذا أهمية نص بعنوان حلم. في هذا النص تكتبين: ليل الشاطئ وقت يمضي، أظن هكذا القراءة، وهو يركل البحر، إنه حلم مضحك.
1: نعم صحيح. يعني هذه رؤية أن وكأنه يحلم بأنه يركل هذا الشيء المخيف البحر، يعني وهو في النهاية حلم مضحك.
0: نعم. ماذا تريدين أن تقولي أو تستكملي ما تحدثت عنه من ذي قبل عن الأحلام؟
1: نعم، كنت أقول يعني ربما يعني قلت كل ما لدي في موضوع الأحلام، فنحن في حياتنا هذه الأحلام موجودة ومفروضة علينا أصلا من جسدنا، يعني الجسد هو يمارس هذه العملية فسيولوجيا هكذا، وهناك انعكاسات نعرفها كما أسلفت، يعني في أننا نستبشر أو قد ننقبض، فبالتالي حلم موجود. أما في الرواية فهو أداة جيدة جدا للقفز على ما يبدو مستحيلا أو ما يبدو غير مبرر أو غير منطقي، لذلك أرى أنه خدمني، خاصة في مثلا في وجود الأم المتوفاة وحضورها، يعني كنت أريد أن أجعل الأم موجودة، فأحد تجليات الأم هي تلك الأحلام التي كانت تظهر فيها.
0: نعم. الخسارات، الغربة، الروح المنطفئة، الانكسار، جراح الطفولة وعذابات الطفولة، يبدو أن ذلك قاموس تأتلف فيه الشخصيات وتحتضن الرواية، يعني مناخات وظروف قاسية مر بها غريب وغيرها أيضا من شخوص الرواية، من بينها أيضا الموظف الإنجليزي الذي خسر ابنه إثر غرقه في البحر، جوديث فقدت أخاها، الحرائق التي حصلت أيضا للدكاكين، زوجات غريب، العلاقات التي ذهبت إلى نفق مسدود ومظلم مثل علاقة غريب بأبي وأخي الأصغر. يعني الكثيرون ربما يرون أنه طبيعي أن تشتمل رواية من قبيل روايتك على مثل هذه الأتراح والآلام، يعني باعتبار الرواية جزء من جزء لا يتجزأ من العالم، لكن ثم التركيز أو ولع بالاصطفاف أو دعينا نقول الانحياز إلى فضح وكشف وتعرية القسوة والعنف النفسي والوجودي الذي تعيشه أو تختبره الشخصيات.
1: يعني هو لم يكن فضح أو كشف بقدر ما هو نقل لما
0: يحدث
1: في الواقع.
0: نعم.
1: ربما هو تركز لأسباب تخدم السرد، ويعني دعني أقول ربما لجعل بعض الدراما في هذا النص، يعني كان لابد أن تتكثف هذه المشاهد أو تظهر هكذا للقارئ عندما يقرأها تتباعا، وهناك الكثير من المصائب. يستحضر ديفيدسون غرق ابنه عندما يلتقي بهذا الفتى الشبيه به، يأتي هذا الفتى الشبيه بعد صفعة والده، هنا أسى وألم وهنا أسى وألم وهكذا، وتتكاثف الآلام والمعاصي. فنعم هو لم يكن كشفا وقصدا، وإنما يعني ربما صدفة.
0: نعم. طيب، حساسيتك الشعرية أو كتابتك للشعر ربما يوضح أحيانا بعض الأساليب التي كتبت به أو كتبت بها الصياغات والعبارات في روايتك، يعني لم تكوني لتلجأ إلى هذه إلى بعض المداخل أو الصور لو لم تكوني منفتحة للشعر أو مصابة بالشعر أو ضالعة في الشعر، يعني ولديك طبعا تجربة شعرية، يعني حتى في الرواية هنالك يعني فصول مأخوذة من أبيات، مثلا شطر بيت للمتنبي يقول فيه: وفي التنقل عز للفتى وعلا، شطر لتميم بن مقبل: ليت الفتى حجر، شطر من بيت لقيس بن ملوح: أمر على الدين، إلى آخره. هنالك تماسات والتقاءات وتعالقات شعرية في روايتك، كيف ترين ذلك؟
1: هو هناك أمران، أولا لأنني أنا أكتب الشعر، أنا شاعرة وأكتب الشعر ومررت على تلك النصوص أصلا في حياتي وفي قراءاتي. الأمر الآخر، في تلك الفترة التي كنت أكتب فيها الرواية، يعني الفترة الفعلية التي قضيتها في كتابة الرواية حوالي هي سنة، كانت نفس الفترة التي التحقت فيها ببرنامج الدراسات العليا في الأدب العربي، وكان هناك يعني تعرض شديد للشعر العربي بمختلف حقبه، الجاهلي إنجاز أن نسميه أو ما قبل الإسلام، ثم صدر الإسلام والعباس، يعني كانت دراسة أكاديمية، وأدخلني هذا يعني وغمسني في حالة من التماهي مع الشعر والغرام الذي يعني كنت ملبوسة هكذا، ولم أستطع ربما حتى الآن، يعني مضى على الموضوع يمكن أكثر من 3 سنوات على بداية الدراسة، ولكن ترك أثرا كبيرا، ظهر ذلك في نصوصي. فكان كل ما أردت أن أفكر في مطلع أو عنوان للقطعة التي يعني القطعة السردية هذه، غالبا كانت تأتي إلى بالي تلك القصائد أو بعض الأبيات أو أجزاء منها وهكذا. فهذان السببان الأساسيان، يعني أحدهما الدراسة في نفس الوقت الذي كنت أكتب فيه، والآخر هو مرور هذه النصوص يعني من خبراتي في القراءة.
0: نعم. تكتبين في نص لك بعنوان نداء: تعالى نهرول طويلا ليصير القليل من المعنى هو زعفراننا شهي ومر ولأجله نشرب الحياة. بهذه الكلمات من ندائك نختم لقاءنا بك الشاعرة والروائية والفنانة التشكيلية مريم الزرعوني. أنا يعني جذل جدا بالالتقاء بك، خصوصا حول تجربتك بشكل عام، وتحديدا أيضا عن مجموعتك الشعرية لم يعد أمرا ذا أهمية الصادر عام 2021، وعن روايتك سنوات المغر هوامش من سيرة الغريب الصادرة عام 2026. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هواء الكتابة.
1: جزيل الشكر أستاذ صالح. أنا أريد أن أقول كلمة لك: أنا لا أعرفك إلا من الفضاء الافتراضي، وفاجأتني يعني وأسعدتني جدا بالتعرف على هذه الشخصية الضليعة في توغل في عوالم من يحاورهم، وعند ذلك إنما يدل على مكانة يعني والتمكن.
0: واجبنا. شكرا جزيلا لك.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قرآني
1: بقلبي ساكن. استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بكم اللقاء مستمعين الكرام إلى حوار مع باحث، حيث نلتقي معكم في كل حلقة بباحث أو نقترب من دراسة أو مشروع بحثي ممول عبر هيئة البحث العلمي والابتكار.

علم الذكاء الاصطناعي؟ ثم ماذا عن أبرز الفرص المتاحة والتحديات التي قد تواجه صناع البودكاست؟ وإلى أي درجة من المهم الالتفات إلى الجوانب الأخلاقية الحقيقية الصادقة في صناعة البودكاست؟ فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا في حلقة هذا الأسبوع.

0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام. من بين الدراسات والمشروعات البحثية المشاركة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي 2025 دراسة بحثية بعنوان دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست في سلطنة عمان، الفرص والتحديات. ومن خلالكم نرحب بالدكتورة مروة بنت سليمان النبهاني، وهي الباحثة الرئيسة في هذا المشروع البحثي. أهلا ومرحبا بكم دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا أستاذ راشد، حياكم الله.
0: أهلا ومرحبا بكم دكتورة، وفي البدء ما سبب اختياركم لهذا الموضوع؟ لماذا اخترتم دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست؟
1: في الحقيقة يعني صناعة البودكاست هي واحدة من الصناعات الإبداعية اللي في السنوات الأخيرة برزت بصورة يعني كبيرة.
0: نعم.
1: وراجت حتى على مستوى مختلف الأجيال.
0: نعم.
1: بين الشباب والكبار. الذكاء الاصطناعي هو أو دمج الذكاء الاصطناعي صناعة البودكاست هو جاء جزء من مشروع أكبر اللي هي رسالة الدكتوراه في صناعة المعلومات.
0: نعم.
1: كان أحد القطاعات هي قطاع صناعة البودكاست. الذكاء الاصطناعي ظهر كفرصة من فرص النمو في هذا المشروع، وبالتالي جاءت هذه الدراسة يعني من فرص النمو إلى دراسة مستقلة اللي هي دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست، وإلى لأنه هذا التفاعل المعقد بين قدرات الذكاء الاصطناعي وبيئة البودكاست أثار تفاؤلات كثيرة، من بينها اللي هي الفرص اللي أتاحها، التحديات، وحول تحقيق التوازن بين هذه الفرص والتحديات واللي جاء من خلال دراسة المبادئ الأخلاقية كاستراتيجية أساسية لتحقيق التوازن بين هذه الفرص والتحديات.
0: جميل. طيب دكتورة، إذن ما المنهج الذي تم اعتماده من قبلكم لمعرفة الفرص والتحديات والجوانب الأخلاقية في دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست؟
1: مثل في هذا النوع من الدراسات يكون المنهج النوعي هو المنهج الأكثر ملائمة بسبب حداثة الموضوع، يحتاج فهم أعمق بدلا من التنظير، وبالتالي كان إنه المقابلات مع صناع البودكاست أو مع منتجين البودكاست كان أمر يعني أساسي في هذه الدراسة، لذلك اتجهنا إلى المنهج النوعي المتمثل في المقابلات شبه المعمقة.
0: نعم. طيب إذن ما المراحل التي مرت بها دراستكم البحثية وصولا إلى النتائج؟
1: هي في البداية مثل باقي الدراسات تطلع بدأت من هذا التساؤل اللي تحدثنا عنه، وبالتالي ومن ثم انتقلنا إلى البحث عن التجارب الدولية أين وصلت في استخدام الذكاء الاصطناعي. مع تقدمه طبعا ظهرت هناك تحديات، فكان المجال في البداية هو للبحث أو التعرف على الدراسات اللي درست هذا الموضوع والوصول إلى الفجوة المعرفية، وأيضا التعرف على التجارب الناجحة وإمكانية استخدامه فعليا في صناعة البودكاست. ومن ثم بدأنا بحصر قائمة منتجين البودكاست في السلطنة، سواء كانت المؤسسية أو المنتجة من قبل الأفراد، وبدأت المقابلات بشكل معمق مع صناع البودكاست حول التعرف على استخداماتهم الفعلية للذكاء الاصطناعي، رأيهم، تقبلهم، المراحل اللي كانوا هم يستخدموا فيها البودكاست، هل هي في مرحلة معينة أو أنه كان في مراحل إنتاج البودكاست المختلفة. تعرفنا على التحديات اللي واجهتهم أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي وإلى أي مدى هي فعلا مجزية وقابلة على أنها تساهم في ازدهار أو نمو صناعة البودكاست.

0: السلطنة. وأيضا كان لابد أنه نتعرف أيضا إلى طرق اللي هم اتبعوها للموازنة بين هذه الفرص وبين هذه التحديات، وكيف بناء أنها صناعة إبداعية كيف يحافظوا على التميز والتفرد في هذه الصناعات بحيث أنها لا تكون متشابهة، لأنه كانت أحد الأكبر المخاوف هي غياب اللمسة البشرية أو الإبداعية إذا ما اتجه صناع البودكاست إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه بشكل كلي.
1: نعم، هو في السنوات الأخيرة دكتورة صناعة البودكاست شهدت نموا هائلا، استحوذت على ملايين المستمعين في جميع أنحاء العالم بمجموعة متنوعة من المحتوى. ثورة الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى البودكاست، كيف يستطيع صانع البودكاست أن يتميز وسط هذه الثورة الكبيرة، الكم الهائل من المعلومات والبيانات والمحتوى، محتوى البودكاست الذي ينشأ عبر الذكاء الاصطناعي؟
0: هو صناعة البودكاست يعني ربما بدأت عندنا في السنوات الأخيرة، لكنها في الدول الأخرى هي بدأت منذ ربما يزيد عن عقدين. وكما تفضلت أنه كان في تزايد مستمر وكبير وإقبال، سواء كان من المستمعين أو من الأفراد في إنتاج البودكاست، وربما جاء هذا نتيجة السهولة في الدخول إلى هذا القطاع لأنه ما يتطلب الكثير من المتطلبات. دخول الذكاء الاصطناعي طبعا سهل الدخول إلى هذا القطاع وسهل ازدياد هذا المحتوى الجميل، أنه ساعد في عمليات الانتشار والتوسع من المحلي إلى الإقليمي إلى حتى العالمي. حقيقة ما وجدت في الدراسة أن صناع البودكاست عندنا كانوا على وعي عالي بضرورة الموازنة أو التوازن في استخدام الذكاء الاصطناعي، فكان حريصين أنه استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست هو جزئي، خلينا نقول إتمام العمليات الروتينية، ولكن الجوانب الإبداعية كانوا حريصين إنها ما تتم بالكامل بالذكاء الاصطناعي. وحتى البودكاستات اللي درستها الدراسة حقيقة كانت من البرامج المتميزة جدا، ما فيها تفرد وفيها تميز، بحيث إنه أنا استمع لبودكاست مختلف تماما في طريقته عن بودكاست آخر. فحقيقة كان هناك وعي كبير منهم بحيث إنه يحافظوا على هذه اللمسة الإبداعية.
1: جميل. طيب، يعني أحدث الذكاء الاصطناعي تطورات كبيرة في كتابة السيناريو للبودكاست الصوتي، أيضا في جلب الموسيقى، وأبعد من ذلك أيضا إلى موضوع تقليد الأصوات حتى دكتورة. فماذا عن أبرز النتائج والتوصيات التي خرجتم بها عبر هذه الدراسة البحثية؟
0: هو بالنسبة مثل ما تفضلت، خلينا نقول المراحل اللي استخدموها فعلا في مرحلة ما قبل الإنتاج استخدمت بكثرة في عمليات البحث عن المحتوى، تحليل الهيكلة، ومن ثم اللي هو التعمق جاء عن هذا المعلومات أو المحتوى بالرجوع إلى المراجع الأصيلة، بحيث أنهم كانوا أنه ما نعتمد اعتماد تام على الذكاء الاصطناعي، وإنما كان لابد من أنه النظر في تدقيق المعلومات والتأكد من صحتها، لأنه هناك كانت نفس الشيء ما يخفى علينا أنه أحد التحديات كانت اللي هي المخاوف المتعلقة بتحيز المعلومات، محدودية الوصول، هل حجبها خصوصا في القضايا الإنسانية الدينية والسياسية، فهذه كانت حاضرة. في مراحل الإنتاج أيضا كان في تحرير الصوت المونتاج، وهذا قلل كثير من الوقت والجهد وحتى المال على مهندسي الصوت. أيضا خاصية الترانسكريبت أو النسخ، هذا كان ممكن أن يحطها باللغة العربية مع الصوت، فكان يستخدم الفئات اللي هي الإعاقات مثلا السمعية تمكن تزيد أو تسرع الوصول لهم ذوي الإعاقة السمعية، أن زيادة عدد المحتوى اللي يمكن الوصول إليه يعني بطريقة سهلة. حتى المراحل اللي هي ما بعد الإنتاج وفر الكثير من الوقت، أو حتى أنهم هم الاستعانة بطرف ثالث مثلا في التصميم، في أعداد البوسترات الترويجية، البرومو التشويقي وغيرها. فهذه كلها كانت من الفرص يعني اللي فعلا موجودة واستخدمها اللي هم المبحوثين في الدراسة. بقت أنه التحديات المتعلقة بالتزييف العميق مثل ما أشرت، هذه ربما تكون من أكبر التحديات اللي واجهتهم، لأن الحصول على بصمة الصوت الحين مكنت يعني توسع أو انتشار تزييف العميق لأي أغراض، سواء كانت في التضليل الإعلامي لأغراض تجارية وغيرها. وأيضا دقة البيانات ومصداقيتها، وبالتالي الدراسة يعني جاءت الجوانب الأخلاقية والالتزام بها كاستراتيجية رئيسية في هذه المرحلة للموازنة بين الفرص والتحديات، لأنه مثل ما نعرف أنه ما التشريعات أو اللوائح المنظمة لا زالت في بدايتها، ومن الصعب أنها تتحكم في مثل هذه القضايا. فكانت التوعية بأهمية الموازنة، التوعية أو تعزيز التوعية بالجوانب الأخلاقية هي ما نراهن عليه، ولذلك جاءت التوصية بشكل كبير بأهمية يعني زيادة سرعة التوعية والتثقيف بالجوانب الأخلاقية، وكيف أن منشئ البودكاست لابد أن يكون على وعي كبير، سواء كانت في الأشياء المتعلقة القيم المبادئ الثقافية الأخلاقية السياسية الدينية وغيرها من الأمور اللي يجب مراعاتها.
1: نعم، يعني أبعد من ذلك، وصل الذكاء الاصطناعي إلى قدرته عبر الخوارزميات إلى تحليل حتى تعليقات المستمعين، الإشارات والمراجعات وقياس مشاعرهم تجاه البودكاست. الآن دكتورة، ختاما لهذا اللقاء، كيف من الممكن عبر الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي صناعة محتوى من البودكاست رصين لكنه بشري، لكنه إنساني أقصد؟
0: هي مثل ما يعني قلنا سابقا، هي عدم الاعتماد بشكل كلي على أدوات الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي جاءت تسهل وتسرع عملية الإنتاج وتسهل وتسرع عملية الانتشار، ولكن اللمسات الإبداعية والتفرد هذا لابد أن يكون لمنشئ البودكاست يعني خطه الأساسي وخطه الثابت، ما عدا ذلك فهي مسرعة ممكنة ومسهلة.
1: والمهم جدا الالتفات إلى الجوانب الأخلاقية، لذلك ركزتم على الفرص والتحديات والجوانب الأخلاقية. إلى أي درجة أيضا الفرص متاحة في صناعة البودكاست مستقبلا في سلطنة عمان بشكل واسع؟
0: حقيقة هو يعني من السنوات الأولى دخول البودكاست، الجمهور العماني كان من أوائل أو من الأكثر حسب الإحصائيات اللي هي في المجتمعات العربية من الأكثر استماعاً، فهذا بحد ذاته يشكل فرصة لتعزيز هذا القطاع، خلينا نقول حتى من قبل المؤسسات أو الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها، لتحقيق رؤية عمان 2040، إنه أنا أخلق أو أمكن جيل من صناع البودكاست قادر إنه يستخدم هذا القطاع كأداة، كأداة إعلامية، كأداة لها أهداف اقتصادية، تعزيز سياحة، تعزيز قيم، تعزيز هوية وما إلى ذلك. هي أعتقد أنها وسيط إعلامي حديث مناسب لمختلف الأجيال، لابد أنه ينظر إليه يعني بشكل أعمق أكثر، بشكل موجه أكثر. وأعتقد أنه إذا ما تم هذا الشراكة أو هذا التوجيه بين القطاعات الحكومية والمؤسسية وبين الأفراد، أعتقد أنهم الأمر قابل يعني لأن يسير في مسارات يعني أوسع من مسارات الحالية.
1: نعم، نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا لوجودكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. شكرا لكم دكتورة مروة.
0: شكرا لك أستاذ راشد.
1: شكرا جزيلا لك. كانت معنا الدكتورة مروة بنت سليمان النبهاني، وهي الباحثة الرئيسة في المشروع البحثي دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست في سلطنة عمان، الفرص والتحديات والجوانب الأخلاقية، وهي من بين المشروعات الفائزة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025. في الأسبوع القادم لقاء آخر وحوار مع باحث.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نبدأها بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجرا كيثيبها ماهيدول. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. معالي السيد وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك ماها فاجير ألونجنكورن ملك تايلاند، وذلك في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة باجرا كيثيبها ماهيدول. أعرب جلالة السلطان من خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك والشعب التايلاندي الصديق. أكدت سلطنة عمان أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم برئاسة فخامة الرئيس كوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا. وأشار بيان سلطنة عمان إلى أن النزاعات التي غابت عنها التسويات العادلة استمرت في التأثير على أمن المنطقة واستقرارها، وأن قيمة الحلول السياسية تكمن في قدرتها على معالجة القضايا الأساسية وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى مواجهة شاملة ستكون كلفتها باهظة على دولها وشعوبها وعلى الأمن والاستقرار الدوليين. كما شدد على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأمثل للخروج من الأزمة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران، وأنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. وقال الرئيس ترامب إنه من المتوقع أن تعقد مراسم توقيع الاتفاق بين بلاده وإيران في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع بحضور نائبه جيد دي فانس، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل حول مضمون الاتفاق، مكتفيا بالقول إنه سيضمن إعادة حركة الملاحة البحرية فورا بعد التوقيع وسيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن إلغاء خطط لشن هجمات أمريكية جديدة على إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع طهران حيلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بموافقة تحالف واسع من القوى الإقليمية. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن نص الاتفاق جاهز تقريبا، مؤكدة أن طهران لم تعلن بعد عن موقفها النهائي بشأنه. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الأنباء المتعلقة بموعد توقيع الاتفاق ومكانه لا تزال مجرد تكهنات ولم يتم البت فيها، مؤكدا أن جزءا كبيرا من نص التفاوض تم الانتهاء منه، لكن واشنطن غيرت مواقفها أكثر من مرة خلال سير المحادثات. مزيد من المخططات التوسعية الإسرائيلية تطال الأراضي الفلسطينية بالتوازي مع تعميق المواجهة جنوب لبنان، مما يبقي حالة عدم الاستقرار قائمة في المنطقة.
1: تسارع للتوسع الاستيطاني تعكس قرارات حكومة بنيامين نتنياهو الذي وجه كل من الجيش ووزارة الأمن الإسرائيلية لوضع أنظمة تشريع للبؤر الرعوية الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي أقيم 103 منها منذ العام 2023. وبهذا التوجه تتوسع رقعة الاستيطان ويفسح المجال أكثر لإقامة مزيد من البؤر على قاعدة تحويلها مستقبلا لمستوطنات ثابتة، ما يعد مساسا خطيرا بالموقف الدولي الرافض للمستوطنات وتوسعها في الأراضي الفلسطينية. وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو أقام الجيش الإسرائيلي ثكنة عسكرية دائمة في مدينة جنين، وأحرق منازل في مخيم المدينة، ونفذ سلسلة اقتحامات لبلدات جنين والخليل ورام الله، واعتقل شبانا. ظل الاستيطان الثقيل يتهدد قطاع غزة أيضا، إذ سيتم الأحد المقبل مناقشة خطة لاستئناف النشاط الاستيطاني في غزة، وهو التوجه الذي يدعمه وزيرا الجيش والمالية الإسرائيليين. وليس هذا تحرك إسرائيل الوحيد، فجيش الاحتلال يوسع النطاق الجغرافي للخط الأصفر من شرق غزة باتجاه الغرب لتقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين إلى أقل من 30%، إضافة لمواصلة الغارات الجوية والقصف المدفعي على بيت لاهيا وجباليا شمالا، ودير البلح والمغازي في المنطقة الوسطى، وخان يونس في الجنوب، والتي شهدت أعمال نسف إسرائيلية لمباني. أما الجهد السياسي لتفعيل وقف إطلاق النار ففي انتظار الموقف الإسرائيلي عقب بلورة الفصائل الفلسطينية موقفها بشأن الاتفاق، خاصة ملفات السلاح وإدارة غزة. القدس المحتلة وتحديدا المسجد الأقصى في مواجهة مفتوحة مع المستوطنين والتهويد، وعليه دعا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري لشد الرحال إلى الحرم القدسي رغم المصاعب لمواجهة المخططات الإسرائيلية، مخططات تركز على نشر عدم الاستقرار في المنطقة والسعي لفرض إسرائيل نفسها كقوة وحيدة وتمرير مخططاتها الاستعمارية. فجنوب لبنان ما زال تحت نيران الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية. الغارات طالت مدينة النبطية وبلدات مجدل زون والبياضة وجبشيت وفرون وبلاط وغيرها. وأفادت مصادر رسمية لبنانية باستخدام المدفعية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً. بالمقابل دوت صفارات الإنذار في المطلة قرب الحدود إثر اشتباه بتسلل مسيرات حزب الله الذي أعلن تنفيذه سلسلة استهدافات لتجمعات جنود وآليات إسرائيلية في بلدات طير والقنطرة وبنت جبيل ويحمر الشقيف، مستخدما صواريخ ومسيرات مقاتلة. وحسب هيئة البث الإسرائيلية تضغط إسرائيل من خلال المفاوضات مع الحكومة اللبنانية لجهة عمل الحكومة ضد حزب الله خارج نطاق ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية في الجنوب كشرط قبل مناقشة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تتقدم على جبهة واسعة في الجزء الشمالي من مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، مضيفة بأن وحدات من قوات مجموعة الجنوب تتقدم على جبهة واسعة من مقاطعة دونيتسك وتجري عمليات مكثفة ضد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيلافينسك. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الهجوم الأوكراني على منطقة بريانسك الروسية تسبب في مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، موضحة أن قواتها سيطرت سيطرة كاملة على الجزء الشرقي من المدينة ووصلت إلى ضواحيها الشمالية الشرقية، فيما تتقدم وحدات هجوم أخرى بنجاح في حي نوفوزيلوفكا. رفضت تركيا اتفاقا بين فرنسا وقبرص لاستضافة قوات فرنسية على الأراضي القبرصية، ووصفته بأنه يخالف القانون الدولي ويتجاهل حقوق القبارصة الأتراك، وحذرت من تداعياته الخطيرة.
2: توعدت أنقرة بالرد على أي تهديد قد تتعرض له حقوق تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، بعد توقيع اتفاق بين نيقوسيا وباريس لاستضافة قوات فرنسية على الأراضي القبرصية. وقالت أنقرة هناك مبادرات وصفتها بالخبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة شرق البحر المتوسط. وأعلنت الوزارة أن اتفاق وضع القوات هذا يخالف القانون الدولي واتفاقيات قبرص لعام 1960، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تغيير التوازن الهش في الجزيرة من جانب واحد، متجاهلا إرادة جمهورية شمال قبرص التركية وحقوق القبارص الأتراك السيادية المتساوية. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن هذه الإجراءات التي قالت إنها تفتقر إلى أي شرعية ولم تدرس نتائجها بعناية قد تكون لها تداعيات خطيرة على جنوب الجزيرة. وذكرت بأن أي تحالف عسكري يهدف إلى زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط ويتجاهل التوازنات الحساسة في المنطقة ويستهدف حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لا يملك أي فرصة للنجاح. هذا وتسمح اتفاقية وضع القوات الفرنسية القبرصية بنشر وتنظيم وجود قوات فرنسية في الأراضي القبرصية بهدف تنفيذ ما أسمته باريس ونيقوسيا عمليات إنسانية في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط. ويحدد هذا الاتفاق الإطار القانوني والحقوق والالتزامات المرتبطة بوجود قوات أجنبية في دولة مضيفة، وبينها المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية واللوجستية والاتفاق التشغيلية. يذكر أن باريس ونيقوسيا طورتا تعاونهما العسكري خلال السنوات الأخيرة من خلال تنظيم مناورات ومبادرات مشتركة في مجال الدفاع وتنسيق استراتيجي أوسع نطاقا بشأن قضايا الأمن الإقليمي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: 12 دقيقة بعد الرابعة ساعة الآن في إذاعة سلطنة عمان، لازلنا معكم ومع فترتنا الإخبارية الثانية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في جنوب الفلبين إلى 55 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ إزالة العوائق من الطرق والبحث عن مفقودين. وتسبب الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 من عشرة درجة وضرب سواحل ميندناو في انهيار مبان وانزلاق أتربة في الجزيرة الواقعة جنوب الفلبين، كما استدعى إطلاق تحذيرات من أمواج تسونامي في أنحاء المنطقة. ولا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية، حيث تم إرسال وحدات من مناطق أخرى لتعزيز عمليات الإنقاذ. أهلا بكم من جديد. اختتم فريق الجيش السلطاني العماني للمسير بالعصا منافسات المسابقة الدولية للمسير بالعصا العسكرية التي أقيمت في الأكاديمية العسكرية الملكية سانت هيرست بالمملكة المتحدة، بعد أداء متميز جسد أعلى مستويات الانضباط العسكري والدقة والاحترافية وبمشاركة فرق عسكرية من مختلف دول العالم. تأتي هذه المشاركة ضمن الخطة التدريبية للجيش السلطاني العماني وتعزيز حضوره الفاعل في المحافل العسكرية الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات والتجارب مع الفرق العسكرية الدولية المشاركة في المسابقة. حصل ميناء صلالة على المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال. ويقيس هذا المؤشر كفاءة الموانئ استنادا إلى سرعة مناولة السفن وتقليص زمن بقائها في المرافق، مما يسهم مباشرة في خفض تكاليف النقل البحري وتعزيز موثوقية ومرونة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. ويعكس هذا المركز المتقدم المميزات التنافسية والقدرات التشغيلية والتجهيزات اللوجستية التي يتمتع بها ميناء صلالة، ويعزز المكانة الدولية للميناء كرافد حيوي للنقل البحري وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وكمركز محوري رابط بين خطوط الشحن العالمية. تواصل بيئة الأعمال الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم الدعم المالي والتمويل والاستشارة والتمكين لرواد الأعمال من خلال منظومة متكاملة من برامج التمويل والتدريب والإرشاد. ومن هذه القطاعات صندوق شراكة الذي مول 16 مشروعاً خلال عام 2025.
3: بين طموح رواد الأعمال وحاجة الاقتصاد إلى التنويع والنمو، تبرز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان كأحد أهم محركات التنمية التي تقود إلى التنويع الاقتصادي. ولتمكين هذا القطاع تتضافر الجهود بالدعم عبر التمويل المالي والقروض الميسرة والتدريب والإرشاد، إضافة إلى توفير بيئة أعمال محفزة تسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. ومن هذه المؤسسات صندوق تنمية مشروعات الشباب شراكة الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025. ومن أدوار هذا الصندوق توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقديم الاستشارات والتوجيه لأصحاب المشروعات وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى دعم نمو واستدامة المشاريع العمانية، حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة بخدمات الصندوق 140 مشروعا، ويصل سقف التمويل للمشروع إلى 350 ألف ريال عماني. وأكد القائمون على صندوق شراكة بأن التركيز خلال الفترة الحالية على القطاع الصناعي لدوره في تعزيز المحتوى المحلي، كما يحظى القطاع اللوجستي باهتمام خاص نظرا للموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما يوفره من فرص واعدة لتعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي، إلى جانب القطاع السياحي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع والاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها البلاد، مع استمرار الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في المجالات التقنية والرقمية، إضافة إلى التركيز على قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
0: اختتمت أوتكا ذراع التقنية لعمان تلا الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لقيادات الأمن السبراني من أجل إعداد وبناء قدرات 100 قائد عماني متخصص في مجال الأمن السبراني وتعزيز جاهزية سلطنة عمان في مواجهة التهديدات المتصاعدة. وتضمنت هذه الدفعة 30 متدربة شاركوا في تجارب تعليمية تنفيذية ومحاكاة واقعية لهجمات سبرانية ونقاشات معمقة تهدف إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السبراني. بإجمالي قيمة تداول تجاوزت 191 مليون ريال عماني، أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني.
4: لا يزال أداء بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع مستقرا، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7634 نقطة مع اختتام التداولات منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي. وتجاوز إجمالي قيمة التداول 191 مليون و400 ألف ريال عماني، مرتفعا بنحو 9% بعد تداول أكثر من 673 مليون سهم من خلال قرابة 42 ألف صفقة.
5: عبد الملك بن أحمد الحراسي، وسيط مالي في شركة أوبار كابيتال. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع تداولات متوازنة مقارنة بالأسواق الخليجية، مع تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب الأوضاع الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة وترقب المستثمرين للنتائج المالية خلال الشهر القادم.
4: القيمة السوقية لبورصة مسقط سجلت انخفاضا بأكثر من 14% لتبلغ نحو 36 مليارا و657 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل القطاع المالي ارتفاعا طفيفا، فيما انخفض مؤشري الخدمات والصناعة.
5: القطاعات إذا شفنا السيولة وين تتمركز، سيولة تتمركز في القطاع الصناعي والقطاع المالي بطبيعة الحال، لأن في هذا القطاعين توجد الشركات الأسهم القيادية ذات الوزن في السوق.
4: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بقيمة نسبتها حوالي 89% والبيع بالنسبة ذاتها، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي كأكثر الأوراق المالية تداولا من حيث إجمالي عدد الأسهم بنسبة تجاوزت 25%، كما تصدر سهم بنك مسقط من حيث القيمة بنسبة بلغت 24%. أعد هذا التقرير لإذاعة سلطنة عمان محمد بن صالح البلوشي، وقرأه أحمد بن سالم الكندي.
0: أخيرا إلى أسعار النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 7 دولارات وسنتين مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 80 دولارا و99 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. مستمعي الكرام، في ختام فترتنا الإخبارية الثانية، هذا تذكير بأهم ما جاء من أنباء في هذه الفترة. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجراك تيابهام ماهيدول. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. معالي السيد وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي. هكذا مستمعي الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات الزملاء معد هذه الفترة سليمان بن سهيل الكيومي، في التنفيذ كان معكم محمود بن سالم بني عرابة، وكنت بصحبتكم في قراءة هذه الفترة هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنغوص في أعماق النفس البشرية ونتخيل كوكبنا لو تحولت فيه المشاعر الداخلية إلى لوحة بصرية مكشوفة للجميع. ماذا لو كان البشر يملكون قلوبا شفافة نرى من خلالها مشاعرهم الحقيقية؟
2: تخيلوا هذا العالم الذي تختفي فيه الأقنعة تماماً. لو أن صدر كل إنسان يحمل قلباً بلورياً يتلون حسب حالته النفسية، فيتوهج بالأحمر الدافئ عند الحب، وينطفئ إلى الرمادي المظلم عند الحزن، ويشوبه الأخضر الباهت عند الحسد. كيف ستكون حياتنا الاجتماعية؟
1: في الحقيقة البداية ستكون صادمة جداً للبشرية. نحن نعيش في عالم يعتمد جزء كبير من تناغمه على المجاملات الاجتماعية وإخفاء المشاعر السلبية لكي تستمر العلاقات. لو أصبحت القلوب شفافة لما استطاع أحد أن يبتسم في وجه شخص لم يطق، لأن قلبه سيفضح كرهه فورا.
2: هذا صحيح، فالنفاق والخداع سينتهيان تماما من الوجود، إذ لن يتمكن لصن أو محتال أن يدعي الأمانة وقلبه ينبض بلون الغدر المظلم. ولكن في المقابل هذا الوضوح المرعب قد يؤدي في البداية إلى انفجار نزاعات وخلافات عائلية وصداقات كثيرة، لأن البشر لم يعتادوا بعد على مواجهة الحقيقة العارية.
1: بالتأكيد، ولكن مع مرور الوقت سيضطر البشر إلى تطوير نمط حياة جديد وأكثر نقاء. بما أن قلبك مكشوف، فلن يكون أمامك خيار سوى أن تطهر داخلك حقيقة ليس فقط ظاهرك. سيسعى الناس إلى التسامح والتصالح مع أنفسهم لكي لا تبدو قلوبهم ملوثة بالحقد أمام جيرانهم وأصدقائهم.
0: ماذا لو؟
2: يا له من تأثير تقويمي عميق. ولننظر إلى مفهوم التعاطف الإنساني كيف سيرتقي. حينما تسير في الشارع وترى شخصاً غريباً يمشي بصمت لكن قلبه البلوري ينزف بلون الانكسار والألم، لن تمر من جانبه لا مبالياً. الشفافية البصرية ستجبرنا على مد يد العون، وستصبح المواساة واجباً يمليه المشهد أمامنا.
1: نعم، وحتى في عالم القضاء والعدالة سيحدث هذا الاختلاف ثورة عظيمة. لن نحتاج إلى أجهزة كشف الكذب ولا إلى جلسات تحقيق مطولة، فالقاضي سينظر مباشرة إلى صدر المتهم ليرى هل يتوهج قلبه بندم الصادقين أم يتقلب بلون الإنكار والمكر. العدالة ستصبح أسرع وأكثر دقة.
2: هذا مذهل، ولكن هناك جانب نفسي قد يكون متعبا جدا. فالإنسان بحاجة أحيانا إلى الخصوصية في مشاعره. نحن نحتاج أن نحزن بمفردنا دون أن يسألنا أحد عن سبب حزننا، ونحتاج إلى أن نخاف دون أن يرى الآخرون ضعفنا. غياب هذا الستر النفسي قد يجعل الإنسان يشعر بأنه عار تماما أمام المجتمع، مما قد يدفع البعض إلى الانعزال.
1: ربما كنا سنرى اختراع ملابس خاصة أو دروع معتمة توضع فوق الصدر لحجاب لون القلب في الأوقات التي يرغب فيها المرء بالخصوصية، وستصبح صناعة سترات القلوب تجارة رائجة، وسيعتبر خلع الرداء العازل أمام شخص ما دليلاً على الثقة المطلقة والحب العميق.
2: لنحرص جميعاً على أن تكون نوايانا بيضاء، سواء رآها الناس أم حجبتها الصدور. شكراً لكم أعزائنا المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة، ونتمنى أن تكون هذه المحطة الروحية والفكرية قد لمست قلوبكم. نلتقي بكم في الحلقة المقبلة مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي عبر إذاعة سلطنة عمان. يشهد العالم اليوم مرحلة غير مسبوقة من إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد المنافسة بين الدول تقوم على الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي، بل أصبحت المنافسة الحقيقية تدور حول من يستطيع جذب الاستثمار، ومن ينجح في بناء الثقة، ومن يمتلك البيئة الأكثر جاهزية لاستقطاب رؤوس الأموال والمشروعات النوعية. فالاستثمار اليوم لم يعد مجرد تدفقات مالية، بل أصبح أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي ونقل المعرفة وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد، وكذلك بناء النفوذ الاقتصادي للدول. كما أن التحولات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتنافس العالمي على الصناعات والتقنيات والاستثمارات الاستراتيجية جعلت من ترويج الاستثمار ملفا اقتصاديا واستراتيجيا بالغ الأهمية. وفي هذا السياق تعمل سلطنة عمان على تعزيز موقعها كوجهة استثمارية تنافسية مستفيدة من الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي والتشريعات الاقتصادية والبنية اللوجستية ورؤية عمان 2040. حلقتنا اليوم تأتي تحت عنوان التنافس على الفرص وصناعة الجاذبية الاستثمارية، لنناقش كيف تبنى الصورة الاستثمارية للدول وكيف تتنافس الاقتصاديات على جذب الاستثمار، وما الذي يجعل سلطنة عمان أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة المدى. يسرنا نرحب بضيفتنا الكريمة سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. مرحبا وسهلا بسعادتك.
2: أهلا وسهلا دكتور، شكرا على الاستضافة، وأنا سعيدة أكون معكم في المنتدى الاقتصادي اليوم لتسليط الضوء مثل ما ذكرت على يعني قطاع من أهم قطاعات اللي بتحرك إن شاء الله رؤية عمان 2040.
1: جميل. سعادتك، كما يقال إذا كان العالم اليوم يعيش مرحلة تنافس اقتصادي جاء على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، فإن السؤال الأهم كيف تستطيع الدول أن تتحول من مجرد أسواق تقليدية إلى وجهات استثمارية جاذبة. وقبل أن ندخل في العمق أكثر، خلينا نأخذ قراءة عامة للمشهد الاستثماري في عمان.
2: نعم، حقيقة يعني أنا أريد في البداية أعطي نبذة بسيطة عن قطاع ترويج الاستثمار قبل رؤية عمان 2040 وبعد رؤية عمان 2040. كان القطاع حقيقة، نحن عمان كنا رائدين في موضوع قطاع ترويج الاستثمار، وكان عندنا يعني أداة جدا مهمة يعني في هذا الجانب. كان القطاع يعمل بشكل رئيسي فقط على ترويج الاستثمارات خارج السلطنة، تأطير الفرص الاستثمارية، التنسيق مع الجهات، وضع الشراكات مع أو خلق شراكات مع الشركات الكبرى، وذلك من خلال التنسيق أو من خلال المشاركة في فعاليات عالمية أو يعني تنظيم بعض الفعاليات المحلية. ولكن بعد رؤية عمان 2040 لو شفنا الأولوية اللي يسقط فيها القطاع بشكل رئيسي، هي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي. ولو نظرنا للتوجه الاستراتيجي لهذه الأولوية، هو يعني إيجاد قطاع خاص تنافسي ممكن يستطيع أن يندمج مع القطاعات أو مع الاقتصاد العالمي. لو نظرنا على هذا التوجه الاستراتيجي، أين يقع أو ما هو دور قطاع ترويج الاستثمار في هذا الجانب بعد رؤية عمان 2040؟ القطاع حقيقة يبدأ لا يعني يختصر دوره فقط على حاليا على الترويج للفرص الاستثمارية أو الترويج لعمان كوجهة جاذبة للاستثمار، ولكن يأخذ يعني كامل الدورة الاستثمارية من الترويج وحتى توطين المشاريع ومن ثم متابعة هذه المشاريع لرؤيتها يعني تنفذ في أرض الواقع. وبالتالي القطاع الحين يشرف على عدد من المسارات الرئيسية، مسار ترويج الاستثمار، وهذا الترويج ترويج مستهدف لأسواق مستهدفة لشركات مستهدفة، ومن ثم إلى توطين هذه الاستثمارات من خلال تعزيز بيئة الاستثمار واحتضان هذه الاستثمارات. وأيضا هناك ملف إحنا نديره حاليا هو ملف التمثيل التجاري الخارجي والملاحق التجاريين والذي بدأنا فيه، ومن ثم إحنا نتكلم عن البيئة التشريعية وبيئة الأعمال وكيفية تعزيز بيئة الأعمال. فكثير من المبادرات أسقطت يعني من مبادرات رئيسية عليها عدد من مؤشرات الأداء من خلال وحدة تنفيذ رؤية عمان 2040، بحيث أن القطاع يقوم بدوره الفاعل والمؤثر في تنمية الاقتصاد العماني.
1: جميل جدا. نقرب أكثر من الواقع لنتحدث عن أداء القطاع خلال 2025.
2: نعم، نحن لو نشوف الخمس سنوات الماضية، أول شيء الخطة الخمسية الأولى من الرؤية، الخطة كانت هي مرحلة تمهيدية لجميع هذه الأعمال، وبالتالي كانت فيها تحليل جدا عميق لما هي التحديات، لماذا الاستثمارات على سبيل المثال لا تنعكس في أرض الواقع، ما هي التحدي للمستثمر الأجنبي خصوصا. احنا نتكلم لأنه أول ما يجي الاستثمر الأجنبي الاستثمارات المحلية تنمو معاه، لأن هي استثمارات كبرى وشركات كبرى وغيرها، هل هناك هروب لرؤوس الأموال، ما هي التحديات الحالية. فبدأنا نشكل يعني عدد من البرامج وعدد من المبادرات اللي اشتغلنا عليها، وانعكس بشكل جدا كبير في مثل ما تقول نمو الاستثمارات الأجنبية. لو تلاحظ حتى في السنوات الأخيرة من 2024 2025 لو نظرنا حتى على 2023 قفزت من 26 مليار إلى تقريبا 29، ومن ثم وصلت إلى 31 مليار ريال عماني. إحنا حتى نحلل هذه التدفقات أو هذه يعني النمو في أي قطاع، لأن إحنا هدفنا في النهاية هو التنويع الاقتصادي. نحن ما نريد إحنا أيضا يعني يكون فقط هي مجرد أرقام في النمو، ولكن أيضا نراقب إيش القطاعات اللي جالسة أو يعني تقوم أو تحقق نتائج جدا إيجابية في هذا الجانب. وإحنا وجدنا القطاع الصناعي ينمو بشكل جدا كبير، ومساهمته ارتفعت من 6 إلى 9.5 في المرحلة الأخيرة لحد 2025. فيعني القطاع في المرحلة الأولى أو الخطة الخمسية الأولى كانت مرحلة تمهيدية، مرحلة قمنا فيها باستهداف عدد كبير من الشركات. طبعا ممكن استعرضكم النتائج لاحقا، ولكن الأثر مثل ما تشوف أنت مثل ما تعرف دكتور، الأثر دائما الدورة الاقتصادية لأي أعمال في ترويج الاستثمار تأخذ من 3 إلى 5 سنوات حتى تدخل في الناتج المحلي.
1: جميل. لو ربطنا أيضا سعادتك يعني لا نقارن ما بين هذه السنوات اللي قلنا 2023 إلى 2025 مع هذه المرحلة الحالية اللي نحن فيها، كيف ما هو التغير أو ماذا حدث؟ نحن تحدثنا عن تقريبا حدود 31 مليار تقريبا.
2: نعم.
1: فما هو التغيير أو ماذا حدثنا أيضا بناء على هذه المعطيات؟
2: نعم. حقيقة أنا لو رجعت مرة ثانية للتوجه الاستراتيجي للرؤية، هناك يعني كلمتين مفتاحيتين: تمكين القطاع الخاص. ما هو التمكين؟ التمكين بمعنى تعزيز بيئة الأعمال. ماذا فعلنا في هذا الجانب؟ أوجدنا 3 مبادرات رئيسية في موضوع التمكين. المبادرة الرئيسية هي صالة استثمر في عمان، بحيث أنها هي تكون المرجع الرئيسي للمستثمر الأجنبي والمحلي في الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى. وبالتالي يعني ما حققته الصالة في هذه الفترة كان يعني ليس فقط في أرقام حجم الاستثمارات اللي تم توطينها، ولكن أيضا في وضع أو فهم عميق لتحديات بيئة الاستثمار. وبالتالي لو يعني رأينا تقريبا استقبلنا 96 طلب استثمار من خلال فقط استثمر في عمان، وأنا لا أتكلم عن بقية المنافذ الأخرى اللي هي منافذ مثلا الهيئة، هيئة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية أو المنافذ الأخرى اللي هو يدخل عليها المستثمر. تقريبا 44 مشروع تم توطينه، 36 من هذه المشاريع هي مشاريع حقيقة جديدة على سلطنة عمان. سبع مشاريع من هذه المشاريع تقريبا هي مشاريع تم تحلحلة التحديات كانت في عراقيل عندها وتم يعني توطينها بعد ما تحلحلت هذه التحديات. طبعا الفكرة من هذا الجانب تمكين القطاع الخاص من خلال يعني تكاتف الجهود، فاستثمر في عمان أساسا تعكس جهود جميع الجهات اللي داخلة في منظومة بيئة الاستثمار، سواء كانت جهات خدمية، سواء كانت جهات ممكنة، سواء كانت جهات تمويلية. وبالتالي هذه المشاريع رأت النور حاليا، وهي احنا لما نتكلم عن 44 مشروع احنا ما نتحدث اليوم عن مشروع وقع، لا، ما نتكلم عن مشروع بدأ في مرحلة التنفيذ، مشاريع بدأت في مرحلة التنفيذ. فهذا هو جانب يعني جدا مهم في في في في في عملية يعني الأثر من المبادرات اللي قمنا فيها في الفترة الأخيرة. لو شفنا هذه المشاريع يعني بشكل أكثر أو بجانب أكثر يعني أعمق، نرى أن القطاع الصناعي هو الذي يقود حاليا يعني عجلة التنويع الاقتصادي، وحقيقة أغلب هذه المشاريع مشاريع صناعية، مشاريع صناعية استراتيجية تدخل في عمق مستهدفاتنا، سواء كان مستهدفات الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، أو حتى في الصناعات المتقدمة. وخلال هذه التجربة يعني أنا أقول أن احنا بدينا نبدأ نفهم ونعرف أين تتموضع سلطنة عمان في سلاسل الإمداد. وهنا لما يقول نرجع مرة ثانية للتوجه الاستراتيجي، اقتصاد يندمج مع الاقتصاد العالمي، كيف لسلطنة عمان أن تندمج مع سلاسل الإمداد العالمية في تصنيع بعض المنتجات المهمة والرئيسية في الصناعات المتقدمة أو الصناعات الدوائية أو الصناعات الغذائية.
1: لما تتحدث عن الرقم سعادتك، يعني نتحدث عن 31 مليار وتحدثني أيضا بالدولار يمكن 78 فاصلة أو تقريبا 80 مليار. هذا الرقم يعطي مؤشر حقيقي، هل هذا المؤشر يعني أعطانا ثقة المستثمر في بيئة الاستثمار في عمان؟
2: المستثمر بشكل عام خصوصا المستثمر الأجنبي لما يتوجه لأي دولة يعمل كثير من يعني البحث والتقصي عن أداء الدولة، سواء في جذب الاستثمارات أو حتى أداء الدولة بالنسبة لبيئة الأعمال، البنية التشريعية، سرعة اتخاذ القرار. فهو يعمل كل هذه يعني
1: المسح
2: والبحث عن هذا الجانب. ولكن بشكل عام يعني هذا الرقم حقيقة احنا نتوقع انه يرتفع بشكل جدا كبير في المرحلة القادمة، خصوصا ان هناك عدد من المشاريع اللي هي تم توطينها ولكن لا تدخل في هذه المعادلة بناء على المركز الوطني للإحصاء نعم، لان المعادلة تقول انه لا يتم احتساب اي استثمار لا يزال في مرحلة البناء، فقط المستثمر الاستثمار الذي يبدأ في الإنتاج أو تقديم الخدمات هو الذي يدخل في هذه المعادلة. وبالتالي هذه أرقام تراكمية للخطة السابقة، ونتوقع أن الأرقام إن شاء الله خصوصا في موضوع التنويع الاقتصادي، وأنا دائما يعني أشدد على هذا الجانب أن هذا الرقم صحيح أنه كبير، ولكن لا نزال نريد نركز على التنويع الاقتصادي في القطاعات الأخرى خصوصا في القطاع الصناعي. احنا اليوم ليش انا دائما اتكلم عن القطاع الصناعي؟ لانه القطاع هذا هو اكثر قطاع يقدر ان يواجه الصدمات العالمية، وهذا القطاع هو اكثر قطاع ممكن عمان ان تتموضع عليه بشكل جدا كبير بسبب بسبب موقعها الجغرافي وقدرتها على ادخال هذه الصناعات او المصانع لاسواق قريبة، سواء كانت الأسواق الأفريقية، الآسيوية، أو حتى بسبب أيضا علاقاتنا الإيجابية مع كثير من الدول، وأيضا تمتعنا بكثير من اتفاقيات التجارة الخارجية. وبالتالي إحنا تركيزنا القادم حقيقة تركيز على هذا القطاع بشكل جدا كبير، بحيث أنه هذا الرقم في 31 مليار يرتفع نسبة القطاع الصناعي نسبة أكبر، وأيضا تباعا عليه يرتفع الاستثمار في القطاع اللوجستي والقطاعات الأخرى الحيوية.
1: هل هناك انتقاء لبعض المشاريع كأولوية لدى السلطنة وفق برنامج التنويع الاقتصادي؟ مثلا قد نقبل مشروع وقد نأخر مشروع، قد نعطي لنا أحيانا تحتاج أن يكون نوع ما من الانتقاء للحاجة الفعلية للسوق المحلي مثلا،
2: صحيح،
1: سواء توليد الفرص وان كان مثل هذه المعطيات المطلوبة.
2: هو في لو احنا لو شفنا على الصورة الكلية، طبعا الصورة الكلية تقول انه في 5 قطاعات رئيسية للتنمية الاقتصادية. الحين التركيز الرئيسي في الخطة الخمسية القادمة بيكون ان شاء الله على 3 قطاعات رئيسية، هي قطاع الصناعة، قطاع السياحة، وقطاع الاقتصاد الرقمي. ولكن احنا حقيقة انا يمكن من الجيد اذكر لكم واحد من اهم الفرق اللي هي تقوم بادارة هذه الاستثمارات الاستراتيجية، هو فريق التفاوض الوطني، والمشكل ايضا من مجموعة من الجهات المهمة اللي هي في يعني مهمة في دعم الاستثمارات وفي منظومة جذب الاستثمارات. الفريق هذا يستقبل الاستثمارات فوق 50 مليون، وبالتالي عنده صورة كلية للموارد اللي موجودة في البلد، سواء كانت موارد متعلقة بالطاقة، موارد متعلقة بالأراضي، موارد حتى متعلقة بالموارد البشرية وأيضا المهارات وغيرها، لأن حتى وزارة العمل موجودة في هذا الفريق. فنحن حين نستقبل هذه الاستثمارات ندخلها في مصفوفة مهمة، مصفوفة وطنية، نسقط هذا الاستثمار في المصفوفة الوطنية، وأيضا نشوف هل هذا الاستثمار ماذا سيعطي للاقتصاد الوطني، وماذا تستطيع أيضا سلطنة عمان تعطيه في المقابل. وبالتالي هناك في مصفوفة تحدد أولوية هذه الاستثمارات الرئيسية، أولويات مهمة جدا، يعني سواء كان بدءا بموضوع التشغيل وحتى استخدام المواد الخام في في في في سلطنة عمان، وهذا أيضا مسار أو جدا مهم. إحنا أيضا نستهدف أنه هذه الاستثمارات لا تصدر مواد خام إلى دول أخرى، ولكنها تصدر يعني على الأقل إذا ليست يعني المنتج النهائي، على الأقل في منتصف سلسلة توريد في هذا المنتج. وبالتالي أيضا نعم هناك مجموعة من المعطيات يعني من خلالها يعني نحط أولويات لهذه الاستثمارات. وأيضا واحدة من الأولويات اللي أيضا ما نقدر نتحكم فيها في المصطوفة هي جدية المستثمر وقدرته على ضخ هذه الأموال بشكل مباشر، وقدرته الفنية والإدارية وغيرها. طبعا هنا يعني من الجيد أسلط الضوء على مرونة الحكومة أيضا في هذا الجانب، مرونتها في إعطاء يعني هذه الاستثمارات الحوافز اللي هي ترغب فيها، مرونتها في اتخاذ القرار. اليوم إذا كانت في نسبة يعني ميزة تنافسية لسلطنة عمان بعيد عن الموقع الجغرافي، بعيد عن كل ما إحنا يعني كنا نتكلم عنه خصوصا في المرحلة الماضية، هناك أيضا سرعة في اتخاذ القرار وتوطين هذه المشاريع، وشهدنا هذا من كثير من المستثمرين اللي حقيقة زارونا وشافوا أن الحكومة تمثل بفريق واحد يخاطبها، فريق واحد تعطى موافقة واحدة على جميع الخدمات لمشروع واحد في يعني مدة أو إطار زمني لهذا المشروع، في متابعة واضحة. وبالتالي للمستثمر كل ما كنت أنت يعني
1: جاهز أو مستعد،
2: وليس فقط جاهز، إنه قادر يتنبأ في الخطوة القادمة وعارف من هو متخذ القرار، وأنت كنت واضح ماذا ستقدم له وماذا لا تقدم له، وليس ولا توجد هناك وعود خارج عن يعني المنظومة وقدرة المنظومة، كل ما بنينا ثقة جيدة للمستثمرين، كل مع المستثمرين كل ما قدرنا نوطن هذه المشاريع، لأن المستثمر بالنسبة له هذه الثقة جدا جدا مهمة حتى يتخذ قرار الاستثمار.
1: جميل، وكأنك تعطيني تأكيد أيضا يعني المستثمر العالمي بدأ يشعر بالاستقرار، بدأ يشعر أيضا بوضوح التشريعات، وأيضا وجود هذه اللجنة، لجنة التفاوض مثلا، اللي عندها الصلاحيات وممكنة لتبسيط وتسهيل كل ما يتطلب المستثمر وفق المنظومة الموجودة. يعني نأخذ بعد الفاصل ثم نكمل إن شاء الله.
3: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. لازلنا متواصلين وفي حديث شيق عندما نتحدث عن قطاع من أهم القطاعات وهو قطاع ترويج الاستثمار. كنا قبل الفاصل سعادتك نتحدث بناء على هذه المعطيات، يعني نشعر المستثمر العالمي بدأ ينظر إلى استقرار ووضوح التشريعات وإلى وجود اللجنة يعني من كل القطاعات ولديها التمكين الكامل والتفويض المطلق لتسهيل وكذلك أيضا إعطاء الموافقات وفق المنظومة اللي هي معمول فيها. ما رأيك نأخذ مكالمة بعدين تكملي؟
1: تفضل دكتور.
0: السلام عليكم. السلام عليكم.
2: ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب.
2: أهلا وسهلا دكتور أحمد.
0: الله يبارك فيك. الله يحييك. من معي؟ هيثم.
2: هيثم الكعبي. نعم.
0: حياك الله أخي هيثم، كيف صحتك؟
2: خير وعافية.
0: سعادتها أيضا شرفتنا في المنتدى الاقتصادي اليوم. جميل جدا تعرفنا بالمشروع اللي معكم، وأيضا كذلك نتداخل معك في بعض الأسئلة اللي نستفيد والجميع يستفيد أيضا. تفضل أستاذ هيثم.
2: طيب يا دكتور أحمد، طبعا شركة يونايتد سولار بوليسيليكون هي شركة دولية في مجال الطاقة الخضراء، تأسست في عام 2023 على يد فريق من المهنيين الرائدين في هذا المجال.
0: جميل.
2: وحقيقة تم توطين هذا المشروع من قبل استثمر في عمان. مصنع يونايتد سولار بوليسيليكون قدرته الإنتاجية ما يقارب 100,000 طن سنوي، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهذا بحد ذاته حقيقة يضعنا في موقع الريادة الإقليمية في قطاع الطاقة الشمسية. تم اختيار قطاع عمان كقاعدة إنتاج استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي المتميز كما تعلمون، وبنيتها التحتية المتطورة، وكذلك الدعم الحكومي القوي الذي تقدمه لقطاع الطاقة المتجددة. تم وضع هذا الأساس في شهر مارس 2024. يقع المشروع في المنطقة الحرة للصخار في مساحة وقدرها 1,000,000 متر مربع، استثمار وقدره 650 مليون ريال عماني، وسيتم إنتاج مادة البوليسيليكون عن طريق شركتنا، وسيستخدم هذه المادة الخام كمادة خام رئيسية لصناعة الألواح الشمسية.
0: متى ممكن يطلق المشروع للإنتاج وللسوق سواء محليا أو خارجيا؟
2: بدأنا التشغيل التجريبي في شهر 1/2026، يعني ما يقارب قبل 4 شهور، والبشائر طيبة، وأيضا نقاوة البوليسيليكون ما يقارب 99.9999.
0: ما شاء الله، جميل. أخي هيثم، أنت نائب رئيس التنفيذي مش كذا للشركة؟
2: نعم، كلام سليم.
0: جميل. كنت أسأل سعادتها قبل الفاصل، يعني المستثمر العالمي بدأ ينظر إلى أشياء أساسية، الاستقرار والوضع التشريعي وكذلك دورة أو رحلة المستثمر يعني في تسريع هذه الإجراءات. بوجودك في هذا المشروع، يعني رحلة المستثمر كم استغرقت تقريبا؟
2: والله
0: 4 أشهر 6 أشهر، يعني
2: ما يقارب 4 أشهر إلى 6 أشهر.
0: إذن لم تكن هناك أي صعوبات بقدر ما هي الصعوبات الطبيعية في ممارسة مثل هذه الأعمال؟
2: لا أبدا. الحقيقة تقال إنه استثمر في عمان يعني لعبت دور مهم للغاية من خلال المساعدة في التنسيق بين مختلف جميع الجهات الحكومية المعنية وغير الحكومية كذلك، وأيضا للتسهيل الحصول على الموافقات، ومساهمتهم معنا كشراكة تم تسريع وتيرة تقدم المشروع في فترة زمنية وجيزة.
0: جميل. الفرص الوظيفية المستقبلية المتوقعة من هذا المشروع أيضا كم ممكن يوفر من الفرص سواء مباشرة أو غير مباشرة؟ مثلا
2: دكتور أحمد، المشروع يعمل حاليا على توفير فرص وظيفية نوعية في مجالات فنية وتخصصية. إلى اليوم ولله الحمد تم توظيف ما يقارب 230 موظف عماني، 95% من 230 هم مهندسين وفنيين كذلك. تعمل الشركة أيضا على مدى 5 سنوات القادمة برفع نسبة التعميل لتصل إلى 70% إن شاء الله.
0: ما شاء الله، جميل جدا سعادتك. مثل هذه المشاريع الواعدة وأصبحت على أرض الواقع، كيف كانت لمسات ترويج الاستثمار في استقطاب مثل هذا الاستثمار بالتعاون بلا شك مع فريق فريق التفاوض أو غيره من الجهات؟
1: نعم دكتور، طبعا احنا فخورين بهذا المشروع لأنه وضع سلطنة عمان في خارطة يعني التصدير العالمي لمثل هذه المواد النادرة والتي تدخل في الكثير من الصناعات. احنا نعتبر ثاني أكبر مصدر عالميا بإنشاء هذا المشروع، وفخورين بالأخ هيثم أيضا كونه من القيادات التي تقود هذا المشروع، وكانت هذه أول مطالبنا للمستثمر إنه العمانيين يحصلوا على فرصة للعمل في هذا المشروع. طبعا لا يسعني أيضا يعني هنا في هذا الموضوع إلا هو ليس فقط مجهود استثمر في عمان، ولكن جميع الجهات الداعمة، وأهم جهة كانت صراحة وهي كانت يعني محرك رئيسي لهذا المشروع هي الهيئة العامة للخدمات، والتي قدمت دعم جدا كبير في عملية إيصال الطاقة، لأن الطاقة كانت أكبر يعني جزء في العملية الإنتاجية لهذا المشروع، وطاقة جدا هائلة وكبيرة. يعني المستثمر زار عدد من الدول، لم تستطع هذه الدول توفير هذه الطاقة في خلال المدة الزمنية، وسلطنة عمان أخذت هذا الريسك أو هذا المخاطر وقدمت هذه الطاقة في مدة زمنية جدا يعني تنافسية. أيضا نحن يعني هذا المشروع تم تبنيه أيضا من جهاز الاستثمار العماني، وقام أيضا باستثمارات جدا كبيرة معهم، وأيضا في عملية الهيكلة المالية لهذا الاستثمار. فهذا الاستثمار هو يعني خصوصا هو استثمار استراتيجي لسلطنة عمان، ولكن ثمرة جهد جميع الجهات في المنظومة، ويعني إيمان قوي من الحكومة أن عمان تستحق استقطاب مثل هذه الاستثمارات النوعية. طبعا احنا لما كان هدفنا من هذا الاستثمار هو ليس فقط هذا الصناعة، ولكن استهداف جميع الصناعات في سلاسل الإمداد المتعلقة بالطاقة النظيفة، وبالتالي هذا المشروع جذب لنا عدد من المشاريع الأخرى تباعا، أو ساعدنا في جذب عدد من المشاريع تباعا في موضوع الألواح الشمسية، وبالتالي تم أيضا تدشين أحد المشاريع الرئيسية جي اي سولار في صحار، وهو مشروع معني بصناعة أيضا الألواح الشمسية، جزء من سلاسل إمداد الألواح الشمسية. وأيضا كانت القيمة المحلية المضافة بالنسبة لهذا المشروع جدا كبيرة. لو نظرنا على الأقل في موضوع الميزان التجاري، المشروعين سيساهموا في موضوع الصادرات بما لا يقل عن مليار ريال عماني سنويا، فقط مشروعين
0: ما شاء الله.
1: وهناك مشاريع أخرى جاءت تباعا بناء فقط على أن نحن قمنا بتسهيل إجراء واحد فقط من المشاريع اللي هي مشروع رئيسي، وهو البوليسيليكون في صناعة الألواح الشمسية. طبعا التسهيل هذا تسهيل كان في اتخاذ قرارات على مستوى جدا كبير، في يعني استثمارات من الحكومة أيضا، والحمد لله أنه أتى أكله، وتبدأ إن شاء الله عملية التصدير للأسواق المستهدفة جدا يعني قريب. هذا هنا يعني لا يسعنا القول إن أو يعني إن إحنا ما يعني هنا من المهم تسليط الضوء على موضوع أيضا اتفاقيات التجارة الحرة مع مجموعة من الدول، لأن الاستثمارات بدون ربطها بالأسواق يعني هي قد تكون واحدة من التحديات اللي ستواجهها في المستقبل. وبالتالي أيضا نعمل في فريق معني بشركات الاستراتيجية يعمل على ربط سلطنة عمان، صناعات سلطنة عمان بالأسواق المستهدفة، وخصوصا هذه المنتجات المهمة. فنعم يعني
0: جميل جدا أستاذ هيثم، يعني حقيقة نحييك ونحيي من أمثالك القيادات العمانية الموجودة في القطاع الخاص. هل لك من كلمة تجربة موجود هيثم؟ تفضل.
3: نعم موجود يا دكتور. نسمع تفضلت
2: سعادة ابتسام الفروجي أنه هيئة تنظيم الخدمات لعبت يعني دور كبير في توفير الطاقة. كما هو معلوم الطاقة الإنتاجية الكهرباء ما يقارب 800 ميجاوات، ونتقدم أيضا بجزيل الشكر والتقدير لجميع الشركاء الاستراتيجيين لمصنع يونايتد سولار بوليسيليكون، بدءا من التستثمر في عمان، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، جهاز الاستثمار العماني، شركة ميناء صحار الصناعي، والفريق الوطني للتفاوض كذلك.
0: شكرا جزيلا لك على هذا المداخل. شكرا جزيلا، أحسنت.
3: شكرا جزيلا.
0: شكرا. عندما نتحدث يعني عن تاطير، وكان الحديث عن تاطير تقريبا حدود 30 فرصة استثمارية جاهزة، هل فعلا المستثمر يبحث عن الفرص الجاهزة القابلة للتنفيذ، أم أكثر التفكير يعني الفرصة التقليدية العامة؟
1: هذا السؤال دائما يسأل في
0: جميل، إيه صحيح.
1: ويطرح كثير في طاولات الاجتماعات وغيرها، ولكن هي تعتبر أداة ضروري أن نحن نوفرها. بمعنى آخر أنه في هناك عدد من المستثمرين، المستثمر اللي هو عنده الفكرة، الفكرة جاهزة، القدرة المالية جاهزة، القدرة المعرفية وغيرها، وهناك مستثمر عنده القدرة والملاءة المالية ولكن يبحث عن فرصة داخل سلطنة عمان، وبالتالي تأطير هذه الفرص هي أداة مهمة من أداة ترويج الاستثمار. كان لزاما أن نحن يعني نجهزها بطريقة مبدئية للمستثمر، ولكن لا يعول عليها حقيقة في اتخاذ القرار النهائي.
0: مهم جدا.
1: يجب أن يقوم بعمل دراسة الجدوى الخاصة فيه، لأن نحن نبنيها على أسواق يعني مبنية على دراساتنا الخاصة، ولكن هو قد يكون لديه يعني مثلا تواصل أو عنده نوع من الشبكات الأخرى في دول أخرى تغير من دراسة الجدوى بشكل أو بآخر، وبالتالي هذه الفرص هي أداة مهمة نحن نطرحها. حاليا نحاول أن يعني نغير مفهوم الفرص الاستثمارية بشكل جدا جذري، بحيث أنها هي فعلا تكون فرصة من خلال دعم حكومي أيضا استثنائي، سواء كان من البيع أو الشراء المسبق لهذه المنتجات، سواء كان من حوافز معينة يعني نعطيها لهذه الفرص مختلفة عن ما موجودة في دراسة الجدوى. وهذا ما طرحناه يعني مؤخرا، 7 فرص بالتنسيق مع هيئة المشاريع والمحتوى المحلي. طبعا يعني زين أن نذكر أيضا أن الفرص اللي هي حجم استثماراتها ليست كبير وفيها دعم حكومي أيضا، سواء كان بالشراء المسبق، سواء كان بدعم هذه المنتجات وغيرها، يعني نفضل أن القطاع الخاص العماني يأخذ هذه الفرصة، وأن هو يعني يقدم لهذه الفرص وتكون عنده القدرة المالية والقدرة التمويلية، القدرة قصدي الفنية لإدارة هذه المشاريع. لكن هذه الفرص مثل ما ذكرت هي أحد وسائل وأدوات ترويج الاستثمار تستخدم بشكل عالمي وبشكل إقليمي، وسنستمر في وضع هذه الفرص بشكل يعني مستمر وتحديثها وأيضا عرضها على المستثمرين من خلال الحملات الترويجية والمهام الاستهدافية التي نقوم بها.
0: جميل، أنا إذنك سعادتك نأخذ مكالمة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب
4: الحمد لله دكتور أحمد، كيف
0: الله
4: حالك؟
0: يبارك
4: عساك
0: فيك.
4: طيب.
0: من معي؟
4: حارب الهنائي،
0: كيف حالك؟
4: كيف الحمد لله، عساك
0: تمام؟
4: طيب. الحمد لله.
0: تفضل، سعادتها موجودة، وتفضل بسؤالك أو
4: تحية
0: إضافة.
4: تحية لك أولا على هذا البرنامج الشيق،
0: الله يبارك فيك.
4: وحقيقة اختيارك للضيوف واختيارك لعناوين البرنامج جميلة جدا ومشجعة على المشاركة.
0: الله يبارك فيك. تفضل دكتور.
4: وتحية موصولة لسعادة الوكيلة، وكيلة وزارة التجارة وترويج الاستثمار على حضورها، وحقيقة هذا شيء جميل لها. وصل ماذا يحدث من ترويج للاستثمار في سلطنة عمان بشكل عام.
0: جميل.
4: هناك حقيقة العديد من العوامل التي تنفرد بها السلطنة عن غيرها من الدول. لدينا حقيقة عدة عوامل تشجع على الاستثمار الأجنبي وكذلك على الاستثمار المحلي. منها يعني أولا نحن عندنا استقرار الحمد لله رب العالمين، استقرار السياسي والأمني، وهذا من أهم العوامل في جذب الاستثمار ويشجع الآخرين على المشاركة.
0: جميل.
4: فهناك استقرار اقتصادي، وهناك تشريعات وقوانين واضحة، يعني إذا كان جاء المستثمر من خارج البلد أو حتى المستثمر المحلي يحتاج حماية لأمواله، فإحنا الحمد لله يعني قوانيننا واضحة ويعني وتشجع أن الاستثمار يكون أفضل عما هو عليه. هناك حوافز حقيقة قدمتها الدولة بالقوانين اللي هي بجانب الاستثمار، ولكن في بعض الأمور حقيقة تحتاج إلى تجهيزات قبل من يأتي المستثمر من خارج البلد.
0: وهي؟
4: لأن وهي أولية البنية التحتية.
0: جميل.
4: شبكات الاتصالات والكهرباء والماء.
0: يعني
4: أنا بجي مستثمر من خارج البلد مثال، وهي سنتظر شهور طبعا ما بينتظر، يبحث له عن مكان آخر، نتفق فيها هذه النقطة. يعني ما بيكون ينتظر شهور حتى يخلص المعاملات. يعني الآن من أهم النقاط هذه النقطة اللي هي الانتظار لفترة طويلة. يعني كنا نعاني فيها فعلا في الآونة الأخيرة، ممكن المعاملات بدأت تخلص المدة، لكن لا زالت البنية التحتية لا تكون جاهزة. ما في وقت الإنسان ينتظر يعني كثير فترة من الزمن على أن حتى أنا أجهز له الطرق وأجهز له الماء ووصل الكهرباء والإنترنت يعني كل الخدمات هذه الآن ضرورية في العصر الحالي، لأن الاستثمار تغير وتطور حقيقة. يعني هو هناك نقلة لا تخفى على الجميع أن التطور موجود والوزارة ما مقصرة، ولكن تحتاج إلى ترويج أكبر.
0: جميل.
4: يعني إحنا لا بد أن نقيم ندوات خارج البلد ومؤتمرات خارج البلد، نروج الاستثمار والتسهيلات اللي موجودة معنا.
0: ممتاز.
4: يعني أنت اليوم خارج البلد، إحنا عندنا سفارات في كل أقطار العالم.
0: نعم، وهذا الدبلوماسية الاقتصادية أيضا دورها.
4: أكيد أكيد. نعم. لكن إحنا سفاراتنا خارج البلد، يعني لا بد أن إحنا عن طريقها نروج الاستثمار والتسهيلات الموجودة في عمان، يعني اللي هي قد تفوق كثير من الدول اللي توجد استثمارات عندهم أكثر منا.
0: لكن دكتور دكتور حارب، بسألك بما أنك أنت أيضا كذلك يعني كتبت في الشأن الاقتصادي ومحامي ومستشار، نحن نعتقد الآن حتى في تسهيل إجراءات المستثمر الأجنبي بوجود محكمة الاستثمار والتجارة، أنا أعتقد سهلت كثير من هذه الإجراءات أيضا. ألا ترى ذلك أيضا هذه العملية بحكم أنك أنت من

0: لترويج الاستثمار، يعني ايش تقترح من واقع اذا
1: نعم
0: تفضل.
1: اولا اقترح انه تجهز مناطق مخصصه للمشاريع بعينها
0: ممتاز
1: قبل مجيء المستثمر الى البلد.
0: جميل.
1: وعلى الوزاره توجيهه الى المكان بدل تراكم الاستثمارات في مكان واحد.
0: جميل.
1: جميعها يعني وعامله يعني متنوعه.
0: جميل.
1: لماذا لا نوجه الاستثمارات بشكل واحد بنوع واحد في مكان واحد؟
0: وفق الميزة التنافسية أو الميزة النسبية بين كل محافظة ومحافظة أو جهة
1: نعم. لا.
0: أو منطقة ومنطقة مثلا.
1: على فكرة بالنسبة أنا
0: جميل.
1: عاد ورقة عمل
0: إيه؟
1: أو بحث مصغر أريد أقدمه للوزارة، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأتمنى حد من الوزارة يتواصل عندي لتشجيع الاستثمار الداخلي.
0: ما يهمك.
1: كيف احنا نشجع الوزارة
0: زين، اتفقنا ان المقترح
1: الولايات.
0: هذا الموضوع اعتقد سعادتك جاهزه ان شاء الله باذن الله،
2: نعم
0: يكون
2: ان شاء
0: في
2: الله
0: موعد
2: باذن
0: توجيه المستثمر لمناطق متخصصه. ايش بعد المقترح الثاني؟
1: تجهيز المناطق والتسهيلات اللي هي لا يتاخروا على المستثمر
0: نعم.
1: في
0: جميل.
1: تخليص الاجراءات.
2: واضح.
0: جميل
2: واضح.
0: ممتاز.
2: واضح.
0: بعده
1: تصير غيثيه.
0: خلاص اذا بتعقب سعادتك، وجزاك الله خير على المشاركه الجميله ايضا.
1: أحسنت دكتور.
0: بروحك الدكتور حارب، بحتاج لك لقاء يعني أيضا، وسبقا استضفناك أيضا.
1: الله يخليك،
0: جزاك الله خير. شكرا.
1: في أحد الحلقات
0: الله يحفظك. شكرا جزيلا. جزاك الله خير.
1: الله خير.
0: جميل.
1: إن شاء الله.
0: تمام. أحسنت
2: دكتور حارب، شكرا جزيلا، ما قصرت صراحة. نقاط أحسها أنها هي أو شفتها أنها هي فعلا في العمق. أول شيء موضوع يعني انتظار المستثمر للخدمات والتجهيزات. حقيقة احنا حللنا هذا التحدي، خصوصا الاستثمارات مثل ما ذكرت الاستراتيجية. حين تقدم الحكومة عرض من خلال الفريق التفاوض الوطني، أو حتى احنا نسميه فريق تسريع حقيقة الاستثمارات، هذا العرض يقدم حتى متى تاريخ إيصال الكهرباء.
0: ممتاز.
2: وبالتالي وحتى التكلفة التي قد يتكبدها المستثمر في عملية التوصيل إذا كانت هناك تكلفة. فهذا العرض دقيق حتى لدرجة التاريخ أو الشهر الذي سيتم توصيل الكهرباء، أو سوف يتم تسوية الأرض، أو سوف يعني أي نوع من الخدمات التي يتطلبها المستثمر حتى على موضوع المياه وغيرها. وهذا التزام من الجهة الخدمية التي تقدم هذه الخدمة، توقع على هذا الالتزام معانا في هذا الإطار أو هذه الموافقة الحكومية الموحدة. بالنسبة يعني الترويج وغيرها، حقيقة احنا يعني نسعى وهو سعينا في الفترة المنصرمة خصوصا في السنتين الماضيتين الى الترويج الممنهج.
0: جميل.
2: او المستهدف. وبالتالي
0: بمعنى الحضور الدولي،
2: حقيقة احنا ما يعني نحاول انه اي مجهود نقوم فيه في الترويج ان يعود علينا باستثمارات.
0: جميل.
2: وبالتالي اي يعني حضور فقط حضور شكلي او حضور فقط لهدف الحضور، يعني نحاول انه نحن نقلل منه، ولكن نقوم بحملات مستهدفة لقطاعات معينة لشركات معينة في بعض الدول المستهدفة. فاذا اعطيك على سبيل المثال، يعني على احنا طبعا عملنا خطة من 20 بدأت من 2024 تنتهي في نهاية هذا العام. الخطة هذه فيها عدد من الفرص القطاعية المستهدفة لعدد من الدول، آلية استهداف هذه الشركات في هذه الدول، وقمنا بتشكيل فريق حقيقة من مختصين في عملية الترويج واستهداف هذه الشركات، وفرق فنية من الجهات الداخلية في المنظومة في هذا القطاع. فعلى سبيل المثال، إذا كان هذه الفرصة في قطاع التعدين، يجب أن تكون هنا وزارة الطاقة والمعادن موجودة في من ضمن الفريق الذي يقوم بتأطير هذه الفرصة واستهداف الشركات هذه في هذه الدول، ويعني وقيس عليه بقية القطاعات الأخرى. طبعا خلال الفترة المنصرمة تقريبا استهدفنا 15 سوق، 260 شركة تقريبا. لما 12 مشروع استثماري استراتيجي التزم بالاستثمار من خلال هذه الحملات. وبالتالي هنا أقول لك الترويج الممنهج، أنا أريد أشوف نتائج، أريد أشوف هذا المستثمر فعلا بدأ يقتنع، ويعني زارنا في سلطنة عمان، شاف الموقع، بدأ عنده التزام مبدئي، وبالتالي يدخل بعد ذلك إلى يعني أنا عندي نوع من مؤشرات الأداء لفريق الاستهداف، كم عدد الشركات التي التزمت من خلال الحملات أو المهام التي قمتم بها في الفترة المنصرمة. وبالتالي وين دخل هذا الاستثمار؟ هل دخل في فريق اللي هو تسريع الإجراءات اللي هو فريق تفاوض الوطن؟

0: أو دخل في مثلا مباشرة ذهب إذا كان مشروع صناعي الهيئة العامة للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وبالتالي بعد ذلك نتابع أداء هذه المشاريع، والحمد لله في هذه النتائج يجب أيضا أن نراها بعد ما يبدأ المشروع في فالترويج بشكل عام صار أكثر استهدافا، صار أكثر يبحث عن النتيجة. نحاول نسلط الضوء على بعض هذه صراحة بعض المجهود هذا من خلال وسائل الإعلام الرقمي أو الإعلام التقليدي، ولكن بشكل عام نحتاج نشوف نتائج. في بالنسبة للمناطق التخصصية
1: بالضبط.
0: والاستثمارات وغيرها، هذه الهيئة العامة للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، ولا أتحدث بالنيابة عنهم، ولكن هم قائمين بدور جدا كبير الحين لوضع نوع من التخصصية لهذه المناطق في المحافظات بناء على الميزة النسبية وغيرها. وأيضا احنا نشوف انه المستثمر بشكل عام، يعني احنا حتى نشوف التوجه العام للمستثمر انه اذا كان الاستثمار توجهه تصديري فيقع في المناطق الحرة حتى بغض النظر عن نوع الصناعة، فيذهب إلى المناطق اللي هي عندها مواني أو عندها مطارات وغيرها، المصانع اللي هي أو الشركات الأخرى التي تتوجه إلى مثلا لدول الخليج أو الاستثمار المحلي تذهب إلى مناطق مختلفة. ولكن مثل ما ذكرت هذا الملف مهم، يعني وأعتقد أنه الهيئة قائمة على العمل عليه إن شاء الله.
1: جزء أيضا سعادتك من ضمن يعني الاهتمامات المستثمر في قضية التقاضي،
0: نعم
1: في قضية محكمة أشرنا إليها في سؤال دكتور حارب،
0: نعم
1: اللي هي محكمة الاستثمار والتجارة.
0: نعم
1: كيف تقيمون نظرة أيضا كذلك المستثمر لإسراع أو التسريع من بعض هذه القضايا اللي قد تحدث أحيانا وهو بحاجة إليها المستثمر أجل كثير؟
0: طبعا هذا يعني كانت من أهم حقيقة معززات بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، وجود محكمة تخصصية للاستثمار تعطي نوع من الثقة للمستثمر أن هناك نظام تشريعي قضائي واضح، وأن حقوقه محفوظة في سلطنة عمان، وأن هناك قضاة متخصصين للنظر في هذه القضايا والتسريع فيها، لأن اليوم هو لا ينظر فقط لموضوع العدالة، وأيضا في موضوع أيضا متى سيتم الانتهاء من القضية، هل هناك يعني وسائل أخرى للمصالحة، كيف عملية التقاضي وغيرها. فنحن نشوفها أنها هي معزز جدا كبير، رفعت حقيقة من مستوى الثقة للمستثمر، وأيضا شفافية المنظومة القضائية في سلطنة عمان.
1: جميل. لو بحثنا ما هو القادم، جميل جدا نتحدث ما هو القادم هذه
0: نعم
1: السنة والعام القادم، رغم طبعا التحديات الموجودة، الأوضاع الجيوسياسية أيضا والاقتصادية أيضا. كيف ننتقي مثل هذه الفرص؟ أحيانا البعض يقول رب ضارة نافعة، لازم
0: نعم
1: تخلق فرص
0: نعم
1: طبعا، والضرر وقع على الجميع أينما
0: صحيح
1: كان،
0: صحيح
1: يعني مستوى أفراد أو مستوى مجتمعات أو مستوى دول، ولكن كيف تنتهز مثل هذه الفرص في الأزمات؟
0: نعم حقيقة نحن نتموضع يعني في هذه المرحلة في يعني قد أكون وضع جدا قوي، خصوصا بسبب علاقاتنا يعني الدبلوماسية الإيجابية مع أغلب دول العالم، وبالتالي ثقة المستثمر بسلطنة عمان لا تزال ثابتة، لم نواجه أي تحدي في الاستثمارات التي سابقا كان لديها الرغبة، فقط انتظار بعض يعني المعطيات الرئيسية، ولكن لم نواجه الكثير من التحديات في هذا الجانب. وبالتالي أعتقد أن هذا الشيء سلط الضوء على فرص سلطنة عمان لأنها تستطيع إدخال المنتجات العالمية لأسواق يعني نامية قريبة منا، وبالتالي في تنسيق جدا كبير على مستوى يعني الوزارات المعنية، سواء كانت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة، لتحديد هذه الفرص الاستثمارية لوضع عمان في يعني كموقع استراتيجي للتصدير وإعادة التصدير وتحديد هذه الأسواق، وأيضا ربطها باتفاقيات تجارة سواء كانت ثنائية أو يعني مع دول الخليج الأخرى. فأعتقد هي الفرصة الحين يعني جدا كبيرة، أن نضع عمان في سلاسل التوريد في بعض القطاعات الاستراتيجية، وأنه نبدأ نشوف على فرص التصدير وإعادة التصدير، وأيضا إدخال القطاع الخاص في هذا الجانب، توسيع من الصادرات العمانية لبعض هذه الأسواق.
1: الجزئية المتعلقة مثل ما أشرت سعادتك الآن، عندما المستثمر الداخلي أو المستثمر الخارجي من خلال استثمر في عمان كيف يصل إلى المعلومة الكاملة من خلال هذه المنصة؟ في آخر حوارنا طبعا نحتاج أيضا مستثمر نوعا ما، نستقطب مستثمر محلي، وأيضا لا نعتمد على الشائعات أحيانا والإشاعات هنا يجب الشخص أن يصل للموقع ويبحث ويسأل، من سواء كان رقمي أو سواء كان من خلال المواقع أيضا، كيف يستطيع المستثمر المحلي والمستثمر أيضا الأجنبي أن يستفيد من هذه المنصة أو من هذا الموقع استثمر في عمان؟
0: احنا اول ما تم تصميم استثمر في عمان ركزنا على موضوع نقطة التواصل، فنقطة التواصل سواء كانت عن طريق الموقع الالكتروني او مركز الاتصالات او يعني تخصيص مدير حسابات لكل مستثمر. وبالتالي الموقع الالكتروني عندنا محدث بشكل جدا مستمر، ايضا في كل الفرص المطروحة. في عندنا قراءة لهذا الموقع، اكثر الزيارات تأتي من اي دولة، إيش أكثر موضوع مهم للمستثمر في، يعني إحنا لاحظنا مثلا الفرص الاستثمارية فيها نقر جدا كبير في هل الزائر يدخل فقط للفرصة ولا أيضا يبحث عن دراسة الجدوى. عندنا أيضا إحصائيات لعدد الدراسات الجدوى اللي طلبت من عندنا بالنسبة للفرص الاستثمارية. فالموقع بالنسبة لنا يعطينا كثير من البيانات اللي تساعدنا لاتخاذ القرار بالنسبة للأسواق المستهدفة، اهتمام المستثمر وغيره. مركز الاتصالات أيضا فاعل بشكل جدا كبير، ومدير الحسابات لديه أيضا نوع من إطار زمني للرد على المستثمرين، للرد على استفساراتهم. وأيضا عندنا يعني جهة محايدة تقوم بتقييم أيضا جودة الرد على هذه الاستفسارات والتواصل وغيرها من خلال مشغل آخر.
1: جميل، رسالة للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
0: حقيقة الرسالة أنه ما ستقدمه عمان في المرحلة القادمة يعني، وإن شاء الله، وما قدمته سابقا في موضوع بيئة الاستثمار شيء على مستوى عالمي. نحن نرحب بجميع المستثمرين. طبعا الاستثمارات بشكل عام يعني مش فقط المحلي أو الأجنبي، ما ستقدمه سلطنة عمان في المرحلة القادمة بيكون يعني مبني على رسالة تعزيز وتكاتف الجهود جميع الجهات الحكومية داخلة في منظومة الاستثمار. لدينا الاستعداد لتسهيل هذه الإجراءات، ونوعدهم أيضا بالسرعة في اتخاذ القرارات والنظر في جميع التحديات التي يواجهونها، وإن شاء الله يكونوا من ضمن يعني منتهزي الفرص القادمة في الاستثمارات، في فرص الاستثمارية سواء كان في القطاعات التنويع الاقتصادي أو الفرص الاستثمارية المتعلقة بقطاعات الخدمات وغيرها.
1: سائل يعني في سؤالي يسأل، من يأتي قبل؟ هل نحن ننتظر المستثمر أن يأتي إلينا أم نحن نذهب إليه؟
0: نحن نعمل على الوتيرتين.
1: البعض يستخدم التواصل الرقمي، بعضهم يتواصل التقنيات، لكن
0: نعم،
1: في نوعية تستهدف المستثمر.
0: نعم، نحن هذا ما ذكرته، تم استهداف المستثمرين. حقيقة أصلا خطتنا كلها مبنية على الاستهداف، يعني عندنا من شهر 5 لحد شهر 12 عدد كبير ومكثف من الزيارات الميدانية لجميع دول العالم، وهذه الزيارات لن تنقطع، بتكون بشكل جدا مستمر، وعليها مؤشرات أداء ونتائج واضحة بالنسبة لي استهداف هذه الشركات والمستثمرين، وأيضا نستقبل الطلبات من المستثمرين في في في في في في نفس المجال يعني أو في نفس الجانب.
1: جميل جدا. مستمعينا الكرام، كنا معكم في الحلقة الخاصة من برنامج المنتدى الاقتصادي، والتي ناقشنا فيها التنافس على الفرص، صناعة الجاذبية الاستثمارية، ومكان سلطنة عمان في خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة سعادة ابتسام بن أحمد بنت أحمد الفروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. كما أشكر زملائي على فريق العمل على إخراج هذه الحلقة. كان معكم أحمد كشوب، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا سعادتك، ما قصرت.
1: شكرا جزيلا،
0: أحسنت. شكرا.
2: المنتدى الاقتصادي، نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي هذا البرنامج تغاريد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءنا المتجدد من هذا البرنامج. نعود في هذه الحلقة أعزائي المستمعين إلى الأخ سيف بن راشد البادي من ولاية ينقل الشواغي. سيف كيف الحال؟
3: الله يعافيك. كيف حالك؟
2: خير.
3: عليك الخير والعافية. الحمد لله طيبين.
2: طيب إن شاء الله.
3: الله يجمل حالك.
2: هناك مثل ما وعدناك.
3: الحمد لله، جزاك الله خير.
2: الله يعطيك الخير.
3: الله يكرمكم.
2: إحنا ماشي معنا علوم.
3: ماشي علوم.
2: بهو.
3: ماشي أخبار.
2: علوم الخير.
3: يا مرحبا.
2: مصوبه.
3: ما دري
2: نمشي. ما سمعت بشيء.
3: ماشي من أخبار.
2: دائما علوم.
3: يا حياكم الله.
2: الونة.
3: الونة. يوم بسرعة.
2: الطير يلي كيف يقول الطير.
3: الطير يوم تنوح. وش عندك من الأخبار؟
2: الطير يلي تنوحي.
3: وش عندك من الأخبار؟
2: وش عندك من الأخبار؟
3: شوفك عزمت تروح وهيد.
2: شوفك عزمت تروحي.
3: وهيد برسل معك سلامة.
2: هيد برسل معك سلامة.
3: صوب الذي ممزوح ولا هو صاحب كلام.
2: لا. صوب الذي
3: ممزوح يمازح يعني.
2: لا ممزوحي ولا هو صاحب كلام.
3: لا ملغى ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: كيف لا؟
3: لا ملغي ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: لا ملغي
3: ولا ملغي.
2: لا ملغي.
3: هيوة.
2: أه. ولا هيش.
3: ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: لا مزوح ولا هو صاحب كلام.
3: هيوة.
2: كمل كمل كمل كمل.
3: هيوة.
2: هذا الونة تقولونها وانتوا فوق ظهور البوش.
3: ظهور البوش. هيوة.
2: وانتوا رايحين الى.
3: هيوة.
2: الى صحم.
3: صحم.
2: ولا الى صحار.
3: طالعين من صحم.
2: طالعين من صحم لوكم جاي.
3: هيوة.
2: بايعين عاد الحمولة. جايبين حمولة غيرها.
3: هيوة.
2: حمولة يعني تبوا منها. كيش تبوا من صحم؟
3: يب.
2: عيش ما عيش.
3: حب. ذيك اليوم حب ما شي طحين.
2: والحب.
3: حب وكهوة. وسمك وعومة.
2: هذه الونة تقولون فوق ظهر البوش ولا انتوا جالسين؟
3: فوق ظهر البوش.
2: فوق ظهر البوش. بالليل.
3: بالليل.
2: سرقتوا عليها.
3: سرينا.
2: واحد سمعكم قال اسمع اسمع هالإمامين جايين.
3: جماميل. ضوء الجماميل.
2: ضوء الجماميل.
3: ايوه يا مسلم.
2: عيد الشلة هاي. عيد الشلة هاي مرة ثانية.
3: وش عندك من لو علومي إلا شوفك عزمت تروح ويد برسل معك سوا
2: سلام الحق سيف.
3: صوب الذي ممزوح ولا صار ملغب لا مزوح. لا ملغب لا مزوح ولا هو صاحب كوا ولا ميا. سلم سلم سلم. جزاك الله خير.
2: سلام للحيوان. يا طير
3: يوم تنوح.
2: يوم تنوحي.
3: وش عندك من العلوم؟
2: وش عندك من العلوم؟
3: شوفك عزمت تروح وهيد برسل معك سلام.
2: شوفك عزمت تروحي وهيد برسل
3: معك.
2: معك
3: سلام.
2: سلام.
3: صوب الذي ممزوح لا ملغو لا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: الله.
3: اي والله.
2: الونة قلت لي تقولونها وانتوا فوق ظهور
3: البوش. فوق ظهور البوش.
2: لكن وانتوا قاعدين تغمسون ايضا ما تقولون ونة؟
3: لا ما يكون بس عندهم سوالف.
2: سوالف.
3: هي
2: يسولفون بس.
3: هي يعني.
2: مجرد سوالف.
3: هي سوالف. هي.
2: لكن هذا عشان يترمسوها عشان النواد.
3: عشان هي.
2: يما هم بالليل يمشون ما الواحد يعني ما يجي نواد ما يجي شيء ها يتهايلون.
3: أيوة.
2: والمشي بالليل مثل ما يقولون العمانيين المشي بالليل يظول.
3: يظول.
2: ها المشي يضول. بالليل يظول. السريات بالليل.
3: نعم.
2: تكون يعني زينة يعني.
3: نعم.
2: كيف التغاريد؟
3: تغاريد. رافع حطب رافع سمك عيم حيجي وح ضاوي على كرسي الدخان عيم حيجي وح رافع حطب رافع سمك عيم حيجي وح ضاوي على كرسي الدخان عيم حيجي وح مسلم
2: رافع
3: حطب ورافع سمك ومروح
2: ومروح بلادي
3: هي ضاوي على كرسي الدخان المحوة.
2: انت تسوون قرص هنا؟
3: ايه
2: البدو.
3: البدو نسوي قرص.
2: ايش تسوونه في القرص؟
3: يعني
2: قول لي كيف تفاصيل القرص.
3: يعني نسويه
2: وقت انت الحين عليه.
3: هالحين اول قرص يعني نحطه في الصحن.
2: طحين هو.
3: طحين. ايوه
2: من بر. طحين بر
3: مال بر. ايوه ونعجنه بالماي بعدين وقت نخلص دلكنا يعني غدينا تمام وسوينا على ايدينا كذا
2: ايوه
3: ويجي القرص للقد
2: اها
3: اكو يجي القرص حطينا على النار اليمر
2: على اليمر
3: على اليمر
2: خلون اليمر
3: اي خليه فوق اليمر
2: يكون لازم يمر سمر يعني
3: لازم
2: سمر ولا حصى
3: لا لا, لا سمر جمر سمر
2: سمر
3: ايوه
2: جمر سمر
3: يعني يطلع يعني القرص طيب جميل
2: أيوة. كليتوا عاد منه
3: كلينا منه وكلي اللي عندنا بعد
2: اللي عندكم
3: ايوه وكان عندنا ضيوف بعد نفس الشيء يعني يحب يعني
2: يحبون هذا
3: يحب القرص
2: قرص
3: قرص ايوه
2: ولبن
3: ولبن وسمن
2: وسمن
3: ايوه
2: شو يصير عاد الواحد
3: أيوة. ما ما يحصل هذا نسوونه سحنا يعني نسموه كاشه
2: يسوون كاشه
3: اي كاشه
2: ولا مكيكه
3: مكيكة ولا كاش يمشي
2: نسوي مكيكة
3: نسوي لازم هذا ما نجوز عنا
2: ما تزدوا على المكيكة
3: ما نجوز نجيب سيداف من السيح نجيب
2: يعني سيداف المكيكة أنت تسوون هنا من السيداف
3: من السيداف من الضقع
2: ومن الضقع
3: هي تعرف الضقع أنت
2: هي عارف الضقع الضقع إيه. هذا على الجبل
3: هي على الجبل
2: لكن هذا مر
3: لو مر هو طيب
2: الضقع
3: أيوة طيب
2: تسوي من مكيكة
3: يعني ندقه ويغسلوه ويسوي مكيكة ويطلع طيب حصل
2: لكن مر وايد
3: ما مر طيب
2: ما مر طيب
3: لا طيب طيب
2: والضجع هذا يكون نادر يعني ايام الامطار اظن
3: لا هو موجود الحمد لله
2: موجود
3: اي والله نعم.
2: موجود في الجبال هذا
3: ايوه
2: اذا مكيكه تسوون مكيكه من قلت لي من السيداف
3: السيداف والضجع والحماضه
2: الحميضه شو حماضه
3: الحماضه هذه تطلع في الخصم ما تعرف عنها
2: الخميضه
3: حماضه هي الحماضه هذا يعني ورقها حامض يعني
2: ورقها حامض تطلع في الوديان
3: في الوديان
2: ولا فوق الجبل
3: لا هذا في الوديان تطلع
2: في الوديان
3: اي نعم
2: في السيوح
3: في السيوح
2: في السيوح موجود
3: في السيوح والوديان
2: اسمها الحميضه
3: حماضه يعني
2: حماضه
3: حماضه
2: حماضه بس
3: هي
2: ما شلام
3: لا لا ما شيء
2: حماضه
3: هي حماضه اسمها
2: اذا المكيكه تسوونها انتوا هني في ينقله لان ايضا في ولايات اخرى قالوا احنا ما نسويها من الحميضه ومن شو اسمه يسوونها بس فقط من السيداف
3: لا يسووها من السيداف يسووها من الضقع
2: من الضقع
3: ويسووها من الغاف بعد
2: اي في ناس قالوا لي يسوونها من الغاف
3: من الغاف نعم
2: في بعض الناس التقيت فيهم قالوا انهم يسوونها من الغاف انتم تسوونها من الغاف ومن السيداف
3: نعم
2: ومن الحميضه
3: ايوه
2: ومن الضقع
3: نسويها نعم من هذا
2: تسوون تسوون هذا
3: نعم
2: ما شاء الله عليك يا الحاج سيف سيف نبي تغرودة بعدنا شيء بعد شيء من التغاريد
3: شيء تغرودة شيء طارق بعد
2: طارق قول لنا طارق خلي التغرودة قول طارق
3: طارق
2: قول طارق يلا

شغل القصور، شغل القصور ما هو اللي سنع فيه، شغل القصور ما هو اللي سنع فيه، ما نمت جدا يا يا برج من التوال، ويوسك الحبن يا اللي حوالي، ويوسك الحبن يا اللي حوالي، ويذكر علي رايا ويا راعي الدايا، واروي كل شغليك واشتغل فيه واشتغل فيه.

ويوم تفاجيت بشوم فويوك ظهور نوكا ويوت بشوم فويوك ظهور نوكا ويوت يا ود علي وما تلي وصويوك كنك

جيت وبرحتين ويوي لكمل الحويول وبرحتين ويوي لكمل الحويول.

وحلفت ما زورك على زمه وحلفت ما زورك على زمه

0: سلمته
1: حق سيف.
0: نعم
1: احنا الله ينعم عليك ما ودنا يعني نروح عنك،
0: جزاكم الله خير،
1: لكن وقتنا انتهى.
0: جزاكم الله خير،
1: دائما الوقت يعني يكون يعني وقت مخصص للبرنامج انتهى.
0: جزاكم الله،
1: لكن ان شاء الله ان شاء الله بنجيك وبنزورك وبناخذ بعض التراثيات منك ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله.
0: زالتكم العافيه ان شاء الله، اطلب منكم العذر يعني والسماح يعني بالتقصير.
1: ما قصرت انت، ما قصرت
0: بالتقصير،
1: ما قصرت، قمت بالواجب اكثر.
0: جزاكم الله خير،
1: الله يعطيك الخير،
0: انتم طيبين وانتم يعني اصحاب خير.
1: الحمد لله. ابو من انت؟
0: انا ابو سعيد.
1: ابو سعيد،
0: ايوه
1: ما قصرت يا ابو سعيد،
0: الحمد لله،
1: الله يبارك لك في سعيد ان شاء الله،
0: الله يبارك في رزقك ان شاء الله.
1: الخير. أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، كان هذا لقاء جدا ممتع مع الأخ سيف بن راشد البادي من الشواغي بولاية ينقل. أرجو أعزائي المستمعين أن أعود وألتقي بالأخ سيف في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم تحياتي وتحيات زملائي حبيب بن عبد الله حبيب وعلي مصبح ندابي، وإلى اللقاء في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: رآني بقلبي ساكن.
8: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في برنامجكم عيون المستقبل. ضيف حلقة اليوم يوسف بن عبد الرحيم بن هلال الخروصي. يوسف مبدع ومحب لعالم التقنية وعالم الابتكار.

0: السلام عليكم يوسف.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب يوسف عبد الرحيم الخروصي من مدرسة الأثار التعليم الأساسي في الصف الرابع.
0: أهلا وسهلا بك يا يوسف. يوسف إذا مبتكر، تحب التجارب وتحب الابتكارات.
1: نعم.
0: من متى بديت تحب هذا الموضوع؟
1: منذ كنت صغر كنت أحب التجارب العلمية وصنع الروبوتات وصناعة العديد من الروبوتات.
0: صنعت العديد من الروبوتات، يعني يوم تقول لي منذ الصغر، أنت بسم الله ما شاء الله عليك بعدك، يعني توك في بداية عمرك، متى يعني قبل سن المدرسة بديت كذا تحب أنك تبتكر تبدأ؟
1: في الصف التمهيدي.
0: الصف التمهيدي. شوف يوسف، في هذا العمر أكيد أن الواحد يمتلك عدد كبير من الألعاب، صح؟ وكثير منها تشتغل مثلا بطاريات، كثير منها فيها كذا يستخدم تقنية. أنت بدأت تحس أنك تميل للابتكار وكذا والابتكارات والاختراعات من الألعاب اللي عندك إياها؟
1: نعم.
0: تخبرني عن هذه القصة، كيف بدأت مع الألعاب؟
1: أولا كان عندي سيارة عادية، قلت يعني ليش ما أسوي بها إعادة تدوير؟
0: هي كانت سيارة عادية عندك إياها، وش قررت تسوي فيها؟
1: قررت أصنع سيارة ثانية بدالها أحسن، وشاركت بها
0: شاركت بها في المدرسة. خبرني سالفة هذه السيارة، يعني كان عندك أساسا سيارة، وش سويت فيها؟ فككتها؟ إيش زدت فيها؟ إيش نقصت؟
1: أول شيء فتحت السيارة القديمة، شلت الماكينة مالها والوايرات، خليتها يعني فاضية ما فيها شيء، شلت توايرها وقبت لوح كرتون
0: زين،
1: وقبت التواير من السيارة ركبتهن في اللوح، سويت لصق، بعدين قبت عصا خشبية، ثم أحضرت لاتمان اللي بالطاقة الشمسية، بطلته ركبته فوق في اللوح الخشبي، ثم ركبت الوايرات وركبت الماكينة وركبت زر التشغيل وركبت البطاريات، شغلتها واستويت الفكرة.
0: ما شاء الله عليك. إذن هي سيارة، ما فقط سيارة تعمل بالطاقة الشمسية حسب ما فهمنا. إذن خذيت اللوح اللي موجود أساسا في ليت عندكم، خلاص ما تستخدموه، يعمل بالطاقة الشمسية. خذيت هذاك اللوح وخليته في السيارة، واشتغلت في الشمس؟
1: نعم
0: اشتغلت وحدها يعني بالطاقة الشمسية. جميل. وش بعد من الإضافات اللي أضفتها؟

0: الشريحة هذه المسؤولة عن برمجة الأجزاء داخل السيارة بالحاسب الآلي باللابتوب. وسويت هذه التفاصيل. والله جميل يا يوسف. بعدها موجودة السيارة؟
1: لا شلتها يعني المدرسة عشان يخلوها في متحف.
0: يا سلام، أخذتها المدرسة عشان يعني تحطها في متحف كذا علمي. خبرنا عن المشاركة، كيف بعد ما صنعتها هي أساسا أنت صانعينها عشان تشارك فيها ولا من قبل موجودة عندك؟
1: لا أول شيء أنا كنت صانعينها عشان تكون يعني احتفاظ،
0: تحتفظ بها حال نفسك
1: أكبر. بعدين قلت مسابقة في المدرسة، قلت ليش يعني ما أشلها، وشليتها وخلوها عاد عندهم.
0: ما شاء الله. إيش هذه المسابقة اسمها؟
1: اسمها مسابقة المخترع الصغير. شاركت العديد من المسابقات. هذه المسابقة كانت في الصف الثاني.
0: في الصف الثاني وشارك فيها بهذه السيارة. جميل يا يوسف، إن شاء الله يا رب هذه السيارة اللعبة تتحقق في المستقبل، تسوي لنا سيارة حقيقية عمانية تعمل بالطاقة الشمسية. إذن عزيزنا المستمع، نحن لا نزال في هذا الحديث الجميل الشيق مع ضيفنا يوسف وحبه للابتكار والإبداع في المجال التقني. يوسف، سولفنا عن السيارة، إيش رأيك نسولف عن اختراعات ثانية؟
1: نعم، في الصف الرابع شاركت مسابقة المخترع الصغير، شاركت فيها وصنعت، ثم جلسنا نفكر أنا وأمي وصنعت مكنسة كهربائية صغيرة.
0: مكنسة كهربائية صغيرة، يلا سولفنا عن هذه المكنسة، كيف تفاصيلها؟ ولما تقول صغيرة خبرني من البداية، إيش الأشياء اللي استخدمتها، الفكرة، كيف شغلتها؟
1: قبل دبة ماي،
0: قارورة ماي،
1: قارورة ماء، ثم أحضرت، ثم
0: إيش قبت بعد؟
1: قصيتها بالنص، ثم لزقتها، وبعدين قبت شبك وركبتها في قارورة الماء.
0: زين.
1: ثم أحضرت مكينة ومروحة.
0: مروحة، أيوة. وش بعد؟
1: ويرات اللي هي الأسلاك.
0: زين.
1: بعدين قبت مفتاح التشغيل وأحضرت بطاريات لكي تعمل. ثم شغلت زر التشغيل فنجحت التجربة.
0: نجحت التجربة. إذن الحين اللي كذا يبتكر مكنسة صغيرة مثل ما فعل يوسف، الأدوات مثل ما خبركم، قارورة ماي، شبك، ومكينة، ومروحة، صحيح؟ واشتغلت يعني قربتها؟
1: نعم.
0: قربتها في المدرسة ولا في البيت؟ إيش قربت تشفط فيها؟
1: قربتها في البيت وقربتها في المدرسة.
0: قارورة ما يعني أكيد أنه يكون حجمها صغير، والله تنفع لي مثلا حتى مخلفات براية الأقلام على سبيل المثال، أو حتى تخلي عندك في المكتب كذا صغيرونة، عقبال ما تسوي لنا إن شاء الله يا يوسف مكنسة كبيرة وابتكارات أيضا أخرى. هل عندك طموح أيضا لابتكارات كذا روبوتات عملية في البيت؟ أنا عاد طمعت الحين يا يوسف لما قلت لي مكنسة كهربائية، والله هل في خطة مثلا لروبوت آخر يساعدنا في البيت؟ أرجوك قلنا أن عندك فكرة لواحد يصفط الملابس بالشكل الصحيح.
1: إن شاء الله يوم أكبر بصنع روبوت أحسن وأحلى.
0: أحسن وأحلى بإذن الله تعالى. إذن هذا وعد من مبتكرنا الصغير يوسف، أن إن شاء الله بيفكر لنا بأفكار جميلة إبداعية يصنع فيها روبوتات تساعدنا في المنزل. إذن موهبة الابتكار هذه الموهبة الجميلة اللي لازم الواحد يا يوسف ينميها بشكل مستمر. تعرف أنت اليوم نحن حياتنا كلها تتطور بشكل سريع، وكثير من الروبوتات تطلع في العالم وتقنيات جديدة أيضا تنضاف لها. كيف أنت تطور مهارتك في الابتكار، وإيش حلمك تصير كمبتكر عماني في المستقبل؟
1: حلمي أني يوم أكبر أكون طيار، لكنني بكون حتى يعني شخص علمي لهذه التجارب العلمية أو صنع الروبوتات.
0: الله، يعني تستمر في صنع الروبوتات وتجارب العلمية إلى جانب الطيران. يمكن تبتكر لنا كذا ابتكارات رائعة في عالم الطيران أيضا.
1: وأحب أشكر أمي وأبي، وأحب أشكر مديرة المدرسة ومعلماتي على دعمهم لي، وأحب أشكر إذاعة سلطنة عمان على استضافة في هذه الحلقة الجميلة وتحدث معكم.
0: إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم لختام هذه

الحلقة من عيون المستقبل مع ضيفنا المبتكر المبدع يوسف بن عبد الرحيم الخروصي، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجر أكتيابها مهيدول. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بلقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك مهافاجير ألونجكون ملك تايلاند، وذلك في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة باجرا كيتباها مهيدول. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك والشعب التايلاندي الصديق. أطلقت سلطنة عمان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خطة مسقط للقيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية والتحريض عليها من خلال الوساطة من أجل السلام. وتمثل الخطة إطار عمل دولي يهدف إلى تعزيز دور القيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والحد من مسببات العنف القائم على الهوية، وتعزيز التماسك المجتمعي والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية من خلال الوساطة والحوار وبناء السلام. وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد أن خطط مسقط تجسد رسالة عمان للسلام وتقوم على البناء والتقارب وترسيخ التفاهم بين الشعوب. من جانبه أشاد معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بسلطنة عمان والجهات الشريكة التي قادت إعداد خطط مسقط، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية بات يشكل خطرا جسيما ومتزايدا يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أنه يفرق بين المجتمعات ويجرد جماعات بشرية من إنسانيتها ويمهد الطريق لإراقة الدماء وارتكاب الجرائم الفظيعة. حصل ميناء صلالة على المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال. ويقيس هذا المؤشر كفاءة الموانئ استنادا إلى سرعة مناولة السفن وتقليص زمن بقائها في الأرصفة، لأهمية ذلك في خفض تكاليف النقل البحري وتعزيز موثوقية ومرونة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. ويعكس هذا المركز المتقدم المميزات التنافسية والقدرات التشغيلية والتجهيزيات اللوجستية التي يتمتع بها ميناء صلالة، ويعزز المكانة الدولية للميناء كرافد حيوي للنقل البحري وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية وكمركز محوري رابط بين خطوط الشحن العالمية. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى مواجهة شاملة ستكون كلفتها باهظة على دولها وشعوبها وعلى الأمن والاستقرار الدوليين. كما شدد على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأمثل للخروج من الأزمة. أكدت سلطنة عمان أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم برئاسة فخامة الرئيس غوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا. وأشار بيان سلطنة عمان إلى أن النزاعات التي غابت عنها التسويات العادلة استمرت في التأثير على أمن المنطقة واستقرارها، وأن قيمة الحلول السياسية تكمن في قدرتها على معالجة القضايا الأساسية وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. بإجمالي قيمة تداول تجاوزت 191 مليون ريال عماني، أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 36 مليارا و657 مليون ريال عماني.
1: لا يزال أداء بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع مستقرا ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7634 نقطة، مع اختتام التداولات منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي. وتجاوز إجمالي قيمة التداول 191 مليون و400 ألف ريال عماني، مرتفعا بنحو 9% بعد تداول أكثر من 673 مليون سهم من خلال قرابة 42 ألف صفقة.
2: عبد الملك بن أحمد الحراسي، وسيط مالي في شركة أوبار كابيتال. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع تداولات متوازنة مقارنة بالأسواق الخليجية، مع تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب الأوضاع الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة وترقب المستثمرين للنتائج المالية خلال الشهر القادم.
1: القيمة السوقية لبورصة مسقط سجلت انخفاضا بأكثر من 14% لتبلغ نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل القطاع المالي ارتفاعا طفيفا، فيما انخفض مؤشري الخدمات والصناعة.
2: القطاعات إذا شفنا السيولة وين تتمركز، السيولة تتمركز في القطاع الصناعة والقطاع المالي بطبيعة الحال، لأن في هذا القطاعين توجد الشركات الأسهم القيادية ذات الوزن في السوق.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بقيمة نسبتها حوالي 89% والبيع بالنسبة ذاتها، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي كأكثر الأوراق المالية تداولا من حيث إجمالي عدد الأسهم بنسبة تجاوزت 25%، كما تصدر سهم بنك مسقط من حيث القيمة بنسبة بلغت 24%. أعد هذا التقرير لإذاعة سلطنة عمان محمد بن صالح البلوشي، وقرأه أحمد بن سالم الكندي.
0: اختتم فريق الجيش السلطاني العماني للمسير بالعصا منافسات المسابقة الدولية للمسير بالعصا العسكرية التي أقيمت في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة، بعد أداء متميز جسد أعلى مستويات الانضباط العسكري والدقة والاحترافية، وبمشاركة فرق عسكرية من مختلف دول العالم. ما تأتي هذه المشاركة ضمن الخطة التدريبية للجيش السلطاني العماني وتعزيز حضوره الفاعل في المحافل العسكرية الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات والتجارب مع الفرق العسكرية الدولية المشاركة في المسابقة. تواصل بيئة الأعمال الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم الدعم المالي والتمويل والاستشارة والتمكين للرواد الأعمال من خلال منظومة متكاملة من برنامج التمويل والتدريب والإرشاد، ومن هذه القطاعات صندوق شراكة الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025.
3: بين طموح رواد الأعمال وحاجة الاقتصاد إلى التنويع والنمو، تبرز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان كأحد أهم محركات التنمية التي تقود إلى التنويع الاقتصادي. ولتمكين هذا القطاع تتضافر الجهود بالدعم عبر التمويل المالي والقروض الميسرة والتدريب والإرشاد، إضافة إلى توفير بيئة أعمال محفزة تسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. ومن هذه المؤسسات صندوق تنمية مشروعات الشباب شراكة، الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025. ومن أدوار هذا الصندوق توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقديم الاستشارات والتوجيه لأصحاب المشروعات وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى دعم نمو واستدامة المشاريع العمانية، حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة بخدمات الصندوق 140 مشروعا، ويصل سقف التمويل للمشروع إلى 350 ألف ريال عماني. وأكد القائمون على صندوق شراكة بأن التركيز خلال الفترة الحالية على القطاع الصناعي لدوره في تعزيز المحتوى المحلي، كما يحظى القطاع اللوجستي باهتمام خاص نظرا للموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما يوفره من فرص واعدة لتعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي، إلى جانب القطاع السياحي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع والاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها البلاد، مع استمرار الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في المجالات التقنية والرقمية، إضافة إلى التركيز على قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
0: اختتمت أوتك الذراع التقنية لعمان تل الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لقيادات الأمن السيبراني من أجل إعداد وبناء قدرات 100 قائد عماني متخصص في مجال الأمن السيبراني وتعزيز جاهزية سلطنة عمان في مواجهة التهديدات المتصاعدة. وتضمنت هذه الدفعة 30 متدربا شاركوا في تجارب تعليمية تنفيذية ومحاكاة واقعية لهجمات سيبرانية ونقاشات معمقة تهدف إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني. وأخيرا في سوق النفط، انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 7 دولارات وسنتين مقارنة بسعر يوم أمس، يبلغ اليوم 80.99 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملكة تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجر أكتيابها مهيدول. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي. حرر لكم أخبار عمان يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شهر يونيو شهر المتناقضات البيئية، الشهر الذي يبدأ قد يبدأ بسيطا جدا في التقويم، لكنه في الطبيعة واحد من أوسع وأكثر شهور اختلافا. ففي هذا الشهر لا يعيش العالم فصلا واحدا ولا إيقاعا واحدا، بل تتوزع الأرض بين صيف يشتد في نصفها الشمالي وشتاء يبدأ في نصفها الجنوبي، وبين مناطق هذا وذاك تزداد فيها درجات الحرارة والجفاف، ومناطق أخرى تدخل في البرودة والمطر والثلج. في نصف الكرة الشمالي يقترب الصيف من ذروته، وترتفع درجات الحرارة في أجزاء واسعة من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وشبه الجزيرة العربية. تسخن الصحاري وتجف التربة، وتزداد حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء والظل. في كثير من المدن والمناطق الساحلية لا تكون المشكلة في درجة الحرارة وحدها فقط، بل فيما يشعر به الإنسان فعلا. فالرغم الذي نسمعه في النشرات الجوية عادة يقاس في الظل ووفق شروط ومعايير محددة، أما الإنسان في الخارج فيتعرض لأشعة الشمس وحرارة الطرق والمباني وضعف حركة الهواء والرطوبة، وعندما ترتفع الرطوبة يقل تبخر العرق من الجلد، فيضعف تبريد الجسم، فيشعر الإنسان بحرارة أعلى من الرقم المسجل، وهذا ما يسمى درجة الحرارة المحسوسة أو مؤشر الحرارة. أي الحرارة كما يشعر بها الإنسان، جسم الإنسان، لا كما تقيسها الأجهزة. وهذا أمر نلمسه اليوم في محافظة ظفار. المناطق الساحلية مع نهاية القيد قد ترتفع درجات الحرارة، لكن الشعور بها يكون أشد عندما تجتمع الرطوبة والهواء الساكن وأشعة الشمس وحرارة الأسطح. لذلك قد يقول الإنسان الحرارة ليست عالية جدا في الرقم، لكنها مرهقة في الأحساس، والسبب هذا يتعطل عملية تبريد الجسم الذاتية. أما في نصف الكرة الجنوبي فالصورة مختلفة، هناك يبدأ الشتاء في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، تنخفض الحرارة وتقصر ساعات النهار وتتغير حركة الكائنات، بعض الحيوانات يقل نشاطها، وبعض النباتات يدخل في مرحلة السكون، وبعض الطيور تعيد ترتيب حركتها حسب الغذاء والحرارة. وهكذا يصبح شهر يونيو يجمع النقيضين، حرارة صاعدة في الشمال وبرودة متزايدة في الجنوب. وفي شرق أفريقيا تتحرك واحدة من أعظم الهجرات الحيوانية في العالم، هجرات النو والحمر الوحشية ومجموعة كبيرة أخرى من الحيوانات التي ترافق النو في هذه الهجرة. والنو هو حيوان كبير من فصيلة البقريات، يشبه البقر البري إلى حد ما في هيئته العامة، له جسم قوي ورأس طويل وقرون منحنية إلى الجانبين، ولونه رمادي بني، يتحرك في قطعان ضخمة تصل إلى 1,200,000 أو 1,300,000. أيضا توجد معه الحمر الوحشية بمئات الآلاف، وكذلك عشرات الآلاف من الغزلان والضباء، والجميع يبحث عن العشب والماء. في يونيو تكون هذه القطعان عادة في مرحلة التحرك شمالا، لا زالت داخل نظام سيرنجيتي في تنزانيا، خاصة باتجاه الممر الغربي ونحو نهر كوروميتي، قبل أن تصل لاحقا إلى مناطق الشمال ونهر مارا. هذه الهجرة ليست رحلة عشوائية، بل استجابة دقيقة للمطر والعشب والماء، والمطر والعشب والماء كلها تحصيل حاصل لدرجة الحرارة. فسبحان المبدع الخالق، يعني درجة الحرارة بارتفاعها أو انخفاضها هي التي يعني ترسم ملامح الكرة الأرضية. حيثما يظهر العشب الجديد تتحرك هذه القطعان، وحيثما يقل الغذاء تبدأ رحلة أخرى. وفي البحار تتحرك كائنات أخرى بصمت أكبر، وإن كان الحجم أضخم، من أشهرها الحوت الأحدب. وحوت الأحدب هو حوت كبير وضخم، قد يصل إلى أكثر من 15 متر، وله ظهر داكن وبطن فاتح وزعانف صدرية طويلة جدا، وهو المشهور بالقفزات الهوائية، هو الوحيد المشهور بهذه القفزات من تحت الماء إلى الأعلى. 15 طن 10 أطنان يقفز بسهولة وبرشاقة كبيرة. في كثير من بحار العالم تهاجر الحيتان الحدباء بين مناطق التغذية الباردة ومناطق التكاثر الدافئة، إلا الحوت الأحدب العربي الصامد هنا في بحر العرب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان. أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أباك تزهب عمرك، عندنا سفرة للشرق، نبى نزور نوخذه ونقوم معه بواجب الزيارة ونتشكر له بالسلامة، لأنه ممحون ومحتاج نوقف معه ولو بالنصيحة، ويمكن يكون بيننا شغل نفيده ونستفيد منه.
1: شرق، وين تبان نروح؟ عند من؟
0: عند النوخذ عيد، أكيد سمعت به، واستاذ من كبار الوساتيد، ميهود مسكين صايبنا الريح ومحتاج نوقف معه، وهذه فرصة ننفع في مصنعه هناك وننفع في مصنعنا هنا.
1: عيد ما خيره، حس الله يشفيه، مسكين ما عنده لا ولد ولا تلد، طول عمره يتمنى ان الله يرزقه بذرية، عنده حرمة بنت ناس ماشي اطيب منها.
0: الظاهر تعرفه زين، يقولون عنده بنت صغيرة الله رزقه اياها من كم سنة، بس عاد طيحته كايدة وما عنده حد، وانا علاقتي ببه قديمة وما كان مقصر معي لما بديت المصنع هنا.
1: يعني هو عيد اللي انا اقصده، وانت تبانا نسافر هين يعني بلادهم؟ انا اقول سافر بروحك، ولا خذ حد من الربع معك، مطر ولا خميس، لاني انا ما اقدر اسافر لهذيك البلاد.
0: خايف يا نوخذ حسين؟
1: لا ما خايف، بس ما اريد اكون في مكان ما احبه.
2: ما شاء الله ما شاء الله، ما باقي وايد على البنيان،
3: شهرين ويذهب البيت كامل مكمل، بس عاد نبى نجيب الفرش الزين من البندر، ضروري نفرش البيت بشي يليق بالوالد والأخت وولدها، أباهم يحسون بالراحة والأمان، أباهم ينسون الغربة وأيامها، أتمنى ينسون حتى البلاد وضيمها وسوالفها القديمة.
2: فعلك الطيب يا ولد أختي، هذول ما بس أمك وأبوك، هذول أختي ونسيبي اللي انحرمت منهم سنوات وسنوات. إيه على أيام زمان، الله يرحم والدينا والله يرحم جميع المسلمين يا رب العالمين.
3: اللهم آمين
2: آمين.
3: عيل متفقين يا خالي،
2: متفقين،
3: وإن شاء الله بيكون بيت السعادة لهم ولنا.
4: بروح معك رجلي على رجلك.
5: وين بتروحين؟ خليني أروح وأشوف إيش السالفة وكيف الدبرة وكيف أتصرف بعد.
4: حاسة إنك خايف، خذني معك، بكون لك سند وعون وقلب وقوة.
5: الله يهديش، بس شايفتني رايح معركة؟
4: هي معركة، معركة مع نفسك ومع بكرة ومع الأمس واللي ما نسيته.
5: فنة خلي عنش الغيرة، أنا رايح أشوف ولدي، ولدي اللي لازم يكون معي ويعيش تحت ظلي وبين أحضاني.
4: وليش تحرمني هذه اللحظة؟ ليش ما تباني أكون معك أشوف ولدنا أحس فيه أحضنه؟
5: لا، إلا تكوني معي، أنا أخاف أضعف وتكوني سبب فشل مهمتي وحلمي.
4: أنا تقول عني هذا الكلام بعد كل هذه السنين؟
5: يا حرمة فهميني، خلينا أواجه نفسي بروحي لو مرة واحدة، خلينا يا رب قوتي بدون ما أحد يمسك إيدي، طول عمري ما قادر أكون وحدي، بس هذه المرة لا، لا يا فنة لا، ما حد راح يمسك لي يدي.
6: حد مقولنا على ناصر غير كنت، هذه سوالفك ها؟ طلع طماع في مصنع عيد، ما مكفنك اللي عندك؟
7: أسألك أنت الحين، أنا أسألك، أنت زوجتي أم عيالي ولا عدوتي؟
6: عيال واحد مثل مبارك يوقف وجه أخوي الشيخ ناصر؟
7: أيوة، يوقف في وجه ناصر واللي أكبر منه، يوقف في وجه الظلم. ناصرك هذا اللي جالس تدافع عنه كان يريد يسرق رزق واحد ميهود تعبان ينتظر الرحمة من الله. واحد المفروض مثل ناصر هذا لو كان صادق وإنسان يوقف معه يساعده يسانده يقدم له العون، ما رايح معه ورقة يبي يبصم عليها عشان يستغل عجزه ويسرقه.
6: ناصر محشوم، لا تقول على أخوي قول ما قاله ولا فعله، ناصر محشوم يسرق واحد مثل عيد. الحمد لله أخوي شايف خير مثل أختي.
7: أكيد شايف خير، ولا ما كان شال معه ورقة ومحبرة البصمة. يا حرمة خاف ربك وراك عتاب وكتاب وعقاب، وبعدين لما تتهمين اني انا طمعان وهذه سوالفي وانت عارفة سوات اخوك، ليش ما ترضين اسوي مثله؟ ما انا زوجك والخير اذا جانا بيعم علينا جميعا، ليش تبين الخير لاخوك وما تبين لزوجك؟ ها روحي روحي نامي، عسى يطلع عليك الصبح وتشوفين نور الشمس، يمكن تنور قلبك وتغسل ضميرك، يمكن الله يطول في عمرك وتدعينا بالسموح او التوبه.
6: والله ما طالع منك الكلام صح، كلامك مبطن كانك تتمنى لي الموت يا حمدان.
7: تصبحين على خير.
6: كسر ان شاء الله يستر ايدك وعليك المخبر، عسى ان شاء الله ما يصبح عليك الصبح وانت بصحه وعافيه.
0: هود هود سلام.

0: وعليك دين ما نسيته إلا إذا أنت نسيته.
1: حشاء، ما بنخاطر ينسى الدين ولو على قطع الرقبة. اطلب وأنا في السمع والطاعة.
2: زين بعدك يوم جيت افتكرتك بتسافر وتسويها بدون ما تقول لي.
3: أكيد بقول لك وشاورك، ما يصير أسافر وما عندك خبر.
2: هذا هو الولد الزين اللي يطيع أمه، ما مثل ذاك اللي ما نشوفه وإذا شفناه ما نحس به.
3: زكريا معذور أمي، الدراسة شاغلة وقتها، وإن شاء الله بس يخلص أكيد بيرد. يعني وين بيروح؟
2: وتناوي على السفر إن شاء الله؟
3: إن شاء الله بعد بكرة الصبح، كنت بروح الليلة لكن فينا قالت أحسن تروح بالنهار.
2: بعد يعني بنت خميس بتروح معك؟ هاي الكديت ايش تبالها تسفرها معك؟ ايش تبالها؟ هذه حرمة الناقصة، ناقصة عقل، بتأخرك وبتخرب عليك وبترد وانت ولا سويت شيء. احسن لك لا تتعب روحك وخلك مثل ما انت، وخلي بنت حسين تتمتع بالولد.
3: انا بغيتها تروح معي عشان تتفاهم معهم. امي انا مطلق سهيلة وما اقدر اواجهها بروحي.
2: وليش ما تقدر تواجهها بعيد الشر؟ ما ريال ولك صوت لازم ينسمع. ايش اقول بس ايش اقول؟ ما بتصير احسن من ابوك، ما بتصير.
3: لا حول ولا قوة الا بالله. انا المهم جيت وخبرتك، عن اذنك انا بروح عند ابوي.
2: راح يا ولد ابوك روح، يا ريتك لقيت ولا خبرتني. ايش استفدت انا الحين؟ ايش استفدت؟
4: تمنيت لو أن أخذ حسين يا معك، كثير حاولت معه بس رفض، يقول ما بيواجه أخوه.
5: أنا وحسين واحد، اعتبر وجودي هو وجود حسين، وأكيد بعد ما نتعاون راح يجي ويشرف على الشغل ويمد يده ويجدد كل شيء جميل. حسين شاطر ومخ نظيف، تعلم من الغربة أشياء جديدة، عرف في الصنعة أشياء متطورة. عندنا مشروع بوم سفار عود، سفينة سفر مطلوبة تمخر البحار العالية، وحسين يالس يهندس جوانبها عشان تتحمل الأمواج وتقدر توصل لبعيد وبفترة زمنية معقولة.
4: حسين واستاد ولد واستاد، من يوم راح حمدان أخوه حالة مب مثل ما كان، فقدنا الاستاد وبعد طيحة عيد زاد علينا الهم.
5: الحين وش الشور؟
0: هات الورق وخلينا نبصم نتفق على الشغل عشان ما حد يدخل بيني نابس ويوقف بيه وفي ويهنا.
4: فالك الطيب يا نوخ ضعيد. هذه انا جهزت كل الورق والشروط، ما باقي غير تبصمون انت والنوخ ذا بن خاطر.
6: معقول انا النوخ ذا حمدان اللي حسه كان يخوف الرياهيل حرمة تكسرني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، صرت لاري بالولا اللي ما أشوفه بالأيام ولا بالناس اللي كانوا قريبين مني، حتى مبارك أحسه واقف ضدي. سبحان الله طبع بني آدم، يعني لأني ما بغيت أعور راسي بمصنع عيد يقوم مبارك يدخل عرض بيت هالحرب الخبلة اللي ما عنده غير أخوها اللعوج توقف وجهي بعد. لو إني ما أخاف الله كان طردته من البيت. إيه أخوي حسين، رد ودي أروح لك وأسمح منك وأبوس راسك، بس والله خايف من عيونك، موتني الشماتة لين طلعت من عيون جميلة ولا سهيلة أو عبد الله. كان يوم مشؤوم يوم تسببت في غربتك يا أخوي حسين.
7: خلا عقل لا يروح عنا الموتر؟
3: لا ما بيروح، احنا ما أخذينا نجيج.
7: زين سرع عادل وبص بدأ.
3: ما ننتظر أبوك يجي من المسجد؟
7: أبوي ما يجي قبل طلوع الشمس، أنا ذهبت للريوق في المطبخ وهو عنده خبر بكل شيء، والميسر الله.
3: يلا عيل توكلنا على الله.
8: يا مال أو يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية.

والطفل سام الخصيبي بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أوه يا مال نهمة راشد الكاسبي أوه يا مال للمخرج

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نواصل حديثنا عن تاريخ عمان القديم، وقد وصلنا في هذه الحلقة عن التاريخ التجاري لعمان، والذي بدأت معالمه تظهر منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. إرهاصاته كانت في بداية إنتاج النحاس في عمان الذي بدأ إنتاجه منذ 3400 قبل الميلاد، وأيضا إرهاصات هذا النشاط التجاري وجود آنية من الفخار في المنطقة، منطقة القرم في مسقط، ويعود تاريخها إلى 3400 قبل الميلاد. هذه الآنية تعود إلى بلاد فارس، وفي هذه الآنية وجد القار الذي كان تطلى به السفن، وهذا القار جلب من بلاد الرافدين من خلال تحليل تلك الآنية. فهذا دليل على أنه بدأ التواصل الحضاري بين مجان و يعني دول المنطقة الأخرى، بلاد السند، بلاد عيلام اللي هي بلاد فارس، وبلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. تحدثنا عن أهم المنتجات التي كانت تنتجها مجان، وأهم هذه المنتجات على الإطلاق النحاس الذي اشتهرت به مجان. بالإضافة إلى النحاس، طبعا في جنوب مجان كان يصدر اللبان منذ الألفية الرابعة قد يكون، ولكن يعني وجد بشكل ظاهر وواضح من 2400 قبل الميلاد. في الآثار التي وجدت والكتابات والنصوص السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. نواصل حديثنا اليوم عن التجارة، تجارة مجان، وطبعا أنواع التجارة التي كانت تصدر، أنواع التجارة والمواد التي كانت تجلب من مناطق مختلفة من المنطقة. وطبعا كان خط الملاحي الذي طوره العمانيون واستطاعوا أن يستغلوا الرياح الموسمية بدأ في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد معناته 2500 عام قبل الميلاد، أي 4500 سنة من الآن. طبعا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بدأ الإنتاج الزراعي أيضا يظهر، 3000 قبل الميلاد تقريبا، وتعدين النحاس أصبح أيضا يعني القطاعين، قطاع الزراعي وقطاع إنتاج النحاس، قطاعين رئيسيين يعني تنتجهن مجان. فطبعا أيضا عمل الفلاحين والرعاة وصائد الأسماك بدأ يظهر بشكل واضح أيضا في مجان، وكانت أيضا هناك تبادلات محلية تجارية تحدث يوميا. الصادرات الرئيسية للواحات، أي الإنتاج اللي كان في عمان الداخل بشكل عام وليس المناطق الساحلية، كان إنتاج زراعي بشكل عام، وأيضا كان هناك أيضا إنتاج من يعني هذا الإنتاج أيضا كانت تشحن فيه السفن ويصدر، وأيضا يشمل الإنتاج في مجان. في الداخل أيضا يشمل التمور والقمح والشعير، يعني التمور والقمح والشعير كان منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد كانوا يعبأ أيضا في سلال وحقائب، وكان يصدر سواء كان من المناطق الداخل إلى المناطق الساحلية أو من المناطق الساحلية إلى مناطق أخرى خارج عمان في محيط المنطقة، بلاد السند، بلاد فارس، بلاد الرافدين. وطبعا أيضا من ضمن الأعمال اللي كانت موجودة في مجان منذ القدم إنتاج العسل، كانوا يجمع تقليديا من البر أو بواسطة خلايا نحل مصنوعة من جذوع النخيل. وطبعا هناك محاصيل كثيرة أيضا تنتج في عمان وتزرع فيها، ومنها الغلال والتي تشمل الذرة والحبوب ونباتات الزيوت. كما أيضا كانت هناك تربية للماشية، بدأت أيضا التربية للماشية في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، سواء كانت داخل أو خارج الأراضي الزراعية في الداخل. وأيضا كانت توفر هذه الماشية الألبان ومنتجاتها من السمن والجبن الجاف. وكانت المواشي أيضا توفر الجلود، وكانت المنتجات الأولية من الحجارة والمعادن متوفرة بالقرب من الواحات في الجبال، والمعادن كانت شائعة في مجان خلال العصر البرونزي الباكر. طبعا العصر البرونزي الباكر المقصود به منذ 3200 قبل الميلاد، وطبعا ينتهي العصر البرونزي 1300 قبل الميلاد، حيث كانت تستخدم لكافة النشاطات والزينة. طبعا هذه المعادن اللي كانت تستخلص في نهاية الألفية الرابعة، وخاصة معدن النحاس اللي بدأ يعني إنتاجه بشكل كبير وبدأ تصديره، واشتهرت مجان بتصدير النحاس. أيضا كانت تصنع في كل مكان على المستوى المنزلي، بمعنى أن هذه المنتجات من النحاس كانت تصنع في كل مكان في مجان، ففي المنازل والقرى فإن كل شيء من الأمور الحياتية يتم إنتاجه محليا. ففي مجان مستوطنات ترجع للألف الثالث قبل الميلاد تحتوي على كميات كبيرة من النفايات ومؤشرات حرف، كما هو الحال في المناطق المعاصرة في ذلك الوقت في إيلام إيران وحضارة وادي السند وفي مصر. يعني كانت الإنتاج النحاس وغيره موجود في معظم قرى والواحات اللي موجودة في الداخل، وأيضا كان النحاس في نفس الوقت كان يصدر إلى وادي شاب. وادي شاب من المواقع المهمة في طيوي في ولاية صور، من المواقع المهمة لإنتاج النحاس، وكان أيضا يصدر إلى مواقع رأس الجنز ورأس الحجز لإنتاج أيضا هناك وتصنيعه، وأيضا لتصديره إلى مواقع أخرى. وكانت كميات النحاس التي عثر عليها في في رأس الجنز ورأس الحد تصل إلى 1500 قطعة من النحاس، وهي كمية كبيرة جدا، وأيضا تمتاز بجودة في الإنتاج. بشكل عام الإنتاج الصناعي يتركز بشكل أساسي على اللامركزية على المستوى العائلي، يعني كل عائلة وكل أسر كانت تنتج أنواع من النحاس وغيره، والنحاس يتوزع على القرى والمخيمات بكميات قليلة، غير أنها منتظمة يتم تقطيعها من السبائك على شكل قضبان وكتل صغيرة. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ عمان القديم، ما يتعلق بالتجارة وخاصة التجارة المحلية والتجارة الدولية، وحيث كانت عمان تربط مواقع مهمة في المنطقة من خلال أسطولها الملاحي ومن خلال أيضا نشاطها التجاري الداخلي. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا، وجعل الله الأقدار السعيدة دائما ترافق دروبكم أينما كنتم.
1: الحياة ليست مجرد قمم نصل إليها، بل هي ذلك الطريق الطويل الذي نمشي فيه بوعي لنكتشف ذاتنا ونواجه تحديات العالم بثبات وحكمة.
2: وروعة الحياة التي نعيشها بدون تصنع ولا إضافات تجعل الحياة أجمل، فجمال الحياة يتحقق بالطموح والتفوق وسط ذلك الضجيج، وذلك بحد ذاته أسلوب حياة.
0: أسلوب حياة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وهذه تحيات فريق العمل الذي يصحبكم في هذه الحلقة. في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: أهلا بكم.
3: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع ذوي الإعاقة وأهمية وجودهم في مجتمعاتنا اليوم، أهمية تمكينهم ودمجهم مع المجتمع، وأيضا نناقش جهود وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجانب، حيث دشنت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا فرقة ترانيم الأمل الموسيقية تحت رعاية كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حفظها الله ورعاها، لتشكل نقلة نوعية تترجم التوجيهات والاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم كعناصر ملهمة في المجتمع. أكيد هذا ما أكدته الرؤية السامية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والتي وضعت الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب مسيرة التنمية الشاملة، ولم يعد دمجهم في المجتمع مجرد شعار بل واقع نلمسه ونعيشه عبر تشريعات وقوانين ضامنة لحقوقهم واستراتيجيات وطنية تسعى لتمكينهم كعناصر فاعلة ومبدعة. اليوم في أسلوب حياة سعدنا أن نتحدث عن هذا الموضوع المليء بالنجاح رغم أكيد كل التحديات مع الأستاذة ميعات بنت سعيد بن خلفان الهنائي، رئيسة قسم تأهيل مقدمي الخدمة بالمركز الوطني للتوحد بوزارة التنمية. أهلا وسهلا بك أستاذة ميعات.
4: أهلا وسهلا بيش.
1: بداية نتحدث عن المركز الوطني للتوحد وأهم الأدوار اللي يقوم بها.
4: طبعا المركز الوطني للتوحد افتتح في 2/2/2023 برعاية من السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي حفظها الله ورعاها. المركز هو يعتبر أول مؤسسة متخصصة رائدة في مجال اضطراب طيف التوحد. حاليا المركز حاصل على اعتمادين دوليين، وتم تجديد واحد من الاعتمادات هذه السنة الحمد لله رب العالمين. هذا ما يدل على أنه جميع المختصين وجميع العاملين بهذا المركز هم معتمدين دوليين بتقديم خدمات معتمدة ذات جودة عالية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. طبعا هذا لا يقف عند هنا، المركز يعمل بجهد على تقديم أفضل الخدمات وأفضل البرامج التي تسهم في تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.
1: نعم، نتكلم عن أيضا أهم البرامج المقدمة سواء كانوا للأشخاص ذوي الإعاقة أو حتى أيضا للأخصائيين العاملين في هذا المجال.
4: طبعا هناك شطرين، أول شيء نتكلم عن الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد أو الأشخاص ذوي الإعاقة. البرامج المقدمة لهم هي مثل ما ذكرت برامج معتمدة دوليا، الوزارة تسعى لاستقطاب البرامج ذات اعتماد والمثبتة علميا في فاعليتها للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد أو الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. طبعا هذا جهد كبير تقوم به الوزارة، هي مطلعة على البرامج العالمية وأحدث التقنيات اللي وصلها العالم وأحدث البرامج عشان تواكب العالم وأيضا دول المنطقة فيما يخص مجال اضطراب طيف التوحد والأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا هناك شطر ينقسم في الخدمات اضطراب طيف التوحد الموجودة في القسم، عندنا خدمات تدخل مبكر، خدمات الدمج التعليمي، خدمات التمكين أو التأهيل المهني. ومن هنا أيضا طبعا هي تعتمد على الأعمار، ويقوم أيضا المركز بتقييم هذه الحالات وإعادة تقييمها كل 6 شهور لضمان فاعلية هذه البرامج، وإذا وجدت أي مشكلة يتم حلها مباشرة. ليس هنا فقط ما نوقف عند الحالات، أيضا عندنا برامج توعية للأسر وبرامج تأهيلية للأسر للتعامل مع أبنائهم بشكل فاعل، ويعني نقوم بعملية التأهيل بشكل أكبر، لأنه هو ما يكتفي الطفل أنه يحضر المركز لعدد ساعات معينة، هو يوم الباقي عند الأسرة.
1: صحيح.
4: فمحتاج الأسرة أيضا لأن هي شريك أساسي في عملية التأهيل، فنحن نقوم أيضا بإعطاء البرامج والتوعية
1: للأسر
4: للأسر بالفعل، وفي دعم للأسرة اللي هو الدعم النفسي والأسري والاجتماعي للأسرة أيضا نحن نقوم به. نحن عندنا جانب كامل قسم اسمه قسم الاستشارات والدعم الأسري، هذا معني بدعم الأسرة لأن هي شيء أساسي. بعدين في جانب التدريب الإخصائيين بنفس الطريقة بنفس الآلية، لأنه الإخصائي هو اللي يقدم الخدمة، فنحن محتاجين بشكل سنوي تنزل خطة تدريبية تأهيلية للإخصائيين، تأهلهم نشوف إيش البرامج حاليا، إيش العالم واصل فيما يخص اضطراب طيف التوحد، إيش الأشياء اللي هم محتاجين فيها دعم، فنقوم بعملية التأهيل للأخصائي عشان يقدم الخدمات ذات جودة عالية وتمكن من عملية التأهيل ذوي اضطراب طيف التوحد.
1: نعم، نتكلم بشكل يعني أكثر عن ترجمة الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله بقضايا ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس وقوانين وتشريعات تضمن دمجهم المستدام في المجتمع، كيف ترجم هذا الاهتمام؟
4: طبعا ترجم الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، أول شيء بالمكرمة السامية اللي جاتنا بإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للتأهيل في الخوض، وطبعا نحن قائمين في هذا المشروع إن شاء الله، وترجم أيضا بإصدار التشريعات والقوانين المساندة لحقوق الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وأيضا عنايتهم والتجويد من الخدمات ليهم يعني.
1: نعم. طيب في فرقة ترانيم الأمل الموسيقية، أكيد الفرقة قدمت عرض يحمل رسائل إنسانية ويحمل أيضا دلالات عميقة قدمت أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية للحفل التدشين الذي يقيم في الفترة الأخيرة. نتحدث عن الدلالات والرسائل الإنسانية العميقة اللي حملتها هذه الرعاية الكريمة للسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي حفل تدشين فرقة ترانيم الأمل الموسيقية، أهم هذه الدلالات والرسائل المرسلة.
4: طبعا كفاية أنه هي راعية الحفل السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي يحفظها الله، رعايتها لهذا الحفل كان له وقع وأثر كبير في نفوس ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم أيضا. الفرحة كانت جدا كبيرة عليهم، هم يحسوا مثل ما نحن نحس طبعا أن هي الأم الحنون. لهم، فوجودها في هذاك اليوم بعث فرحة، وهم كانوا متحمسين أصلا، يعني فترة البروفات والتدريب كانوا متحمسين كثير أنه هي راح ترعى هذا الحفل، لأنه ما شيء بسيط صحيح. بالنسبة لهم أنه تجيهم هذه الرعاية من القيادة الرشيدة في السلطنة.
1: نتكلم أيضا كذلك عن تفاعل السيدة الجليلة العفوي والحاني مع الأطفال من خلال استخدامها لغة الإشارة، شاهدنا أن هي كانت متفاعلة معهم تفاعل كبير، وأكيد هذا الشيء أثر أيضا في نفوس هؤلاء الأبطال المشاركين وفي أسرهم كذلك.
4: طبعا هذا ما شيء جديد على السيدة الجليلة، لأنه خبرتش سبق وافتتحت المركز، هي جدا حنونة مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، ما يعكس اهتمامها بيهم. بالعكس لما تعطي لغة الإشارة وتكلموا بلغته وتبعث رسالة أنه نحن معاكم وأنتم لستم لوحدكم، يعني هذا السلوك أو هذا يعني الشيء اللي ظهرته السيدة الجليلة حفظها الله، أنه نحن يا أشخاص ذوي إعاقة أو أسركم نحن معاكم وعيننا عليكم وأنتم مدمجين في هذا المجتمع.
1: نعم.
2: في نقطة أيضا حابين نستوضحها منك عزيزتي معاد فيما يتعلق بالكيفية اللي جمعتوا فيها كل هذه المواهب من مختلف الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني إعاقات سمعية وبصرية وذهنية، كيف قدرتوا تجمعوهم ما شاء الله في فريق واحد عشان تكونوا أوركسترا بهذا التناغم وهذا الحس العالي؟
4: طبعا هو يعني لا يخفى أن الفرقة مرت بتحديات، من ضمنها هي تحديات للتواصل أول شيء، بعدين الحمد لله تم تجميع الفرقة من مختلف المجالات والقطاعات، من ضمنها المدرسة الفكرية، مدرسة الأمل للصم، وأيضا معهد عمر بالخطاب. المدربين ما شاء الله عليهم طريقة تواصلهم كانت جدا جميلة، فلما جمعنا الفرقة طبعا بيكون في تحديات، ولكن اللي هون الوضع أنه كل حد في اختصاصه، فكان ينقلوا المعلومات أنه نحن كيف مثلا نتعامل مع الإعاقة السمعية، كيف نتعامل مع الإعاقة الفكرية، كيف نتعامل. طبعا نحن أيضا عندنا مختصين في اضطراب طيف التوحد في المركز، فتم جمع هذه الجهود والتعامل معها بشكل متناغم جدا، حتى لو لما تشوفوا على الفرقة أو الحفل اللي صار كأنهم قطاع واحد، كأنهم مجموعة واحدة،
2: فريق واحد وما تقدر تميز ربما الإعاقات،
4: وهم مع بعضهم أصلا كونوا صداقات.
2: جميل.
4: الحلو أنه حتى وقت التدريبات لاحظنا أنه لما ناخذهم على البروفات بتلاقي واحدة من الإعاقة السمعية بتمسك بنت من الإعاقة البصرية وبتمشيها معها، بتلاقي شاب من التوحد بياخذ معاه الولد اللي من الفكرية يقولوا هناك كرسي اجلس هناك. فالتناغم هذا طبعا من كثافة التدريب واستمراريته خلق معهم علاقات جدا جميلة. فلما نحن نشوف الحين الحفل ونشوفهم كفرقة، نحن ما نعتبرهم انه هذيلا كل واحد من فئة، لا هم كلهم مجموعة واحدة،
2: فريق واحد. إذن هذا الشيء يؤكد ان الابداع الفني والابداع الموسيقي او المواهب بشكل عام اللي تظهر عند هالأشخاص راح تغير الصورة النمطية سائدة في المجتمع، وأن فعلا هذول الأشخاص حالهم حالنا، ممكن يكونوا مبدعين وبالعكس يمكن يتفوقوا حتى في إبداعهم لأن عندهم إرادة عالية في صناعة المستحيل.
4: بالفعل هم عندهم إرادة عالية أنه يعملوا الشيء، وهم يعملوا بكل حب. حتى وقت التدريب هم وقت التدريب تشوفيهم متحمسين، اليوم عندنا حصة تدريب موسيقى، فتشوفيهم متحمسين أنه يروحوا الجلسات التدريبية هذه.
2: أخذت فترة طويلة معاك؟
4: أيوة أخذت فترة طويلة، أتوقع التصور كان في 2024
2: ما شاء الله.
4: يعني فترة طويلة. لا تنسي أنه هم أغلبهم من مدارس، يعني بغض النظر أنه نحن في المركز الوطني، بس معهد عمر بالخطاب عندهم نظام تعليمي، فعندهم اختبارات، كذلك مدرسة الأمل، فعندهم اختبارات مرتبطين بمناهج محددة. فأحيانا أنه هذا واحدة من التحديات اللي كنا نواجهها، بس وزارة التعليم وقفت مشكورة صراحة على أنه سهلتنا موضوع التدريبات هذه. وأيضا أنه لا تنسي أنه الفن هو لغة غير منطوقة ممكن تترجم من الأشخاص ذوي الإعاقة للمجتمع، هما لغة تواصل.
2: جميل.
4: هذه يعني الشيء غير عن التدريبات التأهيلية أو الخدمات التأهيلية التي تقدم لهم. هما ممكن يوصلوا للمجتمع اللي حاسين به من خلال الفن.
2: أسلوب حياة. يعني في ختام حديثنا الشيق أستاذة ميعاد، يعني وضحي لنا ووضحي للمستمعين الأكارم، إيش هي الخطط المستقبلية؟ ما هو القادم؟ أين سنرى هذه الفرقة مستقبلا؟ وما هي خططها إن شاء الله؟
4: طبعا نحن التدشين هذا يعتبر كأنه الخطوة الأولى للإعلان عن الفرق، فرقة ترانيم الأمل. ما راح توقف لحد هنا. يعني أنا متأكدة من هذا الشيء. الفرقة لها خططها للظهور دوليا وعالميا، لها خططها بالاستمرار في التدريب واستقطاب أكبر عدد من المواهب من الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني حاليا نحن عندنا في الفرقة كم عضو؟ تقريبا 40 شخص.
2: جميل.
4: لا نحن حابين
2: كبداية أيضا عدد لا بأس به.
4: أيوة طبعا. بالعكس نحن حابين أنه تكبر هذه الفرقة وتصير تشارك في محافل عالمية وتوقف على مسارح دولية وعالمية أيضا.
2: إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
2: كلمة أخيرة أستاذة ميعاد، باعتبارك جزء من فريق المركز الوطني للتوحد، ما هي الكلمة التي تقوليها سواء للأهل اللي عندهم أطفال أو أشخاص من ذوي الإعاقة أو حتى لكل من يسمعنا؟ إيش تقولي عن هذه الفئة؟ وكيف نرفع دائما الأمل والمعنويات لكل أب وأم عنده طفل من ذوي الأطفال ذوي الإعاقة؟
4: الإعاقة هي مش محطة نوقف فيها، بالعكس هي محطة ممكن نبدأ فيها لتأهيل هذا الطفل ونوصل فيه لمراحل كبيرة، سواء مراحل تعليمية أو مراحل تمكينية وأيضا مراحل في الفن. ولو لاحظنا شيء عند أطفالنا من الفنون، سواء فنون تشكيلية أو رسم أو موسيقى، نحاول جاهدين أنه نحن ننمي هذه المواهب، لأنه هي طريق أنه الشخص من ذوي الإعاقة يقول فيها صوته. نعم. يتكلم ويرسل فيها رسالته للمجتمع وللي حواله.
2: جميل. خلص الشكر والتقدير لك ميعاد بنت سعيد الهنائي، رئيسة قسم تأهيل مقدمي الخدمة بالمركز الوطني للتوحد بوزارة التنمية الاجتماعية.
4: شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
2: أسلوب حياة.

0: في فقرة من أجلك مستمعين الكرام نتابع موضوع معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، حيث نتناول اليوم قصة نجاح عمانية ملهمة وواحة تفيض بالحب والعطاء ورمز حي لقدرة الإنسان على التحدي والوصول إلى أبعد مدى. المعهد أخذ على عاتقه منذ تأسيسه رسالة سامية تتمثل في دمج وتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة البصرية ليأخذوا دورهم الفاعل والمشرق في بناء هذا الوطن. عشان نتعرف أكثر على دور هذا المعهد والأعمال التي يقوم بها، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ خالد بن سليمان بن علي الرواحي، مدير معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد.
1: أهلا وسهلا أستاذة، تشرفت بالحضور معكم في برنامج أسلوب حياة، وإن شاء الله تعالى يكون لقاء مثمر يسلط الضوء على معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين والأعمال والإنجازات التي تحققت في هذا المعهد إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. بداية نتحدث عن بدايات هذا المعهد، وإيش هي أهم المراحل اللي مر فيها حتى تطور ويصبح يعني بهذه السمعة الطيبة؟
1: معهد عمر بن الخطاب هو مؤسسة تعليمية تابع لوزارة التعليم، وأسس في عام 2004. تم تأسيس المعهد بداية كان تأسيس من خلال مؤسسة بهوان المرحوم سعود بهوان، اللي هو قام بتأسيس هذا المعهد، وكان فقط يعنى بمجموعة بسيطة من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية. تطور الأمر وأصبح المعهد تحت إشراف مباشر من وزارة التعليم. أصبحت وزارة التعليم هي من تهيئ له المناهج بالنسبة للمعلمين، بالنسبة أيضا الوسائل والأشياء التي يحتاج لها المكفوف ويحتاج لها أيضا المعلمين. والحمد لله المعهد الآن في كثير من الإنجازات وكثير من الفعاليات، وطبعا هو نفس المنهج ونفس النظام الذي يسير عليه مدارس التعليم العام، ما في فرق بين المعهد وبين أي مدرسة أخرى، فهو أيضا كل الفصول فيه من بداية من التهيئة إلى الصف الثاني عشر نفس أدوات التقويم المستمر التي تستخدم في المدارس الحكومية، نفس امتحانات الدبلوم وغيرها.
0: نعم. طيب، يعني بما أنه مركز مختص بذوي الإعاقة، أكيد هناك رؤية مختلفة عن المدارس الأخرى يسعى لتحقيقها هذا المعهد في مجال التعليم، في مجال تأهيل ذوي الإعاقة البصرية، فإيش هي أهم الأهداف أو الرؤية المستقبلية لمعهدكم؟
1: معهد عمر بن الخطاب يهيئ مجموعة من الأمور لطلبة المعهد. أول شيء استقطاب الطلبة، دخول الطلبة إلى المعهد يعني من يكون من ذوي الإعاقة البصرية، سواء كان الكف الكلي أو الضعف الشديد في النظر، بحيث أن التقارير تثبت أن هذا الطالب ما يستطيع أن يعني يواصل مسيرته التعليمية في مدارس التعليم العام، وبالتالي يأتي إلى معهد عمر بن الخطاب. بعد نفس نظام التسجيل اللي يتم في المدارس من خلال البوابة التعليمية، استقطاب هذا الطالب بعد ذلك يبدأ تشخيصه في لين التشخيص معنا في المعهد، إمكان من جانب الصحي، أيضا تشخيصه من جانب القرائي، من جانب المعرفي، من جانب الأسري، وأيضا احتياجات هذا الطالب ما يحتاج إليه في هذا.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: فنفس النظام الذي يسير عليه بقية المدارس هو المعهد أيضا تسير عليه، والطلبة نفس المناهج التي تأخذ هناك في المدارس هو يأخذها.
3: نعم.
2: لكن تختلف أن المنهج بطريقة برايل.
3: نعم.
2: الكتب يكون بطريقة برايل، أيضا الوسائل التعليمية مختلفة بحيث أنها تتناسب مع الطلبة ذوي الإعاقة البصرية بحيث تكون ملموسة ومحسوسة.
3: نعم.
2: أكثر.
3: طيب، يعني هي كلمة ذوي الإعاقة عند كثير من الأشخاص، يعني ما نريد نشدد على هذا المفهوم، ولكن يحسوها شوية فيها نوع من خلنا نقول الاهتمام الزائد، أو تحتاج إلى تركيز أكثر، خاصة إذا كان مثلا الطفل هذا يعيش في عائلة مثلا مش مؤهلة أن هي تتعامل مع طفل بهذه الاحتياجات، فما بالك أن هم ينتقلوا إلى مدرسة في عالم مختلف، يتعامل مع أشخاص مختلفين، فيكون في تعامل خاص لهم دائما موجود. فكيف اليوم ما المعهد يوفر المعلمين القادرين ان هم يتعاملوا مع هؤلاء الاطفال بمختلف احتياجاتهم بالطريقه الصحيحه؟
2: نعم. بالنسبة للمعلمين، طبعا دخول المعلم في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين يأتي عن طريق وزارة التعليم، هي من ترشح هذا المعلم وهي من تختار هذا المعلم للدخول لمعهد عمر بن الخطاب، سواء كان عن طريق المقابلات أو عن طريق النقل من محافظة إلى محافظة أخرى.
3: نعم.
2: طبعا هذا المعلم وهو يجي إلى المعهد عارف أنه راح يتعامل مع طلبة ذوي إعاقة بصرية، وبالتالي يأخذ مجموعة من اللي هي الإنماء المهني، يحتاج إلى المعرفة الاطلاع على إيش احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة البصرية. طبعا ما يتعلق بالإعاقة والكلمة، لأن هذه فيها مرسوم سلطاني.
3: نعم.
2: وبالتالي هي المسمى هكذا، يعني أنه هذا الطلبة ذوي الإعاقة لأنه يشمل الجميع، لأنه قد يشمل الإعاقة البصرية وقد يشمل الإعاقة السمعية.
3: صحيح.
2: والفكرية وغيرها من الإعاقات. ما يتعلق بالإعاقة البصرية في المعهد، هنا المعلم دوره كبير، ما مثل المعلم لما يكون في مدرسة أو في مجموعة من الفصول اللي هي إعاقة ما عندهم إعاقة يعني بصرية.
3: نعم.
2: الإعاقة البصرية تلتزم من المعلم أنه الوسيلة لازم تمر على 5 أشخاص، إذا كان عنده 5 أو 6 أو 7 أشخاص في طلبة في الصف. فهو مثلا يذكر لهم أن هذا قلم، 40 طالب ممكن إنه القلم هو يراه، وبالتالي ما يحتاج إلى إنه
3: شرح زيادة
2: لهذه الوسيلة. أما الإعاقة البصرية المعلم لا، يحتاج كيف يقدر يفهم الطالب ويوصل له المعلومة إنه هذا قلم.
3: نعم.
2: وبالتالي إيش هي الوسيلة المناسبة حتى يصل لهذا الطالب إنه هذا هو القلم. فما باش لما يكون أيضا عندنا مواد دراسية فيها مجموعة من المواضيع ومجموعة من المناهج من اللغة الإنجليزية ومن العلوم ومن اللغة العربية وغيرها من المناهج، محتاج هذا المعلم أول شيء أنه يفرغ جهده ووقته، وبحيث أنه يخترع الوسيلة ويأتي بالوسيلة اللي تناسب هذا الدرس ويستطيع أنه يوصل هذا الدرس لهذا الطالب. فالمعلم في معهد عمر بن الخطاب يبذل كثير من الجهد مقابل المعلمين الآخرين في توصيل المعلومة لهذا الطالب.
3: نعم. إذن الرسالة تكون عندهم أكبر لتوصل هذه المعلومة، يعني مثل ما ذكرت أنه ربما حتى في نفس الصف، حتى لو كانوا كلهم عندهم إعاقة بصرية، لكن أيضا الفكر عندهم يختلف، أو سرعة إيصال المعلومة أيضا تختلف من طفل إلى آخر، فهنا يكون الحمل عليهم أكثر
2: طبيعي
3: كمعلمين.
2: وخاصة لما يكون أيضا أنت جايينك طفل مادة خام، ما فقط أنه هو أنت بتعلمه يقرأ ويكتب كبقية
3: أنت
2: الأطفال،
3: أنت تشكله من البداية.
2: أحسنت، نعم. هو يحتاج إلى أن أنت كيف تجعله أنه يستطيع أنه يقرأ ببرايل، كيف يستطيع أنه يلمس نقطة البرايل، وبالتالي يعرف الحرف ويعرف أن هذا الحرف يكون منه الكلمة، والكلمة يكون منها الجملة، ويعرف أن هذا الاسم مثلا حصان أنه فيه وسيلة محتاجة إليها حتى توصل لهذا المعلومة.
3: نعم،
2: بأي طريقة.
3: مع تطور التكنولوجيا اليوم أكيد يعني هناك ولو 1% نسبة استفادة من التكنولوجيا في أغلب المدارس، وخلنا نقول اليوم يعني في المعهد أكيد هناك استخدامات وجهود أكيد لاستخدام التكنولوجيا، رغم أيضا ربما قد تواجهون أكيد صعوبات بحيث أنهم لا يستطيعون الرؤية بشكل جيد، فأكيد في صعوبة أيضا في استخدام التكنولوجيا، ولكن تساعدكم التكنولوجيا في تطوير جودة التعليم بالمعهد.
2: التكنولوجيا اليوم سهلت كثير للطالب المكفوف. سابقا يصعب على الطالب أنه عنده وسيلة واحدة هي القراءة ببرايل، فإذا ما أدخل القراءة ببرايل فيصعب عليه أنه يواصل وأنه ويبقى فقط مستمع للتعليم.
3: نعم.
2: اليوم الطالب الكفيف والحمد لله يعني بجهود وزارة التعليم والوسائل اللي تقدم لهذا الطالب، اليوم في وسائل معينات بصرية كثيرة يستطيع الطالب أن يتعلم من خلالها. فعندنا بداية الطالب إلى من جهاز البيركنز اللي هو يشبه الآلة الكاتب ويستطيع أن يكتب هو عليها، وبعد ذلك يكتب كيف يدخل الورقة في هذا الجهاز وكيف يكتب في هذا الجهاز وكيف أيضا يقرأ بعد ذلك، سواء كان الكتابة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو كتابة الحروف أو الأرقام. أيضا بعد ذلك يتطور إلى أيضا جهاز البرايل سينس، وهو يعني جهاز إلكتروني قارئ ممكن يضع فيه الطالب أي مادة علمية ويقوم هذا الجهاز بقراءة هذا المادة العلمية، ما فقط لقراءته حتى يوجد فيه ما يسمى السطر الإلكتروني. يعني بدل لا تكون هو يطبع، الآن هذا الجهاز هو اللي خلاص يوفر له هذا السطر الإلكتروني، وبالتالي يستطيع أنه يقرأ هذه الكلمات.
3: ممتاز.
2: يستطيع من خلال هذا الجهاز أنه يتواصل مع الآخرين، فهو يستطيع أنه يربط هذا الجهاز بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا الجهاز
3: عشان كذا اليوم أعتذر منك أقاطعك، عشان كذا اليوم نشوف في كثير مكفوفين ولكن هم موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي وقادرين يردوا على المتابعين بشكل كل يعني طبيعي جدا.
2: صحيح، هو يكتب يعني كأي يعني كأي شخص آخر.
3: نعم.
2: وبالتالي حتى أنت ما تستطيع أنك تفرق أن هل هذا مكفوف أو
3: صحيح.
2: هذا يعني مبصر، لأنه هو لا ما يتحدث معك أو يتحاور معك بالصوت، يتحاور معك بالكتابة.
3: نعم.
2: وكتابة صحيحة. فهذه التقانة وفرت لهم أيضا الأجهزة، أجهزة الهواتف وغيرها وفرت هذا الأمر. حتى في الكمبيوتر الآن فيما يسمى برنامج الناطق، بحيث أنه هو لما يتحرك من خلال الأزرار في الكمبيوتر فالكمبيوتر يقرأ له هو وين موجود، والماوس أو المؤشر إلى أي نقطة يشير من بداية البداية، وكيف لما يدخل على الوورد فهو يدخل على الوورد ويكتب ويدخل على برامج الكمبيوتر بشتى أنواعها. أيضا الصبورات الذكية، وفرت الوزارة مجموعة من الصبورات الذكية للمدارس، وبالتالي أيضا فادت في هذا. فالتكنولوجيا اليوم أصبحت يعني عنصر أساسي للطالب المكفوف، بحيث أنه يتطور يتعلم حتى يتعلم ذاتيا، فالمعرفة أصبحت عنده ما محتاجة إلى أنه شخص يلقنه إياها أو
3: نعم.
2: يحضر له إياها، لا هو يقدر أنه يبحث عن هذه
3: نعم.
2: المعرفة.
3: وهذا يعني شيء يذكر لمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، أنهم يعني دخلوا مع هذا التطور الجديد وواكبوا هذا التطور في التكنولوجيا، وساهموا في أنهم أيضا يسهلوا العملية التعليمية للطالب في المعهد.
2: صحيح.
3: في كثير أيضا من خلال حديثك ذكرت دور أيضا بعض المؤسسات في أنهم هم يدعموكم في تطوير هذا المعهد، أكيد صار فيه هناك أيضا تطوير للخدمات المقدمة من خلال دعم هذه المؤسسات، فنتكلم أكثر عن هذا الدعم.
2: بالنسبة للمؤسسات طبعا جزاهم الله خير، احنا الدعم سواء كان من المؤسسات الحكومية او من المؤسسات الخاصة، فاحنا عندنا تواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية في تأهيل الطلبة، بعض الطلبة اللي هم ذوي الإعاقة المزدوجة، ما يسمى بالإعاقة المزدوجة
3: اللي هي ايش بقيت؟
2: يعني هو كفيف لكن يعاني مثلا من التوحد، فهذه إعاقة مزدوجة تعتبر. هو كفيف بس يحتاج الى تأهيل في العلاج الوظيفي، فهذه ايضا إعاقات مزدوجة. فمع التنمية ايضا مع وزارة الصحة بما يتعلق بالتقارير تطور الحالة الصحية لهذا الطالب، هذا الطالب كان ضعيف بصر اليوم تحول إلى كفيف بعد فترة، أيضا هذه التقارير تثبت ذلك. الطالب لما يجي يسجل أيضا نحتاج إلى هذا التقرير وزارة الصحة، أما وزارة الصحة أيضا لهم زيارات متكررة ومتتابعة للمعهد لمتابعة حالات الطلبة، عندنا ممرضة الصحة المدرسية مقيمة في موجودة دائما طوال الأسبوع في المعهد. أيضا ما عندنا تعاون مع وزارات أخرى، أيضا مؤخرا كان مع وزارة الإسكان، وزارة الإسكان قامت بعمل عصف ذهني أنتم في المدن الذكية ما الذي تحتاجون إليه كأشخاص مكفوفين، إيش أنا اللي أقدر أوفر لكم إياه في هذه المدن. عندنا أيضا مع هيئة الوثائق والمحفوظات قبل فترة أيضا كان في معرض لهيئة الوثائق، قاموا بتحويل الوثائق المكتوبة إلى وثائق مكتوبة بلغة برايل، وبالتالي الطالب أصبح يقرأ الوثيقة ويعرف ما هو مكتوب فيها. أيضا عندنا مع هيئة حماية المستهلك القوانين أيضا تمت برمجتها أو تحويلها لبرايل بحيث أن الطالب يعرف لها. عندنا أيضا مؤسسات الخاصة، مجموعة من المؤسسات الخاصة، عندنا مؤسسة سعود بهوان الأعمال الخيرية، عندنا بنك الأهلي، عندنا مجموعة من المؤسسات اللي دعمت المعهد ووفرت له كثير من الوسائل اللي أعانت الطلبة المكفوفين لإيجاد بيئة تعليمية تحفيزية للطالب، وأيضا دمجه في مؤسسات المجتمع الخاص.
3: صار اليوم يعني دورهم واضح وموجود في المجتمع بتعاون هذه المؤسسات مع بعضها البعض، كل واحد أو كل مؤسسة تقدم دورها في أنها هي تبرز وجودهم في المجتمع، تعرفهم على إيش الأشياء اللي لهم واللي عليهم أيضا. يعني الوقت ربما داهمنا، ولكن في كذا الختام يعني نحن نعرف بوجود فرقة ترانيم الأمل موجودة في المعهد، لو تحدثنا كذا في الختام عن هذه الفرقة وأيضا كلمة للمستمع.
2: الفرقة ترانيم الأمل هي فرقة تم إنشائها بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ومدرسة الأمل ومدرسة التربية الفكرية ومعهد عمر الخطاب التابعين للتربية الخاصة في وزارة التعليم. مجموعة من الطلبة كل واحد بإعاقة مختلفة، كل واحد يبدع في مجال معين في مجال الفن والموسيقى، عندنا مجموعة من الطلاب يبدعون في العزف ويبدعون في الإنشاد وشاركوا في هذه الفعالية، طبعا جهد كبير بذلوه، لأنه مثل ما أسلفنا سابقا أنك ما محتاج فقط أنك يعني تعطيه الشيء اللي هو يراه، لا تلامس يلامس هو هذا الشيء الذي أنت ترغب فيه، وبالتالي يوصل للمرحلة والمستوى اللي أنت ترغب فيه. فالحمد لله بعد جهد وبتعاون طبعا من وزارة التعليم وزارة التنمية الاجتماعية أيضا المعلمين المشرفين والمتابعين لهؤلاء الطلاب، استطعنا اليوم أن يكون في فرقة ترانيم الأمل استطاعت أنها تؤدي أفضل أداء أمام مقام السيدة الجليلة حفظها الله، والحمد لله بإشارة الجميع أصبحت
3: صحيح. كان عرض رائع،
2: كان العرض جميل جدا ومميز يعني بهذا الحضور وهذا الألق.
3: نعم طبعا جهودكم كانت واضحة في أنكم أنتم أبرزتوا هذا الدور للطلبة المكفوفين، ويعني خليتوا ما يكون في بينهم حاجز وبين أيضا المجتمع، كانوا جدا يعني ماخذين راحتهم بكل أريحية يأدوا العرض، وهذا أيضا أكيد يعني مثل ما نقول يعني شيء يعني يذكر وجهود تشكر أيضا لمعهد عمر بن الخطاب. نحن نشكرك اليوم لوجودك معنا الأستاذ خالد بن سليمان بن علي الرواحي مدير معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين. شكرا لك.
2: شكرا لكم وجزاكم الله خير على هذا اللقاء الطيب.
3: أحسنت.
4: أسلوب حياة لباقة.

0: نواصل فقرات حلقتنا مستمعين الأكارم، نواصل مع الإبداع وأوتار العزيمة التي تعزف ألحان الحياة وفرقة ترانيم الأمل. ما زلنا في نفس هذا الموضوع عزيزتي وعد.
1: نعم فاطمة، والحين ننتقل إلى ضيفة أخرى للحديث أكثر عن الفرقة ومراحل التدريب. يسعدنا أن نرحب معنا في الاستوديو بالأستاذة كاذية بنت ماجد الخروصي، معلمة مهارات موسيقية بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين. أهلا وسهلا بك أستاذة كاذية.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: يا أهلين بك أستاذة كاذية. بداية حدثينا عن معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وعرف المستمعين بهذا المعهد قبل ما ندخل بتفاصيل الفرقة.
2: معهد عمر بن الخطاب يحوي الطلاب بالمكفوفين من التهيئة، من قبل ما يبدوا صف أول من التهيئة، مكان مثل الروضة يهيئهم يتعلموا فيه مهارات كسب لغة البرايل، مسك الآلة، تنمية أصابعهم وعضلاتهم إلى ثاني عشر. يعني عندنا كل المراحل، عندنا طلاب من سكن داخلي وطلاب من سكن خارجي. المعهد به سكن ويعني يكون تابع لطلاب المعهد. حقيقة التحقت به قريبا وهو مكان جدا جميل، بيئة عمل

0: فيها طيف التوحد، كيف بدأت فكرة دمج كل هذه الإعاقات في فرقة موسيقية واحدة؟ كيف استطعتوا أنكم أنتم تكتشفوا وتطوروا كل هذه المواهب الموسيقية لأعضاء الفرقة اللي عددهم مش بسيط، يعني ما شاء الله 40 شخص؟
1: بدأت الفكرة من خلال صقل مواهب هذه الطلاب ودعمهم وتوجيه لهم التدريب الكافي، الدعم الكافي، تدريب أكاديمي من قبل مدربين مختصين. كل طالب بآلته، كل طالب بالاحتياج اللي يحتاجه، أيضا وفر لنا هذا الدعم من الجهات المختصة. تم توفير كل المدربين اللي كنا نحتاجهم أثناء التدريب، مما عكس طبعا هذا على مستوى الطلاب وتدرجهم في المستوى الموسيقي المطلوب.
2: نعم. قبل اللقاء عزيزتي كادي قلتي إنش كنتي مع هؤلاء يعني الأطفال أو هذا الفريق المبدع يعني منذ البداية، منذ نقطة الانطلاقة. حدثينا عن أبرز يعني ما حدث أثناء كواليس التدريب، تعاملهم مع الآلات، تفاعلهم مع بعض كفريق.
1: بدايات أخضعناهم لي نقدر نقول تجارب أداء.
2: جميل.
1: فهنا كان إنه كان في تخوف، كان ما حابين أصلا يخوضوا تجربة جديدة. في بالعكس في منهم كان عندهم تقبل وكان متحمسة. عندهم حماس. أيوة. فكنا نشجع اللي متخوف، وكنا أيضا نختبر أو نسوي تجارب الأداء للي كان متحمس كثير. فانتقينا منهم، صفيناهم، انتقينا منهم المواهب اللي نستطيع إن نبرز منها، ونميناهم وبنينا فيهم طابع الفنان، وأيضا بدينا معاهم الصفر بشكل أكاديمي عشان ننمي مواهبهم.
2: جميل.
0: طيب نتكلم أكثر عن الأثر النفسي والمعنوي اللي كان موجود على أعضاء الفرقة بعد تدشينهم برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم. أكيد في هناك مشاعر يعني أنت أكثر تقدر توصفيها لنا بما أنك كنت معهم منذ البداية.
1: أنا كمدرب كان لي الشرف العظيم وسعدت جدا إنه هذا العمل الفني وهذا التعب وهذا التدريب وهذه الأيام الطويلة اللي كنا نقضيها في التدريبات مع الطلاب توجت في النهاية بحضور السيدة الجليلة عهد حفظها الله. لامسنا مشاعر جميلة جدا من الطلاب وأولياء أمورهم والداعمين أيضا والأساتذة. ما شاء الله كانت مشاعر جدا جميلة. الله يحفظها السيدة الجليلة عهد، وين ما تحط إيدها المكان يزهر. فجدا جدا كانت المشاعر جميلة، لامستنا حقيقة. الطلاب بنفسهم أيضا كانوا يعني ما شاء الله ما شاء الله سعيدين جدا، وكنا نسمع كلامهم الطيب بعد ما خاطبتهم السيدة الجليلة. أيضا لو تلاحظوا أن السيدة الجليلة حفظها الله كانت تخاطبهم بلغتهم.
0: نعم.
1: فلامست المكفوفين بإيدها وأيضا خاطبت الصم بلغتهم. فهذا شيء جميل، لامسنا جميعا حقيقة.
2: جميل. إيش نصيحتك الآن بعد هذه التجربة الرائعة عزيزتي كاذيا؟ إيش نصيحتك للأسر في اكتشاف هذه المواهب أيا كانت، يعني ليست فقط مش يعني موهبة الصوت الجميل والعزف؟ إيش هي نصيحتك للأسر في مواصلة دعم وتأهيل أبنائهم في مواهبهم المختلفة ومواهبهم الموسيقية داخل المنزل أيضا؟
1: كل منا لديه شيء خاص فيه ويبدع فيه، فعلى الأهل أن يؤمنوا بأن لكل طالب أو لكل فرد منا له شيء مميزة. فإيمان الأهل وثقتهم بإبداع ابنهم، بتمكنه في مهارة معينة، هذا يكسب الطالب ثقة ويستطيع أنه يبرز نفسه في موهبة ما أيا كانت. أيا كانت من الفنون، من الرياضات. فإيمان المحيط الأساسي الأول الأهل، المعلمين، إيمانهم بالطالب نفسه أو الفرد هو ما يكسبه ثقة. إذا نعم. كان طفل إيمانه الأول أسرته ومعلمينه.
2: صحيح.
1: هذا ما يكسب الطالب ثقة أنه يبرز نفسه أكثر.
2: نعم.
1: وأيضا الدعم والتدريب، الممارسات والخطوات البسيطة أيضا تصنع فارق وإنجاز كبير. عظيم.
2: صحيح. وما ننسى أن هذا الطفل بيكبر وبيصير فرد يعني له بصمة في المجتمع، رح يعمل يعني
1: أكيد.
2: الآن الحمد لله الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون في كثير من يعني المهن التي تناسبهم سواء في القطاع الخاص أو العام.

0: أكيد.
1: طيب بما أن الفرقة نجحت في هذا العرض، أكيد عندها أهداف وأيضا توقعات مستقبلية، خطط مستقبلية قادمة لتقديم مثلا عروض إبداعية في مسارح مختلفة، سواء كان داخل سلطنة عمان أو حتى خارجها. فإيش هي أهم هذه الخطط إذا
0: أكيد.
1: وجدت؟
0: هم أول ما انتهى العرض الأول المسؤولين كانوا يقولون لنا تجهزوا، إن القادم أعظم وأجمل بإذن الله، وإن في شغل جاينا في الأيام الجاية. يعني في خطة تدريبية مرسومة للطلاب وللمدربين، إن رح نخضع لها لمسارح عالمية إن شاء الله. بيكون أيضا في أغاني مخصصة أو أعمال فنية فقط تؤلف وتنسب للفرقة فقط. ففي شغل كبير جاي في الطريق، وأيضا بإذن الله ترانيم الأمل لن تقف هنا. في مسارح أكبر راح تعرض لها في خارج وداخل السلطنة بإذن الله.
2: أيضا من الأشياء المهمة اللي نعرف المستمعين بها، أن أساسا في معهد عمر بن الخطاب أنتوا عندكم دروس وحصص للموسيقى.
0: أكيد
2: عزيزتي كاذية، فهي أيضا تستخدم كبرامج علاجية وتأهيلية تسهم في تعزيز ثقة الأشخاص ذو الإعاقة ودمجهم في المجتمع. إلى أي مدى ساهمت هذه الحصص اللي عندكم في أيضا تطوير مهارات هؤلاء الطلبة في تحديدا في معهد عمر بن الخطاب؟
0: نحن حالنا حال المدارس العادية، حصص الموسيقى تقام من صف أول للثاني عشر إذا اختاروها الطلاب. تلامس الطلاب وتأثر فيهم وفي سلوكهم، لأن يكسبهم نوع من المهارة، الفن، يقضي وقت معه. مثلا الكفيف أحيانا يكون في عنده وقت فراغ، فأوقات الفراغ هذه لما تنمى بالشكل الصحيح وبالشكل المطلوب، إذا عطيتي الطالب آلة وعلمتيه عليها خلاص يصير يسمع، لأنه هو يركز على السمع، فيصير يسمع ويعزف، يصير خلاص هو وحده فنان، يقدر يعزف ويسمع بروحه بدون ما يساعد المعلم، بس نعطيه الأساسيات وينطلق. فجانب جدا جميل يساعد الفرد أنه يحصل على صديق، مهارة يكتسبها، فيأخذ الآلة كصديقة وينمي فيها مهاراته، وأيضا يقدر يمتهنها في المستقبل.
2: صحيح.
0: لمسنا أنها أيضا هذبت سلوك بعض الأفراد اللي عندهم فرط حركة، صاروا هادين أكثر، زاد عندهم التركيز في المواد الأخرى، رفعت من تحصيلهم الدراسي، بما أنه صار هو أصلا الطالب يحفزوه ويشجعوه المعلمين أنه صار متميز في بعض المواد، إذن هو عكس هذا الموضوع على باقي المواد الأخرى.
1: نعم. في الختام أنا عندي لك سؤال، يعني ربما في كثير يتساءلوا، يعني كيف من الممكن إذا كان في أي شخص أنه هو حاب يتعامل مع هذه الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو حتى طيف التوحد، كيف من الممكن أنه هو يمتلك هذا النوع من الصبر في التعامل بأنه هو يصبح مثلا معلم لهذه الفئة؟ يعني أنت كاذية كيف قدرت أنك أنت تعملي نوع من التوازن وأيضا تكوني دائما صبورة في التعامل مع هذه الفئة، لأن نحن نعرف أنه التعامل معهم مش بالسهل. فإيش أهم النصائح اللي تحب تقدميها لكل من هو مهتم بهذا المجال وحاب في يوم من الأيام أنه يكون معلم لهذه الفئة؟
0: أوكي، سؤال جميل جدا. في الحقيقة الفترة الأخيرة أدركت أني أنا محظوظة أني أكون معاهم، الحمد لله رب العالمين، أدركت أني مسخرة لهم وأني أتعلم منهم أشياء كثيرة. هم بطبيعتهم ملهمين ونتعلم منهم الكثير. أنا سعيدة جدا كوني مسخرة لهم وكوني جزء أو مدرب أو معلم لهذه الفئة من الأشخاص. لو يعني صار واندمجت معاهم، مجرد الحديث معاهم، مجرد كلها دروس، مجرد التعامل معاهم يكسبكم دروس وعبر. ما شاء الله عليهم ناس يعني ماخذين الحياة بشكل جدا جميل، سعيدين بأبسط الأمور ولكن ملهمين بطبيعتهم.
2: جميل.
0: التعامل معهم جدا جميل، والأهل وكلام الأهل والأساتذة والمدراء أسعدني حقيقة جدا أني كوني إنسان مؤثر ومعلم مؤثر لهذه الفئة من الطلاب.
2: أكيد وتشجع أكيد الناس أنهم يخضعوا تخضعون لتدريب معين. أكيد
0: أكيد أكيد أكيد أشجع لأنها كلها دروس عبر ورحلة جميلة جدا تستمتعوا فيها أكيد
2: إن شاء الله.
1: نحن نتمنى لك كل التوفيق، وإذا كانت هذه نقطة انطلاق لأي شخص حاب أنه هو يخوض في هذا المجال فأكيد كلامك رح يكون إن شاء الله مشجع لهم. شكرا لك الأستاذة كاذية بنت ماجد الخروصي، معلمة مهارات موسيقية بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين. يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم، شكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك كاذية.

0: أسلوب حياة.
1: في ختام حلقتنا اليوم مستمعين الأكارم، نقول هذه الفئة، الأشخاص ذوي الإعاقة، فئة متميزة بكل معنى الكلمة، وفئة ملهمة كما قالوا ضيوفنا. وأكبر دليل هذا الفريق، فريق ترانيم الأمل الذي تكلمنا وتحدثنا عنه اليوم، وكان حديث إن شاء الله يا رب يكون نال على إعجابكم.
2: نعم فاطمة، وأكيد هم بس يحتاجوا منا فرصة بسيطة لإظهار قدراتهم ومواهبهم، ومنها ينطلقوا بعد ذلك إلى المجتمع بكل قوة وثبات.
3: أسلوب حياة،
2: لكم خلص الود والتقدير من أسلوب حياة.
1: وهذه تحيات فريق العمل مستمعين الأكارم، في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وأجمل التحيات من مخرجتنا المتألقة ولا بنت ناصر الحسني.
2: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجرا كيتيابها تارندير ديبافاتي. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك ماها فاجير ألونج كورن ملك تايلاند، وذلك في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة باجرا كيتيابها تارندير ديبافاتي. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك والشعب التايلاندي الصديق. أطلقت سلطنة عمان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خطة مسقط للقيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية والتحريض عليها من خلال الوساطة من أجل السلام. وتمثل الخطة إطار عمل دولي يهدف إلى تعزيز دور القيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والحد من مسببات العنف القائم على الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية من خلال الوساطة والحوار وبناء السلام. وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أكد في كلمة ألقاها خلال الحفل أن خطة مسقط تجسد رسالة عمان للسلام تقوم على البناء والتقارب وترسيخ التفاهم بين الشعوب. من جانبه أشاد معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بسلطنة عمان والجهات الشريكة التي قادت إعداد خطة مسقط، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية بات يشكل خطرا جسيما ومتزايدا يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أنه يفرق بين المجتمعات ويجرد جماعات بشرية من إنسانيتها ويمهد الطريق لإراقة الدماء وارتكاب الجرائم الفظيعة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى مواجهة شاملة ستكون كلفتها باهظة على دولها وشعوبها وعلى الأمن والاستقرار الدوليين. كما شدد على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأمثل للخروج من الأزمة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة في تطور يعد خطوة متقدمة في مسار الوساطة الباكستانية. وأكد شريف أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التنفيذية للاتفاق. وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن المفاوضات التي توسط فيها إسلام أباد تسير بشكل مثمر، مشيرا إلى ترحيب الأطراف بالتقدم المحرز. وأضاف دار عقب اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التواصل الدبلوماسي المستمر أسهم في تقريب وجهات النظر بين الجانبين. وتلعب باكستان دور الوسيط الرئيسي في تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران منذ أشهر ضمن جهود تهدف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية.
هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، داعيا وسائل الإعلام إلى تجنب التكهن بمضمونها قبل إتمامها رسميا. وأوضح عراقجي أن طهران ستكشف تفاصيل الاتفاق للرأي العام في الوقت المناسب، مشددا على التزام بلاده بالشفافية والمسؤولية في إدارة المفاوضات. وفي تطور لافت، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تصريحات عراقجي على وسائل التواصل الاجتماعي في إشارة إلى التقارب المتزايد بين الجانبين، ويعزز هذا التطور التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة إذا جرى تجاوز النقاط العالقة في المفاوضات. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط هدفين جويين في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مؤكدا عدم تسجيل أي أضرار أو إصابات. وفي السياق الميداني، واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي مناطق في فيرون وتولين وعريض دبين ومحيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. كما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة جبشيت، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليلا عمليات تفجير وهدم في بلدة الخيام. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين بالصواريخ والقذائف في بلدة شمع جنوب لبنان، ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري المتبادل على طول الجبهة الجنوبية مع تكثيف الغارات الإسرائيلية وردود حزب الله على مواقع الجيش الإسرائيلي. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف مصفاتين للنفط في منطقة تترستان الروسية، مؤكدة اندلاع حرائق في الموقعين المستهدفين. كما استهدفت القوات الأوكرانية مصنع للمطاط الصناعي في منطقة سامارا يستخدم إنتاجه في صناعة الوقود الصلب المخصص للصواريخ. وفي سياق متصل، أفادت السلطات الروسية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث وقع أثناء اختبار معدات في مجمع للغاز بمدينة كينغسيب في منطقة لينينغراد. وتزامن ذلك مع إعلان كييف عزمها طلب تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع مجموعة رامشتاين الأسبوع المقبل. لقي 55 شخصا حتفهم في جنوب الفلبين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سواحل ميندناو يوم الاثنين الماضي، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط ظروف صعبة، وتواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة بسبب استمرار الأمطار الغزيرة والهزات الارتدارية التي تعرقل إزالة الأنقاض وفتح الطرق. وبلغت شدة الزلزال 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى انهيار مبان وانزلاقات أرضية، إضافة إلى تحذيرات من تسونامي في عدد من مناطق المحيط الهادئ. وأفادت السلطات بوجود 31 مفقودا، في حين تستخدم المروحيات لنقل المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا مع انقطاع الكهرباء. وتشير تقديرات فرق الإنقاذ إلى تراجع فرص العثور على ناجين، فيما تركز الجهود حاليا على انتشال الجثث وتقديم الدعم للمتضررين. حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل زيادة في عدد الإصابات وامتدادها إلى مناطق جديدة. وأفادت بيانات وزارة الصحة الكونغولية التي نقلتها المنظمة بتسجيل 676 إصابة مؤكدة، بينها 136 وفاة بسلالة بونديبوغيو النادرة التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن الإصابات تسجل بشكل شبه يومي في مناطق جديدة، ما يعكس اتساع نطاق التفشي وصعوبة السيطرة عليه. وأضافت المنظمة أن ضعف النظام الصحي واستمرار انعدام الأمن وعرقلان جهود الاستجابة رغم خبرة الكونغو السابقة في التعامل مع أوبئة إيبولا.
وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجرا كتيابها تارنديرا ديبافاتي. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

اذاعه سلطنه عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى، وأن نصغي لما لا يقال.

0: الحكاء. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية. أسماء الشامسي تمنحها صوتها المخرجة حنان المعمري.
1: أصدقاءنا أصدقاء السرد، في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة نقترب من قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي. نص قصير بحجمه، عميق بأثره، يفتح أسئلة الإنسان البسيط حين يصطدم بعالم شديد الصرامة والبرودة. إذ سنكتشف في حلقة اليوم كيف يمكن لكوب شاي صغير أن يفتح الهوة الشاسعة بين البشر عندما يتعرف الفقر لأول مرة على حقيقة العوالم المترفة، وكيف تزرع هذه العوالم قواعد صارمة تجعل الوقوع في الزلة البسيطة خطأً فادحاً في حياة مرتبة ومضبوطة كما في ترس آلة، إذ حتى النجاة المؤقتة تصبح وهماً ويصبح المكتب مكاناً شريراً يبتلع أولئك الذين لا يتقنون الحفاظ على بدلاتهم وبدلات الآخرين نظيفة. ستضيء لنا هذا النص الكاتبة والروائية ليلى عبد الله بقراءة ورؤية انطباعية وسردية حول عوالم مريم الساعدي، ثم أخيراً نستطلع رأي الذكاء الاصطناعي عما يمكن أن يقوله عن هذه القصة وعلاقتها بأدب المهمشين. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي من مجموعتها القصصية أبدو ذكية الصادرة عام 2009.
2: هو يومه الأول، يبدو مكاناً مهماً. كلفوه بمهمة تلبية طلبات المكاتب من 5 إلى 15، عمل رائع لم يتصور قط أنه سيحظى بعمل سهل كهذا. كان دوما متسخا بما يحمله فوق ظهره طوال النهار. الآن هو يرتدي بدلة خاصة للعمل، نظيفة نظيفة حقا، في الواقع تبدو له نظيفة بشكل غير معقول. شعر بأنه وليد جديد للتو يخرج إلى العالم ساعة ارتداها أول مرة، حتى إنها مزخرفة عند الأطراف وعليها شعار في الصدر يقولون إنه شعار الدائرة. لا يهم، إنه فخور جدا. صور نفسه كثيرا، أرسل الصور إلى أمه. زوجته حملت الصور إلى الجارات تغيظهن. زوجها أنيق. الساعة 8 صباحا يرن الهاتف، ترن ترن، يسرع لالتقاط السماعة. نعم سيدي، يرد عليه صوت امرأة. نعم، أحضر لي الشاي. بسكر أو بدون سيدتي؟ بسكر. وفي أي غرفة سيدتي؟ 13. في الحال سيدتي. يجب أن يكون كل شيء نظيفا. المهم النظافة، النظافة. يغسل الكوب جيدا، يغسله مرارا، يحضر الشاي بالمقادير المطلوبة. نبهوهم قبل بدء العمل أن مقادير الشاي هنا تختلف عما اعتاده هناك، فهناك أية مقادير كانت نعمة مبجلة، هنا الأشياء دقيقة أكثر. وإن لم يعجبك كوب شايك بإمكانك أن تسكبه. ضحك كثيرا عند هذه الفكرة، كيف لأحد أن يسكب كوب شاي ساخن فيه سكر لذيذ وحليب غني فقط لأن السكر زاد قليلا أو نقص؟ غريب غريب، يهز رأسه متعجبا من عجائب الدنيا التي بدأ يتعرف عليها ساعة مغادرته بيته، ويضحك حين يتذكر أنه يسميه بيته. هناك حتى حين تدخل بيتك تظل مكشوفا على الجميع. يختبئ الناس هنا خلف جدران حقيقية، يتخيل لو امتلك فرصة كهذه ربما كانت زوجته ستكف عن تأنيبه في كل مرة. يقترب منها، يضع كوب الشاي على صينية التقديم، يتأكد من نظافة كل شيء، لا بقع. تذكر تعليمات المسؤول، لا بقع على الأكواب أو الصواني. يتأمل جيدا، يرى صورته تنعكس على سطح الصينية، رائع. يسير فخورا بنفسه، لا بقع. سيكتب في الرسالة القادمة إلى زوجته، تخيلي، مهم أن لا توجد أي بقعة من أي نوع، حتى بقعة الشاي نفسه. مهم أن لا تقع على الصينية، تخيلي، ينتبهون لذلك وهذا يزعجهم، تخيلي، يزعجهم جدا. آه إن لو أحاسبك على كل البقع في الأواني كنت طلقتك منذ زمن. تذكر أن لا أواني لديها، فقط إناءان، وعلى أي حال ما كانت أي بقع لتظهر على سطحهما الصدئ. هذه من مميزات ألا تمتلك أشياء كثيرة، لا تضطر لأن تقلق على البقع. يسير فخورا باستنتاجه هذا ويشعر بالحكمة. أمه دوما آمنت أن مستقبله سيكون زاهرا، كان ولدا حكيما، يقول دوما الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب أو حين يتوفر وقت لقول أي شيء. على باب الغرفة رقم 13 يقف بتهيب، يتذكر هل يجب أن يلقي التحية أم فقط يدخل بهدوء. مرحبا سيدتي، يلقيها بهدوء، لا يتلقى ردا. يتطلع إلى المكتب، لا مكان لوضع كوب الشاي، مشتغلة هي بالهاتف وبشاشة الكمبيوتر. يقف قليلا متفكرا، يزيح بعض الأوراق قليلا، يحمل كوب الشاي وينتبه أن في حافة الكوب بقعة شاي صغيرة لابد أنها اندلقت في الطريق. ترتجف يده، يتضرع في سر ألا تنتبه لها. تبدو المسافة من الصينية حتى سطح المكتب بعيدة، شعر كأنه يسافر إلى الفضاء في رحلة مصيرية. يضع الكوب بتأن على المكان الذي وفره له. تحرك الموظفة يدها لأخذه، تتحرك أكوام الأوراق، تصطدم بكوب الشاي، ينسكب الشاي على كل شيء، يمتلئ المكان بالبقع. يقف مشدوها، يظل واقفا، يرتجف مثل ورقة شجر سقطت في يوم ريح عاصف. ماذا بوسعه أن يفعل أمام كل هذه البقع؟ شدد كثيرا على ألا بقع، لا بقع على الأكواب، على الصواني، لكن هذه بقع في كل مكان، على الأوراق وسطح المكتب وثوب الموظفة. يشعر بالغرق وبلزوجة في قلبه، يمتد دون كلل من القارة الهندية إلى القارة النفطية. اليوم التالي كان عليه تسليم البدلة المزخرفة الجديدة لآخر يقف في طابور طويل.
1: كانت هذه قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي.

0: والآن دعونا نسمع من ضيفتنا الأستاذة ليلى عبد الله انطباعها عن قصة بقعة زيت. أستاذة ليلى، أرحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك أسماء وبالمستمعين.
0: ليلى، خلينا نبدأ في القصة هذه، بقعة زيت، قرأناها أنا وأنت، وخلينا نبدأ من العنوان. العنوان يبدو بسيط ومادي، لكن بعد القراءة يتحول إلى علامة رمزية كثيفة. كيف قرأت العلاقة بين العنوان وبين هوس النص المتكرر بفكرة البقعة والنظافة؟
1: في الحقيقة القصة القصيرة عموما هي بالنسبة لي لعبة عناوين، لأن عنوان القصة أحيانا تكون هي حل أو الحدث بالمجمل. مثلا في قصة يوم بقعة زيت كان ممكن أن يكون العنوان أقل شمولية أو في حدود ضيق، ممكن أن تختار الكاتب أو تنتخب عنوان بقعة شاي، لأن العامل طوال القصة يتحدث عن هاجس الخوف الذي لديه من أن يسكب بقعة من الشاي على الصينية النظيفة. طيب، فهنا لماذا اختارت أو انتخبت الكاتبة بقعة زيت عوضا عن بقعة الشاي؟ قامت بتحويل الحدث من حدث شخصي يمثل هذا العامل إلى حدث عام وقضية شاملة. بقعة الزيت، الزيت مقصود هنا ماذا؟ أن هذا العامل يعمل في دولة النفطية. هذا هو الرمز الذي أرادت الكاتبة إثباته في هذه القصة. فهنا حملت القصة حمولة شاملة ومعبرة للغاية ورمزية بالنسبة لي.
0: جميل جميل. يعني دائما القصص الجيدة يمكن قراءتها من العناوين، وأحببت الطريقة التي قرأت فيها العنوان في الحقيقة. حسنا، يعني دعينا نذهب إلى هذا الخوف من الانسكاب طوال الوقت. عندما قالت، كتبت الكاتبة، كيف لأحد أن يسكب كوب الشاي ساخنا فيه سكر لذيذ وحليب غني فقط لأن السكر زاد قليلا أو نقص؟ كيف تقرأين هذه الجملة من زاوية الوعي الطبقي؟
1: في هذا المقطع بالتحديد أرى أن الكاتبة نجحت في بيان الوعي الطبقي بين البيئة الغنية والبيئة الفقيرة. لم تقل يعني غنية أو فقيرة، لا، هنا عرضت بالنسبة لي ثقافتين، ثقافة الوفرة وثقافة الإهدار. العامل يرى أن الموظفة حين تهدر كوب من الشاي به حليب غني وسكر زائد، يعني تسكبه لأنه لا يلائم ذوقها الشخصي. طبعا هذا الأمر ممكن أنا أفعله شخصيا، يمكن يفعله أي شخص آخر، لأن نحن في منظومة ثقافة الوفرة. يعني إذا قمنا بكب كوب الشاي لا نفكر أن هذا إهدار،
0: سلوك يومي اعتيادي.
1: نعم، سلوك يومي اعتيادي، لأن نحن من بيئة معتادين على ثقافة الوفرة. بينما هذا العامل من خلفية ثقافية اقتصادية، لديهم يعني الأشياء تقتصد، كل شيء يحسب بشكل يومي، الأجر اليومي يقسمون على مدار اليوم، لأن تعرفين أن حياتهم صعبة وظروف الاقتصادية والفقر والمجاعة، هذه الأمور جعلت لديهم ثقافة الإهدار، يعني يراعون كل شيء بعيدا عن أن يهدر. وهذه طبيعة أغلب الشعوب الآسيوية في الحقيقة. يعني إذا رأينا مثلا الشعوب الصينية، نحن نعرف دائما أن الصيني يأكلون كل شيء. حتى نأخذ هذا على محمل السخرية، ما الصيني يأكل كل ما يطير، كل ما يسحف، كل ما يمشي على الأرض. هنا لماذا؟ لأنه جاء من ثقافة اقتصادية. هذا الشعب عانى من مجاعات كثيرة في سنوات الحروب العالمية الأولى والثانية، جعلته يدرك قيمة الشيء. أيضا في الثقافة الكورية مثلا، عندما يريد

0: وارتفاع الضرائب مثلا، فالمعادلة أصبحت متغيرة أيضا
1: نعم صحيح
0: بسبب ما تفعله الرأسمالية في
1: صحيح
0: الشعوب. حسنا، يعني عند سؤال آخر هنا، أقف عند هذا السؤال، عند هذه الجملة التي قالها البطل في رسالته لزوجته، عندما قال: آه لو أحاسبك على كل البقع في الأواني كنت طلقتك منذ زمن. هذه الجملة لها نبرة فكاهية لكنها تكشف طبقات متعددة. كيف تقرأين حضور الفكاهة في نص بهذا القتامة؟
1: الفكاهة هنا استدعتها الكاتبة، أو يعني عموما الفكاهة في معظم النصوص التي تتكي على السخرية أو الفكاهة، هذه نوع من الكوميديا السوداء. كوميديا السوداء تحمل نقد مبطن، نقد اجتماعي مبطن أو حتى سياسي. مثلا حين تناقش أو تطرح مواضيع كالفقر، المجاعة، المرض ونحو ذلك. ماذا تفعل السخرية؟ السخرية هي وسيلة فعالة وناجحة لمواجهة فجاجة الحياة. هنا العامل يسخر من هذا الإهدار الذي يجري أمامه، من هذه الوفرة. واو، ما هذا؟ يعني هذه الأمور فوق طاقته من التحمل بالنسبة له. هو
0: صحيح
1: جاء من ثقافة مختلفة تماما، مثل ما
0: بالضبط
1: ناقشنا بين ثقافة الإهدار والوفرة.
0: بالضبط بالضبط. حسنا ليلى، يعني نذهب إلى لغة القصة، اللغة تبدو شفافة بسيطة لكنها في الوقت نفسه قاسية جدا في الأثر الذي تتركه. هذا أيضا يذكرنا ببعض نصوص الواقعية الحديثة التي تتجنب البلاغة العالية من أجل اللغة باردة ومحايدة ظاهريا. باعتقادك كيف خدمت هذه اللغة موضوع القصة؟ وهل كان يمكن للنص أن يحتفظ بالقوة نفسها لو كتب بلغة أكثر شاعرية أو بلغة عالية؟
1: دائما النص القصصي، يعني ينسى كثير من الكتاب أن النص القصصي ليست مجرد لغة فحسب. النص القصصي أيضا هو حدث.
0: صحيح
1: كثير من القصص نقرأها لغتها عالية وجميلة جدا وعذبة، لكنها تفتقد لنص، لحدث. يعني نحن نقرأ كأن أنت تقرأ قطعة شعرية جميلة جدا. حتى أقول في نفسي، لماذا لم تكن يعني قطعة شعرية، نص شعري؟ لماذا يجب أن تكون قصة إذا لديك لغة جميلة جدا؟ ما المشكلة؟ طيب، هنا بالنسبة لهذه القصة، أرى أن الكاتبة وظفت لغة تناسب هذا العامل وخلفية هذا العامل، لأن هذا العامل إنسان بسيط، يعني ليس مثلا طبيب، ليس مهندس. اللغة مشكلة بناء على هذا القالب الذي قدمته الكاتبة، وتريد أن توظفه بشكل يعني نوعا ما في هذه القصة. مثلا بعض القصص الراوي يكون طفل صغير، وأحيانا اللغة اللي يحملها الكاتب لهذا الطفل تكون أعلى من مستوى هذا الطفل.
0: بالضبط صحيح
1: نعم
0: صحيح. يعني نأتي إلى البدلة. البدلة في القصة تحتل حيز استثنائي يصفها البطل بأنها نظيفة، نظيفة حقا، في الواقع تبدو له نظيفة بشكل غير معقول. لماذا تعتقدين أن الكاتبة أعطت هذه البدلة يعني كل هذا الثقل؟
1: هي لم تعطي البدلة هذا الثقل بقدر وظفت قيمة النظافة، لأن العامل يعمل في دائرة حكومية. البدلة تمثل هذه الدائرة، الجهة الحكومية التي يعمل بها.
0: صحيح
1: في دولة المتحضرة، هذا يعني حفاظ على النظافة نوع من الرفاهية بالنسبة لهذا العامل، لأن شرط النظافة تحقيقه ليس مهما في الوظيفة بالنسبة له. لكن في الدولة النفطية التي يعمل بها، شرط وأساس من أساسيات الوظيفة أن يكون العامل نظيفا، بدلته نظيفة ومكوة بشكل جيد، رائحته طيبة أيضا، وأيضا أن يحافظ على أدوات نظيفة، يعني صينية الشاي تكون نظيفة، الكوب الذي يقدم به الشاي النظيف. ووظيفته أيضا تعتمد على سلوك النظافة، تحقيق هذا السلوك. فهنا بالنسبة له هذه الأمور مضيعة للوقت، لأنه هو أيضا يعني جاء من خلفية ثقافية مختلفة. أساسيات النظافة ليست مهمة بقدر قيمة تحقيق المال، يعني في هذا الجانب.
0: كأولوية. صحيح،
1: نعم،
0: وهذا
1: أولوية.
0: يعني أيضا أنه الساعدي استطاعت عبر هذه القصة موائمة الأوصاف أو الوصوف في القصة مع الموضوع يعني بشكل جيد.
1: أيضا هناك نقطة، أيضا النظافة هنا أيضا تعبر أن القصة، يعني القصة أرادت هنا ورمزت لهذه كلمة النظافة التي تكررت أكثر مرة في القصة، تريد أن تقول أن هذه

0: الدولة المرفهة أو الدولة النفطية أو هذه الجهة الحكومية ركزت على النظافة كمظهر خارجي ولكن أهملت الباطن. يعني
1: جميل.
0: أين هي مظاهر الرحمة في التعامل مع هذا العامل البسيط؟ أين مظاهر مثلا، أين حقوقه التي
1: بالطبع.
0: تجحف في نهاية القصة حينما يطرد من عمله؟ لماذا؟ لأن سكب بقعة من الشاي على صينية الشاي التي قدمها للموظفة.
1: صحيح.
0: نعم، يعني دون أن يمنح فرصة ثانية مثلا. من أول خطأ تم طرد هذا العامل، طيب أين حقوق هذا العامل؟
1: نعم، فالقصة تعبر عن حالة من القهر الشديدة التي يعانيها العمال في هذه المنطقة. يعني عطفا على موضوع نهاية القصة وانسكاب الكوب، في نهاية القصة تقول الساعدي يشعر بالغرق وبلزوجة في قلبه. في اليوم التالي كان عليه تسليم البدلة المزخرفة الجديدة لآخر يقف في طابور طويل يمتد دون كلل من القارة الهندية إلى القارة النفطية. يعني هذا النص يبدو وكأنه يخرج الآن من الحكاية الفردية إلى فضاء سياسي واجتماعي أوسع. فثمة سؤالين في هذا السياق، كيف تقرأين هذا الانتقال المفاجئ من الجسد الداخلي إلى الخريطة؟ وهل حاولت الساعدي منذ البداية أن تفرض هذا الوعي على القارئ حول التفاوت الطبقي؟ ألم يكن مثلا بإمكانها أن تدع القصة تتداعى بشكل حر دون أن يتدخل الراوي العليم بفرض رأيه في اعتقادك؟
0: في اعتقادي أن هذا العامل منذ بداية القصة زج بنفسه في مقارنة ضمن منظومة هذه الطبقية،
1: نعم.
0: لأن مثل ما قلنا هو من خلفية ثقافية مختلفة، من بيئة مختلفة، جاء إلى دولة نفطية لكي يعمل. هو أصلا معظم، سواء العامل في القصة أو العامل في أي مكان أو أي وظيفة أخرى مثلا، جاء إلى هذه الدولة النفطية وهو يعيش، يعني يتقلب بين شخصيتين، روحه هناك في بلده مع أهله وأبنائه، بينما جسده هو الذي يتعرض للاستغلال والانتهاك للعمل في هذه البيئة النفطية المجحفة. هو
1: صحيح.
0: عندما جاء إلى هذه البلد أو إلى هذه البيئة النفطية كان على علم بالشروط المجحفة ولكن وافق عليها بشكل تام. لماذا؟ لأنه يريد هذه الوظيفة، هناك غيره أيضا يترقب للحصول على هذه الوظيفة.
1: نعم.
0: لهذا نرى أن أيضا حتى القوانين الوضع بالنسبة لهؤلاء العمال المجحفة ودقيقة جدا، لأن سعي الشركات إلى استغلال وإذا احتكار هذه الوظائف واحتكار العمال وعدم اهتمام بحقوقهم المسلوبة وما إلى ذلك دفعهم إلى فرض شروط قد نراها يعني مجحفة وبسيطة. يعني ما معنى أن يطرد عامل بسبب انسكاب بقعة شاي على صينية الشاي؟ ما هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه هذا العامل؟
1: نعم.
0: نعم،
1: فيعني هذا التحيز المعرفي في الذي يعني فرضته الكاتبة على النص تجدينه مبررا بسبب واقع الواقع القهر والظلم الذي
0: نعم،
1: يتعرض،
0: القصة تحكي
1: بصرف
0: يعني
1: النظر الآن عن يعني أقصد بصرف النظر عما تتطلب كتابة القصة من الظهور بمظهر حياد،
0: نعم
1: فتجدينه مبرر جدا أن تفرض هذه العبارة تحديدا يعني من القارة الهندية للقارة
0: نعم
1: النفطية.
0: يعني بالنسبة لي لو كنت كاتبة هذه القصة لن أستخدم هذه العبارة بهذه الطريقة، لأن أجده يعني ربما جملة زائدة.
1: نعم.
0: لأن أنت تفهم من العنوان، تفهم ماذا تريد الكاتب أن تقوله من القصة.
1: نعم.
0: لكن أعود وأقول نحن هنا نتناقش نص واحد ضمن مجموعة قصصية للكاتبة مريم السعد، وهي مجموعة أبدو ذكية.
1: صحيح.
0: تيمة القصص التي وظفتها الكاتبة هنا تتناول هذه الطبقية، تتناول القوانين المجحفة ضد هؤلاء الوافدين.
1: حسنا ليلى، يعني باختصار شديد هذه القصة يبدو أنها تتحدث عن أدب المهمشين، نائية عن نفسها أن تكون قصة ملحمية بموضوعات ضخمة، عبر جعل المعاناة على ضخامتها مصغرة في كأس كوب. بأي طرح يعني من الأدب العالمي عن معاناة الطبقات المسحوقة تذكرك هذه القصة؟
0: يعني الكاتب عندما يطرح موضوع المهمشين ليس أمرا سهلا البتة، خاصة في بعض الدول
1: نعم.
0: أو بشكل عام. يعني لأن عندما تطرح هذا الموضوع أنت سوف تطرحه بواقعية تامة ومسؤولية كبيرة وتتجاوز خطوط الحمراء، لأن أنت عندما تخوض في هذه المسألة في أدب المهمشين سترى كم من القوانين المجحفة في حق هؤلاء المهمشين
1: نعم
0: في هذه الدول النفطية خاصة. وأضع خط تحت هذه الكلمة لأن كثير من القوانين مجحفة بحقهم. طيب بالنسبة للأمثلة من أدب العالمي، أستذكر سلمان رشدي الكاتب البريطاني الهندي المعروف،
1: نعم
0: معظم رواياته تناقش أوضاع الوافدين في بريطانيا ونحو ذلك. أيضا أستذكر حنيف قريشي كاتب بريطاني أيضا من أصل باكستاني، وأيضا الكاتبة الفرنسية من أصل مغربي ليلى سليماني، لديها روايات تناقش روايتين مهمتين في الحقيقة، أغنية هادئة ورواية الآخرون
1: جميل
0: الأخيرة. وأيضا أذكر الكاتبة المصرية ميرال الطحاوي في رواية أيام الشمس المشرقة، طرحت الطحاوي مسألة أن تكون عاملا في أمريكا.
1: جميل، أشكرك ليلى على هذه الإضافات، وبإمكان المستمعين أن يكتشفوا أدب الطبقات وأدب المهمشين يعني عبر هذه الاقتراحات التي اقترحتيها. شاكرة لك حضورك اليوم في حلقة اليوم من برنامج الحكاية، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يا أسماء لهذه الفرصة الجميلة.

0: في فقرة اليوم من تحليل الذكاء الاصطناعي للقصة، طلبنا من أداة كلود أن تقارب لنا موضوع القصة بالأدب العالمي الذي تحدث عن المهمشين. إليكم هذه القراءة. يصرخ أدب ديكنز في أوليفر تويست باتهامات صريحة، إذ يسمي الجلاد ويسمي الضحية، ويطرق الضمير الاجتماعي بمطرقة ثقيلة. أما ستاينبك في عناقيد الغضب يكتب ملحمة جماعية، معاناته معاناة قبيلة وجيل وأرض، والألم فيها أفقي يمتد على الخريطة، وكامو في الغريب يرفع المعاناة من الطبقي إلى الوجودي. بطله لا يعاني من الفقر بل من اللامعنى، والمنظومة التي تسحقه فلسفية قبل أن تكون اقتصادية. والساعدي تفعل شيئا مختلفا عن هؤلاء جميعا، وأجرأ في رأيي، هي لا تصرخ كديكنز، ولا تمد المعاناة أفقيا كستاينبك، ولا ترفعها فلسفيا ككامو، هي تصغرها حتى حافة الكوب. وهذا التصغير المتعمد هو أشد فتكا من الصراخ كله. حين تقرأ ديكنز تغضب وتريد أن تغير العالم، وحين تقرأ الساعدي تجلس صامتا لأنك لا تعرف حتى بمن تغضب. الموظفة لم تفعل شيئا، والمنظومة لم تتكلم، والبقعة ظهرت وحدها. وهنا تلتقي مع تقليد أدبي ثالث أظنه الأقرب إليها، تقليد الأدب الصغير بمعنى دولوز وغواتاري، الأدب الذي يكتب عن المهمشين بلغة المهمشين ويرفض أن يكون ملحميا، تجعل الساعدي أدبها يوميا وشفافا وبسيطا حتى الإيلام. لا غموض في بقعة زيت، كل شيء واضح كالشاي المنسكب، وهذا الوضوح هو الصفعة. إذن بعد هذه القراءة التي قدمها الذكاء الاصطناعي حول قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الحكاءة. انتظرونا في حلقاتنا القادمة لنقص عليكم أجمل القصص. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاءة، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمري.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
3: سلفادور دالي، الجزء الثاني.

0: لو سألوني من أكثر الطلاب في دفعتك موهبة سأقول إنه سلفادور دالي.
1: سلفادور، ذلك الطالب المنطوي على نفسه، يكاد يكون محبوسا في غرفته، لا يحتك بأحد منا،
0: بل هو يخرج كل أسبوع إلى متحف باردو.
1: وأنا أيضا أذهب إلى نفس المتحف، لكن ليس مثله في يوم الأحد. يوم الأحد يزدحم المتحف وقاعاته.
0: نحن نذهب إلى هناك حسب الجدول المكتوب لنا. كم رأيت سلفادور دالي متسمرا أمام لوحات بعينها.
1: بالتأكيد، بالتأكيد، لوحات فرانشيسكو غويا ودييغو فيلاسكي،
0: وأيضا لوحات سوبران. لكن كيف عرفت؟
1: هؤلاء هم أساتذته، لكن هناك شيئا لا أفهمه.
0: ماذا؟
1: لماذا يتعمد مسخ لوحاتهم العظيمة وهو يقلدها؟ هل يكرههم إلى هذا الحد؟
0: لا أعرف، لكنني أتكهن أنه يحاول إعادة رسم اللوحات الكبيرة بمنظور التكعيبيين.
1: ربما تمثال بيكاسو وفرديناند ليجي.
0: أغلب الظن أنه سينضم إليهم.
1: لكن على أي أساس أقمت هذا الرأي؟
0: إصراره أن يرسم قوس قزح بألوانه المتعددة بالأبيض والأسود.
1: الأبيض والأسود ليس من الألوان.
0: إنه ينتزع البهجة من مصادرها. مسكين زميلنا المنعزل، مسكين.

0: لا خير في أوروبا بدون شبابها المتمرد.
1: كم أنا معجبة كثيرا بهذا الفنان المتمرد، رسومه تضج بالفكر والرؤى.
0: إنه صديقي، سيفرح كثيرا بمثل هذا الفنان.
1: إذن أبلغه أنني أتمنى لو رسمني في لوحته.
0: يمكنك أن تجديه في مقاهي باريس في مونمارت.
1: رحت أبحث عنه، قالوا إنه في السجن، سجنوه بسبب أفكاره الثورية.
0: لا لا، أطلقوا سراحه بعد 6 أشهر، لم يثبت عليه أنه شارك في إثارة الرأي العام.
1: إذن لو قابلته أخبره أن اسمي جالا.

0: اطمئني، لن أرسمك على الطريقة التكعيبية. نحن في عصر الميتافيزيقا ما فوق الواقع.
1: ضعني حيثما تريد في كل اللوحات، أنا راضية.
0: لكنني أحبك أن تسأليني حتى أجيب.
1: تكلم واسترسل بدون أسئلة، قل لي ما عندك.
0: هل تعرفين لماذا أنتقل بسهولة بين اتجاه فني وآخر؟
1: أظنها هذه طبيعتك، متقلب أهوج مجنون. أنا أحب المجانين الخارقين.
0: وما المقصود بالمجانين الخارقين؟
1: فوق العادة، ميتافيزيقا الخارقون. تحس أن كل أحلامك في اللوحة الواحدة.
0: هيا بسرعة، هيا تعالي كي أرسمك في لوحة الجديدة فوق الواقع.
1: سريالية أيها الشاب.
0: فليكن هذا هو اسمها.
1: لن ترسمني قبل أن تخبرني.
0: لماذا؟
1: هذا الشارب العجيب، لماذا تطلقه على هذه الشكلة؟
0: إنني أطلقه مثل ما فعل فيلسوفي المفضل بشاربه. لا تسأليني عنه، فأنت تعرفيه بالتأكيد يا جالة.
1: أنا قرأته أيضا، خاصة كتابه هكذا تكلم زرادشت.
0: الفيلسوف نيتشه.

0: هكذا يكون انتماء الفنان إلى فنه.
1: يا عزيزي بيكاسو، المجانين على أشكالها تقع.
0: ماذا تقصد يا صديقي فرديناند ليغي؟
1: لن يفهم سلفادور دالي إلا امرأة تؤمن بجنونه على أنه عبقرية. تذهب إلى حيث يأخذها، تنضم إلى المجموعات الفنية التي يؤمن بها.
0: كان يؤمن ذات يوم بالتكعيبية ثم خرج عنها.
1: ترى أين ذهب؟ لم يذهب بعيدا، أظنه في الحارة المجاورة.
0: إيلينا المعروفة باسم غالا كأنها خلقت من أجله، تكبره بعشر سنوات.
1: هي الوحيدة في الدنيا التي أقنعته أن تخيلاته المتطرفة ليست أبدا جنونا،
0: بل هي من أساس الفنون.
1: كم أحتاج إلى امرأة لها الأفكار نفسها.
0: صار زميلنا مجنونا بها، وكانت هي سر استمراره.
1: هل تعرف ماذا يردد هذه الأيام؟
2: كل رسام يريد أن يكون مبدعا وينجز لوحات رائعة، عليه أولا أن يتزوج زوجتي.
3: هذه ثقة كبيرة وكلام مسترسل يتحمله هو وحده، وسلفادور هو المسؤول عنه.
4: لكن ما تفسير أن لوحاته الأخيرة موقعة باسمين سلفادور وغالا؟
3: اسألوا، إنه أمامكم.
5: هي ليست فقط زوجتي، هي فلسفتي وتاج رأسي، هي مديرة أعمالي، هي التي أخرجت عيني أبي المزدوجة من جسد المسكون بالازدواجية.
4: الازدواجية أم المشاعر المكبوتة؟
5: كل المشاعر المكبوتة انطلقت إلى لوحاتي بفضل جالا.
4: ماذا تعني السريالية بالنسبة لك؟
5: هي اتجاه يهدف إلى إبراز التناقض في حياتي.
4: لوحاتك هي بمثابة رؤى وأحلام وزمن مرن، ساعات متعرجة تذوب في الزمن.
5: كل هذا كان بمثابة كوابيس تسكنني فطردتها جالا.
4: هل ترمز جالا إلى النقاء بكل ملابسها البيضاء؟
5: جالا مثل الحياة، نحبها بكل ما بها من تناقض.

0: هل أردت التخلص من حياتك يا دالي وأنت تعيش وحدك؟
1: لا أستطيع أن أحدد ماذا حدث. كل ما رأيته هو حريق يندلى.
0: لماذا لم تهرب وقد كان باب الشقة قريبا منك؟ هل كنت تخشى على أموالك؟
1: أيها الطبيب، تتكلم كأنك رجل تحقيق. لماذا لم أهرب؟ هل تعرف لماذا؟ كانت هناك.
0: من تقصد؟ مجوهراتي وسط اللوحات؟
1: بل هي جالة، كانت تناديني وسط النيران أن أذهب معها.
0: زوجتك غادرت عالمنا منذ سنوات طويلة.
1: زوجتي لم تغادر بيتها، إنها دوما معي.
0: من في رأيك أشعل النيران في الشقة؟ يشك المحققون أنها محاولة للانتحار.
1: أنا أنتحر؟ لو حدث فإن جالة ستغضب كثيرا. لا أريد أن أذهب إليها محترقا مشوها. سأظل هنا فوق فراشي أنتظر دوري في الذهاب إليها.

0: مشاهدي الكرام، جاءنا هذا النبأ العاجل. إن الفنان الإسباني الشهير سلفادور قد أسلم الروح هذا الصباح 23 من يناير سنة 1989 بعد معاناة طويلة ظل فيها راقدا فوق فراشه طوال 5 سنوات، منتظرا دوره في اللحاق برفيقة حياته جالا. وقد ترك دالي لغزا من الحكايات حول ثرواته التي حققها وتركها، كما ترك لوحات ثمينة غيرت القرن 20، وسوف يظل لغزا من الصعب حل طلاسمه لسنوات طويلة.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلائلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير لكاسيها. غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي هذا البرنامج تغاريد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءنا المتجدد من هذا البرنامج. نعود في هذه الحلقة أعزائي المستمعين إلى الأخ سيف بن راشد البادي من ولاية ينقل الشواغي. سيف كيف الحال؟
3: الله يعافيك. كيف حالك؟ عليك الخير والعافية. الحمد لله طيبين.
2: طيب إن شاء الله.
3: الله يجمل حالك.
2: جيناك مثل ما وعدناك.
3: الحمد لله، جزاك الله خير.
2: الله يكرمك. احنا ماشي معنا علوم.
3: ماشي علوم.
2: بهو.
3: ماشي أخبار.
2: علوم الخير.
3: يا مرحبا.
2: مصوبة.
3: ما أدري إن
2: سمعت
3: ما سمعنا أخبار.
2: دائما علوم.
3: يا حياكم الله.
2: الونة.
3: الونة. يوم يشلو على
2: الطير يلي كيف يقول الطير؟
3: الطير يوم تنوح، وش عندك من الأخبار؟
2: الطير يلي تنوحي،
3: وش عندك من
2: الأخبار؟ وش عندك من الأخبار؟
3: شوفك عزمت تروح وهي
2: شوفك عزمت تروحي
3: وهي تبرسل معك سلامة،
2: هي تبرسل معك سلامة.
3: صوب الذي ممزوح ولا هو صاحب كلامة؟
2: لا، صوب الذي
3: ممزوح يمازح يعني
2: كلامة، ممزوحي ولا هو صاحب كلام.
3: لا ملغى ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: كيف لا؟
3: لا ملغي ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: لا ملغي
3: ولا ملغي.
2: لا ملغي.
3: هيوة.
2: أها. ولا هيش.
3: ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: لا مزوح ولا هو صاحب كلام.
3: هيوة.
2: كمل.
3: هيوة.
2: هذا الونة تقولونها وانتوا فوق ظهور البوش.
3: ظهور البوش. هيوة.
2: وانتوا رايحين إلى.
3: هيوة.
2: إلى صحم.
3: صحم.
2: ولا طال. إلى صحار.
3: طالعين صحم.
2: طالعين صحم لوكم جاي.
3: هيوة.
2: بايعين عاد الحمولة. جايبين حمولة غيرها.
3: هيوة.
2: حمولة يعني تبوا منك إيش تبوا من صحم؟
3: يب.
2: عيش ما عيش.
3: حب. ذيك يوم حب ما شيء طحين.
2: والحب.
3: حب وكهوة. وسمك وعومة.
2: هذه الونة تقولون فوق ظهر البوش ولا انتوا جالسين
3: فوق ظهر البوش؟
2: فوق ظهر البوش. بالليل.
3: في الليل
2: سرقتوا عليها.
3: سرينا.
2: واحد سمعكم قال اسمع اسمع هالإمامين جايين.
3: جماميل. ضوء الجماميل.
2: ضوء الجماميل.
3: ايوه يا مسعود.
2: عيد الشله. عيد الشله هاي مره
3: ثانيه. يا الطير يومي تنوحي. ايه وش عندك من لو علومي؟ اللي شوفك عزمت تروح وهي تبرسل معك سوا
2: سلام الحق سيف.
3: صوب الذي ممزوحي ولا صار ملغب لا مزوحي. لا ملغب لا مزوح ولا هو صاحب كوا ولا ميا. سلم جزاك الله خير.
2: سلم يا الحق.
3: يوم
2: يا طير
3: يوم تنوح.
2: يوم تنوحي.
3: وش عندك من العلوم؟
2: وش عندك من العلوم؟
3: شوفك عزمت تروح وهي تبرسل معك سلام.
2: شوفك عزمت تروحي وهي تبرسل
3: معك سلام.
2: سلام.
3: صوب الذي ممزوح لا ملغ ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: الله.
3: اي والله.
2: الونة قلت لي تقولونها وانتم فوق ظهور الجبل.
3: فوق ظهور البوش.
2: لكن وانتم قاعدين ترمسون ايضا ما تقولون ونة؟
3: لا ما يكون بس عندهم سوالف.
2: سوالف.
3: يسولفون
2: بس.
3: هي يعني.
2: مجرد سوالف.
3: فقط. سوالف. فيهم.
2: لكن هذا عشان يترمسوها عشان للنواد.
3: عشان هي.
2: يما هم بالليل يمشون ما الواحد يعني ما يجي نواد ما يجي شيء ها يتهايلون.
3: أيوة.
2: والمشي بالليل مثل ما يقولون العمانيين المشي بالليل يضول.
3: يضول.
2: ها المشي بالليل يضول. السريات بالليل.
3: نعم.
2: تكون يعني زينة يعني.
3: نعم.
2: كيف التغاريد؟
3: تغاريد. رافع حطب رافع سمك عيم ريوح ضاوي على كرسي الدخون عيم حيوح. رافع حطب رافع سمك عيم ريوح ضاوي على كرسي الدخون عيم حيوح. اسلم.
2: رافع
3: حطب ورافع سمك ومروح.
2: ومروح بلادي.
3: ايه ضاوي على كرسي الدخون المحوح.
2: انت تسوون قرص هنا؟
3: ايه
2: البدو.
3: البدو نسوي قرص.
2: ليش تسوونه في القرص؟
3: يعني
2: قول لي كيف تفاصيل القرص.
3: يعني نسوي
2: هو قلت انت الحين عليه.
3: هالحين اول القرص يعني نحطه في الصحن.
2: طحين هو.
3: طحين. ايوه
2: من بر. طحين بر
3: مال بر. ايوه ونعجنه بالماء بعدين وقت نخلص دلكناه يعني وغدينا تمام وسوينا على ايدينا كذا ويجي القرص للقد اكل مجي القرص حطينا على النار اليمر
2: على اليمر
3: على اليمر
2: خلون اليمر
3: هي خليه فوق اليمر
2: يكون لازم يمر سمر يعني
3: لازم
2: سمر ولا حصى
3: لا لا, لا سمر جمر سمر
2: سمر
3: ايوه
2: يمر سمر
3: يعني يطلع يعني القرص طيب جميل
2: طيب. كليتوا عاد منه
3: كلينا منه وكل اللي عندنا بعد
2: اللي عندكم
3: وكان عندنا ضيوف بعد نفس الشيء يعني يحب
2: يعني يحبون هذا
3: يحب قرص
2: قرص
3: قرص ايوه
2: ولبن
3: ولبن وسمن
2: وسمن
3: ايوه
2: شو يصير عاد الواحد
3: ما يحصل هذا نسوونه سحنا يعني نسموه كاشة
2: سوون كاشة
3: ايه كاشة
2: ولا مكيكة
3: مكيكة ولا كاشة يمشي
2: سوون مكيكة
3: نسوون لازم هذا ما نجوز عنها
2: ما تزودوا على المكيكة
3: ايه ما نجوز نجيب سيداف من السيح نجيب
2: يعني المكيكة انت تسوون هنا من السيداف
3: من السيداف من الضقع
2: ومن الضقع
3: هي تعرف الضقع انت
2: هي عارف الضقع الضقع هذا على الجبل
3: هي على الجبل
2: لكن هذا مر
3: لو مر هو طيب
2: الضقع
3: ايوه طيب
2: تسوون من مكيكة
3: يعني ندقه ويغسلوه ويسوون مكيكة ويطلع طيب حصل
2: حق لكن مر وايد
3: ما مر طيب
2: ما مر طيب
3: لا طيب طيب
2: والضقع هذا يكون نادر يعني ايام الامطار النير
3: لا هو موجود الحمد لله
2: موجود
3: اي والله نعم.
2: موجود في الجبال هذا
3: ايوه
2: اذا مكيكة تسوون مكيكة من قلت لي من السيداف
3: السيداف والضقع والحماضة
2: الحميضة شو حميضة
3: الحماضة هذه تطلع في الخصم ما تعرف عنها
2: الخميضة
3: حماضة هي الحماضة هذا يعني ورقها حامض يعني
2: ورقها حامض تطلع في الوديان
3: في الوديان
2: ولا فوق الجبل
3: لا هذا في الوديان تطلع
2: في الوديان
3: هي نعم.
2: في السيوح
3: في السيوح
2: في السيوح موجود
3: السيوح والوديان هي
2: اسمها الحميضة
3: حماضة هي يعني
2: حماضة
3: حماضة
2: حماضة بس ما شلام
3: لا لا ما شيء غير
2: حماضة
3: هي حماضة اسمها
2: إذن المكيكة تسوونها أنتوا هني في ينقلة لأن أيضا في ولايات أخرى قالوا إحنا ما نسويها من الحميضة ومن اسمه يسوونها بس فقط من السيداف
3: لا يسووها من السيداف يسووها من الضقع
2: من الضقع
3: ويسووها من الغاف بعد
2: أي في ناس قالوا لي يسوونها من الغاف
3: من الغاف نعم
2: في بعض الناس التقيت فيهم قالوا إنهم يسوونها من الغاف انتوا تسوونها من الغاف ومن السيداف
3: نعم
2: ومن الحميضة
3: ايوه
2: ومن الضجع
3: نسويها نعم من هذا
2: تسوون هذا تسوون هذا
3: نعم
2: ما شاء الله عليك يا الحاج سيف سيف نبى تغرودة بعدنا شيء بعد شيء من التغاريد
3: شيء تغرودة شيء طارق بعد
2: طارق قول لنا طارق خلي التغرودة قول طارق
3: طارق
2: قول طارق يلا

شغل القصر، شغل القصر ما هو اللي سنع فيه، شغل القصر ما هو اللي سنع فيه.

وشك الحضن يلي حوالي ويذكر علي راوي راعي الدور ويكون شغلك واشتغل فيه.

ملهم نفسيت جيب الكلام واكتب وصية جيب الكلام واكتب

ويوم تفاجيت بشوم فويوك ظهور نوكا ويوت بشوم فويوك ظهور نوكا ويوت يا ود علي وما تلي وصويوك جنك

جيت وبرحتين ويوي لكمل الحيول وبرحتين ويوي لكمل الحيول.

وحلفت ما زورك على زمه وحلفت ما زورك على زمه

0: سلمت
1: حق سيف.
0: نعم
1: احنا الله ينعم عليك ما ودنا يعني نروح عنك،
0: جزاكم الله خير،
1: لكن وقتنا انتهى.
0: جزاكم الله خير،
1: دائما الوقت يعني يكون يعني الوقت مخصص للبرنامج انتهى.
0: جزاكم الله
1: لكن
0: خير.
1: ان شاء الله ان شاء الله بنجيك وبنزورك وبناخذ بعض التراثيات منك ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله.
0: زالتكم العافيه ان شاء الله، اطلب منكم العذر يعني والسماح يعني بالتقصير.
1: ما قصرت انت، ما قصرت قمت بالواجب واكثر.
0: جزاكم الله خير،
1: الله يعطيك الخير.
0: انتم طيبين وانتم يعني اصحاب خير.
1: الحمد لله. ابو من انت؟
0: انا ابو سعيد. ايوه
1: ما قصرت يا ابو سعيد،
0: الحمد لله.
1: الله يبارك لك في سعيد ان شاء الله.
0: الله يبارك في رزقك ان شاء الله.
1: الخير. اعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، كان هذا لقاء جدا ممتع مع الاخ سيف بن راشد البادي من الشواغي بولايه ينقل. ارجو اعزائي المستمعين ان اعود والتقي بالاخ سيف في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكم تحياتي وتحيات زملائي حبيب بن عبد الله حبيب وعلي مصبح ندابي، وإلى اللقاء في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شهر يونيو شهر المتناقضات البيئية، الشهر الذي يبدأ قد يبدأ بسيطا جدا في التقويم، لكنه في الطبيعة واحد من أوسع وأكثر شهور اختلافا. ففي هذا الشهر لا يعيش العالم فصلا واحدا ولا إيقاعا واحدا، بل تتوزع الأرض بين صيف يشتد في نصفها الشمالي وشتاء يبدأ في نصفها الجنوبي، وبين مناطق هذا وذاك تزداد فيها درجات الحرارة والجفاف، ومناطق أخرى تدخل في البرودة والمطر والثلج. في نصف الكرة الشمالي يقترب الصيف من ذروته، وترتفع درجات الحرارة في أجزاء واسعة من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وشبه الجزيرة العربية. تسخن الصحاري وتجف التربة، وتزداد حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء والظل.

0: في كثير من المدن والمناطق الساحلية لا تكون المشكلة في درجة الحرارة وحدها فقط، بل فيما يشعر به الإنسان فعلا. فالرغم الذي نسمعه في النشرات الجوية عادة يقاس في الظل ووفق شروط ومعايير محددة، أما الإنسان في الخارج فيتعرض لأشعة الشمس وحرارة الطرق والمباني وضعف حركة الهواء والرطوبة، وعندما ترتفع الرطوبة يقل تبخر العرق من الجلد فيضعف تبريد الجسم، فيشعر الإنسان بحرارة أعلى من الرقم المسجل، وهذا ما يسمى درجة الحرارة المحسوسة أو مؤشر الحرارة. أي الحرارة كما يشعر بها الإنسان جسم الإنسان لا كما تقيسها الأجهزة، وهذا أمر نلمسه اليوم في محافظة ظفار. المناطق الساحلية مع نهاية القيد قد ترتفع درجات الحرارة، لكن الشعور بها يكون أشد عندما تجتمع الرطوبة والهواء الساكن وأشعة الشمس وحرارة الأسطح. لذلك قد يقول الإنسان الحرارة ليست عالية جدا في الرقم لكنها مرهقة في الأحساس، والسبب هذا يتعطل عملية تبريد الجسم الذاتية. أما في نصف الكرة الجنوبي فالصورة مختلفة، هناك يبدأ الشتاء في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، تنخفض الحرارة وتقصر ساعات النهار وتتغير حركة الكائنات، بعض الحيوانات يقل نشاطها وبعض النباتات يدخل في مرحلة السكون، وبعض الطيور تعيد ترتيب حركتها حسب الغذاء والحرارة، وهكذا يصبح شهر يونيو يجمع النقيضين، حرارة صاعدة في الشمال وبرودة متزايدة في الجنوب. وفي شرق أفريقيا تتحرك واحدة من أعظم الهجرات الحيوانية في العالم، هجرات النو والحمر الوحشية ومجموعة كبيرة أخرى من الحيوانات التي ترافق النو في هذه الهجرة. والنو هو حيوان كبير من فصيلة البقريات يشبه البقر البري إلى حد ما في حياته العامة، له جسم قوي ورأس طويل وقرون منحنية إلى الجانبين ولونه رمادي بني، يتحرك في قطعان ضخمة تصل إلى 1,200,000 أو 1,300,000. أيضا توجد معه الحمر الوحشية بمئات الآلاف وكذلك عشرات الآلاف من الغزلان والظباء، والجميع يبحث عن العشب والماء. في يونيو تكون هذه القطعان عادة في مرحلة التحرك شمالا، لا زالت داخل نظام سيرنجيتي في تنزانيا، خاصة باتجاه الممر الغربي ونحو نهر غوروميتي، قبل أن تصل لاحقا إلى مناطق الشمال ونهر مارا. هذه الهجرة ليست رحلة عشوائية بل استجابة دقيقة للمطر والعشب والماء، والمطر والعشب والماء كلها تحصيل حاصل لدرجة الحرارة، فسبحان المبدع الخالق. يعني درجة الحرارة بارتفاعها أو انخفاضها هي التي يعني ترسم ملامح الكرة الأرضية، حيثما يظهر العشب الجديد تتحرك هذه القطعان، وحيثما يقل الغذاء تبدأ رحلة أخرى. وفي البحار تتحرك كائنات أخرى بصمت أكبر وإن كان الحجم أضخم، من أشهرها الحوت الأحدب، وحوت الأحدب وحوت كبير وضخم قد يصل إلى أكثر من 15 متر، له ظهر داكن وبطن فاتح وزعانف صدرية طويلة جدا، وهو المشهور بالقفزات الهوائية، هو الوحيد المشهور بهذه القفزات من تحت الماء إلى الأعلى، 15 طن 10 أطنان يقفز بسهولة وبرشاقة كبيرة. في كثير من بحار العالم تهاجر الحيتان الحدباء بين مناطق التغذية الباردة ومناطق التكاثر الدافئة، إلا الحوت الأحدب العربي الصامد هنا في بحر العرب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باجرا كيتيابها ناريندرا ديبيافاتي. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك مهافاجير ألونجكورن ملك تايلاند، وذلك في وفاة ابنته صاحبة السمو الملكي الأميرة باجرا كيتيابها ناريندرا ديبيافاتي. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك والشعب التايلاندي الصديق. أطلقت سلطنة عمان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خطة مسقط للقيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية والتحريض عليها من خلال الوساطة من أجل السلام. وتمثل الخطة إطار عمل دولي يهدف إلى تعزيز دور القيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والحد من مسببات العنف القائم على الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية من خلال الوساطة والحوار وبناء السلام. وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في كلمة ألقاها خلال الحفل أن خطة مسقط تجسد رسالة عمان السلام تقوم على البناء والتقارب وترسيخ التفاهم بين الشعوب. من جانبه أشاد معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بسلطنة عمان والجهات الشريكة التي قادت إعداد خطة مسقط، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية بات يشكل خطرا جسيما متزايدا يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أنه يفرق بين المجتمعات ويجرد جماعات بشرية من إنسانيتها ويمهد الطريق لإراقة الدماء وارتكاب الجرائم الفظيعة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى مواجهة شاملة ستكون كلفتها باهظة على دولها وشعوبها وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين. كما شدد على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأمثل للخروج من الأزمة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة في تطور يعد خطوة متقدمة في مسار الوساطة الباكستانية. وأكد شريف أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التنفيذية للاتفاق. ما في السياق ذاته قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن المفاوضات التي تتوسط فيها إسلام أباد تسير بشكل مثمر، مشيرا إلى ترحيب الأطراف بالتقدم المحرز. وأضاف دار عقب اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التواصل الدبلوماسي المستمر أسهم في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتلعب باكستان دور الوسيط الرئيسي في تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران منذ أشهر ضمن جهود تهدف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، داعيا وسائل الإعلام إلى تجنب التكهن بمضمونها قبل إتمامها رسميا. أوضح عراقجي أن طهران ستكشف تفاصيل الاتفاق للرأي العام في الوقت المناسب، مشددا على التزام بلاده بالشفافية والمسؤولية في إدارة المفاوضات. وفي تطور لافت، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تصريحات عراقجي على وسائل التواصل الاجتماعي في إشارة إلى التقارب المتزايد بين الجانبين. ويعزز هذا التطور التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة إذا جرى تجاوز النقاط العالقة في المفاوضات. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط هدفين جويين في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مؤكدا عدم تسجيل أي أضرار أو إصابات. وفي السياق الميداني، واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي مناطق في فيرون وتولين وعريض دبين ومحيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. كما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة جبشيت، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليلا عمليات تفجير وهدم في بلدة الخيام. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين بالصواريخ والقذائف في بلدة شمع جنوب لبنان، ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري المتبادل على طول الجبهة الجنوبية مع تكثيف الغارات الإسرائيلية وردود حزب الله على مواقع الجيش الإسرائيلي. وفي قطاع غزة، مزيد من المخططات التوسعية الإسرائيلية تطال الأراضي الفلسطينية بالتوازي مع تعميق المواجهة جنوب لبنان، ما يبقي حالة من عدم الاستقرار قائمة في المنطقة.
1: تسارع للتوسع الاستيطاني تعكس قرارات حكومة بنيامين نتنياهو الذي وجه كل من الجيش ووزارة الأمن الإسرائيلية لوضع أنظمة تشريع للبؤر الرعوية الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي أقيم 103 منها منذ العام 2023. وبهذا التوجه تتوسع رقعة الاستيطان ويفسح المجال أكثر لإقامة مزيد من البؤر على قاعدة تحويلها مستقبلا لمستوطنات ثابتة، ما يعد مساسا خطيرا بالموقف الدولي الرافض للمستوطنات وتوسعها في الأراضي الفلسطينية. وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو، أقام الجيش الإسرائيلي ثكنة عسكرية دائمة في مدينة جنين، وأحرق منازل في مخيم المدينة، ونفذ سلسلة اقتحامات لبلدات جنين والخليل ورام الله، واعتقل شبانا. ظل الاستيطان الثقيل يتهدد قطاع غزة أيضا، إذ سيتم الأحد المقبل مناقشة خطة لاستئناف النشاط الاستيطاني في غزة، وهو التوجه الذي يدعمه وزير الجيش والمالية الإسرائيليين. وليس هذا تحرك إسرائيل الوحيد، فجيش الاحتلال يوسع النطاق الجغرافي للخط الأصفر من شرق غزة باتجاه الغرب لتقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين إلى أقل من 30%، إضافة لمواصلة الغارات الجوية والقصف المدفعي على بيت لاهيا وجباليا شمالا، ودير البلح والمغازي في المنطقة الوسطى، وخان يونس في الجنوب، والتي شهدت أعمال نسف إسرائيلية لمباني. أما الجهد السياسي لتفعيل وقف إطلاق النار ففي انتظار الموقف الإسرائيلي عقب بلورة الفصائل الفلسطينية موقفها بشأن الاتفاق، خاصة ملفات السلاح وإدارة غزة. القدس المحتلة وتحديدا المسجد الأقصى في مواجهة مفتوحة مع المستوطنين والتهويد، وعليه دعا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري لشد الرحال إلى الحرم القدسي رغم المصاعب لمواجهة المخططات الإسرائيلية، مخططات تركز على نشر عدم الاستقرار في المنطقة والسعي لفرض إسرائيل نفسها كقوة وحيدة وتمرير مخططاتها الاستعمارية. فجنوب لبنان ما زال تحت نيران الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، الغارات طالت مدينة النبطية وبلدات مجدل زون والبياضة وجبشيت وفرون وبلاط وغيرها. وأفادت مصادر رسمية لبنانية باستخدام المدفعية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً. بالمقابل، دوت صفارات الإنذار في المطلة قرب الحدود إثر اشتباه بتسلل مسيرات حزب الله، الذي أعلن تنفيذه سلسلة استهدافات لتجمعات جنود وآليات إسرائيلية في بلدات طير والقنطرة وبنت جبيل ويحمر الشقيف، مستخدما صواريخ ومسيرات مقاتلة. وحسب هيئة البث الإسرائيلية تضغط إسرائيل من خلال المفاوضات مع الحكومة اللبنانية لجهة عمل الحكومة ضد حزب الله خارج نطاق ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية في الجنوب كشرط قبل مناقشة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف مصفاتين للنفط في منطقة تتارستان الروسية، مؤكدة اندلاع حرائق في الموقعين المستهدفين. كما استهدفت القوات الأوكرانية مصنع للمطاط الصناعي في منطقة سامارا يستخدم إنتاجه في صناعة الوقود الصلب المخصص للصواريخ. وفي سياق متصل، أفادت السلطات الروسية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث وقع أثناء اختبار معدات في مجمع للغاز بمدينة جنسيب في منطقة لينينغراد. وتزامن ذلك مع إعلان كييف عزمها طلب تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع مجموعة رامشتاين الأسبوع المقبل. لقي 55 شخصا حتفهم في جنوب الفلبين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سواحل مينداناو يوم الاثنين الماضي، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط ظروف صعبة. وتواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة بسبب استمرار الأمطار الغزيرة والهزات الارتدارية التي تعرقل إزالة الأنقاض وفتح الطرق. وبلغت شدة الزلزال 7.8 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى انهيار مباني وانزلاقات أرضية، إضافة إلى تحذيرات من تسونامي في عدد من مناطق المحيط الهادئ. وأفادت السلطات بوجود 31 مفقودا، في حين تستخدم المروحيات لنقل المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا مع انقطاع الكهرباء. وتشير تقديرات فرق الإنقاذ إلى تراجع فرص العثور على ناجين، فيما تركز الجهود حاليا على انتشال الجثث وتقديم الدعم للمتضررين. حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل زيادة في عدد الإصابات وامتدادها إلى مناطق جديدة. وأفادت بيانات وزارة الصحة الكونغولية التي نقلتها المنظمة بتسجيل 676 إصابة مؤكدة، بينها 136 وفاة بسلالة بونديبوغيو النادرة التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن الإصابات تسجل بشكل شبه يومي في مناطق جديدة، ما يعكس اتساع نطاق التفشي وصعوبة السيطرة عليه. ما أضافت المنظمة أن ضعف النظام الصحي واستمرار انعدام الأمن يعرقلان جهود الاستجابة، رغم خبرة الكونغو السابقة في التعامل مع أوبئة إيبولا. رفضت تركيا اتفاقا بين فرنسا وقبرص لاستضافة قوات فرنسية على الأراضي القبرصية، وصفته بأنه يخالف القانون الدولي ويتجاهل حقوق القبارصة الأتراك، وحذرت من تداعياته الخطيرة.
2: توعدت أنقرة بالرد على أي تهديد قد تتعرض له حقوق تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، بعد توقيع اتفاق بين نيقوسيا وباريس لاستضافة قوات فرنسية على الأراضي القبرصية. وقالت أنقرة هناك مبادرات وصفتها بالخبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة شرق البحر المتوسط. وأعلنت الوزارة أن اتفاق وضع القوات هذا يخالف القانون الدولي واتفاقيات قبرص لعام 1960، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تغيير التوازن الهش في الجزيرة من جانب واحد، متجاهلا إرادة جمهورية شمال قبرص التركية وحقوق القبارص الأتراك السيادية المتساوية. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن هذه الإجراءات التي قالت إنها تفتقر إلى أي شرعية ولم تدرس نتائجها بعناية قد تكون لها تداعيات خطيرة على جنوب الجزيرة. وذكرت بأن أي تحالف عسكري يهدف إلى زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط ويتجاهل التوازنات الحساسة في المنطقة ويستهدف حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لا يملك أي فرصة للنجاح. هذا وتسمح اتفاقية وضع القوات الفرنسية القبرصية بنشر وتنظيم وجود قوات فرنسية في الأراضي القبرصية بهدف تنفيذ ما أسمته باريس ونيقوسيا عمليات إنسانية في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط. ويحدد هذا الاتفاق الإطار القانوني والحقوق والالتزامات المرتبطة بوجود قوات أجنبية في دولة مضيفة، وبينها المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية واللوجستية والاتفاقيات التشغيلية. يذكر أن باريس ونيقوسيا طورتا تعاونهما العسكري خلال السنوات الأخيرة من خلال تنظيم مناورات ومبادرات مشتركة في مجال الدفاع وتنسيق استراتيجي أوسع نطاقا بشأن قضايا الأمن الإقليمي. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: حصل ميناء صلالة على المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال. ويقيس هذا المؤشر كفاءة الموانئ استنادا إلى سرعة مناولة السفن وتقليص زمن بقائها في الأرصفة لأهمية ذلك في خفض تكاليف النقل البحري وتعزيز موثوقية ومرونة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. ويعكس هذا المركز المتقدم المميزات التنافسية والقدرات التشغيلية والتجهيزيات اللوجستية التي يتمتع بها ميناء صلالة، ويعزز المكانة الدولية للميناء كرافد حيوي للنقل البحري وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية وكمركز محوري رابط بين خطوط الشحن العالمية. بإجمالي قيمة تداول تجاوزت 191 مليون ريال عماني أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني.
3: لا يزال أداء بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع مستقرا ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7634 نقطة مع اختتام التداولات منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي. وتجاوز إجمالي قيمة التداول 191 مليون و400 ألف ريال عماني مرتفعا بنحو 9% بعد تداول أكثر من 673 مليون سهم من خلال قرابة 42 ألف صفقة.
4: عبد الملك بن أحمد الحراسي، وسيط مالي في شركة أوبار كابيتال. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع تداولات متوازنة مقارنة بالأسواق الخليجية مع تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب الأوضاع الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة وترقب المستثمرين للنتائج المالية خلال الشهر القادم.
3: القيمة السوقية لبورصة مسقط سجلت انخفاضا بأكثر من 14% لتبلغ نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل القطاع المالي ارتفاعا طفيفا فيما انخفض مؤشري الخدمات والصناعة.
4: القطاعات إذا شفنا السيولة وين تتمركز، سيولة تتمركز في القطاع الصناعي والقطاع المالي بطبيعة الحال، لأن في هذا القطاعين توجد الشركات الأسهم القيادية ذات الوزن في السوق.
3: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بقيمة نسبتها حوالي 89% والبيع بالنسبة ذاتها، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي كأكثر الأوراق المالية تداولا من حيث إجمالي عدد الأسهم بنسبة تجاوزت 25%، كما تصدر سهم بنك مسقط من حيث القيمة بنسبة بلغت 24%. أعد هذا التقرير لإذاعة سلطنة عمان محمد بن صالح البلوشي، وقرأه أحمد بن سالم الكندي.
0: اختتم فريق الجيش السلطاني العماني للمسير بالعصا منافسات المسابقة الدولية للمسير بالعصا العسكرية التي أقيمت في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة بعد أداء متميز جسد أعلى مستويات الانضباط العسكري والدقة والاحترافية، وبمشاركة فرق عسكرية من مختلف دول العالم. وتأتي هذه المشاركة ضمن الخطة التدريبية للجيش السلطاني العماني وتعزيز حضوره الفاعل في المحافل العسكرية الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات والتجارب مع الفرق العسكرية الدولية المشاركة في المسابقة. تواصل بيئة الأعمال الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم الدعم المالي والتمويل والاستشارة والتمكين لرواد الأعمال من خلال منظومة متكاملة من برامج التمويل والتدريب والإرشاد. ومن هذه القطاعات صندوق شراكة الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025.
5: بين طموح رواد الأعمال وحاجة الاقتصاد إلى التنويع والنمو، تبرز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان كأحد أهم محركات التنمية التي تقود إلى التنويع الاقتصادي. ولتمكين هذا القطاع تتضافر الجهود بالدعم عبر التمويل المالي والقروض الميسرة والتدريب والإرشاد، إضافة إلى توفير بيئة أعمال محفزة تسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. ومن هذه المؤسسات صندوق تنمية مشروعات الشباب شراكة الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025. ومن أدوار هذا الصندوق توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقديم الاستشارات والتوجيه لأصحاب المشروعات وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى دعم نمو واستدامة المشاريع العمانية، حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة بخدمات الصندوق 140 مشروعا، ويصل سقف التمويل للمشروع إلى 350 ألف ريال عماني. وأكد القائمون على صندوق شراكة بأن التركيز خلال الفترة الحالية على القطاع الصناعي لدوره في تعزيز المحتوى المحلي، كما يحظى القطاع اللوجستي باهتمام خاص نظرا للموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما يوفره من فرص واعدة لتعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي، إلى جانب القطاع السياحي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع والاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها البلاد، مع استمرار الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في المجالات التقنية والرقمية، إضافة إلى التركيز على قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
0: اختتمت أوتك الذراع التقنية لعمان تلا الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لقيادات الأمن السيبراني من أجل إعداد وبناء قدرات 100 قائد عماني متخصص في مجال الأمن السيبراني وتعزيز جاهزية سلطنة عمان في مواجهة التهديدات المتصاعدة. وتضمنت هذه الدفعة 30 متدربا شاركوا في تجارب تعليمية تنفيذية ومحاكاة واقعية لهجمات سيبرانية ونقاشات معمقة تهدف إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني. وإلى سوق النفط، حيث انخفض سعر النفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 7 دولارات وسنتين مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 80 دولارا و99 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. يتطلع المنتخب الأمريكي لتحقيق انطلاقة إيجابية له عندما يلتقي منتخب البرغواي فجر غد السبت في لوس أنجلوس ضمن مباريات المجموعة الرابعة. هذا وحقق المنتخب المكسيكي مستضيف بطولة كأس العالم مع الولايات المتحدة وكندا الفوز في المباراة الافتتاحية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين ضمن المجموعة الأولى في مباراة شهدت 3 حالات طرد. ولحساب المجموعة الأولى، قلب المنتخب الكوري الجنوبي تأخره بهدف لفوز على جمهورية التشيك بهدفين لهدف، لتتصدر كوريا الجنوبية مع المكسيك ترتيب المجموعة ب3 نقاط لكل منهما. وقبل ختام الحصاد، هذا تذكير بأبرز عناوينه. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته سمو الأميرة باغرا كيتيابها ناريندرا ديبيافاتي. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا. حرر لكم حصاد الليلة يونس بن سعيد القنوبي ونفذه على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المساعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي هذا البرنامج تغاريد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءنا المتجدد من هذا البرنامج. نعود في هذه الحلقة أعزائي المستمعين إلى الأخ سيف بن راشد البادي من ولاية ينقل الشواغي. سيف كيف الحال؟
3: الله يعافيك. كيف حالك؟ عليك الخير والعافية. الحمد لله طيبين.
2: طيب إن شاء الله.
3: الله يجمل حالك.
2: هناك مثل ما وعدناك.
3: الحمد لله، جزاك الله خير.
2: يعطيك الخير.
3: الله يكرمكم.
2: احنا ماشي معنا علوم.
3: ماشي علوم.
2: بهو.
3: ماشي أخبار.
2: علوم الخير.
3: يا مرحبا.
2: مصوب.
3: ما أدري إن
2: سمعت بشيء.
3: ما سمعنا أخبار.
2: دائما علوم.
3: يا حياكم الله.
2: الونة.
3: الونة. يوم يسرع
2: الطير يلي كيف يقول الطير؟
3: الطير يوم تنوح. وش عندك من الأخبار؟
2: الطير يلي تنوحي.
3: وش عندك من
2: الأخبار؟ وش عندك من الأخبار؟
3: شوفك عزمت تروح وهي.
2: شوفك عزمت تروحي.
3: وهي برسل معك سلامة.
2: هي برسل معك سلامة.
3: صوب الذي ممزوح ولا هو صاحب كلامة.
2: لا. صوب الذي
3: ممزوح يمازح يعني.
2: لا ممزوحي ولا هو صاحب كلام.
3: لا ملغى ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: كيف لا؟
3: لا ملغي ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: لا ملغي
3: ولا ملغي.
2: لا ملغي.
3: هيوة.
2: اها. ولا هيش.
3: ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: لا مزوح ولا هو صاحب كلام.
3: هيوة.
2: كمل كمل كمل كمل كمل.
3: هيوة.
2: هذا هذا الونة تقولونها وانتم فوق ظهور البوش.
3: ظهور البوش. هيوة.
2: وانتم رايحين الى.
3: هيوة.
2: الى صحم.
3: صحم.
2: ولا طال. الى صحار.
3: طالعين صحم.
2: طالعين صحم لوكم جاي.
3: هيوة.
2: بايعين عاد الحمولة. جايبين حمولة غيرها.
3: هيوة.
2: حمولة يعني تيبوا منك. ايش تيبوا من صحم؟
3: يب
2: عيش. ما عيش.
3: حب. ذيك يوم حب ما شي طحين.
2: والحب.
3: حب. وكهوة وسمك وعومة.
2: هذه الونة تقولون فوق ظهر البوش ولا انتو جالسين
3: فوق ظهر البوش؟
2: فوق ظهر البوش. بالليل.
3: في الليل
2: سرقتوا عليها.
3: سرينا.
2: واحد سمعكم قال اسمع اسمع هاي الإمامين جايين.
3: الجماميل. ضوء الجماميل.
2: ضوء الجماميل.
3: ايوه يوم أيوة. سبع
2: الصور. عيد عيد الشلة. عيد الشلة هاي مرة ثانية.
3: وش عندك من لو علومي؟ إلا شوفك عزمت تروح ويد برسل معك سلام.
2: سلام الحق سيف.
3: صوب الذي ممزوح ولا صار ملغب لا مزوح. لا ملغب لا مزوح ولا هو صاحب كلامي. اسلم اسلم اسلم. جزاك الله خير.
2: سالم يا الحق.
3: يوم
2: يا طير
3: يوم تنوح.
2: يوم تنوحي.
3: وش عندك من العلوم؟
2: وش عندك من العلوم؟
3: شوفك عزمت تروح وهي تبرسل معك سلام.
2: شوفك عزمت تروحي وهي تبرسل معك,
3: معك سلام.
2: سلام.
3: صوب الذي ممزوح لا ملغ ولا مزوح ولا هو صاحب كلام.
2: الله.
3: اي والله.
2: الونة قلت لي تقولونها وانتم فوق ظهور
3: الجبل. فوق ظهور البوش.
2: لكن وانتم قاعدين ترمسون ايضا ما تقولون ونة؟
3: لا ما ما يكون, ما يكون بس عندهم سوالف.
2: سوالف.
3: يسولفون
2: بس. مجرد سوالف.
3: سوالف.
2: لكن هذا عشان يترمسوها عشان للنواد.
3: عشان هي.
2: يما هم بالليل يمشون ما الواحد يعني ما يجي نواد ما يجي شيء. ها يتهايلون.
3: أيوة.
2: والمشي بالليل مثل ما يقولون العمانيين المشي بالليل يضول.
3: يضول.
2: ها المشي بالليل يضول. السريات بالليل.
3: نعم.
2: تكون يعني زينة يعني.
3: نعم.
2: كيف التغاريد؟
3: تغاريد. رافع حطب رافع سمك عيم ريوح ضاوي على كرسي الدخون عيم حيوح. رافع حطب رافع سمك عيم ريوح ضاوي على كرسي الدخون عيم حيوح. اسلم.
2: رافع
3: حطب رافع سمك ومروح
2: ومروح بلادي
3: ضاوي على كرسي الدخون المحوح.
2: انت تسوون قرص هنا؟
3: ايه
2: البدو
3: نسوي قرص.
2: ليش تسوونه في القرص؟ يعني يقول لي كيف تفاصيل القرص
3: يعني نسوي
2: شوقت انت الحين عليه.
3: هالحين اول قرص يعني نحطه في الصحن
2: طحين. هو
3: طحين هي
2: مبر طحين بر
3: مال بر هو ونعجنه بالماي بعدين وقت نخلص دلكناه يعني غدينا تمام وسوينا على ايدينا كذا
2: ايوه
3: ويجي القرص للقد اكو ما يجي القرص حطينا على النار اليمر
2: على اليمر
3: على اليمر
2: خلون اليمر
3: هي خليه فوق اليمر
2: يكون لازم يمر سمر يعني
3: لازم
2: سمر ولا حصى
3: لا لا, لا لا سمر جمر سمر
2: سمر
3: ايوه
2: جمر سمر
3: هي يعني يطلع يعني القرص طيب جميل طيب.
2: كليتوا عاد منه
3: كلينا منه وكلي اللي عندنا بعد
2: اللي عندكم
3: وكان عندنا ضيوف بعد نفس الشيء يعني يحب يعني
2: يحبون هذا
3: يحب قرص
2: قرص
3: قرص ايوه
2: ولبن
3: ولبن وسمن
2: وسمن
3: ايوه
2: شو يصير عاد الواحد
3: ما ما يحصل هذا نسوونه سحنا يعني نسموه كاشع
2: يسوون كاشع
3: ايه كاشع
2: ولا مكيكه
3: مكيكه ولا كاشع يمشي
2: نسوون مكيكه
3: نسوي لازم هذا ما نجوز عنا
2: ما تزيدوا على المكيكه
3: ايه ما نجوز نجيب سيداف من السيح نجيب
2: يعني سيداف المكيكه انت تسوونها من السيداف
3: من السيداف من الضقع
2: ومن الضقع
3: اي تعرف الضقع انت
2: هي عارف الضقع الضقع هذا على الجبل
3: اي على الجبل
2: لكن هذا مر
3: لو مر هو طيب
2: الضقع
3: ايوه طيب
2: تسوون من مكيكه
3: يعني ندقه ويغسلوه ويسوون مكيكه ويطلع طيب حصل
2: حق لكن مر وايد
3: ما مر طيب
2: ما مر طيب
3: لا طيب طيب
2: والضقع هذا يكون نادر يعني ايامنا مطار اظن
3: لا هو موجود الحمد لله
2: موجود
3: اي والله نعم.
2: موجود في الجبال هذا
3: ايوه
2: اذا مكيكه تسوون مكيكه من من قلت لي من السيداف
3: السيداف والضقع والحماضة
2: الحميضة شو الحميضة
3: الحماضة هذه تطلع في الخصم ما تعرف عنها
2: الخميضة
3: حماضة هي الحماضة هذا يعني ورقها حامض يعني
2: ورقها حامض تطلع في الوديان
3: في الوديان
2: ولا فوق الجبل
3: لا هذا في الوديان تطلع
2: في الوديان
3: هي نعم.
2: في السيوح
3: في السيوح
2: في السيوح موجودة
3: في السيوح والوديان هي
2: اسمها الحميضة
3: حماضة هي يعني
2: حماضة
3: حماضة
2: حماضة بس
3: هيوة.
2: ما شلام
3: لا لا ما شيء غير
2: حماضة
3: هي حماضة اسمها
2: إذن المكيكة تسوونها أنتوا هني في ينقلة لأن أيضا في ولايات أخرى قالوا إحنا ما نسويها من من الحميضة ومن اسمه يسوونها بس فقط من السيداف
3: لا يسووها من السيداف يسووها من الضقع
2: من الضقع
3: ويسووها من الغاف بعد
2: أي في ناس قالوا لي يسوونها من الغاف
3: من الغاف نعم
2: في بعض الناس التقيت فيهم قالوا إنهم يسوونها من الغاف انتوا تسوونها من الغاف ومن السيداف
3: نعم
2: ومن الحميضه
3: ايوه
2: ومن الضجع
3: نسويها نعم من هذا
2: تسوون تسوون هذا تسوون هذا
3: نعم
2: ما شاء الله عليك يا الحاج سيف سيف نبي تغروده بعد شيء شيء شيء بعد شيء من التغاريد
3: شيء تغروده شيء طارق بعد
2: طارق قول لنا طارق خلي تغروده قول طارق
3: طارق
2: قول طارق يلا

شغل القصر شغل القصر ما هو اللي سنع فيه شغل القصر ما هو اللي سنع فيه.

وسك الحضن يلي حوالي ويذكر علي راوي راعي الدور ويقول شغلك واشتغل فيه.

ويوم تفاجيت بشوم فويوك ظهور نوكا ويوت بشوم فويوك ظهور نوكا ويوت يا ود علي وما تلي وصويوك كنك عشير تشهور ورزيت كنك عشير تشهور ورزيت وبرحتين ويوي لكمل الحويول وبرحتين ويوي لكمل الحويول

وحلفت ما زورك على زمان ويول وحلفت ما زورك على زمان ويول

0: اسلمت
1: حق سيف.
0: نعم
1: احنا الله ينعم عليك ما ودنا يعني نروح عنك،
0: جزاكم الله خير،
1: لكن وقتنا انتهى.
0: جزاكم الله خير،
1: دائما الوقت يعني يكون يعني وقت مخصص للبرنامج انتهى.
0: جزاكم الله
1: لكن
0: خير.
1: ان شاء الله ان شاء الله بنجيك وبنزورك وبناخذ بعض التراثيات منك ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله.
0: زالتكم العافيه ان شاء الله، اطلب منكم العذر يعني والسماح يعني بالتقصير.
1: ما قصرت انت، ما قصرت
0: التقصير
1: ما
0: يعني.
1: قصرت، قمت بالواجب اكثر.
0: جزاكم الله خير،
1: الله يعطيك الخير،
0: انتم طيبين وانتم يعني اصحاب خير.
1: الحمد لله. ابو من انت؟
0: انا ابو سعيد.
1: ابو سعيد،
0: ايوه
1: ما قصرت يا ابو سعيد،
0: الحمد لله،
1: الله يبارك لك في سعيد ان شاء الله،
0: الله يبارك في رزقك ان شاء الله.
1: الخير. اعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، كان هذا لقاء جدا ممتع مع الاخ سيف بن راشد البادي من الشواغي بولايه ينقل. ارجو اعزائي المستمعين ان اعود والتقي بالاخ سيف في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكم تحياتي وتحيات زملائي حبيب بن عبد الله حبيب وعلي مصبح ندابي، وإلى اللقاء في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عن الشعر في يوم الشعر. ماذا سنكون بدونك أيها الشعر؟ عدا ألعاب متحجرة في طريقها إلى الهاوية. كيف سنكون بدونك أيها الشعر سوى روبوتات وأصنام آلية؟ العدالة عمياء بدونك، والحقيقة صماء بدونك، والحياة بليدة ومتخثرة بدونك، والعلاقات مع الآخرين سم لا يطاق، والذات البشرية بدونك أيها الشعر حطام وزبد، والشموس والنجوم والكواكب السيارة بدونك أيها الشعر

ويقتل بعضها بعضا، سوى سحال تطير في الهواء وتساقط في فخ العدم، سوى عناكب تنصب الفخاخ لذيولها، سوى مقابر مفزعة يهرب منها الموتى، سوى حكمة مترهلة تسكن فيها الأشباح، سوى مدينة حقيرة تنصب المشانق للرسامين، سوى قرية مسعورة تعض وجه الرائي. لو لم تكن موجودا بيننا أيها الشعر، تتمشى في قلوبنا وأعيننا وأصداغنا ورئاتنا ولهفاتنا السيالة، لو لم تكن محمولا في أفواهنا وخواصرنا، في ذرانا ومهاوينا، في جنتنا وجحيمنا، في معاجمنا وأوراقنا المطايرة، في أرديتنا ودشاديشنا وأحزمتنا وعمائمنا، في طفولاتنا وشيخوخاتنا، في أسفارنا الحلوة ومصائبنا المؤسية، في ستائرنا التي تطيرها الريح، وفي عباءاتنا التي يسكنها الليل، في تبرنا وترابنا، في حنطتنا وزقومنا، في أبوابنا المفتوحة وخزائن أرواحنا المواربة، لو لم تكن موجودا بيننا أيها الشعر، ولو لم تكن تحبل فينا بأطيافك ومعارفك وتلاميذك النجباء، لو لم تحملنا أيها الشعر على أجنحة محبتك ومراق غرامك، لو لم تفعل ذلك أيها الشعر لنا وفينا، لتطايرنا كمسحوق أو رذاذ في مهب الأعوام وكرورها، ولانفطرت أكبادنا مع أول صخرة تنقذف على صدورنا من على سفح الحياة، ولانمحت صورنا وشهواتنا، فصولنا ومواسمنا، أحجامنا وأشكالنا، ولانسحقت أحلامنا تحت رحى طاحونة العذاب البشري. حتى لو قال عنك الماغوط: سئمتك أيها الشعر يا أيها الجيفة الخالدة، وحتى لو طلقك أرتور رامبو باكرا في طريقه إلى التبغ والصخور والشموس الحارقة والصحارى والأسلحة، وحتى لو سقط الشاعر عن جوادك أيها الشعر لبعض الوقت أو لبرهة من الزمن، فإنك أيها الشعر ستظل قابضا على جمرة العدل والحقيقة، مستجنا في رحم العالم الخصيب، طافحا بالأسرار الهيولية والفتوحات الرهيبة، عازفا عذبا يحمل كمانه الأزرق في حضرة الأبدية. أوه أيها الشعر، لو أتت الحبيبة في موعدها لكنت كتبت لنا الفرح الطازج والاشتعال البهي، لو لم تأتي الحبيبة لكنت رسمت ببراعة وقوة لوعة العاشقين وشقاء المحرومين. أوه أيها الشعر، لو هبطت الحرية بأجنحتها الملكية ورفرفت في عيوننا وأقدارنا لكنا كتبنا عنها ملحمة القرب والوصل، وعانقنا حضورها البهي ونزولها المشتهى. ولو لم تأتي الحرية وسوفت محطاتها ومصائرها لكنا ركعنا عند هيكلها المقدس وانتظرنا في فجر الزمان قدومها المبارك وعافيتها القزحية. آهن أيها الشعر، لو عاش طفلنا راكضا على المرج لاهيا مع العصافير والفراشات والأرجوحات لكنت كتبت لنا عنه وعنا أناشيد الطفولة وأفراح الكون وانتشاء الوجود، ولو هجمت قذيفة من نار على طفلنا اللاعب لانهمرت أيها الشعر بدموعك المدرارة
والتقى

0: قطه إلى روحك وحملته إلى غيومك الحنون. أنت منا وفينا أيها الشعر، تتحدر وتتنزل، تأتي وتذهب غير ثقيل كحجر، ولست خفيفا جدا كسحابة فارغة. أنت الزاخر وكأنه لا شيء فيك، وأنت الممتلئ وكأنك عين عصفور. أنت المجيد حد الألق، وأنت الهابط حد اليتم. أنت الشقي حد الموت، وأنت الجذل حد الطيران. عن الشعر في يوم الشعر.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني، وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.

0: حكايات العرب.
1: إعداد وتقديم
2: علي عراب
1: بمشاركة ليلى.

0: حكاية اليوم بعنوان
1: كريم يجمع بين حبيبين. قال إبراهيم بن ميمون: خرجت حاجا في أيام الرشيد، فبينما أنا بمكة أجول في سككها، إذ أنا بسوداء قائمة ساهية، فأنكرت حالها ووقفت أنظر إليها، فمكثت ساعة ثم قالت:
0: عمرو، على ما تجنبتني؟ أخذت فؤادي فعذبتني، فلو كنت يا عمرو خيرتني أخذت حذاري فما نلتني.
1: فدنوت منها فقلت: يا هذه يا هذه، من عمرو؟ من عمرو هذا؟ فارتاعت من قولي
0: وقالت: هو زوجي.
1: فقلت: وما شأنه؟
0: قالت: أخبرني أنه يهواني، وما زال يدس إلي ويعلق بي في كل طريق، ويشكو شدة وجده حتى تزوجني، فلبث معي قليلا، وكان له عندي من الحب مثل الذي كان لي عنده، ثم مضى إلى جدة وتركني.
1: قلت لها: صفيه لي.
0: فقالت: أحسن من تراه، وهو أسمر حلو ظريف.
1: قلت: فخبريني يرحمك الله، أتحبين أن أجمع بينكما ثانية؟
0: قالت: فكيف لي بذلك؟
1: وظنتني أهزل بها، فركبت راحلتي وسرت إلى أن أتيت جدة، فوقفت في المرفأ أتبصر من يعمل في السفن، وأنا أصوت يمنة ويسرى: يا عمر يا عمر يا عمر! فإذا به خارج من سفينته وعلى عنقه صن، فعرفته بالصن، فقلت: أعمرو أعمرو، على ما تجنبتني أخذت فؤادي فعذبتني. فقال: هي أرأيتها وسمعت منها؟ ثم أطرق هنيهة واندفع يغني البيت. فقلت له: ألا ترجع إليها؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ومن لي بذلك؟ فذلك والله أحب الأشياء إلي، ولكن منع منه طلب المعاش. قلت: كم يكفيك كل سنة؟ قال: 300 درهم. فأعطيته 3000 درهم، وقلت: هذه لعشر سنين. ورددته إليها وقلت له: إذا فنيت الدراهم أو قاربت الفناء قدمت علي فأعطيتك، وإلا وجهت إليك. وكان ذلك أحب إلى قلبي من حجي.

0: انتهت حكاية اليوم، فإلى اللقاء مساء غد مع حكاية أخرى طيبة من حكايات العرب. مع تحيات
1: علي
0: وليلى، وشكرا على حسن الإصغاء.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 والصادر عن البنك الدولي. باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين. وروسيا تعلن تقدم قواتها في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وكييف تعلن استهداف عدة مواقع في شبه جزيرة القرم. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أباك تزهب عمرك، عندنا سفرة للشرق، نبى نزور نوخذه ونقوم معه بواجب الزيارة ونتشكر له بالسلامة، لأنه ممحون ومحتاج نوقف معه ولو بالنصيحة، ويمكن يكون بيننا شغل نفيده ونستفيد منه.
1: شرق، وين تبان نروح؟ عند من؟
0: عند النوخذ عيد، أكيد سمعت به، واستاذ من كبار الوساتيد، ميهود مسكين صايبنا الريح ومحتاج نوقف معه، وهذه فرصة ننفع في مصنعه هناك وننفع في مصنعنا هنا.
1: عيد ما خيرة، حس الله يشفيه، مسكين ما عنده لا ولد ولا تلد، طول عمره يتمنى أن الله يرزقه بذرية، عنده حرمة بنت ناس مشي أطيب منها.
0: الظاهر تعرفه زين، يقولون عنده بنت صغيرة الله رزقه إياها من كم سنة، بس عاد طيحته كايدة وما عنده حد، وأنا علاقتي ببقى قديمة وما كان مقصر معي لما بديت المصنع هنا.
1: يعني هو عيد اللي أنا أقصده، وأنت تبانا نسافر هين يعني بلادهم؟ أنا أقول سافر بروحك، ولا خذ حد من الربع معك، مطر ولا خميس، لأني أنا ما أقدر أسافر لهذيك البلاد.
0: خايف يا نوخذ حسين؟
1: لا ما خايف، بس ما أريد أكون في مكان ما أحبه.
2: ما شاء الله ما شاء الله، ما باقي وايد على البنيان،
3: شهرين ويذهب البيت كامل مكمل، بس عاد نبى نجيب الفرش الزين من البندر، ضروري نفرش البيت بشي يليق بالوالد والأخت وولده، أباهم يحسون بالراحة والأمان، أباهم ينسون الغربة وأيامها، أتمنى ينسون حتى البلاد وضيمها وسوالفها القديمة.
2: فعلك الطيب يا ولد أختي، هذول ما بس أمك وأبوك، هذول أختي ونسيبي اللي انحرمت منهم سنوات وسنوات، إيه على أيام زمان. الله يرحم والدينا، والله يرحم جميع المسلمين يا رب العالمين.
3: اللهم آمين
2: آمين.
3: عيل متفقين يا خالي،
2: متفقين،
3: وإن شاء الله بيكون بيت السعادة لهم ولنا.
4: بروح معك رجلي على رجلك.
5: وين بتروحين؟ خليني أروح وأشوف إيش السالفة وكيف الدبرة وكيف أتصرف بعد.
4: حاسة إنك خايف، خذني معك، بكون لك سند وعون وقلب وقوة.
5: الله يهديش، بس شايفتني رايح معركة؟
4: هي معركة، معركة مع نفسك ومع بكرة ومع الأمس واللي ما نسيته.
5: فنة خلي عني شي الغيرة، أنا رايح أشوف ولدي، ولدي اللي لازم يكون معي ويعيش تحت ظلي وبين أحضاني.
4: وليش تحرمني هذه اللحظة؟ ليش ما تباني أكون معك أشوف ولدنا، أحس فيه أحضنه؟
5: لا، إلا تكوني معي، أنا أخاف أضعف وتكوني سبب فشل مهمتي وحلمي.
4: أنا تقول عني هذا الكلام بعد كل هذه السنين؟
5: يا حرمة فهميني، خليني أواجه نفسي بروحي لو مرة واحدة، خليني يا رب قوتي بدون ما حد يمسك إيدي، طول عمري ما قادر أكون وحدي، بس هذه المرة لا، لا يا فنة لا، ما حد راح يمسك لي يدي.
6: حد مقولنا على ناصر غير كنت، هذه سوالفك ها؟ طلع طماع في مصنع عيد، ما مكفنك اللي عندك؟
7: أسألك أنت الحين، أنا أسألك أنت زوجتي مع عيالي ولا عدوتي؟
6: عيل واحد مثل مبارك يوقف وجه أخوي الشيخ ناصر؟
7: أيوة، يوقف في وجه ناصر واللي أكبر منه، يوقف في وجه الظلم. ناصرك هذا اللي جالس تدافع عنه كان يريد يسرق رزق واحد ميهود تعبان ينتظر الرحمة من الله. واحد المفروض مثل ناصر هذا لو كان صادق وإنسان يوقف معه يساعده يسانده يقدم له العون، ما رايح معه ورقة يبي يبصم عليها عشان يشتغل عجزه ويسرقه.
6: ناصر محشوم، لا تقول على أخوي قول ما قاله ولا فعله، ناصر محشوم يسرق واحد مثل عيد. الحمد لله أخوي شايف خير مثل أختي.
7: أكيد شايف خير، ولا ما كان شال معه ورقة ومحبرة البصمة. يا حرمة خاف ربك وراك عتاب وكتاب وعقاب. وبعدين لما تتهمين اني انا طمعان وهذه سوالفي وانت عارفه سوات اخوك، ليش ما ترضين اسوي مثله؟ ما انا زوجك والخير اذا جانا بيعم علينا جميعا. ليش تبين الخير لاخوك وما تبين لزوجك؟ ها روحي روحي نامي، عسى يطلع عليك الصبح وتشوفين نور الشمس، يمكن تنور قلبك وتغسل ضميرك، يمكن الله يطول في عمرك وتدعينا بالسموح او التوبه.
6: والله ما طالع منك الكلام صح، كلامك مبطن كانك تتمنى لي الموت يا حمدان.
7: تصبحين على خير.
6: كسر ان شاء الله يستر ايدك وعليك المخبر، عسى ان شاء الله ما يصبح عليك الصبح وانت بصحه وعافيه.
0: هود هود، سلامات سلامات، النوخذ عيد سلامات، ما تشوف شر، عسى رب العالمين يشفيك ويسهل عليك.
8: شكرا، ما قصرت الغالي، وسامحني تعبتك، بس محتاج لك ضروري.
0: فالك طيب يا النوخذة، فالك طيب، وصلني الطارش، قلت لزوم أجيك، ما نسيت فضلك علي يا النوخذ عيد، والناس للناس، وابشر بالطيب وهات مرادك.
8: بغيتك توقف معي، تعرفني ما عندي لا ولد ولا قريب، انت اقرب احد عندي، وعليك دين ما نسيته الا اذا انت نسيته.
0: حشاء، ما بنخاطر ينسى الدين ولو على قطع الرقبة، اطلب وانا في السمع والطاعة.
6: زين بعدك يوم جيت افتكرتك بتسافر وتسويها بدون ما تقول لي.
5: اكيد بقول لك واشاورك، ما يصير أسافر وما عندك خبر.
6: هذا هو الولد الزين اللي يطيع أمه، ما مثل ذاك اللي ما نشوفه وإذا شفناه ما نحس به.
5: زكريا معذور أمي، الدراسة شاغلة وقته، وإن شاء الله بس يخلص أكيد بيرد، يعني وين بيروح؟
6: وتناوي على السفر إن شاء الله؟
5: إن شاء الله بعد بكرة الصبح، كنت بروح الليلة لكن فينا قال تحسن تروح بالنهار.
6: بعد يعني بنت خميس بتروح معك؟ هاي الكديت ايش تبالها تسفرها معك؟ ايش تبالها؟ هذه حرمة الناقصة، ناقصة عقل، بتأخرك وبتخرب عليك وبترد وانت ولا سويت شيء. احسن لك لا تتعب روحك وخلك مثل ما انت، وخلي بنت حسين تتمتع بالولد.
5: انا بغيتها تروح معي عشان تتفاهم معهم. امي انا مطلق سهيلة وما اقدر اواجهها بروحي.
6: وليش ما تقدر تواجهها بعيد الشر؟ ما ريال ولك صوت لازم ينسمع. ايش اقول بس ايش اقول، ما بتصير احسن من ابوك، ما بتصير.
5: لا حول ولا قوة الا بالله. انا المهم جيت وخبرتك، عن اذنك انا بروح عند ابوي.
6: راح يا ولد ابوك راح، يا ريتك لقيت ولا خبرتني. ايش استفدت انا الحين؟ ايش استفدت؟
9: تمنيت لو ناخذ حسين يا معك، كثير حاولت معه بس رفض، يقول ما بيواجه أخوه.
0: أنا وحسين واحد، اعتبر وجودي هو وجود حسين، وأكيد بعد ما نتعاون راح يجي ويشرف على الشغل ويمد يده ويجدد كل شيء جميل. حسين شاطر ومخ نظيف، تعلم من الغربة أشياء جديدة، عرف في الصنعة أشياء متطورة. عندنا مشروع بوم سفار عود، سفينة سفر مطلوبة تمخر البحار العالية، وحسين يالس يهندس جوانبها عشان تتحمل الأمواج وتقدر توصل لبعيد وبفترة زمنية معقولة.
9: حسين واستاد ولد واستاد، من يوم راح حمدان أخوه حاله مب مثل ما كان، فقدنا الاستاد وبعد طيحة عيد زاد علينا الهم.
0: الحين وش الشور؟
8: هات الورق وخلينا نبصم نتفق على الشغل عشان ما حد يدخل بيني نابس ويوقف بي وفي ويهنا.
9: فالك الطيب يا النخ ضعيد. هذه انا جهزت كل الورق والشروط، ما باقي غير تبصمون انت والنخ ذا بنخاطر.
10: معقول انا النخ ذا حمدان اللي حسه كان يخوف الرياهيل حرمة تكسرني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، صرت لالي بالولا اللي ما أشوفه بالأيام ولا بالناس اللي كانوا قريبين مني. حتى مبارك أحسه واقف ضدي. سبحان الله طبع بني آدم، يعني لأني ما بغيت أعور رأسي بمصنع عيد، يقوم مبارك يدخل عرض بين هالحرب الخبلة اللي ما عنده غير أخوه الأعوج توقف وجهي بعد. لو إني ما أخاف الله كان طردته من البيت. إيه أخوي حسين، رد ودي أروح لك وأسمح منك وأبوس راسك، بس والله خايف من عيونك. موتني الشماتة لين طلعت من عيون جميلة ولا سهيلة أو عبد الله. كان يوم مشؤوم يوم تسببت في غربتك يا أخوي حسين.
4: خلا عقل لا يروح عنا الموتر؟
5: لا ما بيروح، احنا ماخذين انجيج.
4: زين سرع عاد الوبص بدا.
5: ما ننتظر ابوك يجي من المسجد؟
4: ابوي ما يجي قبل طلوع الشمس، انا ذهبت للريوق في المطبخ وهو عنده خبر بكل شيء والميسر الله.
5: يلا عيل توكلنا على الله.
11: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال، للمخرج

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيرية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شهر يونيو شهر المتناقضات البيئية، الشهر الذي يبدأ قد يبدأ بسيطا جدا في التقويم، لكنه في الطبيعة واحد من أوسع وأكثر شهور اختلافا. ففي هذا الشهر لا يعيش العالم فصلا واحدا ولا إيقاعا واحدا، بل تتوزع الأرض بين صيف يشتد في نصفها الشمالي وشتاء يبدأ في نصفها الجنوبي، وبين مناطق هذا وذاك تزداد فيها درجات الحرارة والجفاف، ومناطق أخرى تدخل في البرودة والمطر والثلج. في نصف الكرة الشمالي يقترب الصيف من ذروته، وترتفع درجات الحرارة في أجزاء واسعة من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وشبه الجزيرة العربية. تسخن الصحاري وتجف التربة، وتزداد حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء والظل. في كثير من المدن والمناطق الساحلية لا تكون المشكلة في درجة الحرارة وحدها فقط، بل فيما يشعر به الإنسان فعلا. فالرقم الذي نسمعه في النشرات الجوية عادة يقاس في الظل ووفق شروط ومعايير محددة، أما الإنسان في الخارج فيتعرض لأشعة الشمس وحرارة الطرق والمباني وضعف حركة الهواء والرطوبة، وعندما ترتفع الرطوبة يقل التبخر، يقل تبخر العرق من الجلد فيضعف تبريد الجسم، فيشعر الإنسان بحرارة أعلى من الرقم المسجل، وهذا ما يسمى درجة الحرارة المحسوسة أو مؤشر الحرارة. أي الحرارة كما يشعر بها الإنسان، جسم الإنسان، لا كما تقيسها الأجهزة. وهذا أمر نلمسه اليوم في محافظة ظفار. المناطق الساحلية مع نهاية القيد قد ترتفع درجات الحرارة، لكن الشعور بها يكون أشد عندما تجتمع الرطوبة والهواء الساكن وأشعة الشمس وحرارة الأسطح. لذلك قد يقول الإنسان الحرارة ليست عالية جدا في الرقم، لكنها مرهقة في الأحساس، والسبب هذا يتعطل عملية تبريد الجسم الذاتية. أما في نصف الكرة الجنوبي فالصورة مختلفة. هناك يبدأ الشتاء في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، تنخفض الحرارة وتقصر ساعات النهار وتتغير حركة الكائنات، بعض الحيوانات يقل نشاطها، وبعض النباتات يدخل في مرحلة السكون، وبعض الطيور تعيد ترتيب حركتها حسب الغذاء والحرارة. وهكذا يصبح شهر يونيو يجمع النقيضين، حرارة صاعدة في الشمال وبرودة متزايدة في الجنوب. وفي شرق أفريقيا تتحرك واحدة من أعظم الهجرات الحيوانية في العالم، هجرات النو والحمر الوحشية ومجموعة كبيرة أخرى من الحيوانات التي ترافق النو في هذه الهجرة. والنو هو حيوان كبير من فصيلة البقريات، يشبه البقر البري إلى حد ما في حياته العامة، له جسم قوي ورأس طويل وقرون منحنية إلى الجانبين، ولونه رمادي بني، يتحرك في قطعان ضخمة تصل إلى 1,200,000 أو 1,300,000. أيضا توجد معه الحمر الوحشية بمئات الآلاف، وكذلك عشرات الآلاف من الغزلان والضباء، والجميع يبحث عن العشب والماء. في يونيو تكون هذه القطعان عادة في مرحلة التحرك شمالا، لا زالت داخل نظام سيرنجيتي في تنزانيا، خاصة باتجاه الممر الغربي ونحو نهر كوروميتي، قبل أن تصل لاحقا إلى مناطق الشمال ونهر مارا. هذه الهجرة ليست رحلة عشوائية، بل استجابة دقيقة للمطر والعشب والماء، والمطر والعشب والماء كلها تحصيل حاصل لدرجة الحرارة. فسبحان المبدع الخالق، يعني درجة الحرارة بارتفاعها أو انخفاضها هي التي يعني ترسم ملامح الكرة الأرضية. حيثما يظهر العشب الجديد تتحرك هذه القطعان، وحيثما يقل الغذاء تبدأ رحلة أخرى. وفي البحار تتحرك كائنات أخرى بصمت أكبر وإن كان الحجم أضخم، من أشهرها الحوت الأحدب. وحوت الأحدب هو حوت كبير وضخم، قد يصل إلى أكثر من 15 متر، وله ظهر داكن وبطن فاتح وزعانف صدرية طويلة جدا، وهو المشهور بالقفزات الهوائية، هو الوحيد المشهور بهذه القفزات من تحت الماء إلى الأعلى، 15 طن 10 أطنان يقفز بسهولة وبرشاقة كبيرة. في كثير من بحار العالم تهاجر الحيتان الحدباء بين مناطق التغذية الباردة ومناطق التكاثر الدافية، إلا الحوت الأحدب العربي الصامد هنا في بحر العرب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: سلفادور دالي الجزء الثاني.

0: لو سألوني من أكثر الطلاب في دفعتك موهبة سأقول إنه سلفادور دالي.
1: سلفادور، ذلك الطالب المنطوي على نفسه يكاد يكون محبوسا في غرفته، لا يحتك بأحد منا،
0: بل هو يخرج كل أسبوع

0: ماذا؟
1: لماذا يتعمد مسخ لوحاتهم العظيمة وهو يقلدها؟ هل يكرههم إلى هذا الحد؟
0: لا أعرف، لكنني أتكهن أنه يحاول إعادة رسم اللوحات الكبيرة بمنظور التكعيبيين.
1: ربما تمثلي بيكاسو وفرديناند ليجي.
0: أغلب الظن أنه سينضم إليهم.
1: لكن على أي أساس أقمت هذا الرأي؟
0: إصراره أن يرسم قوس قزح بألوانه المتعددة بالأبيض والأسود.
1: الأبيض والأسود ليس من الألوان.
0: إنه ينتزع البهجة من مصادرها. مسكين زميلنا المنعزل، مسكين.

0: لا خير في أوروبا بدون شبابها المتمرد.
1: كم أنا معجبة كثيرا بهذا الفنان المتمرد، رسومه تضج بالفكر والرؤى.
0: إنه صديقي، سيفرح كثيرا بمثل هذا الفنان.
1: إذن أبلغه أنني أتمنى لو رسمني في لوحته.
0: يمكنك أن تجديه في مقاهي باريس في مونمارت.
1: رحت أبحث عنه، قالوا إنه في السجن، سجنوه بسبب أفكاره الثورية.
0: لا لا، أطلقوا سراحه بعد 6 أشهر، لم يثبت عليه أنه شارك في إثارة الرأي العام.
1: إذن لو قابلته أخبره أن اسمي جالا.

0: اطمئني، لن أرسمك على الطريقة التكعيبية. نحن في عصر الميتافيزيقا ما فوق الواقع.
1: ضعني أحيث ما تريد في كل اللوحات، أنا راضية.
0: لكنني أحبك أن تسأليني حتى أجيب.
1: تكلم واسترسل بدون أسئلة، قل لي ما عندك.
0: هل تعرفين لماذا أنتقل بسهولة بين اتجاه فني وآخر؟
1: أظنها هذه طبيعتك، متقلب أهوج مجنون. أنا أحب المجانين الخارقين.
0: وما المقصود بالمجانين الخارقين؟
1: فوق العادة، ميتافيزيقا الخارقون. تحس أن كل أحلامك في اللوحة الواحدة.
0: هيا بسرعة، هيا تعالي كي أرسمك في لوحة الجديدة فوق الواقع.
1: سريالية أيها الشاب.
0: فليكن هذا هو اسمها.
1: لن ترسمني قبل أن تخبرني.
0: لماذا؟
1: هذا الشارب العجيب، لماذا تطلقه على هذه الشكلة؟
0: إنني أطلقه مثل ما فعل فيلسوفي المفضل بشاربه. لا تسأليني عنه، فأنت تعرفيه بالتأكيد يا جالة.
1: أنا قرأته أيضا، خاصة كتابه هكذا تكلم زرادشت.
0: الفيلسوف نيتشه.

0: هكذا يكون انتماء الفنان إلى فنه.
1: يا عزيزي بيكاسو، المجانين على أشكالها تقع.
0: ماذا تقصد يا صديقي فرديناند ليغي؟
1: لن يفهم سلفادور دالي إلا امرأة تؤمن بجنونه على أنه عبقرية. تذهب إلى حيث يأخذها، تنضم إلى المجموعات الفنية التي يؤمن بها.
0: كان يؤمن ذات يوم بالتكعيبية ثم خرج عنها.
1: ترى أين ذهب؟ لم يذهب بعيدا، أظنه في الحارة المجاورة.
0: إيلينا المعروفة باسم غالا كأنها خلقت من أجله، تكبره بعشر سنوات.
1: هي الوحيدة في الدنيا التي أقنعته أن تخيلاته المتطرفة ليست أبدا جنونا،
0: بل هي من أساس الفنون.
1: كم أحتاج إلى امرأة لها الأفكار نفسها.
0: صار زميلنا مجنونا بها، وكانت هي سر استمراره.
1: هل تعرف

0: ماذا يردد هذه الأيام؟
1: كل رسام يريد أن يكون مبدعاً وينجز لوحات رائعة، عليه أولاً أن يتزوج زوجتي.
2: هذه ثقة كبيرة وكلام مسترسل يتحمله هو وحده، وسلفادور هو المسؤول عنه.
3: لكن ما تفسير أن لوحاته الأخيرة موقعة باسمين سلفادور وغالا؟
2: اسألوا، إنه أمامكم.
4: هي ليست فقط زوجتي، هي فلسفتي وتاج رأسي، هي مديرة أعمالي، هي التي أخرجت عيني أبي المزدوجة من جسد المسكون بالازدواجية.
3: الازدواجية أم المشاعر المكبوتة؟
4: كل المشاعر المكبوتة انطلقت إلى لوحاتي بفضل جالا.
3: ماذا تعني السريالية بالنسبة لك؟
4: هي اتجاه يهدف إلى إبراز التناقض في حياتنا.
3: لوحاتك هي بمثابة رؤى وأحلام وزمن مرن، ساعات متعرجة تذوب في الزمن.
4: كل هذا كان بمثابة كوابيس تسكنني فطردتها جالا.
3: هل ترمز جالا إلى النقاء بكل ملابسها البيضاء؟
4: جالا مثل الحياة، نحبها بكل ما بها من تناقض.

0: هل أردت التخلص من حياتك يا دالي وأنت تعيش وعدك؟
1: لا أستطيع أن أحدد ماذا حدث. كل ما رأيته هو حريق يندلع.
0: لماذا لم تهرب وقد كان باب الشقة قريبا منك؟ هل كنت تخشى على أموالك؟
1: أيها الطبيب، تتكلم كأنك رجل تحقيق. لماذا لم أهرب؟ هل تعرف لماذا؟ كانت هناك.
0: من تقصد؟ مجوهراتي وسط اللوحات؟
1: بل هي جالة، كانت تناديني وسط النيران أن أذهب معها.
0: زوجتك غادرت عالمنا منذ سنوات طويلة.
1: زوجتي لم تغادر بيتها، إنها دوما معي.
0: من في رأيك أشعل النيران في الشقة؟ يشك المحققون أنها محاولة للانتحار.
1: أنا أنتحر؟ لو حدث فإن جالة ستغضب كثيرا. لا أريد أن أذهب إليها محترقا مشوها. سأظل هنا فوق فراشي أنتظر دوري في الذهاب إليها.

0: مشاهدي الكرام، جاءنا هذا النبأ العاجل. إن الفنان الأسباني الشهير سلفادور قد أسلم الروح هذا الصباح 23 من يناير سنة 1989 بعد معاناة طويلة ظل فيها راقدا فوق فراشه طوال 5 سنوات، منتظرا دوره في اللحاق برفيقة حياته جالا. وقد ترك دالي لغزا من الحكايات حول ثرواته التي حققها وتركها، كما ترك لوحات ثمينة غيرت القرن 20، وسوف يظل لغزا من الصعب حل طلاسمه لسنوات طويلة.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية.
1: ملتقيات أدبية وفكرية.
2: قصص وروايات وتراث شعبي.
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية.
2: حوارات ونقاشات وآراء.
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. وكما اعتدنا في المشهد الثقافي فإننا نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة. فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: النادي الثقافي يطلق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية، ندوة علمية تناقش تحديات الترجمة وممارساتها في ظل التحولات المعرفية، أمسية شعرية تحتفي بالعشق في الشعر العماني. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أعلن النادي الثقافي عن إطلاق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026، وكما جاء في بيان النادي فإن الجائزة تهدف إلى تشجيع المبدعين على تحويل أفكارهم الثقافية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب دعم منظومة الاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان وتعزيز إسهام القطاع الثقافي في التنمية المستدامة. المزيد عن هذه الجائزة نتعرف عليه من خلال حوارنا القادم مع الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي. مرحبا بك دكتور معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك صديقي العزيز أستاذ هلال، ومرحبا بالمستمعين الكرام جميعا.
0: حياك الله. لعل السؤال الأول الذي سيتبادر في أذهان البعض هو دلالة الاسم صيرورة وارتباطه بأهداف الجائزة التي أطلقها النادي الثقافي.
1: هذه الجائزة تحمل اسم صيرورة فعلا، وهذا الاسم يعطي تلك الدلالة على تلك العملية التي يتحول فيها العنصر الثقافي من حالته الثقافية التي يعني تحتفي بالثقافة كونها جزء من تكوين المجتمع ومن الهوية، إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى تحول ذلك العنصر الثقافي إلى قيمة مضافة تتمثل في الجانب الاقتصادي الذي نراه في الصناعات الثقافية الإبداعية. فصيرورة أتت من كلمة صارة، وصارت تعطي تلك الدلالات على عملية التحول تلك التي نتحدث عنها الآن في هذه الجائزة.
0: وفعل صيرورة يعني يفيد الاستمرارية كما أفهم يعني من هذا المصطلح، مصطلح صيرورة يعني.
1: وهي كذلك بالفعل هي تفيد فكرة، تعطي تلك الإحالات على العملية المستمرة، ولذلك يعني تم اختيار هذه الكلمة بالتحديد كعنوان لهذه الجائزة، لأننا نتحدث فعلا عن منتجات إبداعية تقوم على أصول ثقافية معينة يؤمل منها أن تستمر لفترات زمنية ممتدة، ولذلك كانت إحدى الكلمات المفتاحية التي تحدثنا عنها في عندما كنا في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه الجائزة. كنا نتحدث عن كلمة استدامة هذه المشاريع، قدرتها على الصمود، قدرتها على العطاء لفترات ممتدة أو البقاء لفترات ممتدة.
0: طيب دعنا نتحدث بتفاصيل أكثر عن ماهية هذه الجائزة وما الذي تضيفه إلى الجوائز الثقافية تحديدا الموجودة في البلاد.
1: هذه الجائزة بالتأكيد هي جائزة تهدف إلى دعم وتمكين تلك الأفكار القائمة على العناصر الثقافية الإبداعية العمانية، والتي يمكن بالفعل تطويرها وتنفيذها وتقديمها للمتلقي. فهذه الجائزة في الحقيقة يعني تدخل فيما يسمى بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذه الجائزة اليوم حقيقة عندما يطرحها النادي الثقافي هي يعني يسعى من خلالها هذا النادي إلى إعادة تعريف دور المؤسسة الثقافية حقيقة في هذا العصر، عصر الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد القائم على المعرفة، لأننا نتحدث اليوم عن أدوار تقليدية تقوم بها المؤسسات الثقافية، والنادي الثقافي أحد تلك المؤسسات. لكن اليوم عندما نتعاطى مع هذا الموضوع بالتحديد فإننا يعني بالتأكيد بحاجة إلى البحث عن الاحتفاء بذلك الإبداع القائم على الأصول الثقافية وتحفيز تحويل تلك الأصول الثقافية وتلك العناصر الثقافية إلى مشاريع مستدامة. ولذلك يعني نحن سنقول يعني بأن هذه الجائزة تعكس توجه النادي الثقافي في فكرة تبنيه لعملية التحول من رعاية الثقافة إلى تمكين الثقافة. نحن ندرك تماما كمثقفين أن المؤسسات الثقافية عبر الزمن تقليديا على الأقل كانت تعنى برعاية الأدباء ورعاية المفكرين والفنانين إلى آخره، لكن نحن اليوم كيف لنا أن نجعل هذه المؤسسة أيضا تعمل أو تشتغل على الجانب الآخر المتمثل في تحويل تلك الثقافة من ذلك النشاط الرمزي إلى قوة تنموية واقتصادية.
0: عندما يعني تذكر المشروعات الثقافية الإبداعية العمانية القابلة للتطوير والتنفيذ التي وردت ضمن توجيهات الجائزة بطبيعة الحال، هل ثمة توصيف لهذه المشروعات من حيث الحجم ورأس المال اللازم للتنفيذ؟
1: هذه الجائزة هي حقيقة تعنى بالأفكار المرتبطة بتلك المشاريع. يعني النادي الثقافي ربما يعني يجب الإشارة إلى أنه ليس بمؤسسة استثمارية، ولذلك النادي الثقافي سيشجع تلك العملية التي يتم فيها تحويل تلك الأفكار إلى إلى إلى إلى إلى مشاريع. ولذلك الجائزة على ماذا تركز؟ تركز على المقترحات التي تقدم من قبل المبدعين والفنانين والمثقفين بمختلف مشاربهم لمشاريع ثقافية تقوم فعلا على الأصول الثقافية التي نعرفها جميعا. هذه المشاريع الثقافية تدخل فيما يسمى بفكرة الصناعات الثقافية والإبداعية، والتي يعني فيما بعد بالتأكيد عندما يتم الاعتراف بها على الأقل من قبل المؤسسة الثقافية نفسها يمكن أن تذهب إلى حيز آخر أو إلى فضاء آخر نحن نسميه الحيز الاستثماري. هناك بالتأكيد هذه الأفكار ستتحول إلى مشاريع حقيقية تقف على رجليها، وبالتأكيد تستدعي تلك المشاريع قدرا من الدعم المادي. هذا الدعم المادي طبعا لا يستطيع فعلا النادي أن يقدمه في هذه المرحلة، بس على الأقل اليوم النادي سيحتفي أو سيقدم أو سيعترف بهذه المشاريع القائمة على تلك الأفكار الإبداعية. هناك نقطة مهمة جدا يتوجب أن نشير إليها، وهي أن هذه الجائزة حقيقة اليوم ما يجعلها تختلف عن الجوائز التقليدية الأخرى التي نعرفها جميعا أنها لا تعنى بالدرجة الأولى بالمنجز الذي تم إنجازه بالمنجز الثقافي. عادة نحن نرى هناك جوائز للشعر، جوائز للرواية، جوائز للقصة، هذه جميعها تكون قد أنجزت حقيقة يعني، وتمنح الجوائز نظير إنجاز تلك الأعمال. اليوم نحن عندما نتحدث عن جائزة صيرورة فإننا نتحدث عن أعمال ستتحقق لاحقا، فنحن نكرم تلك الأفكار ونقدم ذلك الاعتراف الضمني من المؤسسة الثقافية لتلك الأفكار ولأولئك المبدعين لما سوف يتحقق لاحقا.
0: يعني بمعنى آخر أنتم الآن في هذه الجائزة يعني التسابق أو التنافس سيكون بين مجموعة من التصورات والأفكار بالدرجة الأساس، ثم يترك الموضوع لهذا المتسابق أو لهذه أو لأصحاب هذا المشروع أو هذه الفكرة لأن ينموا مشروعهم من خلال يعني ما يترتب عليه لاحقا سواء من الجائزة أو من خلال الاستثمار من خلال مؤسسات أخرى يعني تستطيع أن تضخ مبالغ مالية لدعم هذه الأفكار لتكون واقعا متحققا.
1: بالضبط، يعني الآن هذه الجائزة يعني ستدعم المؤلف أو المبتكر أو الذي تقدم بذلك المشروع وفاز. بالتأكيد فوز بهذه الجائزة يعني بأن المشروع الذي تقدم به على الأقل بالنسبة للمستثمر سينظر إليها هكذا، يعني على أن هذا المشروع هو أحد المشاريع البارزة الجيدة التي يعني تنافست مع مجموعة كبيرة من الأعمال الأخرى. هذا الدعم هذا الدعم المتمثل في الاعتراف باعتراف المؤسسة الثقافية بذلك المقترح هو ما يمنح ذلك المقترح تلك الرصانة ربما أو تلك القدرة على إقناع الشركات وربما المؤسسات الأخرى الداعمة لهذا النوع من المشاريع. نحن نعرف جيدا كمثقفين أن هناك الكثير من الجوائز الأدبية على الأقل يعني التي لا تتعدى قيمتها حقيقة $100 لكنها تحمل تاريخا عريقا تاريخا كبيرا وقدرتها على يعني تقديم من يفوز بها لا ترتبط بتلك بذلك المبلغ المادي الذي يمكن أن يحصل عليه نتيجة فوز بتلك الجائزة إنما في كمية الاعتراف أو يعني في حجم الاعتراف الذي يحصل عليه ذلك العمل وفيما بعد بالتأكيد يعني إذا كنا نتحدث عن الرواية أو عن الكتب التي تنشر بالتأكيد هناك المبيعات أيضا. نحن نعرف بعض الجوائز التي يعني تقدم فعلا يعني حفنة بسيطة من المال لكنها يعني تقدم أيضا مبالغ مالية هائلة فيما بعد للناشر وللمؤلف من خلال بيع ملايين النسخ أو مئات الآلاف من النسخ في المكتبات وغيرها.
0: طيب الآن يعني أيضا سنذهب إلى جزئية تتعلق بالمفهوم الصناعات الإبداعية. البعض يتخيل أنه هذه الجائزة ربما تكون موجهة إلى الصناعات الإبداعية القائمة بين قوسين على يعني التراث أو لنقل الفنون البصرية أو حتى الفنون الحركية فنون الدراما عموما يعني لكن لا يذهب خيالهم إلى أبعد من هذا التجسيد التراث المادة التراثية أو سواء في شكلها المادي أو شكلها غير المادي أو هذه المادة البصرية المختلفة. ما الأشياء التي في مخيلتكم أنتم ك صانعي لهذه الجائزة التي ترونها أنها ربما تتنافس على هذه الجائزة؟
1: هذا سؤال جميل جدا. أنا أعتقد أنه يعني أننا يجب علينا أن ندرك أن هذه الجائزة يعني تتعاطى مع مفهوم الثقافة بشكله الواسع الكبير الذي يتضمن الكثير من الأشياء التي أشرتم إليها الآن. يعني هي ليست محصورة على المحتوى الأدبي والثقافي. المحتوى الأدبي والثقافي هو جزء من تلك القصة لكن هناك الفنون البصرية فعلا، هناك المنصات والمحتوى الثقافي الرقمي، هناك الفنون الأدائية، هناك الموسيقى، هناك المنصات والتقنيات الثقافية الرقمية، هناك مبادرات مجتمعية، هناك جوانب ترتبط ربما بالسياحة أيضا. جميع هذه المجالات يعني تندرج تحتها الكثير من الـ من الـ من الـ الأفكار التي يمكن فعلا اليوم أن تقدم. يعني اليوم إذا كنا نتحدث عن المحتوى الأدبي والثقافي التقليدي الذي نعرفه جميعا، نحن نتحدث فعلا عن يعني أفكار مثل إنتاج تحويل الروايات العمانية إلى أفلام مسلسلات، ربما منصة اشتراك للكتب العمانية الإلكترونية، تطبيق قصص للأطفال مثلا مستوحى من الثقافة العمانية. إذا كنا نتكلم عن مثلا المنصات والمحتوى الثقافي الرقمي، يعني نحن نتحدث عن يعني سوق رقمي ربما للمحتوى الثقافي العماني أو منصة فيديو ربما أو منصة مثلا للمتاحف الرقمية أو ربما شبكة إعلامية رقمية متخصصة في الثقافة والإبداع. يعني هناك كثير من العناصر فعلا يعني التي تندرج تحت هذه المجالات. مثلا على سبيل المثال الفنون البصرية والتصميم، يعني يمكن أن يأتي شخص معين ويقول بأنني والله لدي مشروع لاستوديو رسوم متحركة للقصص العمانية على سبيل المثال، أو ربما متجر إلكتروني للفن الرقمي. يعني هناك مساحات واسعة. يعني المثير في القطاع الثقافي أنه يعني يتداخل مع كل جزئيات الحياة ويعطي تلك المساحات الكبيرة. لو ذهبنا فعلا نفس الشيء إذا باتجاه التراث والهوية الثقافية، نحن أيضا يعني نتحدث عن نفسه كثيرة جدا. يعني يمكن للشخص ما أن يتحدث عن مشروع اللي يتعلق بالمطبخ العماني أو مشروع ربما يتعلق بإنتاج ألعاب تعليمية عن التاريخ العماني، أو يعني مثلا تطبيقات رقمية ترتبط بالمخطوطات ربما، أو حاضنات لأعمال من المشاريع الثقافية، أو يعني هناك الكثير يعني من الأفكار التي فعلا اليوم يمكن أن تدخل ضمن هذا ضمن هذه الجائزة دون يعني الاكتفاء فقط أو الاقتصار على تلك الأفكار التقليدية أو التي ما أقول تقليدية سأقول تلك الأفكار التي ارتبطت تقليديا على الأقل يعني في أذهان الناس بأن هي الثقافة فقط يعني.
0: حتى هذه الأفكار بين قوسين التقليدية ربما تقدم في شكل مختلف وثوب جديد تقدم من خلاله صورة جديدة. طيب الآن يعني المرحلة القادمة وهذا سؤال الأخير لك دكتور، هل هناك ثمة ورش أو لنقل استشارات سيقدمها النادي الثقافي للراغبين في المنافسة قبل التقدم لهذه الجائزة وتوضيح طبعا نقاط القوة والضعف في المشروعات التي ربما يودون المشاركة بها؟
1: والله لم نفكر في ذلك، يعني هذه فكرة يعني جميلة جدا ويمكن أن نقوم بها فعلا أن نقيم ورشة لهذا الأمر كي تتضح الأفكار التي يعني نبحث عنها أو التي يفترض أن تقدم لهذه الجائزة. يعني نحن كنا قد أشرنا في المؤتمر الصحفي أننا يعني على أتم الاستعداد للإجابة على أي تساؤلات سواء عبر يعني وسائل الاتصال الإلكترونية أو عبر الحضور الشخصي إلى النادي، لكن لا يوجد أبدا ما يمنع يعني، بل بالعكس أنا أراها فكرة يعني مشرقة أن يكون هناك فعلا يعني ورشة تنظم ويدعى إليها من يرغب في التقدم لهذه الجائزة، وأتخيل بأنها ستكون بالتأكيد مفيدة وستوضح الكثير من الجوانب المرتبطة بما نرغب في الوصول إليه.
0: ختاما نشكرك الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي، وقد سعدنا بالحديث معك حول جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026، ونتمنى لكم التوفيق وإنجاز العديد من هذه المشاريع التي بطبيعة الحال تصب في مصلحة سلطنة عمان والمجتمع.
1: شكرا جزيلا صديقي العزيز أستاذ هلال، وشكرا جزيلا لإذاعة سلطنة عمان وللمستمعين الأكارم جميعا.
0: شكرا لك دكتور.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر كان عنوان الندوة العلمية التي نظمتها هذا الأسبوع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في المنتدى الأدبي، وتناولت أبرز التحديات التي تواجه تعليم الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة، هذا بالإضافة إلى ما أحدثته تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تأثيرات في الكفاءة اللغوية والترجمية ومتطلبات سوق العمل. شارك في الندوة التي أقيمت في مقر النادي الثقافي بالقرم كل من الدكتور حسن عبيد الفضلي من جامعة نزوة، وتناول دور البحث الإجرائي في تنمية الكفاءة الاستراتيجية في ترجمة العناصر الثقافية لدى طلبة الترجمة، والدكتور محمد الحبيب الكحلاوي مشرف برنامج بكالوريوس الترجمة بجامعة السلطان قابوس، وتحدث عن تحديات الدرس الترجمي، وهو ما سيكون محور حديثنا في القادم من الوقت مع الدكتور محمد الكحلاوي. مرحبا بك دكتور محمد، معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.
0: حياك الله دكتور. وبداية، حين نتحدث عن مفهوم الخطاب المعاصر يمكن أن نسأل، هل ثمة ما يميزه عن الخطاب التقليدي وفق دراسات ومنظور الترجمة؟
1: والله الترجمة كعملية مفتوحة لكل أنواع الخطابات، يعني المترجم في مرحلة تجهيزه وإعداده لسوق العمل أينما كان وحيثما كان، ينبغي أن يكون مستعد للتعامل مع أي نوع من الخطابات، من الأجناس النصية، سواء كانت يعني واردة في وسائط أو موجودة في نصوص قديمة أو في نصوص دينية، أو مهما كانت نوع الخطاب ينبغي أن يكون المترجم، والترجمة بصفة عامة هي مفتوحة على كل ما هو مكتوب أو منطوق. لا توجد خصوصية معينة. صحيح، يعني كل جنس نصي لديه خصوصية، هذا أكيد، يعني من الأبجديات، يعني سواء كان من حيث البنية، من حيث اللغة، من حيث الأسلوب، ومن حيث الهدف. يعني أكيد يعني الخطابات تختلف وتختلف، هناك مشترك يجمع بين كل هذه الخطابات. مثلا المرتجلة، كان قيل الخطابات المكتوبة المعدة سلفا.
0: صحيح. طيب، أيضا يعني تطرقت في ورقتك إلى مفهوم الدرس الترجمي وما يواجهه من تحديات. أيوة. معرفية وعملية متزايدة. ما المقصود بالدرس الترجمي قبل كل شيء؟
1: هو الدرس الترجمي كجزء من الحديث عن الترجمة ككل، عادة يتم التركيز على الترجمة، المقاربات الترجمية، تقنية الترجمة، حضور الثقافي، حضور التكنولوجيا في الترجمة، يعني مواصفات الكفاءة الترجمية للطالب، هذه كلها مباحث رائجة وسائدة.
0: طيب،
1: لكن أيه. الأساس مغيب، يعني عملية إعداد الطالب المترجم لكي يكون مترجما تحريريا أو فوريا، يعني قل ما كتب في الدرس في التحديات الحافة بالدرس الترجم. وهنا ركزت على هذه، مثل ما ذكرتم، ركزت على نوعين من التحديات، يعني التحديات المعرفية، وهناك تحديات أخرى عملية من مظاهرها مثلا الذكاء الاصطناعي. لكن في التحديات المعرفية تم التوقف عند ثلاث نقاط مهمة جدا وهي مسكوت عنها، إذا أردتم ممكن.
0: والله من الجيد أن نتعرض إليها ونعرف المستمع الكريم إلى هذه النقاط التي ذكرتها.
1: طيب، من التجليات التحديات المعرفية قلنا هناك أول شيء نقطة ما سميته مسلمة اللغة الأم. كل مترجم مثلا مترجم أنجليزي أو فرنسي عادة يفضل أن يترجم إلى لغته الأم. مثلا عندما يشتغل في الأمم المتحدة في المنظمات الأممية دائما يفضل العربي يترجم إلى لغته العربية لتمكنه منها، الفرنسي إلى الفرنسية وغالبا. لكن وضعيتنا نحن في البلاد العربية وفي عمان كونه هي وضعية تسمى بوضعية الزواجية diaglossic situation، يعني اللغة الأم هي لهجة، هي يعني اللغة العمانية أو اللهجة العمانية العامية الدارجة، واللغة الفصحى التي يتدرب عليها يترجم منها وإليها الطالب والطالبة العمانية تم تعلمها في المؤسسات وليست في محيط طبيعي. وإذا علمنا أن الفجوة بين العاميات العربية العمانية السعودية البحرينية الليبية الجزائرية هي ما نسميها لهجات دايلكت، الفجوة بين هاته اللهجات والفصحى قائمة وتتسع رويدا رويدا في كثير من الأدوات مثلا النحوية التي اندثرت تماما،
2: ظلت موجودة في فقط في الكتب
1: في العربية العمانية. مثال عندما نقول النفي في اللغة العربية الفصحى هناك ما لا يقل عن 6 أدوات نفي، لم يتبقى منها إلا ما أو غيره أو ربما ليس حتى ليس يعني مشكوك في في في وجودها في اللهجات العربية. وبالتالي هي هذه الأدوات الستة تعمل في النصوص سواء كانت دينية سواء كانت سياسية سواء كانت نصوص مؤسسية سواء كانت نصوص أدبية، والمترجم عليه أن يفهم عملها. ما الفرق بين ما ولم، لم أخرج وما خرجت، عندما نقول مثلا هذه في الماضي والاثنين في الماضي غير كاف هذا تماما، لابد من تفسير لكي مثلا في النص القرآني الكريم تستعمل ما في سياقات بعينها حيث يمكن أن تستعمل لم لكن لم تستعمل. مثلا نقول وما كان ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني نظريا ممكن نستعمل لم هنا لكن في ذاك السياق بالذات لم لا تفي بالغرض، بالتالي لابد منها. طيب تفاصيل دقيقة مثل هذه تمس النحو تمس الصرف تمس علم الدلالة والتداولية يعني اللغة وعملها في السياق، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار اللي هذا المستوى اللغوي ليس هو اللغة الأم للطالب. الطالب إذا كان نتعسف عليه وندرسه على أساس الفصحى هي لغته الأولى سنكون ظالمين. وبالتالي الحل ينبغي أن على منهجنا عندما ندرس، وهذا ما دأبنا عليه في جامعة سلطان قابوس، عندما ندرس مثلا علم النحو أو الصرف أو علم الدلالة أو التداولية نترجمها مخصوصة لطلاب الترجمة، نحو العربية لطلاب الترجمة، نحو اللغة الإنجليزية لطلاب الترجمة، وبذلك نتدارك هذه الفجوة ونؤمن والحمد لله يعني. لكن أن نبني على المسلمة أن الفصحى هي اللغة الأولى للطالب المترجم، اللغات الأولى لا تتعلم، لا يتم تعلمها في المؤسسات،
2: صحيح،
1: تتعلم في بيئة عائلية اجتماعية بشكل طبيعي من خلال الإكسبوجر، يعني أن يكون فرد ضمن مجموعة ويتعلم بالمحاكاة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من تجليات التحديات المعرفية هو جمود الدرس اللغوي في اللغويات النظرية، الدرس اللغوي العربي انسحب على مضامين النحو المدرسي والجامعي، ما نسميه بالنحو البيداغوجي. ما معنى هذا؟ معنى أن الدرس اللغوي سواء تعلق بالنحو بالصرف بالبلاغة بالعلم الدلالة حتى بالتداولية والأسلوبية كلها يعني توقفت في القرن العاشر ونحن بقينا نجتر، وهذا مسكوت عنه في أكاديميا. ما زلنا ندرس نفس القواعد النحوية للطلاب التي صيغت في القرن العاشر. ما زلنا نقول لطلابنا في المدارس وفي الجامعات أن السين تفيد المستقبل القريب والسوف تفيد المستقبل البعيد. يعني هذا لا يعقل، لأن يعني هذه عمليات نحوية مغايرة ليست لها علاقة بالإحالة على الزمان. فأنا عندما أقول مثلا، أو الطالب عندما يقرأ جملة سوف أغادر في الحال يا مولاي، لدينا كلمة في الحال، يعني هذه شبه الجملة ظرفية زمنية تحيل على الآن هنا، على الحاضر وليس على المستقبل البعيد، وبالتالي تتعارض القاعدة النحوية مع الاستعمال اللغوي الصحيح، سواء كان في النصوص التي لا نشك في فصاحتها مثل النص الديني القرآني، النصوص القديمة الجاحظ غيره، يعني من مما انكتبوا بالعربية الفصحى. وهناك عشرات الأمثلة التي ما زالت تغرف فقط القاعدة الصيغة في القرن العاشر وما زالت تطبق. نحن الآن في القرن 21، وكمان لو أن اللغة جامدة، اللغة لم تتغير، وكمان لو أن النظريات اللغوية لم تتغير هي الأخرى، في حين أن النظريات اللغوية تغيرت منذ فرديناند سوسيور 1919. يعني وقع تغيير جذري في من اللسانيات التاريخية والتقليد النحو التقليدي إلى اللسانيات البنيوية، ثم تطورت بعد ذلك مدارس وتفرع إلى علم نفس لغوي، علم نفس اجتماعي، تداولية، تحليل خطاب. يعني هذه كل معارف في خدمة فهمنا لعمل اللغة، وبالتالي كيف ندير ظهرنا إلى هذه المعارف الكلية ونكتفي بما صاغه السلف الرواد الذين كانوا جهابذة، يعني ليسوا أناس عاديين. يعني في ذاك العصر عندما كانت الكنيسة يعني تصول وتجول والنظام عبودي يعني تسمى بعصر الظلمات، كان أسلافنا وأجدادنا يعني يبدعون في كل المعارف. يعني لا لوم عليه، اللوم علينا نحن، يعني اكتفينا بالتشبث بتلابيبهم وبما كتبوا وبما أنجزوا. يعني ذكرت مثال في المداخلة إسهامات كبيرة، يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي، لسيبويه، بن هشام بن جني، يعني هذا فطاحلة. لكن ماذا فعلنا؟ يعني شوف كم من قرن الآن ونحن ما زلنا ندرس نفس القواعد. يعني ولقد هذه ليست الصيحة الأولى، أو من زمان، منذ يعني ابن مضاء القرطبي الذي دعا إلى إعادة النظر كثير من النحاة العراقيين المصريين، دعوا إلى ضرورة خاصة النحو المدرسي والجامعي. لكن بما أن الدرس اللغوي جامد متكلس سينسحب ذلك بالضرورة على نفس النحو الذي درسه أبي أدرسه أنا، ويدرسه ابني، ويدرسه حفيد.
2: لعل دكتور
1: لو أن اللغة جامدة، يعني
2: اسمح لي في هذه المداخلة دكتور، لكن يعني ربما وأنا أداخلك ولا أسألك الآن، ولكن أداخلك وأقول لك أنه ربما الإشكالية ليست في تعلم النحو بشكله التقليدي أو بشكله الماضوي، وإنما عدم القدرة على مناقشته ومساءلته والتجديد فيه، بمعنى أن يعني أن نذهب إلى تجديد هذه اللغة، تجديد هذا القواعد، تفهيم الطلبة في أساسهم إلى أهمية هذا النحو وضرورة أن نجدد فيه بما لا يتعارض فيه. أنا أفهم مثلا أنه الكتابة الإبداعية كمثال لم تنطلق من يعني تقليد مستمر. يعني هناك من كسر النظرية الأرسطية ليبني مسرحا جديدا ومختلفا، لكنه كان يعرف المسرح الأرسطي، يعرفه تماما وينطلق من القاعدة الأساسية التي انطلق منها ذلك المسرح، فبنى مسرحا جديدا مختلفا ويتواكب مع لغة الفترة التي كان فيها. فهذه واحدة من الأشياء نحن التي ربما نفتقدها في درسنا اللغوي تحديدا.
1: هو أستاذ هلال أنا أتفق معك، يعني معناها في كل ما قلت. أنا لم أصم النحو التقليدي بالتخلف أبدا، لا أجرؤ على ذلك، ومن يجرؤ على ذلك؟ لم أقل متخلف، يعني هو تطور إلى حدود التي وصل إليها في القرن العاشر، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة من الجمود من السبات، ولم يتغير أي شيء. يعني في القواعد النحوية التي يدرسها طلابنا وتلاميذنا هي نفس القواعد.
2: صحيح.
1: يعني كيف نلوم على السلف الرواد؟
2: واللوم
1: هو كل اللوم على الباحثين، على الأكاديميين عربيا وخاصة، والمحيط من حولنا يتغير يتطور في عن مستوى اللغوية النظرية والتطبيقية وكل أصنافها. يعني بالتالي هي دعوة لكي نعيد النظر، دعوة لكي نحدث تؤديت ما ينبغي تحديثه، ونستفيد من هذه المعارف الجديدة مثل تحليل الخطاب، مثل التداولية، نستفيد منها في فهم عمل اللغة. في نهاية المطاف ما هو السؤال المركزي؟ السؤال المركزي هو كيف تعمل اللغة، كيف تعمل صرفيا صوتيا صرفيا نحويا دلاليا إلى غير ذلك. طيب نحن على مستوى النحو، على مستوى الجملة، التركيب اللغوية كيف تعمل؟ هل التوصيف الذي ورد منذ 10 قرون ما صحيح وما زال قائم، أم لابد أن نأخذ بعين الاعتبار المستجدات الجديدة في هذه الحقول المعرفية النظرية؟ ولا يمكن للنحو المدرسي والجامعي أن يتم تحديثه إذا لم يقع تحديث الدرس اللغوي، the linguistic course، الدرس اللغوي العربي بصفة عامة.
2: الحوار معك شيق، وكانت هناك نقطة تتعلق بالذكاء الاصطناعي دكتور محمد الحبيب الكحلاوي، ولكن يعني الوقت يعني ضيق والحوار شيق، نتمنى أن نلتقي بك في
1: يعني إمكانية أقول جملتين على
2: تفضل دكتور تفضل.
1: بالنسبة للذكاء الاصطناعي، أنا قلت يوم أمس الذكاء الاصطناعي هو يعتبر من الفتوحات المعرفية للذكاء البشري، لكن مع الأسف عندما نسيء استخدامه ونفرط في التعويل عليه خاصة طلابيا وأكاديميا وفي المدارس، يعني هذا الاعتماد المفرط يقود إلى محاذير كبرى. من أهم هذه المحاذير كون الطالب يفقد الثقة في نفسه تماما، ويعول كل التعويل على الذكاء الاصطناعي.

0: الدعوة الآن إلى الترشيد، إلى حملة توعية، وهذا ما هو قائم في جامعة السلطان قابوس وفي كل الكليات طبعا. وبحول الله يعني عندما نكون واعين يعني بهذه المحاذير وبهذه الأخطار نتلافى التبعات الضرة بحول الله.
1: ختاما نشكرك الدكتور محمد الحبيب الكحلاوي، مشرف برنامج البكالوريوس الترجمة بجامعة السلطان قابوس، وقد سعدنا بالحديث الشيق معك حول موضوع الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر، وبطبيعة الحال نأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
0: بحول الله. شكرا.
1: حياك الله. شكرا.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ديوان العشق العماني كان محور الأمسية الشعرية الفنية التي أقامها النادي الثقافي بمقره في القرم هذا الأسبوع، واحتفى عبرها بالحب والود والغزل في الشعر العماني. وقدم الدكتور سيف الرمضاني والدكتور حصة البادي قصائد من أشعارهما إلى جانب مختارات لشعراء عمانيين من مختلف العصور تناولها إصدار ديوان العشق العماني الذي صدر عن وزارة الإعلام. ووثق الدكتور سيف الرمضان في هذا الإصدار مختارات شعرية في العشق والوجد والغزل ل250 شاعرا عمانيا من مختلف العصور بدءا من القرن الأول الميلادي حتى الآن. وشارك الزملاء الإعلاميون أحمد الكلباني وسهر قيشي في تقديم مجموعة من قصائد الأمسية لشعراء عمانيين قديما وحديثا. صاحب هذه القراءات معزوفات على آلة القانون بمشاركة العازفة بدرية الفرعي، فيما أدارت الأمسية زميلة الإعلامية فاطمة إحسان. في الدقائق القادمة نستمع إلى جزء من أمسية ديوان العشق العماني.

القصيدة بعنوان نوارس. لو أن العالم بيت يجمع بردي وضرامك في غرفة قلب، لو أن العالم بيت يجمع بردي وضرامك في غرفة قلب، لو أن الناس قلوب تلمس نبض الشوق بكفينا إن قست الدرب، لو أن نوارسنا تأمن درب العودة إن فاضت آنية الحب، لعبرنا أروقة الخوف لجنتنا، لخبأت بخور حنيني في ثوب لقاء يغزلنا فيض نقاء وحكايات فيض الغربة، ولجئت لقلبي مسبوقا بقصائد وجد متبوعا ببلاد محبة. لكن العالم قرية، لكن العالم قرية، والناس عيون ولسان، ونوارسنا أنهكها البعد ووحدتها، والشوق بكفينا وطن نقرأه إن ظن أمان، والشوق بكفينا وطن نقرأه إن ظن أمان.

كل النوارس قد تطفو وتصطفق، كل النوارس قد تطفو وتصطفق، إلاه نورس شعري طبعه الغرق. صارت مع الغيم حيث الخصب يحملها، ووحده ظل لا ظل ولا ورق. طارت مع الغيم حيث الخصب يحملها، ووحده ظل لا ظل ولا ورق. متيم بخيوط الشمس يغزلها مراوحا ومظلات لمن عرقوا، للعاجنين بهذه الأرض سحنتهم، الصابرين على الشكوى وما نطقوا. للعاجنين بهذه الأرض سحنتهم، الصابرين على الشكوى وما نطقوا. للعاشقين عيونا طرفها حور، ذابوا وما ضمهم جفن ولا حدقوا.

الفارغ المشغول. أنا الفارغ المشغول والشوق آفتي، فلا تسألوني عن فراغي وعن شغلي. عجبت لترك الحب دنيا خلية وإعراضه عنها وإقباله قبلي. سلوا قلب دنيا كيف أطلقه الهوى، فقد كان في غل وثيق وفي كبلي. فإن جحدت فاذكر لها معبدا، فإن جحدت فاذكر لها قصر معبد بمنصف ما بين الأبلة والحبل، وملعبنا في النهر والماء زاخر، قرينين كالغصنين فرعين في أصلي. ومن حولنا الريحان غضا، وفوقنا ظلال من الكرم المعرش والنخل. إذا شئت مالت بي إليها كأنني إلى غصن بان بين دعصين من رملي. ولما بلوت الحب بعد فراقها، قضيت على أم المحبين بالثكل، وأصبحت معزولا وقد كنت واليا وشتان ما بين الولاية والعزل.

0: أبدأ بأبي سرور الذي يقول في عذوبة الحب، وهو لمن يتتبع قليلا عنه، حميد بن عبد الله الجامعي، شاعر وقاض من سمائل، صدر له ديوان شعري في 4 مجلدات ضم أعماله الشعرية. يقول أبو سرور: عتابك أحلى من الفستق وأندى ذكاء على المفرق، وأبرد للقلب من سلسل وأحرق للضلع من محرق، ولولا عتابك ما لذ لي رقيق المعاني ولا منطقي، ولولا عتابك لي لم أقف بحبي لديك على موثقي. خلقت لروحي فوا فرحتي، ولولا غرامك لم أخلقي، محاسن غيرك لم تسبني، وغير جمالك لم أعلقي، وريحان بردك لي فاضح، وريحان غيرك لم يعبقي. أأنسى زمانا ظللنا به كياما نشاوى بظل النقي، ندير السرور بأكوابه ونسقي الغرام ولم نستقي. وليل سريت ولم ألتفت إلى ما ألاقي ولم أتقي، أتيت وقد نام عن الرقيب وقام المشوق إلى الشيق، ترقص جسمك في خزه وصفقت تيها على موسقي، ودهت دلالا على همستي فخفت تذوبي فقلت ارفقي.
1: كان هذا مقتطفا من أمسية ديوان العشق العماني.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

عالمقياس والحب راهو عالمقياس.

إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى، وأن نصغي لما لا يقال.

0: تمنحها صوتها المخرجة حنان المعمري.
1: أصدقاءنا أصدقاء السرد، في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة نقترب من قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي. نص قصير بحجمه، عميق بأثره، يفتح أسئلة الإنسان البسيط حين يصطدم بعالم شديد الصرامة والبرودة. إذ سنكتشف في حلقة اليوم كيف يمكن لكوب شاي صغير أن يفضح الهوة الشاسعة بين البشر عندما يتعرف الفقر لأول مرة على حقيقة العوالم المترفة، وكيف تزرع هذه العوالم قواعد صارمة تجعل الوقوع في الزلة البسيطة خطأً فادحاً في حياة مرتبة ومضبوطة كما في ترس آلة، إذ حتى النجاة المؤقتة تصبح وهماً ويصبح المكتب مكاناً شريراً يبتلع أولئك الذين لا يتقنون الحفاظ على بدلاتهم وبدلات الآخرين نظيفة. ستضيء لنا هذا النص الكاتبة والروائية ليلى عبد الله بقراءة ورؤية انطباعية وسردية حول عوالم مريم الساعدي، ثم أخيراً نستطلع رأي الذكاء الاصطناعي عما يمكن أن يقوله عن هذه القصة وعلاقتها بأدب المهمشين. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي من مجموعتها القصصية أبدو ذكية الصادرة عام 2009.
2: هو يومه الأول، يبدو مكاناً مهماً. كلفوه بمهمة تلبية طلبات المكاتب من 5 إلى 15، عمل رائع لم يتصور قط أنه سيحظى بعمل سهل كهذا. كان دوما متسخا بما يحمله فوق ظهره طوال النهار. الآن هو يرتدي بدلة خاصة للعمل، نظيفة نظيفة حقا، في الواقع تبدو له نظيفة بشكل غير معقول. شعر بأنه وليد جديد للتو يخرج إلى العالم ساعة ارتداها أول مرة، حتى إنها مزخرفة عند الأطراف وعليها شعار في الصدر يقولون إنه شعار الدائرة. لا يهم، إنه فخور جدا، صور نفسه كثيرا، أرسل الصور إلى أمه. زوجته حملت الصور إلى الجارات تغيظهن. زوجها أنيق. الساعة 8 صباحا يرن الهاتف، ترن ترن، يسرع لالتقاط السماعة. نعم سيدي، يرد عليه صوت امرأة. نعم، أحضر لي الشاي. بسكر أو بدون سيدتي؟ بسكر. وفي أي غرفة سيدتي؟ 13. في الحال سيدتي. يجب أن يكون كل شيء نظيفا، المهم النظافة، النظافة. يغسل الكوب جيدا، يغسله مرارا، يحضر الشاي بالمقادير المطلوبة. نبهوهم قبل بدء العمل أن مقادير الشاي هنا تختلف عما اعتاده هناك، فهناك أية مقادير كانت نعمة مبجلة، هنا الأشياء دقيقة أكثر. وإن لم يعجبك كوب شايك بإمكانك أن تسكبه. ضحك كثيرا عند هذه الفكرة، كيف لأحد أن يسكب كوب شاي ساخن فيه سكر لذيذ وحليب غني فقط لأن السكر زاد قليلا أو نقص؟ غريب غريب، يهز رأسه متعجبا من عجائب الدنيا التي بدأ يتعرف عليها ساعة مغادرته بيته، ويضحك حين يتذكر أنه يسميه بيته. هناك حتى حين تدخل بيتك تظل مكشوفا على الجميع، يختبئ الناس هنا خلف جدران حقيقية، يتخيل لو امتلك فرصة كهذه ربما كانت زوجته ستكف عن تأنيبه في كل مرة. يقترب منها، يضع كوب الشاي على صينية التقديم، يتأكد من نظافة كل شيء، لا بقع. تذكر تعليمات المسؤول، لا بقع على الأكواب أو الصواني. يتأمل جيدا، يرى صورته تنعكس على سطح الصينية. رائع، يسير فخورا بنفسه. لا بقع، سيكتب في الرسالة القادمة إلى زوجته: تخيلي، مهم ألا توجد أي بقعة من أي نوع، حتى بقعة الشاي نفسه. مهم ألا تقع على الصينية، تخيلي، ينتبهون لذلك وهذا يزعجهم. تخيلي، يزعجهم جدا. آه، لو أحاسبك على كل البقع في الأواني كنت طلقتك منذ زمن. تذكر ألا أواني لديها، فقط إناءان، وعلى أي حال ما كانت أي بقع لتظهر على سطحهما الصدئ. هذه من مميزات ألا تمتلك أشياء كثيرة، لا تضطر لأن تقلق على البقع. يسير فخورا باستنتاجه هذا ويشعر بالحكمة. أمه دوما آمنت أن مستقبله سيكون زاهرا. كان ولدا حكيما، يقول دوما الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب أو حين يتوفر وقت لقول أي شيء. على باب الغرفة رقم 13 يقف بتهيب، يتذكر هل يجب أن يلقي التحية أم فقط يدخل بهدوء. مرحبا سيدتي، يلقيها بهدوء، لا يتلقى ردا. يتطلع إلى المكتب، لا مكان لوضع كوب الشاي، مشتغلة هي بالهاتف وبشاشة الكمبيوتر. يقف قليلا متفكرا، يزيح بعض الأوراق قليلا، يحمل كوب الشاي وينتبه أن في حافة الكوب بقعة شاي صغيرة، لابد أنها اندلقت في الطريق. ترتجف يده، يتضرع في سره ألا تنتبه لها. تبدو المسافة من الصينية حتى سطح المكتب بعيدة، شعر كأنه يسافر إلى الفضاء في رحلة مصيرية. يضع الكوب بتأن على المكان الذي وفره له. تحرك الموظفة يدها لأخذه، تتحرك أكوام الأوراق، تصطدم بكوب الشاي، ينسكب الشاي على كل شيء، يمتلئ المكان بالبقع. يقف مشدوها، يظل واقفا، يرتجف مثل ورقة شجر سقطت في يوم ريح عاصف. ماذا بوسعه أن يفعل أمام كل هذه البقع؟ شدد كثيرا على ألا بقع، لا بقع على الأكواب، على الصواني، لكن هذه بقع في كل مكان، على الأوراق وسطح المكتب وثوب الموظفة. يشعر بالغرق وبلزوجة في قلبه، يمتد دون كلل من القارة الهندية إلى القارة النفطية. اليوم التالي كان عليه تسليم البدلة المزخرفة الجديدة لآخر يقف في طابور طويل.
1: كانت هذه قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي.

0: والآن دعونا نسمع من ضيفتنا الأستاذة ليلى عبد الله انطباعها عن قصة بقعة زيت. أستاذة ليلى، أرحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك أسماء وبالمستمعين.
0: ليلى، خلينا نبدأ في القصة هذه، بقعة زيت، قرأناها أنا وأنت، وخلينا نبدأ من العنوان. العنوان يبدو بسيط ومادي، لكن بعد القراءة يتحول إلى علامة رمزية كثيفة. كيف قرأت العلاقة بين العنوان وبين هوس النص المتكرر بفكرة البقعة والنظافة؟
1: في الحقيقة القصة القصيرة عموما هي بالنسبة لي لعبة عناوين، لأن عنوان القصة أحيانا تكون هي حل أو الحدث بالمجمل. مثلا في قصة يوم بقعة زيت كان ممكن أن يكون العنوان أقل شمولية أو في حدود ضيق، ممكن أن تختار الكاتب أو تنتخب عنوان بقعة شاي، لأن العامل طوال القصة يتحدث عن هاجس الخوف الذي لديه من أن يسكب بقعة من الشاي على الصينية النظيفة. طيب، فهنا لماذا اختارت أو انتخبت الكاتبة بقعة زيت عوضا عن بقعة الشاي؟ قامت بتحويل الحدث من حدث شخصي يمثل هذا العامل إلى حدث عام وقضية شاملة. بقعة الزيت، الزيت مقصود هنا ماذا؟ أن هذا العامل يعمل في دولة النفطية. هذا هو الرمز الذي أرادت الكاتبة إثباته في هذه القصة. فهنا حملت القصة حمولة شاملة ومعبرة للغاية ورمزية بالنسبة لي.
0: جميل جميل. يعني دائما القصص الجيدة يمكن قراءتها من العناوين، وأحببت الطريقة التي قرأت فيها العنوان في الحقيقة. حسنا، يعني دعينا نذهب إلى هذا الخوف من الانسكاب طوال الوقت. عندما قالت كتبت الكاتبة: كيف لأحد أن يسكب كوب الشاي ساخنا فيه سكر لذيذ وحليب غني فقط لأن السكر زاد قليلا أو نقص؟ كيف تقرأين هذه الجملة من زاوية الوعي الطبقي؟
1: في هذا المقطع بالتحديد أرى أن الكاتبة نجحت في بيان الوعي الطبقي بين البيئة الغنية والبيئة الفقيرة. لم تقل يعني غنية أو فقيرة، لا، هنا عرضت بالنسبة لي ثقافتين: ثقافة الوفرة وثقافة الإهدار. العامل يرى أن الموظفة حين تهدر كوب من الشاي به حليب غني وسكر زائد، يعني تسكبه لأنه لا يلائم ذوقها الشخصي. طبعا هذا الأمر ممكن أنا أفعله شخصيا، يمكن يفعله أي شخص آخر، لأن نحن في منظومة ثقافة الوفرة. يعني إذا قمنا بكب كوب الشاي لا نفكر أن هذا إهدار،
0: سلوك يومي اعتيادي.
1: نعم، سلوك يومي اعتيادي، لأن نحن من بيئة معتادين على ثقافة الوفرة. بينما هذا العامل من خلفية ثقافية اقتصادية، لديهم يعني الأشياء تقتصد، كل شيء يحسب بشكل يومي، الأجر اليومي يقسمون على مدار اليوم، لأن تعرفين أن حياتهم صعبة وظروف الاقتصادية والفقر والمجاعة، هذه الأمور جعلت لديهم ثقافة الإهدار، يعني يراعون كل شيء بعيدا عن أن يهدر. وهذه طبيعة أغلب الشعوب الآسيوية في الحقيقة. يعني إذا رأينا مثلا الشعوب الصينية، نحن نعرف دائما أن الصيني يأكلون كل شيء. حتى نأخذ هذا على محمل السخرية، ما الصيني يأكل كل ما يطير، كل ما يسحف، كل ما يمشي على الأرض. هنا لماذا؟ لأنه جاء من ثقافة اقتصادية. هذا الشعب عانى من مجاعات كثيرة في سنوات الحروب العالمية الأولى والثانية، جعلته يدرك قيمة الشيء. أيضا في الثقافة الكورية مثلا، عندما يريد صديق يكافئ صديقه، ماذا يفعل؟ يدعوه على وليمة عشاء، يدعوه لوجبة طيبة، أو يتمنى له مثلا، إذا تمنى له أمرا ما يقوله يعني كل وجبة جيدة أو كل وجبة دافئة. لماذا؟ لأن لديهم ثقافة الطعام مهمة جدا، بعدم هدر أي نتفة. من هذا
0: صحيح.
1: الأكل،
0: صحيح
1: على عكسنا نحن.
0: صحيح. الطريف في الأمر ليلى، وأنت تتحدثين عن هذه الفكرة، يعني خطر في بالي أنه حتى الشعوب التي اعتادت على الوفرة والشعوب المرفهة مثل الدول الأوروبية أصبحت تعتمد على ثقافة الإهدار بسبب ارتفاع الضرائب مثلا، فالمعادلة أصبحت متغيرة أيضا
1: نعم صحيح.
0: بسبب ما تفعل الرأسمالية في
1: صحيح.
0: الشعوب. حسنا، يعني عند سؤال آخر هنا، أقف عند هذا السؤال، عند هذه الجملة التي قالها البطل في رسالته لزوجته، عندما قال: آه لو أحاسبك على كل البقع في الأواني كنت طلقتك منذ زمن. هذه الجملة لها نبرة فكاهية لكنها تكشف طبقات متعددة. كيف تقرأين حضور الفكاهة في نص بهذا القتامة؟
1: الفكاهة هنا استدعتها الكاتبة، أو يعني عموما الفكاهة في معظم النصوص التي تتكي على السخرية أو الفكاهة، هذه نوع من الكوميديا السوداء. كوميديا السوداء تحمل نقد مبطن، نقد اجتماعي مبطن أو حتى سياسي. مثلا حين تناقش أو تطرح مواضيع كالفقر، المجاعة، المرض ونحو ذلك. ماذا تفعل السخرية؟ السخرية هي وسيلة فعالة وناجحة لمواجهة فجاجة الحياة. هنا العامل يسخر من هذا الإهدار الذي يجري أمام، من هذه الوفرة. واو، ما هذا؟ يعني هذه الأمور فوق طاقته من التحمل بالنسبة له. هو
0: صحيح
1: جاء من ثقافة مختلفة تماما، مثل ما
0: بالضبط
1: ناقشنا بين ثقافة الإهدار والوفرة.
0: بالضبط بالضبط. حسنا ليلى، يعني نذهب إلى لغة القصة، اللغة تبدو شفافة بسيطة لكنها في الوقت نفسه قاسية جدا في الأثر الذي تتركه. هذا أيضا يذكرنا ببعض نصوص الواقعية الحديثة التي تتجنب البلاغة العالية من أجل اللغة باردة ومحايدة ظاهريا. باعتقادك كيف خدمت هذه اللغة موضوع القصة؟ وهل كان يمكن للنص أن يحتفظ بالقوة نفسها لو كتب بلغة أكثر شاعرية أو بلغة عالية؟
1: دائما النص القصصي، يعني ينسى كثير من الكتاب أن النص القصصي ليست مجرد لغة فحسب. النص القصصي أيضا هو حدث.
0: صحيح.
1: كثير من القصص نقرأها لغتها عالية وجميلة جدا وعذبة، لكنها تفتقد لنص، لحدث. يعني نحن نقرأ كأن أنت تقرأ قطعة شعرية جميلة جدا. حتى أقول في نفسي، لماذا لم تكن يعني قطعة شعرية، نص شعري؟ لماذا يجب أن تكون قصة إذا لديك لغة جميلة جدا؟ ما المشكلة؟ طيب، هنا بالنسبة لهذه القصة، أرى أن الكاتبة وظفت لغة تناسب هذا العامل وخلفية هذا العامل، لأن هذا العامل إنسان بسيط، يعني ليس مثلا طبيب، ليس مهندس. اللغة مشكلة بناء على هذا القالب الذي قدمته الكاتبة، وتريد أن توظفه بشكل يعني نوعا ما في هذه القصة. مثلا بعض القصص الراوي يكون طفل صغير، وأحيانا اللغة اللي يحملها الكاتب لهذا الطفل تكون أعلى من مستوى هذا الطفل.
0: بالضبط. صحيح.
1: نعم
0: صحيح. يعني نأتي إلى البدلة. البدلة في القصة تحتل حيز استثنائي يصفها البطل بأنها نظيفة، نظيفة حقا، في الواقع تبدو له نظيفة بشكل غير معقول. لماذا تعتقدين أن الكاتبة أعطت هذه البدلة يعني كل هذا الثقل؟
1: هي لم تعطي البدلة هذا الثقل بقدر وظفت قيمة النظافة، لأن العامل يعمل في دائرة حكومية، البدلة تمثل هذه الدائرة، الجهة الحكومية التي يعمل بها.
0: صحيح.
1: في دولة المتحضرة هذا يعني حفاظ على النظافة نوع من الرفاهية بالنسبة لهذا العامل، لأن شرط النظافة تحقيقه ليس مهما في الوظيفة بالنسبة له. لكن في الدولة النفطية التي يعمل بها، شرط وأساس من أساسيات الوظيفة أن يكون العامل نظيفا، بدلته نظيفة ومكوى بشكل جيد، رائحته طيبة أيضا، وأيضا أن يحافظ على أدوات نظيفة، يعني صينية الشاي تكون نظيفة، الكوب الذي يقدم به الشاي النظيف. وأضيفته أيضا تعتمد على سلوك النظافة، تحقيق هذا السلوك. فهنا بالنسبة له هذه الأمور مضيعة للوقت، لأنه هو أيضا يعني جاء من خلفية ثقافية مختلفة. أساسيات النظافة ليست مهمة بقدر قيمة تحقيق المال يعني في هذا الجانب.
0: كأولوية، صحيح.
1: نعم،
0: وهذا
1: أولوية.
0: يعني أيضا أنه الساعدي استطاعت عبر هذه القصة موائمة الأوصاف أو الوصوف في القصة مع الموضوع يعني بشكل جيد.
1: أيضا هناك نقطة، أيضا النظافة هنا أيضا تعبر أن القصة، يعني القصة أرادت هنا ورمزت لهذه كلمة النظافة التي تكررت أكثر مرة في القصة، تريد أن تقول أن هذه الدولة المرفهة أو الدولة النفطية أو هذه الجهة الحكومية ركزت على النظافة كمظهر خارجي ولكن أهملت الباطن. يعني
0: جميل.
1: أين هي مظاهر الرحمة في التعامل مع هذا العامل البسيط؟ أين مظاهر مثلا، أين حقوقه التي
0: بالطبع.
1: تجحف في نهاية القصة حينما يطرد من عمله؟ لماذا؟ لأن سكب بقعة من الشاي على صينية الشاي التي قدمها للموظفة.
0: صحيح.
1: نعم، يعني دون أن يمنح فرصة ثانية مثلا. من أول خطأ تم طرد هذا العامل، طيب أين حقوق هذا العامل؟
0: نعم، فالقصة تعبر عن حالة من القهر الشديد التي يعانيها العمال في هذه المنطقة. يعني عطفا على موضوع نهاية القصة وانسكاب الكوب، في نهاية القصة تقول الساعدي يشعر بالغرق وبلزوجة في قلبه. في اليوم التالي كان عليه تسليم البدلة المزخرفة الجديدة لآخر يقف في طابور طويل يمتد دون كلل من القارة الهندية إلى القارة النفطية. يعني هذا النص يبدو وكأنه يخرج الآن من الحكاية الفردية إلى فضاء سياسي واجتماعي أوسع. فثمت سؤالين في هذا السياق، كيف تقرأين هذا الانتقال المفاجئ من الجسد الداخلي إلى الخريطة؟ وهل حاولت الساعدي منذ البداية أم تفرض هذا الوعي على القارئ حول التفاوت الطبقي؟ ألم يكن مثلا بإمكانها أن تدع القصة تتداعى بشكل حر دون أن يتدخل الراوي العليم بفرض رأيه في اعتقادك؟
1: في اعتقادي أن هذا العامل منذ بداية القصة زج بنفسه في مقارنة ضمن منظومة هذه الطبقية،
0: نعم.
1: لأن مثل ما قلنا هو من خلفية ثقافية مختلفة، من بيئة مختلفة، جاء إلى دولة نفطية لكي يعمل. هو أصلا معظم، سواء العامل في القصة أو العامل في أي مكان أو أي وظيفة أخرى مثلا، جاء إلى هذه الدولة النفطية وهو يعيش، يعني يتقلب بين شخصيتين، روحه هناك في بلده مع أهله وأبنائه، بينما جسده هو الذي يتعرض للاستغلال والانتهاك للعمل في هذه البيئة النفطية المجحفة. هو
0: صحيح.
1: عندما جاء إلى هذه البلد أو إلى هذه البيئة النفطية كان على علم بالشروط المجحفة ولكن وافق عليها بشكل تام. لماذا؟ لأنه يريد هذه الوظيفة، هناك غيره أيضا يترقب لحصول على هذه الوظيفة.
0: نعم.
1: لهذا نرى أن أيضا حتى القوانين الوضع بالنسبة لهؤلاء العمال المجحفة ودقيقة جدا، لأن سعي الشركات إلى استغلال وإذا احتكار هذه الوظائف واحتكار العمال وعدم اهتمام بحقوقهم المسلوبة وما إلى ذلك، دفعهم إلى فرض شروط قد نراها يعني مجحفة وبسيطة. يعني ما معنى أن يطرد عامل بسبب انسكاب بقعة شاي على صينية الشاي؟ ما هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه هذا العامل؟
0: نعم.
1: نعم،
0: فيعني هذا التحيز المعرفي في الذي يعني فرضته الكاتبة على النص تجدينه مبررا بسبب واقع الواقع القهر والظلم الذي
1: نعم،
0: يتعرض،
1: القصة تحكي
0: بصرف النظر
1: يعني
0: الآن عن يعني أقصد بصرف النظر عما تتطلب كتابة القصة من الظهور بمظهر حياد،
1: نعم
0: فتجدينه مبرر جدا أن تفرض هذه العبارة تحديدا يعني من القارة الهندية للقارة النفطية.
1: نعم يعني بالنسبة لي لو كنت كاتبة هذه القصة لن أستخدم هذه العبارة بهذه الطريقة، لأن أجده يعني ربما جملة زائدة،
0: نعم.
1: لأن أنت تفهم من العنوان تفهم ماذا تريد الكاتب أن تقوله من القصة.
0: نعم.
1: لكن أعود وأقول نحن هنا نتناقش نص واحد ضمن مجموعة قصصية للكاتبة مريم السعد، وهي مجموعة أبدو ذكية.
0: صحيح.
1: قيمة القصص التي وظفتها الكاتبة هنا تتناول هذه الطبقية، تتناول القوانين المجحفة ضد هؤلاء الوافدين.
0: حسنا ليلى، يعني باختصار شديد هذه القصة يبدو أنها تتحدث عن أدب المهمشين، نائية عن نفسها أن تكون قصة ملحمية بموضوعات ضخمة، عبر جعل المعاناة على ضخامتها مصغرة في كأس كوب بأي طرح يعني من الأدب العالمي عن معاناة الطبقات المسحوقة. تذكرك هذه القصة؟
1: يعني الكاتب عندما يطرح موضوع المهمشين ليس أمرا سهلا البتة، خاصة في بعض الدول
0: نعم
1: أو بشكل عام، يعني لأن عندما تطرح هذا الموضوع أنت سوف تطرحه بواقعية تامة ومسؤولية كبيرة وتتجاوز خطوط الحمراء، لأن أنت عندما تخوض في هذه المسألة في أدب المهمشين سترى كم من القوانين المجحفة في حق هؤلاء المهمشين
0: نعم
1: في هذه الدول النفطية خاصة. وأضع خط تحت هذه الكلمة لأن كثير من قوانين مجحفة بحقهم. طيب، بالنسبة للأمثلة من أدب العالمي أستذكر سلمان رشدي الكاتب البريطاني الهندي معروف،
0: نعم
1: معظم رواياته تناقش أوضاع الوافدين في بريطانيا ونحو ذلك. أيضا أستذكر حنيف قريشي كاتب بريطاني أيضا من أصل باكستاني، وأيضا الكاتبة الفرنسية من أصل مغربي ليلى سليماني لديها روايات تناقش روايتين مهمتين في الحقيقة، أغنية هادئة ورواية الآخرون
0: جميل.
1: الأخيرة. وأيضا أذكر الكاتبة المصرية ميرال الطحاوي في رواية أيام الشمس المشرقة، طرحت الطحاوي مسألة أن تكون عامنا في أمريكا.
0: جميل، أشكرك ليلى على هذه الإضافات، وبإمكان المستمعين أن يكتشفوا أدب الطبقات وأدب المهمشين يعني عبر هذه الاقتراحات التي اقترحتها. شاكرة لك حضورك اليوم في حلقة اليوم من برنامج الحكاية، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك يا أسماء لهذه الفرصة الجميلة.

0: في فقرة اليوم من تحليل الذكاء الاصطناعي للقصة، طلبنا من أداة كلود أن تقارب لنا موضوع القصة بالأدب العالمي الذي تحدث عن المهمشين. إليكم هذه القراءة. يصرخ أدب ديكنز في أوليفر تويست باتهامات صريحة، إذ يسمي الجلاد ويسمي الضحية، ويطرق الضمير الاجتماعي بمطرقة ثقيلة. أما ستاينبك في عناقيد الغضب يكتب ملحمة جماعية، معاناته معاناة قبيلة وجيل وأرض، والألم فيها أفقي يمتد على الخريطة، وكامو في الغريب يرفع المعاناة من الطبقي إلى الوجودي. بطله لا يعاني من الفقر بل من اللامعنى، والمنظومة التي تسحقه فلسفية قبل أن تكون اقتصادية. والساعدي تفعل شيئا مختلفا عن هؤلاء جميعا وأجرأ في رأيي، هي لا تصرخ كديكنز، ولا تمد المعاناة أفقيا كستاينبك، ولا ترفعها فلسفيا ككامو، هي تصغرها حتى حافة الكوب. وهذا التصغير المتعمد هو أشد فتكا من الصراخ كله. حين تقرأ ديكنز تغضب وتريد أن تغير العالم، وحين تقرأ الساعدي تجلس صامتا لأنك لا تعرف حتى بمن تغضب. الموظفة لم تفعل شيئا، والمنظومة لم تتكلم، والبقعة ظهرت وحدها. وهنا تلتقي مع تقليد أدبي ثالث أظنه الأقرب إليها، تقليد الأدب الصغير بمعنى دولوز وغواتاري، الأدب الذي يكتب عن المهمشين بلغة المهمشين ويرفض أن يكون ملحميا، تجعل الساعدي أدبها يوميا وشفافا وبسيطا حتى الإيلام، لا غموض في بقعة زيت، كل شيء واضح كالشاي المنسكب، وهذا الوضوح هو الصفعة. إذن بعد هذه القراءة التي قدمها الذكاء الاصطناعي حول قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الحكاءة. انتظرونا في حلقاتنا القادمة لنقص عليكم أجمل القصص. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاءة، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعلم.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان المسار الخفي من الضمير إلى العمران الحضاري، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليس العمران مجرد مبان وطرقات ومؤسسات، العمران في جوهره صورة مكثفة لضمير جمعي يعمل بصمت. ما نراه في المدن من انتظام أو فوضى، من ثقة أو ريبة، من تعاون أو تنازع، ليس إلا الأثر الظاهر لمسار خفي يبدأ في الداخل. هناك في منطقة لا تقاس بالأمتار ولا ترى بالعين، يتكون القرار الأخلاقي الأول: كيف أنظر إلى الآخر؟ وكيف أتعامل مع من لا يعنيني؟ وما الذي أعتبره مسؤولية شخصية؟ هذا المسار الخفي من الضمير إلى العمران هو ما يشكل العالم قبل أن يتشكل العالم أمامنا. فالعمران ليس حياديا، إنه انعكاس لنوعية القيم التي تسكن الإنسان. وحين يشتغل مشروع مثل المؤتلف الإنساني على القيم الإنسانية المشتركة، فهو في الحقيقة يعمل على إعادة بناء العمران من جذوره غير المرئية، لا عبر الشعارات، وإنما عبر إعادة توجيه البوصلة الداخلية للإنسان. أيها المستمعون والمستمعات، الضمير ليس شعوراً عابراً بالرضا أو التأنيب، هو بنية إدراكية توجه السلوك حتى في غياب الرقابة. حين يختار الإنسان أن يلتزم بما هو صواب رغم عدم وجود رقيب، فإن هذا الاختيار لا يظل شأناً فردياً، هو يتراكم ليصنع مناخاً عاماً. تشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الثقة الاجتماعية إلى أن المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات الثقة المتبادلة تسجل أداء اقتصاديا ومؤسسيا أفضل واستقرارا اجتماعيا أعلى. والثقة في جوهرها ليست قانونا مفروضا، هي انعكاس لضمير حي يرى في احترام الآخر مبدأ لا مصلحة مؤقتة. حين يحترم الفرد النظام في موقف لا يجبر عليه، أو يعيد حقاً ليس مطالباً بإعادته، أو يلتزم بموعد رغم غياب الرقابة، فإنه

0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، قد يبدو الانتقال من الضمير الفردي إلى البنية المؤسسية قفزة كبيرة، لكنه في الحقيقة مسار تراكمي. فالمؤسسات لا تصنع في الفراغ، بل تنشأ داخل ثقافة معينة وتتغذى من القيم السائدة فيها. حين تصبح الأمانة قيمة اجتماعية تنعكس في أنظمة شفافة، وحين يكون احترام الوقت جزءا من الوعي الأخلاقي يتحول إلى انضباط إداري، القيم هنا لا تبقى في مستوى الوعظ وإنما تتحول إلى قواعد عمل. العمران بهذا المعنى هو عمران مادي ومنظومة لعلاقات منظمة أيضا. فإذا ضعفت البنية الأخلاقية ظهرت الفجوات في القوانين وتكاثرت الحاجة إلى رقابة خارجية معقدة. أما حين تكون القيم متجذرة فإن المؤسسة تعمل بسلاسة أكبر، لأن ما يضبطها ليس الخوف من العقوبة وإنما وعي داخلي بالمسؤولية. وهذا ما يجعل المسار الخفي الأكثر تأثيرا من الإجراءات الظاهرة. فالأنظمة يمكن تعديلها بقرار، لكن الضمير يبنى بالتربية والتجربة والتفاعل اليومي. لذلك فإن الاستثمار الحقيقي في العمران يبدأ بالاستثمار في الإنسان. وحين يتحدث المؤتلف الإنساني عن القيم الإنسانية المشتركة، فهو لا يعالج مسألة مثالية، هو يشتغل على الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات القادرة على الصمود في عالم متغير. أيها المستمعون والمستمعات، إذا تأملنا المدن حول العالم سنلاحظ أن الفارق بينها لا يكمن فقط في الموارد، وإنما في طبيعة العلاقات التي تنظم الحياة هنالك. هناك مدن يشعر فيها الإنسان بأنه جزء من شبكة ثقة، وأخرى يسودها الحذر الدائم. العمران في صورته الأعمق هو مرآة لثقافة المسؤولية. عندما تحترم المساحات العامة ويحافظ على المرافق المشتركة وتراعى حقوق الضعفاء، فإن ذلك يعكس تصورا قيميا يرى في الآخر شريكا لا عبئا. هذا التصور لا يتكون فجأة، وإنما يتكون عبر مسار طويل من التربية والمعنى. وحين يضع المجتمع قيمة الكرامة في مركز وعيه تظهر آثارها في تصميم السياسات وفي لغة الخطاب العام وفي طريقة إدارة الخلاف. المسار الخفي إذن ليس مجرد رحلة تنتقل وتتحول داخل النفس، وإنما عملية تشكل مستمرة بين الداخل والخارج. كل فعل صغير يعيد رسم حدود الممكن، وكل قيمة تمارس بصدق تتحول إلى لبنة في بناء أكبر. وهنا يصبح السؤال: أي عمران نريد أن نتركه للأجيال؟ الإجابة لا تبدأ من الخرائط الهندسية، وإنما من الخرائط الأخلاقية التي نحملها في وعينا.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، المسار الخفي من الضمير إلى العمران يكشف لنا أن العالم لا يبنى فقط بالقرارات الكبرى، يبنى أيضا بالخيارات اليومية الصغيرة التي تتراكم حتى تصبح ثقافة. فالضمير الفردي حين يتكرر في سلوك الناس يتحول إلى بنية اجتماعية، ثم إلى عمران محسوس. بهذا الفهم يصبح العمل على القيم ليس ترفا فكريا، العمل على القيم مشروع حضاري عميق. وإذا كان الضمير هو البداية، فإن السؤال التالي يتقدم طبيعيا: كيف تكتسب القيم قوة تأثير تتجاوز حدود الفرد؟ وهنا ننتقل إلى الحلقة القادمة لنتحدث عن القوة الناعمة للقيم. نقف عند هذا الحد ونجيب على هذا السؤال في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.